0: الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، وإذا ما خرجناش من أجل كتاب الله ومن أجل ديننا ومبدأنا القرآن العظيم هو المسير لنا وهو الهادي لنا، وهو إذا ما تمسكناش به وخرجنا من أجله، من أجل ما نخرج؟ من أجل إيش نخرج؟ فإذا ما خرجناش إذا نحن تركنا شيء على أساس من إسلامنا أو من ديننا أو من منهجنا. فضروري على كل مسلم ومسلمة أن يخرجوا، أن يجاهدوا بقليل من الوقت، أن يخرجوا بقليل يجاهدوا بقليل من الوقت خارجة أمام الله وأمام رسوله وأمام المسلمين وأمام الناس. هذا واجب واجب واجب شرعي.
1: يبارك في عمرك يا أبو يحيى.
0: الله يزيد بك ويزيد بالمجاهدين من أمثالك أنت وأمثالك أنت وأمثالك حتى الله حيثي وش اسمه ومطيع الفقير وكل الأوفياء بإذاعة صنعاء. هذا إذاعة صنعاء هي أنت أساس الجهاد. أنا أشهد الله إن أنت المجاهدين والساهرين والتاعبين والمناضلين.
1: نسأل الله الإخلاص ونسأل الله الثبات يا رب يا الله. الله يبارك في عمرك يا أبو يحيى. سلمت.
0: دعواتكم وإحنا
1: دعواتكم أنتم لنا دعواتكم لنا.
0: إحنا ذي ندعي لكم والله إن إحنا ذي نقول الله يعينكم ويثبتكم. أنتوا مهيجين الأمة، أنتوا أجه أيش جبهة أيش والله أعز جبهة.
1: الحمد لله والله توفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: الله يوفقكم بالدنيا
1: حفظكم الله وثبتكم الله يا الله وأعاننا جميعا ونصرنا وأيدنا بالنصر.
0: الله ينصركم النصر عزيز المستضعف. الله ينصرنا وينصر المسلمين. هو قال وكان علينا حق النصر المؤمنين.
1: نعم بالله ونعم بالله
0: علينا. احنا معنا وعد وعد وعد وعد انه ينصرنا مهما كانت السكوت مهما كان. هذا معنا
1: تأييد من الله، بس ناخذ بالأسباب ونتحرك.
0: الله المستعان.
1: وهذا وعد الله. نعم.
0: الله يقول حبل من الله وحبل من الناس.
1: ونعم بالله.
0: حبل من الله وحبل من الناس. الناس يخرجوا، الناس يفعلوا، الناس يسبروا، الناس يساهموا للقوات الصاروخية للطيارات المسير. هذه نعمة والله إني نعمة.
1: قال إنها نعمة والبعض بيشوفها محنة.
0: عاصي والدي، هذا هو عاصي والدي.
1: مع أن هذا كل ما يحدث هذه النعمة من الله.
0: نعمة من الله والله إني نعمة، ونحمد الله ونشكره الذي هيئ لنا سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك والسيد حسين من قبله. نحمد الله والله إن أنا أقول لو إحنا بشعب والحكومة بشعب أو القائد حقنا بشعب.
1: أيوة.
0: كيف تكون الحياة؟ كيف تكون الخارجية؟ كيف ها؟ لكن نحمد الله ونشكره أدالنا الباري قائد يكلمنا اخرجوا سيروا
1: جاهدوا في سبيل الله، ارجعوا إلى الله
0: في سبيل الله. من تبع علينا يخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: سلام الله عليه.
0: من الظلمات إلى النور. هذا شيء نحمد الله ونشكره. نحمد الله ونشكره وحده في خير وعافية.
1: يخلي روحك يا أبو يحيى. يخلي روحك ويطول الله بعمرك.
0: وإياك دعواتك.
1: الله يطول بعمرك ويحفظك يا رب يا الله من كل مكروه.
0: الله مع السلامة.
1: مع الله.

عداؤهم للقرآن هو عداء صريح للإسلام، والإسلام فيما يعنيه لنا هو ديننا، وديننا يجب أن يكون أغلى عندنا من كل شيء، أهم عندنا من كل شيء. لسنا بشيء إلا بديننا، بدون الدين الإلهي الذي أكرمنا الله به، بدون القرآن الكريم محتوى الرسالة الإلهية الذي شرفنا الله به وقال عنه وإنه لذكر لك ولقومك، نحن لا شيء، نحن ضائعون في الدنيا والآخرة. انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف، مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة، وليست ضارة بها، وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوية وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع. الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه، صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال، كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب، في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراج المصاهر وتجعل لذلك حماية قانونية. لو اتخذت الأمة الإسلامية، وهي أكبر سوق الآن في العالم لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك وأن يكفوا عن ذلك.

هذا شرف عظيم جدا لنا أنه يكون توجهنا قرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس على القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفنا عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكال نعاني منها.

0: استقبل المكالمة. ألو. أيوة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا أخ سند؟
0: الحمد لله، حياك. من معنا؟
1: معك أحمد محمد الجبري من الوازمة.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد، تفضل. تفضل يا أحمد.
1: يا أبو عبد الرحمن يا أخي، معنا إذا الخروج هذا خروج مشرف للأمة العربية والإسلامية، والذي ما يخرج يخن على يخرج. وهذا الدول الخريطة ومدري الدول الخليج لماذا ما يتركوا مع إيران ويتركوا أمريكا يسموا روسهم؟
0: واصل واصل.
1: محمد بن زايد هذا قد الله شر عدوه، ما عدو في بخاري ولا عدو موزون ومكانوا يشربوا لهم فلا يتلا ما دحهم في علم الله، والله يسلموا بلادهم ويسلموا أن ذي قال سيفهم ذي اعتدوا على إيران وقامت كل شيء من عندهم من الخلف. هم كانوا يمكنونا يعني، وعاد احنا من زمان إيران اشتفع لإيران إسرائيلي بالدم للعرب، هم دول الخليج كانوا يقولوا إيران اشتفع لهم إيران.
0: واصل يا أحمد واصل.
1: يا أخي والله هذا ذي قلب من دول الخليج هذا أنا داري، هم كانوا يبزوني ولدني في الخارج، وعدا يبزو يدو لنا يهودي وبزو ولد زاد من سلطان وولد محمد وولد سلمى ويبدلهم بجهاز لحن الله عن والفصائل، قالوا هولهم ياهو عن والفصائل حقهم.
0: طيب طيب اوكي، صابر يا احمد حياك.
1: هذا محمد بن سلمان قال لك عيش 50 سنة يخلى الملك ويقول سيئ قمي بربا اليمن وشب يخلى 50 سنة. قال له هذا ذي قال قارون الله منهم.
0: هذا محمد بن سلمان.
1: محمد بن سلمان قال لك بريطانيا كان ذي يعني هنقم ضرب اليمن هيخلى 50 سنة وهو ملك.
0: اها،
1: على الشعب اليمني ان يلتف على قائد الثوره حفظه الله، وعلى يعني اليمنيين ان هذا السعودي عايز ولا فتح لنا اعمالهم جابها فلا يبقى واحد.
0: تحيه لك احمد، احمد محمد الجبري حياك.
1: قالوا لنا ذي قال الشعب هذا قتلوا حق تنومه، قال حقوا ذي قال رجعوا ضربونا اليوم 11 سنة هم حافظوا لنا وبرد فوقنا خبن العلب وما شبينا نحن وياهم.
0: طيب نهايتهم قد إن شاء الله قريبة وعلى أيدينا.
1: لا إلا عادوا إن شاء الله عادوا ذي قال عربي وعيي ذي قال يحتلنا ولا نحتل لك نطريقوا ما فيها ولسرع وأمريكا وبريطانيا عيش الفايدة مع أبوهما ولا إذا شعر دوت في الدول
0: قدوا أداء بأيديهم.
1: لعبوا بالشعب هذا قال محمد بن زايد هذا أولقيه ومدربين أولقيه ومغطيف الخبر
0: فضحوا ولله الحمد أدو مفتوحين.
1: أي خارج الله يا أخي الله أحفظه
0: ونعم بالله
1: السيد عبد الملك ويحفظه زاده ويحفظ طاجم يا من الشمود يا ريب نتابعهم كل مرة.
0: الله يبارك في عمرك.
1: نتابعهم الله يوفقكم.
0: يبارك في عمرك أخي أحمد محمد الجبري من دمار، شكرا جزيلا لك.
1: الله يوفقكم.
0: مع الله مع الله.
2: وش عاد بعد زاءت الشيطان عز الله النقلو بنات الهب إلى ما غضبنا.
0: السلام عليكم أخي، معك أبو حرب من السجن المركزي، ادعوا لي محكوم إعدام، أتمنى منك أنك تشوفها.
2: الموضوع يتطلب الطاغة يجمع دافي الطغيان وأمة الإسلام
0: بالتقيان يطهرك يا الله يا الله وإنك مظلوم الله يفوق أسرك يا رب.
2: فيها زيادة نكشف الإيمان صارت
0: تشوف على بطوننا زحف لو مثلنا نخرج بأقدامنا رغم أنف اليهود وأحذيتهم من دون اسم. مع ابن بدر الدين بنخرج 70 لنصرة الأقصى وكتبان القرآن اليمن أنصار لدين الله من قديم الزمان، والصلاة والسلام على طه قرة العين، والسلام عليكم ورحمة الله. يوسف علي الحوري.

يسعد أوقات كل من يسمعك يا سند. أتمنى من كل شخص يسمع بث إذاعة صنعاء الدعاء لمعتقلينا وأسرانا فهم في حالة يعلم إلا الله. أبو صمادة الله يفك أسرهم يا رب عن قريب بإذن الله. نشر بعزك يا سيدي، نملأ الساحات ونعبر الجارات ونحرق الكفار وننتقم للقرآن. أبو القاسم: من لا يغضب على القرآن فهو ليس مسلم. على جميع المسلمين الخروج لنصرة القرآن الكريم، هذا فرض واجب على الجميع. اللي قد رسلوا لنا رسائل عاد يعيدوها تماما ذلك. خروج اليوم هو نيابة عن مليارين مسلم متخاذل ومنبطح، ومن كان عاد عنده قيمة للقرآن فليخرج لنصرته. أبو قاصف: السلام عليكم. من يعتبر أنه من أمة القرآن سوف يخرج، أما من يعتقد أن الخروج هو للحوثيين فليس من أمة القرآن. أبو محمد الطائفي:

0: صباح الخير. آخر رسالة معي، حبيت أن تكون في سبيل الدعوة للخروج لله. لا صابر كذب أجرك بس بدون اسم. بداع السيد وداعي كتابه عن ندخل السبعين مفتوح، مفتوح بابه وكل مسلم استجيب الإجابة ولا يبقى رجال أبو نايف. لك التحية يا غالي، حياك يا غالي. الخروج واجب على كل كبير وصغير وجاهل وعاقل، حتى المجانين بنخرجهم معنا. ثلاثة مجانين في الحالة بنخرجهم من بدون اسم.
1: هذا الكتاب المقدس شعر للخلاء لعنكم الله.
0: أحمد شاجة حياك يا أحمد. نفير يا شعب النفير، القدس نادى مستجير من ظلم الصهيون الذي قد عاث في المسرى فساد. هذه القضية الراسخة في وسط وجدان الضمير، واجب على الإسلام يصحى من غياهيب الرقادة. نقسم بمولى العرش، ما بنترك الأقصى أسير، والفتح وعد الآخرة لو ترجع الدنيا رماد قوة. الشاعر المجاهد صادق راجح، والله ونعم بك يا صادق، أمانة قوة. ولا
1: استحوا من بشاعة جعل منكر وشين، هذه الجريمة تباين حدهم ضدنا.
0: أين حرية الأديان التي يتشدقون بها الوهابين واليهود والنصارى وهم يعلمون أن الدين عند الله الإسلام؟ لا توجد حرية للأديان الأخرى إلا بالجزية. أبو قيصر الحربي. لا يفرج الجرحى وهم صيام، نصحي على أنفسنا ونلبي القرآن والسيد القائد حفظه الله المجاهد أبو نواف مجيديع جبل مراد مأرب.
1: وكيف نقعد وهم للغزو نستنفرج شعبنا المتلبي.
0: رجوا بملايينكم الثائرة إلى ميدان السبعين لتزلزل الأرض تحت أقدام أعداء الإسلام. تحياتي لكم جميعا أبو الأشتر الوصابي. السند والجميع، اعتداء الكفرة واليهود وإخوانهم لا يهمهم أمة المسلمين لأنهم في تيه. حذر الرسول عليه الصلاة والسلام على آله منهم، ويريد أن نرى ونعتاد ثم نستهين بما يعملون، وهيهت من الذلة والاستسلام. والسلام. الفندم عبد الرحمن نجات حياك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. يا سند الخروج واجب على كل يمني. أبو علي من الزهرة. سلام الله عليك وعلى جميع الطاقم يا عم سند، أنت جبهة وكلامك صواريخ بلستية. كلنا السبعين أجمل وأحسن يوم هو دخولنا السبعين، يكتب الله أجر الجميع. أبو علي اللهيم من الحيمة. صباح الخير يا أبو عبد الرحمن. الإصلاح إذا كان القرآن الكريم اطرمب لكنهم أدانوا على رحمة الله على المتخاذلين أيا كانوا. وتحياتي لك ولطاقم اليوم، أنتم الجبهة البارزة والأولى لتوعية الناس. سلام الله عليكم حياك. من أبو قاصف من أب بالسفالة.

0: نفسك بمكالمة يا حفظ الله. باقي معنا ثلاث مكالمات ورسائل والله الخيرات. ألو
1: ألو
0: أيوة
1: صباح الخير.
0: صباح النور والعافية.
1: كيفك يا صمد؟
0: الحمد لله حياك.
1: معك أبو أحمد.
0: أبو أحمد من؟
1: أبو أحمد ماذر.
0: من فين صارك يا أبو أحمد؟
1: من صنعاء من حولنا.
0: تفضل.
1: أقول حنت في غزة وعادت الشيخ القرنصة بها غبي. أقول حقي وحقيتي وحق أبي. لازم نزيلك وهذا واجبي. لازم نزيلك وهذا واجبي.
0: ونعم بك صح لسانك.
1: وإحنا ما هو واجب عرشنا الجمعة. لازم نحشد في السبع في عدم في دعز. هذا أكتابنا القرآن. هذا أكتاب الله. والله يا ري يسكت إن ما هو مسلم ولا عند أبدي. أقول حاجة دي. فلا يجلس في سرق والناس ويسكت له ويقول ما عليا ويدحل ذا. أنا كتابك وأنا دينك محرر غزة. حيب علينا مثلكم وحتم. محرر غزة محرر لبنان محرر مجتمع كلنا احنا أمة إسلامية. ماشي نسرق وما يشمل ربنا الله. والكل يعني فاهم فاهم. لازم نقع ناس نقع ناس. احنا مسلمين حيب قتل وقد فعل النزاع. واحنا ساكتين يا غابك والله ما جد حين ساعة واحدة. تحية فيكم وفي أمان الله.
0: تحية لك أبو أحمد من صنعاء. يبارك في عمرك. في أمان الله. احنا جاهزين لاي مواجهه ما دام ايدينا على الزناد. المجاهد ابو علي القردعي والمجاهد ابو حسن هيثم الحداني.

أعذرونا أخي سند، نحن مساجين ولا نستطيع الخروج، ولكن سوف نشارككم بالدعاء، والله يكتب أجركم وأنت والله يفك أسركم يا الله. سجين المجاهد مساء الخير أخي سند، من يستطيع الخروج غدا فاليوم فليخرج، فأجل الخروج اليوم عظيم لو كنتم تعلمون. أخوكم السجين جمال الفايق، صلاحية الرضا صنعاء.

مساء الخير يا سند اليمن، حفظك الله يا غالي. يقول الله تعالى: إن تنصر الله ينصركم، واجب على كل مسلم نصرة كتاب الله. أخوك يحيى المهدي، حياك يا يحيى.

0: الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضعف الإيمان الخروج لتلبيات السيد عبد الملك يحفظ الله. نخرج وأخي السلام عليكم سند، والله أني أحبك في الله وأرتاح إذا كان الليلة دوامك، الله يطول بعمرك. من دي حبيش سراء من طاقم البرنامج. حياك أخي الكريم، الله يدي لك العافية. كنت شاشر كنت شاشر فيها صلوا على رسول الله وعلى آل الله، صلوا وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين. ألو، هات مكالمة. ألو
1: ألو، صباح الخير يا سنة لليمن. ألو،
0: أيوة معك يا مرحبا.
1: صباح الجبهة كان الإعلامية كان في يمن الصوت أو في شام إفهم أو في كل إذاعة
0: أو إذاعة وطن عليك. أو إذاعة وطن. حياك
1: معك أبو عبد الجبار من إيب.
0: حياك يا أبو عبد الجبار، أهلا وسهلا بك.
1: والله أنا طولت علي مع التصل لأني تعبان، وأنا مجابلكم من بداية العدوان في بلادنا من ليلة ما قال يعني اليهود يجي يضغ حجر على حجر وعبد الله الحيفي في الإذاعة. والله من جارع لكم حتى الآن.
0: يبارك في عمرك يا أبو عبد الجبار.
1: لأنهم يا أخي معنا يهود، اليهود اللي بهم راضين على تحرق القرآن هذا، يعني هم الآن لما يحرق القرآن يقول لك عرب ما إيش يفعلوا، ما يعني معنا مهملين، معنا صناديل الصناديل. والله العظيم أنهم لا كل العمل يعني لظهورهم وهم ما يستحون. لأن يشفي داعش وأما الرئيس ترامب مدري إنه يقول يجددوا ترامب هذا، لأنه الآن مدعوس، لأنه خرج من اليمن مدعوس في البحر الأحمر مدعوس، وألف جعل الآن معلي برأسه مدعوس. سلام الله على الجزء، سلام الله على سيدي وعيني عبد الملك الحوثي وعلى المفاوض حقنا على الأسرة، وسلام الله عليكم وعلى كل جبهة مخلصة. مش نخرج يا أخي عيوننا أو خروج بكل مدرسة بكل والله ما ترجع لما يكون على عيوني.
0: أبو عبد الجبار الله يبارك في عمرك، شكرا جزيلا لك ونعمك والله.
1: البعد هذا لأن أنا مقربنا بكل مدرسة بكل الساحات، لأنه للعاجز والقوي.
0: اي والله،
1: ونقول زامل هي واحدة ما في معنا ثانية.
0: ابشر بعزك.
1: الله معاكم، الله معاكم حامي حارس عليك انت وعبد الله عبد الحلفي وعلى المخرج الذي هو يعني احلى مخرج، وعلى حام الشرف وعلى الصغير حقنا يعني مطيع، وعلى كل مخلص وعلى سلطان يعني بالجسم إذن. سلام الله عليهم.
0: سلام الله لك التحية.
1: أن يقوم الجبل إعلامي أقوم الجبل المقاتلة.
0: الله يبارك في عمرك يا أبو عبد الجبار، ولك التحية منا جميعا.
1: مع الله، مع الله، مع الله، مع الله،
0: مع الله، مع الله.

0: قصك بالآخر مكالمة. ألو،
1: صباح الخير يا سند.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: الله ينور قلبك الغالي وينور قلبك.
0: منى تقية من عمران، أهلا وسهلا بك، ختامه مسك.
1: الله يحفظكم ويعافي عليكم وعلى الشعب المقاومة الإسلام يا ربي، ويبقى على الأسرار ويبقى ويشفي الجريحين في كل وعد، وإن كل هذا أو لا العرب اللي بيتفرجوا على الأمريكي الذي يحرق القرآن. هذا سلامكم، هذا دينكم يا عرب، ما بتفرجوا على القرآن وبيحرقوها اليهود والنصارى والنحانة العشري من المحشر قسما بالله نتعلم أبوهم. فحنا نحن مع لبنى ومع غزة قلب وقلبه، لا يعني يد من عدي القوة صرخات رمز الأطباع الجوية، احنا من صلينا ننزل نبع كل حاسما حسن بالله العظيم. لا عدي روحي لا في رواجع قلبي هودي من الصائل واحد حتى دورهم، هذا أقول براسه قضع بالبيت العب يا سادي حسن بالله لنا يا عشي يا من أكل والله العظيم، والله ما عجي يحرك القرآن هذا الكلاب الخونة. نحن لا نتمسك، خرجوا يا شعب اليمن نساء ورجاء تقول لنا نخرج من برا المحافظة نروي عين القرآء اليمن يماني والحكم يماني، لا باتمان نرويهم نحجد كلنا نساء ورجاء وعفا والله العظيم. أتحي الله وجمعتكم باركة مدري ما أكلوا كتولي
0: يحفظكم ما شاء الله ديش العافية من
1: أطبية عافية للجميع، ونقول الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام هاي هذه نجد الآيات وشاهد لنا أنتم كلام للإسلام
0: وجمعتك جمعتك مباركة، لأن إحنا متعودين أنه التحشيد بيكون يوم الخميس يعني كل جمعة.
1: الحين نخرج اليوم
0: اليوم نخرج أكيد
1: ها؟
0: اليوم خروج بإذن الله مشرف
1: إن شاء الله إن شاء الله، ويحفظ لنا القايد ويحفظ لنا القايد لكل العالم
0: يا ربي. الله يبارك في عمرك، تحية لك يا أمنا
1: على عبد الله الحجي ومتع وكلكم بلده حتى للنار
0: إن شاء الله يوصل إن شاء الله. الله يديلكم العافية
1: كلهم، يحفظك ربي يا فيض الله سبحانه على خير،
0: وانتم من الخير والعافية الله معاكم في يد الله
1: كل المنجاد والسامعين يحفظكم ربي
0: يا رب يا الله
1: خير على وطن
0: الله معاكم
1: فيض الله معاكم
0: الله.

المفروض علينا الخروج المليوني معكم المجاهد راشد البرعي من الساحل الغربي. يا قوم صح النوم، نتنياهو مهزوم وترامب مأزوم وإيران بعون الله تدومهم دوم، شعب اليمن بالسبعين نعلم نصرتنا لله، سع صالح جبل الشرق. طيب بخروج على هذا قرأنا أبو يحيى المرتضى من حريب، كيف بدون اسمه؟ ما درني، ما كتب اسمك يا أبو حريب، سألت لها كيف بدون اسم؟ وين اسمك؟ مش مكتوب ولا في هذه الرسالة ولا في الرسالة اللي قبلها. يلا حاضر أبو يحيى المرتضى من حريب، كيف بدون اسم؟ صباحك ولبيك يا قرآن صبر الأهنومية، خير الكلام ما قال ودل. في سنة كم عدد جلس تحشد علشان يخرجوا من أجل القرآن الكريم؟ كل واحد ما يخرج إلا على كتابه، والذي ما يخرج كتابها تلمود كرار. طيب يبدو أن يعيد الرسالة، سلام الله عليك أخي سند، إلى السبعين خارجين والقرآن رافعين ولغزة مناصرين، والويل للمتخاذلين واللعنة على المنافقين. شايف الدفع حياك. أبو علي الشهاري، سلام ربي عليك يا سند اليمن، نحن لهم بالمرصاد، الشعب والجيش في يد واحدة، وإن شاء الله منتصرين بقوة الله سبحانه وتعالى. يا لطيف يا الله، أنت شرخت لأنك ما قرأت رسالتي، إلا قرأت رسالتك عندي أي حين قرأتها وأنا في البيت قبل مصلى للإذاعة، وكانت كانت والله أن كنت مجهز فقرة بخصوص على تهيئة لحلول العشرة اللي هي أحب الأيام إلى الله، ذكر المستمعين بالصيام والاهتمام، و يعني أن يتهيئوا لأيام العشر من ذي الحجة، يهتموا بها كما يهتموا بشهر رمضان لأنها أيام مهمة يتعبدوا الله فيها بالصيام والإكثار من ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. عن الإمام علي قال: أحب الأعمال إلى الله الضرب بالسيف والصيام في الصيف. لا تنسى الذي قلت لك أخي سند، موضوع مهم ذكرهم. وآخر رسالة، أنت شرخت لأنك ما قرأت رسائلي، قرأتها لك قلت لك وأنا في البيت. أولا مجاهدين في الجوبة، سلام ربي عليكم، سلام الله عليكم. الخروج واجب، واجب علينا كلنا جهاد في سبيل الله بالكلمة وبالنفس وبالمال وبكل ما نملك. أبو صادق المطري من السجن، خلاص آخر رسالها. سنخرج ونتعص كل على كل مرتزق وخائن وعميل وكل يهودي أبو الشهداء الشاوش. صباح الخير، هذه رسالة صباح الخير. أخي سند، أطلب من المستمعين الفاتحة بنية الشفاء، يا رب تشفي مرضانا ومرضى كل مسلم يا رب. ماجد قحطان من حجر الأول مرة، شفاهم الله وعطاهم يا رب يا الله، وكل مريض بنية الفاتحة. يا أبو حربة وصلت رسالتك. طيب قرأنا إن شاء الله كل الرسائل ما عدا الذي قد قرأنا له وهو أعاد بعض الرسائل. عاد كان معنا فقرات، ولكن المخرج بيقول الأذان بدري، وأيضا اليوم جدول الأول من أيام العشر من عشر ذي الحجة، نترك فرصة لذي الشي يقوم يتسحر للصيام. معنا المخرج حفظ الله الحرازي الشي يقوم يتسحر، وهاي فلت يوم يصوم طول السنة، اللهم صل على محمد ما شاء الله عليه، شي تقوم تسحر. بس لحظة، دقيقة واحدة، أبصر إذا عاد في آخر أخبار ماشي اختتمنا، ندرك مجال للمستمعين يتسحروا وتجهزوا لصلاة الفجر ويرقدوا بدري علشان هبة إلى ساحات الاحتشاد، ميدان السبعين بالعاصمة وبقية الساحات في بقية المحافظات وغرب حديقة الثورة للنساء، موقع انفينسنت المتخصص في الأسواق المالية، خام برنت يتجاوز 110 دولار للبرميل. أما وول ستريت جورنال عن بيانات، الأمريكيون أنفقوا نحو 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل منذ بدء الحرب على إيران. هذا آخر وأبرز الأنباء.

0: إذن بهذا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونقول ونكرر الله الله في الاحتشاد في هذه المسيرة المليونية تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية. ميدان 70 يجمعنا بإذن الله، ما حد يقصر سواء في الأمانة أو في المحافظات ساحات الاحتشاد، غضبا للقرآن الكريم وأمام هؤلاء الأعداء بمعنويات فوق السحاب وأصوات وهتافات عابرة للقارات بإذن الله نزلزل بها ومن خلالها عروش الطغاة والمجرمين.
1: القلب من كل اتجاه في طريق الحق صارت تتغارت.
0: في الختام هي أجمل التحية لكم من طاقم هذه الليلة أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، بشير العريقي، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشالي، هدود الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. وهذه أجمل التحايا من العاملين في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية والعاملين في إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية.
1: وحدك أنت المرتجى وانت غفار الذنوب، أسألك تقبل جهادي.
0: ختاما هذه التحايا نحفظ الله علي الحرازي وسند عبد الكميم يمنيون، ونفتخر إلى اللقاء.
2: انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة وليست ضارة بها وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوي وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع. الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال. كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراق المصافح وتجعل لذلك حماية قانونية. لو اتخذت الأمة الإسلامية وهي أكبر سوق الآن في العالم، لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك وأن يكفوا عن ذلك. وهنا تأتي المسؤولية في الموقف الممكن. الأمة ستحاسب وتسأل وتجازى عندما تترك ما يمكنها أن تفعله وهو في إطار مسؤوليتها، في نطاق مسؤولياتها وواجباتها، ثم لا تفعله. لو توحدت كلمة المسلمين على هذا المستوى مقاطعة جادة وقرار صارم وحازم في ذلك، لأرغم أولئك، لأنهم كما قلنا هم عباد المال، هو صنمهم الأكبر الذي يعبدونه من دون الله ويتجهون إليه ويعطونه أهمية فوق كل شيء. طبعا إذا لم تتجه الأمة الإسلامية بشكل عام فلا يعني ذلك أن يتنصل الكل أو أن يرهن الإنسان موقفه بالبقية. هو الموقف الصحيح الذي سيكون له فاعلية كبيرة جدا لو اجتمعت كلمة المسلمين أكثر من 50 دولة، أكثر من 1 مليار إنسان لمقاطعة تلك البضائع وهم أكبر سوق لها. هو الموقف الفاعل، الموقف المؤثر الذي كان بلا شك سيرغم أولئك على أن يمنعوا منعا باتا إحراق القرآن الكريم. وأن يحترموا هذه الأمة، أن ينظروا إليها باحترام، أن يقدروا لها مقدساتها وحرماتها ودينها، لأن في هذا استهتار بالأمة، إهانة للأمة، استخفاف بالأمة في أقدس مقدساتها الذي يفترض أنه أهم شيء لديها. لكن على الإنسان بشكل شخصي وعلى كل الذين يحملون الوعي ويستشعرون المسؤولية أن يكون لهم هم موقف، حتى لو لم يحصل الموقف العام نتيجة للتخاذل والتفريط والتقصير ونقص الوعي ونقص الإيمان ونقص الاستشعار للمسؤولية، فأن يكون لهم موقف بالكلام، بالتعبير عن سخطهم، عن غضبهم، بالرد، في التوجه إلى القرآن، بالاهتمام به أكثر، حتى يرى أولئك أن النتيجة هي أن تندفع هذه الأمة أكثر وأكثر نحو الاهتمام بالقرآن والتقديس للقرآن والصلة الوثيقة بالقرآن الكريم. ثم على مستوى المقاطعة للبضائع أن يكون هناك موقف حازم، أن يكون موقف قوي في المستوى الذي يمكن أن يتحقق. الدعوة تكون دعوة جامعة وشاملة للجميع، وفي الواقع العملي التنفيذي أن يتجه الإنسان ليكون ممن يتبنى موقفه، ممن لا يتنصر، ممن لا يفرط، ممن لا يهمل، ممن يعبر عن إيمانه، عن تقواه لله سبحانه وتعالى، عن استشعاره للمسؤولية، عن التزامه، عن تقديسه لمقدساته. المسألة أيضا كما قلنا فيها سخرية واستهتار بهذه الأمة، والله المستعان.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم.

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق

وألح عليها بالقضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة.

صلوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. تسير في حياتك، تصوم، تزكي، تصلي، وتعتقد أن هذه هي كل شيء، الأشياء التي أنت عليها. العودة للقرآن لمعرفة ماذا يريد منك، ما هي التوجيهات الإلهية التي يجب أن تنطلق فيها، هو الأسلوب الصحيح. العودة للقرآن للاهتداء به بشكل عام هو الأسلوب الصحيح. ثانيا أكد أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، مع أن الله في القرآن أمر وتكن منكم أمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا أكد أنه لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، من نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن أصبح الواقع بالمقلوب، إذا ما أتيت لتذكرهم بالجهاد يستغربون من حديثك، وعندما تقول هناك حركة لهؤلاء يجوبون البحار يتحركون في مختلف البلاد العربية والإسلامية بقطعهم العسكرية لا يستغربون. رابعا أكد أن الناس فيما بينهم يتهادنون. العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن البعض من أجل أن يتحرك أن يتخذ موقفا من أعداء الله وأن يتحرك في عمل أمر الله به في كتابه الكريم يريد أن يأتي العلماء كلهم ليذكروه من أجل أن ينطلق. ومن ينتظر العلماء جميعا أن يتحركوا أو أن يقولوا فهو من ينتظر المستحيل. وفي نفس الوقت العلماء مع الناس قد يكونوا متهادنين، لأن العلماء ينتظرون الناس والناس ينتظرون العلماء، ولكن لا عذر للناس ولا للعلماء. الله سبحانه وتعالى، هذه النقطة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان، إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. الله تعالى خلد ذكر مؤمن آل فرعون في سورة غافر وفي غيرها تحدث عنه، كذلك عندما قال أولئك الرجلان، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، عندما ذكروا قوم موسى خلد تذكيرهما مع كلام نبيه موسى، ولم يقل قال عالما، بل قال رجلان، قال رجلان يخافون من الله، رجلان يعرفون كيف يتحركون، رجلان يهتمون بتنفيذ التوجيهات، فخلد الله كلامهما مع كلام نبيه. فأي تذكير يأتي من أي رجل إذا كان هو المطلوب يجب عليك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن الآخرين لم يتحدثوا أيضا. سادسا، أكد أننا نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. إذا أصبح اليهود أكثر اهتماما، أكثر حركة، فإن هذا يدل على أننا أصبحنا أسوأ منهم. هذا من أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعندما ترى أن الأمة العربية، أن الأمة الإسلامية أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم قد باءوا بغضب منه، وترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الله بعث رسولا عربيا منا، وكان تكريما عظيما لنا ومنة عظيمة على العرب أن بعث منهم رسولا جعله سيد الرسل وخاتم الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا شيئا، لم يكونوا رقما كما يقول البعض، لم يكونوا يشكلون أي رقم في الساحة العالمية، بعث الله منهم رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم، كتابا جعله أفضل كتبه ومهيمنا على كل كتبه السماوية السابقة. ألم يقل هكذا عن القرآن الكريم؟ بلغتهم نزل القرآن الكريم، أراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك هي تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، فيكونوا هم سادة هذا العالم، يكونوا هم الأمة المهيمنة على هذا العالم بكتابه المهيمن، برسوله المهيمن، بموقعهم الجغرافي المهيمن. حتى الموقع الجغرافي للأمة العربية هو الموقع المهم في الدنيا كلها، والخيرات، البترول تواجده في البلاد العربية أكثر من أي منطقة أخرى. العرب ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه، ما يحصل في الدنيا من فساد على أيدي اليهود والنصارى لو استجبنا وعرفنا الشرف الذي منحنا إياه، الوسام العظيم الذي قلدنا به، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو تحركنا على هذا الأساس لكان العرب هم الأمة المهيمنة على الأمم كلها، ولا استطاعوا أن يصلوا بنور الإسلام إلى الدنيا كلها. لأنه أين بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يبعث في مكة في قرية داخل البلاد العربية وهو رسول لمن؟ أليس رسولا للعالمين جميعا، للبشرية كلها؟ إذن فمن هو المكلف بأن يحمل رسالته للآخرين؟ أليس هم العرب؟ القرآن أين نزل؟ نزل في مكة وفي المدينة داخل البلاد الإسلامية أو داخل البلاد العربية، وهو يقول عنه أنه للناس جميعا، كتاب للناس جميعا. إذن فالعرب هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التي هي شرف عظيم لهم، كما قال الله في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف الذي قلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. هل تفهموا هذا؟ عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. إذن هنا مررنا بنقطتين: الأولى أنك عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. ثانيا أن الله بعث رسولا من العرب تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا. لكن العرب ضيعوا، لم يتحركوا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب اليهود في كل الأماكن التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية: بنو قريظة، بنو النضير، وقينقاع، وخيبر، وغيرها من المناطق. منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، قضى على اليهود. وتحدث القرآن عن خطورة اليهود وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يصدون عن دين الله، وأنهم يريدون أن يضلوا الناس، وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار، وأنهم إلى آخره. إذن فمن الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم؟ من الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملأوا الأرض بالفساد؟ هم المسلمون، هم العرب، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم، أي العرب، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه، لأنهم قصروا، وهم من أفسحوا المجال بتفريطهم في مسؤوليتهم بالنهوض بدين الله حتى تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا في العالم، ثم يهيمنوا على المسلمين، ثم يستذلون المسلمين، يستذلون العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا نحن المسلمين، نحن العرب، وللأسف الشديد تحت أقدام اليهود والنصارى. إذن العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوهم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن هذا نقطة مهمة. فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه لأنهم قصروا. الكثير الذين لا يعرفون وضعيتنا هذا ولا يعرفون أين موقعنا أمام الله سبحانه وتعالى، إنه موقع تحت موقع اليهود والنصارى إن كنتم تفهمون هذا، تحت اليهود والنصارى، لأننا أضعنا، والزيدية بالذات تقع المسؤولية عليهم أكثر من غيرهم. هؤلاء الذين نتحدث معهم ثم يستغربوا كل ما نقول، الذين نتحدث معهم ثم يروننا نتحدث عن شيء لا أساس له، لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة التيه كما عاش بنو إسرائيل. بنو إسرائيل عاشوا بعد أن قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فرفضوا. قالوا في الأخير: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عندما ترى نفسك أنك لا تتعقل ما يقال لك، أنك لا تهتم بما يطرح أمامك، أنه لا تثيرك الأشياء هذا التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنت واحد من التائهين، أنت واحد ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا نقطة مهمة جدا. إذا أصبحت أنت لا تتعقل ما يقال لك، لا تهتم بما يطرح أمامك، لا تثيرك الأشياء التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنك واحد من التائهين. الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم اختارهم الله، ألم يختارهم هو؟ ألم يصطفهم هو؟ ألم يقل: وأني فضلتكم على العالمين؟ ألم يقل موسى عليه السلام لهم: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ ألم يقل الله عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ ألم يقل هكذا؟ ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يقتلون الأنبياء، يكذبون بآيات الله، فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن عصى، من اعتدى، ستضرب عليه الذلة والمسكنة. من فرط في المسؤولية، نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. ومن العجيب أن الكثير منا يظنون أننا نتجه إلى الجنة، وليس صحيحا، ليس صحيحا أننا نتجه إلى الجنة. العالم منا يقول: هي دنيا وهي أيام، إن شاء الله نموت وندخل الجنة. لا أعتقد ونحن على هذه الحالة. يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، وعندما قصروا وتوانوا، وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لك في القرآن الكريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هو يقول لك وللآخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت واعتديت، إذا ما قصرت في مسؤوليتك، ستعرض نفسك لأن تضرب عليك الذلة والمسكنة، وأن تتيه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. وهذا نقطة مهمة، أننا نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب وعندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. واليهود والنصارى لماذا ضرب الله عليهم الذلة بعد أن اصطفاهم والمسكنة بعد أن اصطفاهم؟ لماذا لعنوا بعد أن اصطفاهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك. كل هذه أتت بسببهم هم، بسبب عصيانهم، بسبب اعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بمعنى أن من فرط في المسؤولية، أن من عصى واعتدى، من يعصي ويعتدي سيكون حاله حالهم. إذا عصيت ستضرب عليك الذلة والمسكنة كما ضربت عليهم. الشيء الواضح أمامنا جميعا هو أن إسرائيل مهيمنة على العرب، أليس كذلك؟ هو أن اليهود والنصارى يستذلون المسلمين، أليس كذلك؟ أليس واضحا؟ نرجع إلى القرآن الكريم. ألم يقل الله عن اليهود والنصارى بأنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة؟ ألم يقل هكذا عنهم في آيتين في القرآن الكريم أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ إذن فلماذا نحن أذلاء تحت من ضربت عليهم الذلة، ونحن مساكين تحت من ضربت عليهم المسكنة، ونحن أيضا تحت رحمتهم في غذائنا، في كل شؤوننا تحت رحمة من قد باءوا بغضب من الله؟ ما السبب في ذلك؟ هو أننا فرطنا تفريطا خطيرا وقصرنا تقصيرا كبيرا، وإلا لما كان اليهود يمتلكون هذه الهيمنة، ولما كانوا قد ملأوا الدنيا فسادا. ألم يملأ اليهود الدنيا فسادا؟ ألم يصل فسادهم إلى داخل كل البلاد الإسلامية، إلى كل قرية، إلى كل بيت تقريبا؟ فسادهم الثقافي، فسادهم الأخلاقي، فسادهم السياسي، فسادهم الاقتصادي. الربا، أليس من المعروف أن بني إسرائيل هم كانوا المشهورين بالتعامل بالربا؟ التعامل بالربا الآن أصبح طبيعيا وأصبح تعاملا اقتصاديا طبيعيا داخل البلدان العربية كلها. البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا بالمكشوف، والشركات تتعامل بالربا بالمكشوف. ألم يفسد بنو إسرائيل حتى العرب أنفسهم؟ وحتى جعلوا الربا الذي قال الله في القرآن الكريم وهو يحذر منه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يتهدد بحرب من جهته ومن جهة رسوله لمن يتعاملون بالربا، ثم يصبح الربا شيئا طبيعيا، شيئا طبيعيا في البلدان العربية، في البلدان الإسلامية. السفور والتبرج، تجد بعض النساء في القاهرة وفي معظم العواصم العربية، وبدأ في صنعاء أيضا بشكل متدرج، كل سنة أسوأ من السنة الماضية، أصبح شيئا طبيعيا. لا تفرق بين المرأة المسلمة والمرأة اليهودية، لا تفرق بينهن، شكلهن واحد، ثقافتهن واحدة، زيهن واحد. أليس هذا من إفساد اليهود؟ ثم إذا وجدنا أنفسنا على هذا النحو، فإن معنى ذلك بأن من هم في الدنيا أذلاء تحت من باءوا بغضب من الله، أنه ربما قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. إذا أصبحت ذليل تحت من ضربت عليه الذلة والمسكنة بغضب من الله، معنى أن الله قد غضب على هؤلاء كما غضب على أولئك. عندما يصبح العرب تحت رحمة بني إسرائيل الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم بذلة ومسكنة، يعني أن الله قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. فإذا كان هؤلاء ينتظرون الجنة وهم من غضب الله عليهم في الدنيا، والغضب من الله لا يأتي هكذا حالة لا أحد يعلمها، آثارها تظهر، الغضب من الله، السخط على عباده، على أحد من عباده، تظهر آثاره في حياته، تظهر آثاره بشكل ملموس. إن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس وضع الأمة العربية وضعا سيئا جدا في حياتهم المعيشية في كل شؤونهم؟ أصبح العربي لا يفتخر بأنه عربي. من هو ذلك الذي يفتخر بأنه عربي؟ هل أحد أصبح إلى درجة أن يفتخر بأنه عربي؟ أصبح العربي الذي يتجنس بجنسية أمريكية أو بريطانية يفتخر بأنه استطاع أن يتجنس، أن يأخذ الجنسية الأمريكية، أنه عربي أمريكي. لكن العربي الأصيل، العربي الذي لا يزال عربيا، أصبح لا يرى بأن هناك بين يديه ولا في واقع حياته ما يجعله يفتخر بأنه عربي، لأنه مبتعد عن الشرف الذي قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك. يقول المفسرون في معناها: وإنه لشرف لك وشرف لقومك، أن يكونوا هم من يتحملون هذه الرسالة العظيمة، أي أن الله أعطى العرب أعظم مما أعطى بني إسرائيل، أن الله منح العرب من النعمة ومنحهم من المقام أعظم مما منح بني إسرائيل في تاريخهم، ولكن العرب أضاعوه سريعا. ومن بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأت إضاعتهم لهذه الرسالة التي هي شرف عظيم لهم. ثم نحن هكذا جيلا بعد جيل إلى الآن، وفي هذا الزمن تجلى بشكل كبير، تجلى بشكل واضح آثار تقصيرنا مع الله سبحانه وتعالى، آثار إهمالنا في ديننا، آثار عدم استشعارنا للمسؤولية أمام الله، ظهرت آثاره على هذا الشكل المؤسف الذي أصبحنا إلى درجة لا نكاد نعي ما يقال لنا ولا كيف نواجه الخطر الذي يتهددنا. ارجع إلى القرآن الكريم، ثم ارجع إلى الأخبار، فانظر أين موقعك، من الذي احتل موقعك في العالم؟ هم الألمان والفرنسيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والأسبانيون وغيرهم، هم من ملأوا البحر من حولك وملأوا الخليج من حولك، هم من أخذوا مواقع داخل بلادك، هم من أخذوا قواعد عسكرية في أرض الحجاز وفي غيرها. هذه هي مواقعك أنت أيها العربي، أين مواقعك هنا؟ أنت الذي كان يجب أن تملأ البحار قواعدك، وأن تملأ البر في أوروبا وأمريكا بقواعدك العسكرية، لو كنت متمسكا بدينك، لو كنت تعرف الشرف العظيم الذي وهبك الله إياه. فلما فرطنا أصبحنا على هذا الحال. أريد أن أقول وأنا على ثقة أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه، ليفهم أولئك الذين يرون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، أولئك الذين يعتقدون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، نحن في وضعية خطيرة مع الله، نحن في وضعية خطيرة جدا مع الله، ونحن في وضعية خطيرة جدا أمام أعدائنا، ونحن في وضعية خطيرة في تفكيرنا وثقافتنا، نحن تحت الصفر. ولا أدل على ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعا بما فينا الزعماء، لا أحد منهم يجرؤ على أن يقول كلمة قوية في مواجهة اليهود. الزعماء هؤلاء الكبار الذين يبدون كبارا أمامنا ويبدون جبارين علينا، ويبدون عظماء أمامنا، ألست أنت تراهم صغارا جدا أمام إسرائيل؟ تراهم صغارا جدا في مؤتمرات القمة عندما يجتمعون، ترى كيف أن الآخرين يستصغرونهم ويحتقرونهم، رئيس أمريكا، أي مسؤول في بريطانيا أو فرنسا، رئيس وزراء إسرائيل، عندما يجتمع زعماء المسلمين جميعا، إذا كان أحد منكم يتابع اجتماع زعماء المسلمين في الدوحة، اجتماع القمة الإسلامية في الدوحة، واليهود يضربون الفلسطينيين، لم يتوقفوا ولم يخافوا. اليهود يضربون كما يضربون أمس وقبل أمس وبكل برودة أعصاب، ولا يفكرون في هؤلاء الذين يجتمعون في الدوحة. كان الإسرائيليون يستهدفون الفلسطينيين وزعماء العرب يجتمعون في الدوحة، ولكن لم تفكر بهم إسرائيل ولم تخف منهم، بل يحتقرونهم ويستصغرونهم. الآن في هذه الأيام قد تحصل قمة في بيروت لزعماء العرب، الضعف بارز عليها من الآن، ويتحدثون عنها من الآن كيف قد تكون. والإسرائيليون ما زالوا شقالين يضربون الفلسطينيين، وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل هذه الدول ما زالت تتحرك بقطعها العسكرية، وكل مرة يوصلون جنودا في أفغانستان أو هناك أو هنا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا باعتبارها بلدانا إسلامية، أي أنهم يحتقروننا جميعا، يستذلوننا حتى الزعماء منا، هؤلاء الذين يبدون عظماء، الزعماء الذين يظهرون أمام شعوبهم عظماء يبدون أذلاء صاغرين أمام اليهود، هؤلاء الذين يبدون عظماء ويبدون جبارين ويبدون كبارا وصورهم تملأ الشوارع، هم لا يساوون عند أولئك شيئا. فنحن نريد أن نفهم من هذا أننا إذا لم نتدارك أنفسنا مع الله أولا، أنه غير صحيح أننا نسير في طريق الجنة. وإن كنت تتركع في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه الصلاة إذا لم تكن صلاة تدفعك إلى أن ترتبط بالله أكثر وأكثر، وأن تنطلق للاستجابة لله في كل المواقع التي أمرك بأن تتحرك فيها، فإنها لا تنفع. وهنا نقطة خامسة وأخيرة، أنه يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، عندما قصروا وتوانوا، عندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذل والمسكنة. بمعنى أنه إذا ما حصل منك عصيان واعتداء ستضرب عليك الذل والمسكنة كما ضربت عليهم، ولا أدل على أنها قد ضربت من هذا الواقع الذي نعيش فيه تحت رحمة من قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة في كل شؤون حياتنا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على تدارك أنفسنا، لأنه لا عذر لنا أمامه إلا أن نعود إلى أنفسنا لنصحح واقعنا عن طريق كتابه وأعلام الهدى قرناء كتابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أبغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكرهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها. فلنقرأ ولنسمع: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم تسعة أشخاص فقط، هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. تسعة أشخاص فقط، مهنتهم هي الفساد في الأرض ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين، لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه، فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة، وبأي عدد مهما قل، وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح، ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا لا زال عن عنوان في سبيل الله، وكيف يجب أن نتحرك للجهاد تحت هذا العنوان الذي رسمه الله في كتابه العزيز، وحدد القيم والمبادئ والأخلاق، بمعنى أن الله حدد الطريقة التي تتحرك فيها الأمة لتجاهد في سبيله. ومعنى في سبيل الله معناها الأساسي وفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وصلنا في الحلقة الماضية إلى ثمرة من ثمار التحرك في سبيل الله، وتلك الثمرة هي حماية الأمة من الخداع والتضليل والتلبيس والتزييف والاختراق الذي يمارسه العدو ضد الأمة، وعرف به العدو في كثير من مراحل التاريخ. واخترقت الأمة وزيف وعي الأمة وضللت الأمة حينما ابتعدت عن الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. بالتالي لا بد في هذا الزمن بالذات أن تتحرك الأمة تحت عنوان في سبيل الله، لأن أكثر زمن حدث خداع وتضليل للأمة هو هذا الزمن. استطاع العدو أن يخترق الأمة وأن يأتي بجماعات ومكونات ترفع شعار الجهاد في سبيل الله، و تحاول أن تزيف وتخدع، بل خدعت الآلاف من أبناء الأمة وتحركوا وقتل الآلاف في أفغانستان لصالح أمريكا، وفي سوريا وفي أماكن كثيرة يقاتلون من يقاتل أمريكا ويعادون من يعادي أمريكا، ويتجهون لحماية إسرائيل لكن تحت عنوان الجهاد من تلك الجماعات التكفيرية التي ضربت الأمة أكثر من أي شيء آخر في هذه السنوات الماضية. تحركت ثورات ما سمي بالربيع العربي في العام 2011، وكانت الشعوب تواجة إلى الحرية وإلى العزة وإلى الكرامة وإلى التقدم الحضاري، لكن لم تكن تلك الحركات وتلك الثورات تحت عنوان في سبيل الله وفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف كانت النتيجة؟ النتيجة أن أمريكا اخترقت تلك الثورات وجيرتها لصالحها، وأصبحت لا تمثل أي شيء، أي إضافة للشعوب العربية. كنا في اليمن في حالة سباق، إما أن ينتصر الشعب أو أن يسيطر الأمريكي ويجير كل شيء لصالحه مثل ما حدث في بلدان أخرى، لأن الأمريكي لديه تجربة والإسرائيلي لديه تجربة ناجحة في اختراق الأمة، تجربة ناجحة في أن يسير الأمة لصالحه وأن يسير حتى الثورات لصالحه. ما قبل ثورات ما سمي بالربيع العربي، قبل ذلك كانت هناك تجارب في الأمة الإسلامية استطاع العدو أن يجعلها لصالحه، معنى يتحرك الشعب ويضحي، أو يتحرك مكون معين ويضحي ويقاتل ويقتل ويقتل، وفي الأخير يسرق الثمرة ويجني الثمرة الأمريكي والإسرائيلي. حدث ذلك مثلا في الستينات في أرتيريا، عندما تحرك مجموعة من الأرتيريين المسلمين المجاهدين، تحركوا بإخلاص من أجل أن يتحرروا، ولفترة طويلة وهم يجاهدون وفي سبيل الله ومخلصين بذلك، عندما رأى الصهاينة أنهم يحققون نجاحات كبيرة شعروا بالخوف من أن تقوم دولة إسلامية هناك مستقلة عن أثيوبيا في القرن الأفريقي، وكانت

أريتريا وتحرك أولئك تحت عنوان الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا، وظهروا كأنهم وطنيين أكثر من أولئك المجاهدين الذين قالوا من أجل الوطن، فظهرت هذه الجماعة وكأنها أكثر وطنية من أولئك من غيرهم. ومن خلال الإمكانيات التي يمتلكونها والدعم الذي أتى لهم حققوا ضربات كبيرة، ففرح بهم المجاهدون ورأوا أنهم نعمة عليهم أنه جاء من يدعمهم. لكن في الأخير انكشفوا بشكل آخر، إذا بالمجاهدين والثوار الذين قتل الكثير منهم على مدى سنوات ودمرت بيوتهم وأموالهم، قد تحولوا إلى معارضة، وأصبح القرار بيد أولئك الذين جاءوا كأنهم وطنيين، أصبح القرار بأيديهم فتحالفوا مع إسرائيل، وصارت إريتريا بلد مرتبط بإسرائيل حتى الآن. فخدع أولئك المجاهدين لأنهم تحركوا تحت عنوان الوطن وليس في سبيل الله. عنوان في سبيل الله يكشف الزيف، يكشف الخداع، يعري كل من يتحرك ليكون أو تكون حركته من أجل العدو وليس من أجل الأمة. إذن لابد أن يتحرك الإنسان وتتحرك الأمة وتتحرك الشعوب في سبيل الله تحت هذا العنوان، وأن تكون لديهم أسس وثوابت ومعايير قرآنية تحميهم من الشبه ومن المنزلقات، وإلا فقد تتحرك الأمة وقد تتحرك أنت كمسلم وأنت لا تعلم وباسم الجهاد في سبيل الله، وعندما ترى منظمة أخرى أكثر فاعلية وأكثر إمكانية وتراهم يصنعون أشياء كبيرة هنا وهناك فقد تنخدع، خاصة عندما يمتلكون إمكانيات تنخدع بالإمكانيات وتتأثر بالضجيج الإعلامي، والعدو يكبر من يريد. إذا كان هناك جماعة ستخدمه ولو كانت صغيرة وإمكانيتها قليلة فهو من سيدعمها ويكبرها حتى إعلاميا، حتى يظن الناس أن إمكانياتها غير محدودة فيخدع الناس، ويصبح كل حركتهم كل نشاطهم كل أعمالهم لصالح العدو، يمتصون الانفعالات وتتوقف تلك الحركة متى ما أرادت أمريكا، عبارة عن فخ، يعملون أشبه ما يكون بفخ ينصبوه ليمتصوا الانفعال ضد أمريكا وضد إسرائيل في بؤرة أو في جماعة أو في مكون لا يشكل خطورة على أمريكا. أحيانا تتحرك تلك الجماعة التي لا تشكل خطر على أمريكا فتخدم أمريكا مرة أخرى حينما تصبح ذريعة لتدخل الأمريكيين في الشؤون الداخلية باسم محاربة تلك الجماعة التي تحركت أساسا وخدمت أمريكا وكل أعمالها كانت تصب في مصلحة الأعداء. وهذا ما عليه القاعدة وداعش وتلك الجماعات التي صنعتها أمريكا. وبالتالي ترى أن أولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم مجاهدين تبخروا، ثم لا ترى في الأخير إلا أمريكا وإسرائيل أمامك، مثل ما حدث في سوريا، تبخروا فلم نشاهد إلا إسرائيل من جهة وأمريكا تدخل من جهة وتركيا من جهة أخرى، وإذا بأولئك لا يشكلون أي خطر على أمريكا ولا على إسرائيل. أيضا من الثمار المهمة التي يحققها عنوان في سبيل الله الذي رسمه الله في كتابه أنه عنوان لا يكفي فيه النية والإخلاص والتقرب إلى الله، بل هو توجيه ومنهج وأساليب ومواقف صحيحة وتعليمات دقيقة وحكيمة. النية صحيح مهمة جدا، والإخلاص جزء من سبيل الله، والهدف من العمل هو رضا الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفي دون أن يكون هناك منهج وقيادة تكون عبارة عن قيادة قرآنية ومنهج قرآني يتحرك الناس على أساس ذلك المنهج وتحت قيادة تلك القيادة التي تحصن الناس من الاختراق، تمثل حماية للناس من قيادات يدعمها العدو ويرفعها العدو وتتحرك لخدمة العدو، كما حدث في أفغانستان أيام حرب تلك الجماعات على الاتحاد السوفيتي، وتحركوا بأوامر أمريكية وبدعم من المخابرات الباكستانية والسعودية وبتنسيق أمريكي واضح، فخدعوا الآلاف من أبناء الأمة الإسلامية وتحركوا لسنوات وقتلوا بالآلاف لكن لصالح أمريكا. ولذا لابد أن يكون هناك وعي من البداية أن مسألة سبيل الله لا يعني مجرد النية والقتال تقربا إلى الله فقط،

0: ليس عنوان خاوي من المعايير والوعي والتوجيهات، بل هو طريقة مرسومة تبدأ من القيادة والمنهج الذي يسير عليه الناس. وكل ما فيه من المعايير والوعي كفيل بكشف حقيقة ما يقدم من رموز وعناوين ومناهج وانتماءات تخدم العدو، لأنها ستصطدم حتما مع منهجية القرآن ومع معاييره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع أشد على الكفار من حريق النار وهو مالك بن الحارث فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإنه سيف من سيوف الله فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. ثم انظر في حال كتابك فولِ على أمورك خيرهم ممن لا تبطره الكرامة فيشترئ بها عليك، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك. ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك وحسن الظن منك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالأمانة وجها.
1: من؟ إبراهيم؟ ما الذي أيقظك في هذا الليل؟
2: ما زلت يقظا يا أبي، هذه الليلة الثانية التي نقيم بها عند هذا الرجل.
1: لا حيلة لنا سوى ذلك، العاصفة لم تهدأ بعد، والرمال كأنها الأمواج، فلا تسمح لعابر أن يمر إن كان راجلا أم فارسا.
2: الزاد نفد يا أبي.
1: لا تبتئس يا بني، سنأكل مما يقدمه إلينا.
2: ألست خائفا من طعامه أو شرابه؟
1: لا حيلة لنا، هذا أفضل من أن نموت جوعا.
2: لا أرى في مظاهر ذلك الرجل خداعا أو خبثا.
1: لا تتسرع يا بني، ما زلت جاهلا بعلم الفراسة.
2: أتشك في أمره؟
1: ربما، لكن لا نملك خيارا آخر. اجلس اجلس يا بني واستمع.
0: واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح.
1: أما زلت تصغي يا إبراهيم؟
2: إنني أستمع وأصغي يا والدي، باستطاعتك أن تكمل.
0: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا.
2: ما يقصد بالطبقة السفلى يا والدي؟
1: يقصد الفقراء والمساكين يا بني.

0: كلانا يبكيه وينتبه. ما هكذا يجب أن نفعل يا معاذ؟
1: لو كان يود محاربته بالسيف لهان الأمر علي. الكل يهب سيفه ورمحه، لكنني أخشى عليه من السم.
0: لابد وأن يصل غيث بفرسان الكوفة إلى مكانه قبل أن تصل يد معاوية إليه.
1: لو أخبرك غيث بما يجري منذ البداية لهان الأمر.
0: لا فائدة من شيء قد مضى يا معاذ. دعينا نستقصي أخباره من مسجد الكوفة. سأرسل ولدي مالكا إلى هناك لينقل لنا ما يسمعه.
1: يا رب هب لنا الصبر على المكاره والقبول بقضائك.

0: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم.
1: ما بك يا بني في حركة دائمة؟
2: إنني قلق يا أبي.
1: مما؟
2: لا أدري.
1: العاصفة هدأت ونحن سنأخذ طريق مصر بعد صلاة الفجر إن شاء الله.
2: ولكن ما هذا الذي أمامك؟
1: وعاء من عسل.
2: من أتى بالعسل إليك؟
1: صاحب تلك الدار.
2: أتراه يعلم أنك تحب العسل؟
1: أخبرته بذلك البارحة فأتاني به اليوم.
2: إنه رجل شهم.
1: لا تستعجل الأمور يا بني، ألا يكون قد وضع سما فيه؟
2: إن بعض الظن إثم.
1: لكنني أرى اختلافا في طعمه ولونه.
2: أأكلت منه؟
1: نعم.
2: وكيف قمت بذلك وأنت تكشف تغير لونه وطعمه؟
1: علمت بذلك بعدما شربت منه.
2: لقد دفعتني إلى أن أشك بطيبة ذلك الرجل.
1: دعك من هذا واستمع.
0: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووفي ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص.

0: ما أخبار مصر يا نافع؟
1: لا أخبار بعد يا سيدي.
0: ترى أفعلها جستار الكلب؟
1: عامل خراجك في عرش مصر؟
0: لقد أكد لي أنه سيقضي عليه بالسم.
1: سيدي معاوية، لقد تسرعت حينما أعطيته الخراج قبل أن يقوم بفعلته.
0: قسما لو كذب علي لبعثت من يدس له السم فيقضي عليه.

0: ومعيدتي. يجب أن أكمل، يجب أن أكمل.
1: وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال.
0: تكاد أحشائي تتقطع،
1: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإسحارك.
0: لا لا، لن نستطيع إتمام العهد. الليل يكاد ينصرم، يجب أن أقوم إلى صلاة الليل قبل انبلاج الفجر. إنني لا أستطيع القيام، ما الذي ألم بي؟ إنه ابن الخبيث، قد وضع السم في العسل من دون شك. بني إبراهيم، إبراهيم، أما زلت نائما؟
2: ما الأمر يا والدي؟
0: أحشائي، أحشائي تتقطع.
2: بماذا أعينك يا والدي؟
0: نادي لي دهقان هذه الدار. يا الله، يا الله، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، ومحى من المخلوقين ذكري. إلهي، إلهي، أفحمتني ذنوبي، فلا حجة لي ولا عذر، فأنا المقر بجرمي، المتهور في بحور خطيئتي. إلهي، إلهي، إن صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. وإن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد آنستني باليقين مكارم حطفك.
2: أبي، أبي، لقد هرب الدهقان بالحصانين.
0: سمعت صهيلهما فلم أكترث، شغلني عهد أمير المؤمنين عن كل ما هو حولي. لقد فعلها والله وسمني.
2: أبي، كيف أتدبر أمرك يا أبي؟
0: تدبر أمر نفسك ودعني يا بني.
2: لن أدعك أبدا يا أبي.
0: اسمع يا بني، اسمع، لقد سرى السم في جسدي، ولا مناص من حتف ينتظرني يا بني.
2: لا، لا يا أبي، لا، لن يكون هذا أبدا.
0: بل سيكون هذا يا بني. اسمع، لقد سرى السم في جسدي، ولا مناص من حتف ينتظرني.
2: لا لا لا يا أبي، لن يكون هذا أبدا.
0: بل سيكون، بل سيكون هذا يا بني. هذا قدر الله أن أموت في القلزم بالسم، وليس بضربة سيف كما كنت أتمنى. اسمع يا إبراهيم، علني أن أوصيك، أول الوصايا إليك أن تكون بجانب أمير المؤمنين علي، فإنه خير خلق الله بعد رسوله، والإمام الذي لا يحيد عن الحق. وليكن دمك ثمنا لنصرته ونصرة بنيه، فإنهم سفينة النجاة بعد رسوله.
2: هذا ما علمتني إياه منذ تفتحت عيناي عليك يا أبي.
0: وأنا ذا أعيده وعيناي تغمض عليك يا بني. يا إبراهيم، صن دارك وأهلك ولا تنسى والدتك.

0: سيدي معاوية، سيدي أبشرك.
1: مات الأشتر؟
0: وهو الرسول في فناء الدار يحمل إليك النبأ.
1: لقد أزيل الكابوس الجاثم على صدري. الآن استراحت الشام من عدو لدود كان سيرابط في مصر. بقي عليها أن تستريح من عدو يرابط في العراق. إن لبشراك يا نافع عطاء عندي، فاقترح.
0: هل أقترح يا سيدي ما أشاء؟
1: قلت اقترح.
0: أريد قرية في شمال حمص.
1: قرية في شمال حمص؟ حسبتك ستطلب حمص. والله لو طلبت حمص كلها ما بخلت عليك بها لقاء تلك البشارة. اذهب يا نافع ودع الخدم يضعون للرسول سماطا ما تذوق في حياته مثله قط، ثم ادعوه بعد ذلك إلينا لنزل عطاءه. لقد كان لعلي يدان، عمار والأشتر. قطعت الأولى في صفين، وها أنا ذا أقطع الثانية في القلزم.

0: حبذا لو لم تذهب إلى مصر.
1: ويحك يا سلمى، أقول لك طلب مني أمير المؤمنين علي هذا الأمر، أرفضه وأمتنع عنه. ما الأمر يا سلمى؟ ما بك تبكين؟
0: شاهدت الليلة حلما أقلقني وأبكاني.
1: عساه خيرا.
0: شاهدت والدي الحارث وبجانبه أخي عبد الله يدعوانك إليهما.
1: وعساني قبلت يا أختاه.
0: قبلت وسعيت إليهما على الفور.
1: الحمد لله، الحمد لله، عسى أن يشرفني الله بمثل ما شفت.
0: أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن وادي ونصحب مذحجا بإخاء صدق، وإن ننسب فنحن ذو أيادي، ثقيف عمنا وأبو أبينا وإخوتنا نزار أولو سدادي. من الطارق؟
2: إبراهيم يا عمتاه، افتحي.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المبكر؟
3: زائر دفعني إليك.
0: من ذلك الزائر؟
3: هو غيث بن عاصم.
0: أين هو؟
3: هو خلف الدار ينتظر الإذن بالدخول.
0: ما عادت هذه الدار لتستقبله.
3: ولما يا عمتي؟ وقد حاول أن يخدمك ويسعدك.
0: لقد شارك غيث في جيش معاوية ذات مرة. قل له إن هذه الدار لن تستقبل من مشى وراء رجل كانت له اليد الطولى في قتل أخيه.

0: كفاك بكاء يا أماه على رجل كأبي. قال فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام:
1: لله در مالك وما مالك، والله لو كان من جبل لكان قدا، ولو كان من حجر لكان صلدا، أما والله لا يهدن موتك عالما ولا يفرحن عالما. وهل موجود كمالك؟ كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله، لقد كان لنا مناصحة وهو على عدونا شديد، فرحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب.
2: الحمد لله رب العالمين أن يقول فيه أمير المؤمنين مثل هذا القول. لقد كان حب علي بن أبي طالب يجري في شرايينه جريان دمه، ويصعد من صدره صعود لهافه.
0: انزع الحزن يا أماه وانظري أمامك، فستشاهدين أبي في كل موقع إباء وفي كل مفترق انتصار. لقد كان فارس الإسلام بحق كما لقبوه، زرع لواء رسول الله في حصون المشركين أيام الفتح، وغرز سيفه في صدور المرتدين عبر كل السنوات التي عاشها. لقد كان مع الحق وأبى أن يمضي إلا مع الحق.
2: ماذا تفعل بهذا السيف يا بني؟
0: إنه سيف والدي أتقلده، وها أنا ذا ألبس درعه وأضع عمامته، سأواصل الطريق كما أوصى.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وهذا لقاء يتجدد وإياكم فأهلا ومرحبا بكم. تبنى العلاقات الزوجية الناجحة على الود والحب، إلا أن ظروف الحياة وصعوبتها وكثرة المسؤوليات وانشغال الزوجين عن بعضهم البعض إلى جانب وجود الأبناء والاهتمام بهم، كل هذه العوامل تؤدي إلى مرور السنوات ويحدث البرود العاطفي بينهما، ما يؤدي إلى إثارة المشاكل والخلافات وبتكرارها أيضا دون وجود الحلول تصل بهما إلى طريق مسدود، ليختار كل منهما طريقا يختلف عن طريق الآخر وهو الانفصال. لكن أيها الأحباء، لماذا يسمح لحدوث البرود العاطفي الذي يصل

قلبهما إلى الفراق. تعالوا نتعرف على هذه العوامل في حدوث ذلك ليتم تجنبه وعدم السماح بإفساد الحياة الزوجية. هذه العوامل تتأتى بعدم التحدث، أي الزوجان مع بعضهما البعض بحكم الانشغال أو بعض التصرفات التي يأتي بها أحدهما والتي لا تروق للآخر، خاصة إذا تكررت. فالصمت هنا يسيطر على العلاقة الزوجية. تحاشي أو انعدام التعبير عن المشاعر بحجة الحفاظ على الكرامة. تصيد الأخطاء لبعضهم البعض، كل يترقب للآخر أتفى الأخطاء أو الغلطات ليتهمه أنه سبب الخلافات والمشاكل بينهما. فالبرود العاطفي يلقي بظلاله لافتعال الخلافات وتكبيرها وتغذيتها بتوجيه اللوم والانتقاد بشكل دائم. طبعا الخروج كثيرا مع الأصدقاء والأهل وترك المنزل لساعات طويلة عوضا عن قضاء أكبر وقت ممكن في المنزل ومع الأسرة، يصل الحال إلى الإهمال المتعمد بقصد إشعار الطرف الآخر بعدم الاهتمام به. وبما أن الغيرة كما هو معروف دليل على الحب، نجد أنها تتلاشى في ظل البرود العاطفي، فتزول بينهما، ما يدل على زوال الود الذي جمعهم معا. أيضا يفقد كل طرف الشعور بالثقة والأمان بالآخر ويسيطر الحزن والإحباط. هنا انتصر البرود العاطفي ويحدث الانفصال للأسف. لكن أين هو الحل؟ الحل في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم أيها الأحبة، اجعلوا المودة والرحمة هي الحاضرة في كل أموركم، ليس بتصيد الأخطاء، فأنتم تكملون بعضكم البعض. فكرامة الزوج من كرامة زوجته والعكس صحيح. التعامل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يحافظ على استدامة الحياة الزوجية بحيوية بعيدا عن البرود العاطفي. لكم السعادة والاستقرار دوماً.

0: أيها الأحبة، المعاناة والألم، السعادة والبهجة، كل الإيجابيات والسلبيات هي الحياة التي يعيشها الناس، يعيشها الناس، يعيشها الإنسان بشكل عام. فلا معاناة تدوم ولا بهجة مستمرة. القلق والخوف قد يصل إلى حد الهلع بالبعض. هناك أيضا يتوفر العلاج كحال علاج الجسم عضويا. الفرق أن هناك جروح ظاهرة عضوية ترى، وأيضا جروح مخفية داخلية في النفس غير ظاهرة لا ترى، إنما يشعر بها المصاب. البريد نقل لنا العديد من الرسائل في طياتها القلق، التوتر، الخوف، الهلع. بعض المشاعر كالقلق، توتر، يمر بها كل إنسان نتيجة موقف مر به في حياته أو بأي حادث، لكنها لا تستمر. الإصابة بقلق لحد الهلع والخوف من أن تتكرر مثل هذه النوبات هي الغير طبيعية، كحال رسالة الأخت هيفاء. تنتابها حالة هلع جعلتها تحجم عن الخروج من المنزل لشعورها أنها ستموت من شدة الخوف. رسالة أيمن يخاف الذهاب إلى البقالة أو إلى الجامعة وحده إذا لم يجد أحد يرافقه ليذهب، خوفا من أنه لن يستطيع التنفس ويختنق وهو وحيد. كذلك العديد من الرسائل لا يسمح الوقت بقراءتها من آية ومن علي وأسماء ورؤى، كلها سنناقشها لأنها تتحدث عن هذا الاضطراب. إذن يسرنا سامعين الأحباء أن نرحب معنا بالدكتور مهدي العبري المعالج النفسي والاستشاري التربوي. مرحبا بكم معنا الدكتور مهدي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. أولا نتعرف ماذا يقصد باضطراب الهلع؟
1: اضطراب الهلع هو نوبات من الخوف الشديد تنتاب بعض الأشخاص نظرا لتوقفهم أو لسوء تفكيرهم بأنهم ربما يموتوا أو ربما يصابوا بأسوأ حال ممكن يمروا به.
0: نعم.
1: هذه النوبات تستمر دقائق، ساعات محدودة، يكون فيها خفقان للقلب بشكل أكبر.
0: إذن هذه من الأعراض، ماذا أيضا؟
1: من الأعراض أنه ارتجاف الأطراف والنوبات لخفقان القلب بشكل كبير، توقع الأسوأ، أنه ضيق للتنفس، تعرق، تردد في أنه الذهاب أو العودة إلى المكان الذي يخافون فيه. دائما تكون هذه نوبات محدودة شديدة ومحدودة وبسيطة وقصيرة، يعني ما بتستمرش. لو استمرت بشكل أكثر من ساعة ساعتين ممكن يكونوا يدخل الأشخاص في حالة من نوبات الإغماء من شدتها، وبالتالي إحنا نحتاج إلى أنه نتدخل مع الأشخاص هذولا في تقديم إسعاف نفسي أولي، يسمى الإسعاف النفسي الأولي، في أن إحنا نلاحظ الأعراض الجسمية التي تظهر عليهم والأعراض النفسية، بحيث أنه نشوف كلما كنا قريبين من الأشخاص وحافظنا على أمنهم وسلامتهم وحددنا احتياجاتهم العاجلة، هل هم يحتاجون إلى أن مثلا إلى خدمات طبية؟ قد يحتاجون مثلا إلى خدمات طبية، ممكن نذهبهم إلى الطبيب المختص مثلا.
0: نعم.
1: قد يحتاجوا إلى خدمات نفسية، ممكن نأخذهم إلى خدمات العيادة النفسية وعيادة الصحة النفسية إذا استمرت أكثر من ساعة إلى ساعتين.
0: نعم. طب دكتور، ما هي العوامل التي تؤدي إلى اضطراب الهلع؟
1: العوامل كثيرة. إما تكون في بعض الأشخاص عندهم استعدادات وراثية وبيولوجية، تمام، يعني وفي معانا نمط من الشخصية، نمط الشخصية ألف. هذا النمط الشخصية ألف دائما يشعرون بالقلق والتوتر من أبسط الأشياء، أبسط الأشياء وأوسطها، فعندما تجي لهم أحداث ومواقف مفاجئة تنتابهم نوبات الهلع. وأكثر أشخاص ممكن يصابوا بنوبة الهلع هم الأشخاص الوسواسيين اللي هم عندهم يعني حياتهم أهم وبقائهم أهم وأفضل، فعندما تحصل لهم خبرات وأحداث صادمة، موت أعزاء أو أشخاص أقارب لديهم، ينتابهم شعور على أنهم الأشخاص التاليين للموت، يعني هم الشخص التالي الذي ممكن يموت فيها، فتشتد فيها نوبات الهلع. اللي حاصل في تدقيقهم الإذاعية أنه في خلط ما بين نوبات الهلع كعرض يحصل في حالة القلق وما بين ما يسمى الرهاب.
0: نعم، هذا ما كنا سنتساءل عنه،
1: رهاب الأماكن المفتوحة، رهاب الأماكن المغلقة، رهاب الأسواق. هذه الأشياء تختلط فيها تماما. اللهم أنه العرض الأساسي لنوبة الهلع أنه أعراض القلب بتكون فيها شديدة جدا، الخفقان بيكون فيه شديد، ضيق التنفس بيكون فيه شديد، التوقع بيكون فيه مرتفع في أنهم ممكن يصابوا بأي أذى، ارتجاف الأطراف، جفاف الفم لفترة بسيطة.
0: دكتور،
1: إذا استمرت أكثر من ساعة إلى ساعتين إحنا نحتاج إلى أنه عندما لا نستطيع أن نقدم الإسعاف النفسي الأولي، وهي نصيحة إلى كل الأشخاص والمربين أنه تأخذ مثل هذه الدورات الإسعاف النفسي الأولي، أنه كيف أن إحنا نحاول أنه إذا جت مثل هذه الحالات نكون قريبين من الأشخاص أنفسهم، أنه نحاول إحنا نحميهم من أنهم ما يعرضوش أنفسهم لأي أذى. نحاول إحنا نتحدث معهم بشكل مباشر، نقرب لهم الماء، نحاول إحنا نتكلم معهم. قد يكون بعض الأشخاص قد لا يستطيع أنه يرد عليك أو يتكلم، لكنه هو بيفهمك، نكون قريبين منه، نكون إحنا الأشخاص المسعفين أو المحيطين بالشخص هذا نكون نحافظ على هدوءنا. كلما كان الشخص المرافق هادئ كلما ساعد على تبادل الهدوء إلى الشخص الآخر.
0: دكتور، هناك البعض ممن يتعرضون لمثل هذه النوبات لديهم إدراك واستبصار، فكيف يجب أن يتعامل مع هذا الاضطراب من قبل المصاب نفسه؟
1: هو مهم جدا أن يكون الأشخاص واعيين بهذه الأعراض. هذه الأعراض هي بتأخذ وقتها، وقتها قصير جدا، ما يتجاوز ساعة إلى ساعتين. حينها عندما يكون هو مدرك أنه بتجيله هذه الأعراض، عندما تشتد هذه الأعراض ما عمرها تزداد وتيرة القلق فيها، بتنخفض، هي بتوصل إلى على هرم وبتبدأ بقدرة الله تتراجع شيئا فشيئا. مثلا ضيق التنفس ما رح يكون أكثر من أنه أن الشخص يشعر فيه بأن الهواء بيحتبس عليه وأنه بيكتم، بس كلما الشخص وعى أنه هذه الأشياء بتجي ممكن يمارس تمارين التنفس العميق، تمارين الاسترخاء، ممكن يراجع مرشد أخصائي ومعالج نفسي في عيادة صحة نفسية، وهي أنها أصبحت منتشرة وكثيرة جدا. عندما يشوف أنه هذه النوبة تتكرر بين حين والآخر، المعالج والأخصائي النفسي بيكتشف المشكلة بأعماقها بأسبابها، بيعرف ما هي الأعراض الأساسية التي هي بتسيطر على الشخص عندما تجي لهذه النوبات، وما هي الأسباب الحقيقية، بيعمل له خطة علاجية تخفف فيها النوبات حين في حين آخر. جتنا إلى العيادة أكثر حالات كثير من هذه النوع، وحالات يعني رهاب الأسواق، رهاب المجتمع، وكلما جلسنا معهم كلما تحسنوا وتعافوا وتماثلوا الشفاء وأصبحت حياتهم أحسن بكثير. لأنه مشكلة نوبة الخوف بشكل عام هي مشكلة في التفكير، في أنه تحجيم والتضخيم، تضخيم الحدث، تضخيم السبب اللي حاصل، وتبدأ الأفكار السلبية وقراءة الأفكار السلبية تأتي للأشخاص هذول على أنهم ممكن يصابوا بهذا الأذى الذي ممكن يحصل للآخرين.
0: صحيح. طب دكتور، هل يمكن تفادي مثل هذه النوبات الهلعية؟ هل هناك مثلا بوادر قبل أن تأتي النوبة؟
1: البوادر الأحداث قد تحصل، بس قبلها إحنا بنستطيع أن إحنا نعمل ما يسمى تثقيف نفسي للأشخاص. التثقيف النفسي بنزودهم بالمعلومات عن أعراض القلق بشكل عام، ومن ضمنها أعراض نوبات الهلع. عندما بنعمل لهم تثقيف نفسي بنعطيهم ايش معلومات اوليه كيف ممكن يتعاملوا مع هذه الاعراض، يعني مساله انه ندربهم على تمارين الاسترخاء، كيف انه يسترخي بشكل عام عندما تجي له نوبه التنفس العميق، بس ما كيف لما يتحكم بالنوبه هذا اللي بتحصل من خلال تمارين التنفس العميق، الشد الشهيق والزفير، اخذ الهواء واستنشاق الهواء، مراقبه الذات، ما هي الاعراض الاساسيه التي بتحصل له، بحيث أنه يبدأ هو يوعي أنه عندما تجي لبعض الأفكار كيف يتحكم بالأفكار، لأنه الأفكار هي التي بتأثر على المشاعر بشكل عام. إحنا بنحاول إحنا ندخل من خلال
0: يعني العلاج المعرفي هنا
1: في أنه نتحكم، كيف يتحكم الشخص بأفكاره لكي يتحكم بمشاعره.
0: طب الدكتور أدرك هذا الوقت، نسبة الشفاء هنا؟
1: نسبة الشفاء بجلسات العلاج النفسي توصل إلى 70% 80%.
0: جميل. إذن تحدثتم أيضا عن الدعم النفسي لهذا المصاب من قبل الأسرة أو المحيطين به.
1: نعم، يكمن دور الأسرة في ما يسمى الإسعاف النفسي الأولي، إنه يكونوا قريبين من الشخص المرعوب وما يكونوا شيء محلقين عليه في شكل إنه يدروا عليه الاهتمام كل الاهتمام، إلا يلاحظوا ويراقبوا ويفرزوا.
0: إذن وصلنا للختام دكتور مهدي العبري معالج نفسي واستشاري تربوي، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا لكم.

0: أيها الأحباء، كما نعلم فصائل دم الإنسان متعددة، كل فصيلة لها مميزاتها الخاصة تختلف طبيعته عن الأخرى. حديثنا اليوم عن الفصيلة السالبة خاصة بالمرأة، لما قد يكون لها من تبعات عند الإنجاب. لذلك ينبغي أن يعلم كل إنسان ما هي نوع فصيلة دمه حفاظا على صحته وصحة الآخرين. لن نغوص أيها الكرام في هذا الموضوع المتشعب للفصائل، نتوجه إلى رسائلنا البريدية منكم. هذه رسالة أبو مراد، يتساءل عن الحقنة التي يجب أخذها بالنسبة لزوجته بعد ولادتها. أخبره صديقه عن وجوبها ولما يذكر لنا تفاصيل أخرى. أيضا هذه رسالة ليلى تقول فيها فصيلة دمها سالبة، هذا يقلقها خاصة عندما تفكر بالمستقبل بعد زواجها والإنجاب، كانت تتمنى ألا تكون فصيلة دمها سالبة. أيضا رسالة أنور، زوجته فصيلة دمها سالبة، ولدت طفلها الأول بالسلامة والحمد لله، لكن حملها الثاني والثالث للأسف أسقطا، لم يكتب لهم الحياة. يتساءل عن الحل، هل يجوز بعد هذه الفترة الزمنية أن تأخذ الحقنة، وأيضا كيفية الآلية المتبعة هنا. يسرنا سامعين الأحباء أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتورة سمية أبو حروب، استشارة أمراض النساء والتوليد، أستاذ مساعد في جامعة صنعاء. مرحبا بك معنا دكتورة سمية.
1: أهلا وسهلا بك حبيبتي، حياكم الله.
0: حياكم الله. يا ترى دكتورة سمية، حسب ما وصلتنا هذه الرسائل، نتساءل ما هي هذه الحقنة التي يجب أن تأخذها المرأة التي فصيلة دمها سالبة بعد ولادتها الأولى؟
1: بداية أنا أرحب بكم أعزائي المستمعين جميعا، وأرحب بك حبيبتي أستاذة أمانية، وحياة الله قلبي. حقيقة أن تطرحت موضوع مهم، يعني موضوع الحقنة والفصيلة، إبرة الفصيلة القطعة المتكررة، الأسئلة اللي بتراود أي مرأة فصيلة دمها سالب. اليوم الحديث اليوم يعتبر عن حقنة مهمة جدا، اللي هي لبعض الأمهات اللي تعطى بعد الولادة، وأحيانا تعطى خلال الحمل، ويطلق عليها غالبا بحقنة الدم أو إبرة الفصيلة. تعتبر من أهم الوسائل، يعني حقنة بسيطة ممكن تسكي مشاكل كثيرة، وهي من أهم الوسائل التي بتساهم في حماية كثير من النساء من فقدان الحمل المتكرر، من مشكلات الحمل المستقبلية. لما نجي نعرف ما هي، لو نجي نسأل ما هي هذه الحقنة، هذه الحقنة اسمها العلمي الجلوبولين، يعني إبرة مناعة، اسمها أنتيدي باللغة الإنجليزية، الجلوبولين باللغة العربية. متى نجيب هذه الإبرة؟ تعطى هذه إبرة الفصيلة للمرأة التي تكون فصيلة تمها سالب، يعني عاملها الرسيسي سالب. ما وظيفة هذه الحقنة؟ وظيفتها حماية
0: لحظة دكتورة هنا، هل كل فصائل الدم السالبة يجب أن تأخذ هذه الحقنة معها؟ مثلا سالب؟
1: ليس كل من تحمل فصيلة دم سالب تحتاجها دائما، إنما يعتمد الأمر على ماذا؟ على فصيلة دم الأم، دم الجنين أو دم الأب. يعني إذا كانت الأم كذا كذا سالب، إذا كانت الأم الRH أو العامل الرسيسي تبعها سالب والأب الRH تبعه موجب، هذا قد يكون الجنين موجبا مثل الأب، وهنا قد يختلط جزء بسيط من دم الجنين بدم الأم أثناء الولادة أو الإجهاض أو النزيف، وبالتالي يتعرف جسم الأم على الدم الموجب اللي دخل من جسم الطفل كأنه جسم غريب، ويبدأ بتكوين أجسام مضادة ضده. لكن إذا كان فصيلة الأب سالب، يعني زيه زي الزوجة، فغالبا يكون الجنين سالبا، وبالتالي لا تحدث المشكلة. يعني ما تحتاج، يعني إذا كانت الأم سالب والأب موجب قد تحتاج إبرة الفصيلة، أما إذا كانت الأم سالبة والأب سالب غالبا لا حاجة لها.
0: نعم. طب دكتورة، هل أو سالب هو الخطر هنا بالنسبة للمرأة؟
1: مش الأو كفصيلة، هذا الموضوع بحد ذاته منفصل تماما عن السالب. سالب هذا معناه العامل الرسيسي، الأو هذا فصيلة دم اللي نعرفها، الأ والأو والبي والأي بي. تمام، احنا يهمنا هنا في السالب أو الموجب. أما الأو هذا في حالة نقل الدم، في حالة النزيف، بس هنا يهمني العامل الرسيسي الذي هو السالب، الذي ممكن إذا كان الطفل موجب يدخل دمه بدم الأم ويختلط، وبالتالي تتكون من جسم الأم أجسام مضادة ضد هذا الجنين.
0: إذا نستطيع القول بأنها تعتمد أيضا على فصيلة دم الزوج أو الأب إن كانت موجبة.
1: إذا كان موجب ممكن تحتاج الفصيلة وتعتمد على فصيلة الجنين. أما إذا كان أب سالب غالبا لا حاجة لها، لأن إذا كانت الأم سالب والأب سالب غالبا يكون النونو سالب.
0: إذا في هذه الحالة ينبغي أن يكون هناك فحص ما قبل الزواج.
1: أكيد نحن نوصل رسالة عامة بأهمية ما فحص ما قبل الزواج، بأهمية معرفة الفصيلة والعامل الرئيسي مبكرا، بأهمية المتابعة المتواصلة ويكون متابعة بدري من بداية الحمل في رعاية الحوامل. هذه من أهم العوامل المهمة جدا.
0: نعم. إذن تحدثتم قليل ولكن نريد تفسير لماذا يحدث فقدان الحمل إن لم يتم استخدام هذه الحقنة؟ ما هو التفسير هنا؟ هل أن الجهاز المناعي للأم يعمل على المهاجمة أم ماذا؟
1: كل الكلام مناعة، لذلك في أول حمل، في أول حمل لسه أول حمل لها غالبا لا تظهر مشكلة كبيرة، لكن بعد تعرض الأم لدم الجنين الموجب في حالة لم تأخذ إبرة الفصيلة يبدأ جسمها بإنتاج أجسام مضادة. يعني الحمل الأول إذا كانت الأم سالب والأب موجب وكان الجنين موجب ولم يتم أخذ حقنة الفصيلة أو إبرة الفصيلة، بالتالي ما الذي يحصل؟ يحصل أنه الدم الأم يتعرض لدم الجنين الموجب، وبالتالي يبدأ جسمها بإنتاج أجسام مضادة. الأثر هذا حيظهر متى؟ في الحمل التالي. في الحمل التالي إذا كان الجنين أيضا موجب، يعني موجب العامل الرئيسي، بالتالي تستطيع هذه الأجسام المضادة اللي تكونت من الحمل الأول عبور المشيمة ومهاجمة كريات دم الجنين، مما يؤدي إلى فقر دم شديد للجنين، لأن تكون مهاجمة مناعية متكونة بدم الأم تهاجم كريات الدم الحمراء لدم الجنين الموجب. بالتالي ممكن يحصل فقر دم شديد للجنين، يحصل تجمع سوائل للجنين، يحصل اليرقان أو الصفار الشديد بعد الولادة، ممكن يؤدي إلى وفاة الجنين، ممكن يؤدي إلى الإجهاض المتكرر، وهذا يسمى عدم توافق العامل الرئيسي.
0: نعم. طب دكتورة سمية، ما الذي توفره هذه الحقنة التي أصبحت من الأساسيات بعد ولادة الأم ذات الفصيلة السالبة؟
1: الحقنة تحتوي على أجسام مضادة جاهزة تقوم بإزالة أي خلايا دم موجبة دخلت إلى جسم الأم بسرعة قبل أن يبدأ جهاز المناعة لديها بتكوين أجسام مضادة دائمة. يعني بأول حمل إذا كان الجنين موجب، بالتالي ممكن يتسرب شوية من دم الجنين لدم الأم. الأنتيديا وهذه الحقنة التي تأخذها المرأة الحامل أو بعد الولادة تقوم بإزالة أي خلايا دم موجبة دخلت إلى جسم الأم قبل ما يبدأ جهاز المناعة لديها بتكوين أجسام مضادة. بمعنى مبسط، هي تمنع تحسس جسم الأم ضد دم الجنين، ولذلك أصبحت من أساسيات الرعاية بعد الولادة، لأنها خفضت بشكل هائل حالات فقدان الحمل الناتج عن عدم توافق دم الجنين مع دم الطفل مع عدم الأم.
0: إذا نقول توفر البيئة الصحية والسليمة للحمل القادم.
1: أكيد. ومتى نعطيها؟ نعطيها في الحالات التالية: خلال الحمل أحيانا بشكل وقائي، يعني قبل حصول المشكلة، أحيانا نعطيها بعد الولادة خلال 72 ساعة إذا كان الطفل موجب، ممكن نعطيها بعد أي إجهاض، بعد النزيف أثناء الحمل بشكل عام إذا حصل لها نزيف وهي فصيلتها سالب، يعني ما تستهونش بالموضوع ولو شوية دم، ضروري تأخذ إبرة الفصيلة كوقاية بعد النزيف أثناء الحمل، وكذلك بعد بعض الإجراءات الطبية مثل سحب عينة من السائل الأمنيوسي، وكلما أعطيت مبكرا كان أفضل.
0: طب دكتورة، هنا ما هو الحال في حال رسالة أنور الذي يقول زوجته فقدت حملين متتابعين بعد ولادة الأول، كيف يمكن معالجة ذلك بعد هذه الفترة؟
1: بداية وقبل كل شيء معرفة الفصيلة، إذا كانت فصيلتها سالب فأول خطوة لها هي مراجعة طبيبة استشارية نساء وولادة وإجراء فحص ما يسمى بالإنداريتوكوم تيست، هذا فحص نعمله للأم لمعرفة هل قد تكونت بالفعل أجسام مضادة في دم الأم أم لا. إذا لم تتكون أجسام مضادة بعد، يعني عملنا لها فحص وطلع الحمد لله ما فيش أجسام مضادة في دم الأم، ممكن نعطيها الحقنة وقائيا في الحمل القادمة، يعني تأخذها على السابع، تأخذها ممكن كرها على الثامن، على شهر السابع أو شهر الثامن وهي لسه حامل، هذا إذا في حالة لم تتكون أجسام مضادة. أما في حالة أنه حدث تحسس بالفعل وكانت الحساسية عالية، فالعلاج يكون بماذا؟ متابعة دقيقة للحمل، وهذه أهم نقطة، المتابعة الحثيثة الدقيقة للحمل الذي رعاية الحوامل منا في مركز متخصص.
0: دكتورة الوقت يدركنا، ماذا نقول أيضا لكل فتاة تحمل هذه الفصيلة السالبة وينتابها القلق من المستقبل بعد الزواج كحريصة ليلى؟
1: ما أقول لها ببساطة أن معظم النساء ذوات الفصيلة السالبة يحملن ويلدن أطفالا أصحاء بشكل طبيعي تماما، خاصة مع الالتزام بالمتابعة أثناء الحمل وأخذ الحقنة في الوقت المناسب، والأهم هو معرفة فصيلة الدم مبكرا، المتابعة المنتظمة مع الطبيبة، عدم إهمال أي نزيف أو إجهاض، أخذ الحقنة عند الحاجة. وبالتالي نصيحة أخيرة للجميع أنه نقول له هذه الذي انتبه القلق، لا داعي للخوف، لا داعي للقلق. المشكلة اليوم هذه الأيام أصبحت معروفة جدا، يمكن الوقاية منها بسهولة بفضل المتابعة الطبية والحقنة الوقائية. وكذلك نصيحة للجميع أنه فحص فصيلة الدم وعامل الريتيسي ما قبل الزواج مهم جدا، أو مع بداية الحمل يعتبر أمر مهم جدا. كذلك المتابعة المبكرة، أول ما تعرف أنها حامل ضروري أنها تتابع. المتابعة المبكرة قد تمنع كثير من المشكلات المستقبلية.
0: وبهذه النصيحة نصل بمعيتكم دكتورة سمية أبو حروبة، استشارية أمراض النساء والتوليد، أستاذ مساعد في جامعة صنعاء، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم حبيبتي.
1: شكرا جزيلا يا قلبي، شكرا جزيلا لكم.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: في القلب أنتم،
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من الأقوال الشائعة في أوساط كيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين وقيادات جيشه القاتل السفاح لتبرير إجرامه الدموي الإبادي في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة مقولة إن الجيش هو أفضل مفسر للتوراة، وهذه المقولة نقتبسها حرفيا، وهي تعني جيش القتل والإبادة الصهيوني. هي تكشف بأعلى درجات الوضوح إلى جانب المدى البعيد المذهل لإجرام وتوحش ودموية وخطر هذا العدو المارق، ليس على العرب والمسلمين وهم الأكثر ضرا ومعاناة من جرائمه وفضائعه وعدواناته ومخالبه الشيطانية فائقة الأذى، بل على الإنسانية قاطبة. تكشف تلك المقولة إلى جانب ذلك أيضا الخلفية الظلامية الخرافية الملبسة زورا وزيفا بالدين والماسخة على نحو بالغ الصراخة والفجاجة والوقاحة لحقيقته الإلهية المغايرة والمناقضة تماما لهذا التشويه والكهنوت الظلامي اليهودي القاتل المجرم المدمر. خلفية هذا الإجرام والدموية الصهيونية المفرطة والتعشق لمص الدم الآدمي والتدمير المهلك للحرث والنسل الذي رأى العالم وما زال بذهول وتفجع عينات طرية منه في غزة وفي الضفة وفي لبنان وغيرها. إنه القتل المسوق والمغطى بقداسات الشيطان ودين خرافاته التلمودية المزور وتوقيع إله القتلة المجرمين صناع أفضع الإبادات المسمى يهوى أو يهوه، الذي يتموضع في قلب ما قالته الكاتبة اليهودية الصهيونية الأمريكية سوزان كينيث حرفيا: إن قتل الكنعانيين أي الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة دون استثناء هو بطلب أو أمر من يهوه إله اليهود الخرافي التلمودي. ولذلك فالقتل لهؤلاء تكريم لهم، ويجب أن يكونوا ممتنين لليهود على هذا التكريم. فهل من المنطق أو العقل التعويل على أي اتفاق أو تفاهم أو حتى أدنى تعايش مع هؤلاء الوحوش المسوخ؟ لا قيمة مطلقا لأي اتفاق أو تعاهد أو تفاوض أو توافق مع هذا العدو الدموي الغادر الحاقد المتعطش للدم والتدمير والمهووس بإتمام مخطط مملكته التوراتية الخرافية إسرائيل الكبرى بأي ثمن على حساب ضحاياه أو فرائسه. لا قيمة مطلقا لأي منها لدى هذا العدو الذي يرى فيها وتحت مظلة راعيه ومشغله وولي أمره الشيطاني أمريكا مجرد ملهيات ومنومات للخصوم وأغلال تكبل أياديهم عن الرد على جرائمه وعدواناته التي لا تتوقف، ولا نقول خروقاته، لأن لا وجود للاتفاق أصلا في عقل وفي نوايا هذا العدو أيا كان هذا الاتفاق ومع أي طرف وفي أي مكان، في غزة أو في لبنان أو في سواهما. ولذلك فالمحذور الطبيعي والواقعي والحتمي بالنسبة لمن يعرفون جيدا هذا العدو الأمريكي الصهيوني وطبيعته الغادرة هو دائما قيد التحقق وبرسم الحدوث في أي لحظة، وهذا ما حدث دائما وحدث بالفعل أخيرا. غدر للمرة الثالثة في إيران خلال أقل من عام، أما في غزة أو في لبنان فحدث ولا حرج. هكذا وفي خلاصة الصورة نرى بكل وضوح من الوقاحة التي لا حدود لها لدى هذا العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر المجرم السفاح أن يقدم على عملياته العدوانية الغادرة والمتواصلة، قتل وتدمير وضم وتوسع هنا، وحصار وتجويع وقضم تدريجي للأراضي، واغتيالات هناك، وهكذا. ويقول في الوقت ذاته إن كل ما يرتكبه ويقوم به ليس خرقا لوقف إطلاق النار، وعلى العالم أن يفسر هذا اللغز الشيطاني كيفما شاء. المهم أن هذا العدو الأمريكي الصهيوني يرمي من وراء طلاسمه التضليلية المستخفة بكل ما هو منطقي ومفهوم وطبيعي لدى البشر إلى القول للمعتدى عليه: عليك أن لا ترد، لأن ما نقوم به ليس خرقا لوقف إطلاق النار، أما ردك على ذلك فهو الخرق ذاته المدان وجوبا وغير المسموح به. وهذه هي معادلة الشيطان وقانونه الذي يريد الأمريكي والصهيوني أن يرسي ركائزه ومداميكه في التعامل بين الدول وبين الشعوب، ويريد أن يجعله قانونا سائدا لتحكم هذه الإنسانية بالوحش وجرائمه وارتكاباته.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ عبد القادر حياك الله وصباح الخير.
1: حياكم الله وسعد الله صباحكم وصباح الإخوة المستمعين وكذا الإخوة الزملاء القائمين معكم على هذه الفقرة من هذا البرنامج.
0: تفضل.
1: بكل سرور طبعا في البدء السهل النشرة بالطقس الحالي. طبعا تشهد الصحارى والمرتفعات الجبلية تقريبا أجواء صحوة، فيما تشهد السواحل أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، قد تحصل أمطار خفيفة متفرقة، موجة غبار سر بها مناطق الصحراوية، وبالتالي وجب تنبيه الإخوة المواطنين خاصة قاطني هذه المحافظات وكذا الإخوة سائق المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التدني في مدار الرؤية الأفقية بسبب الغبار. الأجواء طبعا حارة خاصة على الصحراء والسهول الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية، وبالتالي وجب عدم التواجد خاصة في المناطق الحارة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. الأمطار يتوقع أن تشكل سحب ركامية خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات بتعيد كذا الضالع لدى محافظة ريمة وكذا حقة والمحويد خلال فترتي الظهيرة والمساء. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم والصغرى اليوم غادي من مشيئة الله تعالى، طبعا أدنى درجة حرارة صباح هذا اليوم سجلت في ذمار 10 درجات وخمسة من عشرة، فيما سجلت 14 درجة مئوية في صنعاء. صنعاء العظمى متوقع 31 الصغرى 14، عدن 38 29، في تعز 33 19، المكلا العظمى 33 28، الحديدة 36 30، في سيون 42 العظمى الصغرى 22، سقطرى 35 27، في ذمار 29 11، 29 15، في الغيضة العظمى 33 الصغرى 27، زنجبار أبيان 38 28، في الضالع 34 18، وفي لحق الحوضة 39 27، عتق 38 24، كذلك الحال في مارب 38 24، صعدة 32 16، المحويد 28 17، في عمران العظمى 32 الصغرى 14، الجوف 39 23، في حقة 31 19، في البيضة 32 العظمى الصغرى 14، وفي الجبيل ريمة العظمى بإذن الله تعالى 26 والصغرى 17. هذا ملخص الطقس الحالي واتجاهات المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى. شكرا كثير فضل تواصلكم، نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
0: والشكر موصول لك الأخ عبد القادر السهلي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم أنتم أيضا في رعاية الله وأنتم بألف صحة وسلامة في أمان الله.
1: سلام.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. السيد القائد يعزي في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. القائم بعمل رئيس الوزراء يؤكد أن العدو يحتاج إلى أن يتهيأ الجميع لاجتثاث جبروته وطغيانه. العدو الصهيوني يواصل استباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ومجاهدو حزب الله ينكلون بالعدو وآلياته بعمليات نوعية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن ويزيد من التوترات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان عزاء ومباركة إلى كتائب القسام في فلسطين عقب استشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد الذي ارتقى مع عائلته في غارات صهيونية على غزة، فيما يلي نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، وذلك في جريمة

الوحشية النكراء ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، نجم عنها استشهاده رضوان الله عليه وزوجته وابنته ومجموعة من المواطنين ومصابين آخرين. وتأتي هذه الجريمة في سلسلة الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية من القتل والحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف. أما كتائب القسام المجاهدة فإن مثل هذه التضحيات العظيمة لا تزيدها إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله، هي وبقية فصائل المقاومة في فلسطين وبقية المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة. وإننا نؤكد ثبات موقفنا مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها، وأن ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا، وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين طال الأمد أم قصر، بل إن نصر الله قريب والله غالب على أمره وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أقيم بالعاصمة صنعاء يوم أمس الحفل الختامي المركزي لأنشطة الدورة الصيفية لعام 1447 هجرية لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية التي اكتسبها طلاب المراكز الصيفية تمثل إنجازا رائعا ومبعث فخر للأسر والمجتمع. وشدد العلامة مفتاح على أن العدو الإجرامي يحتاج إلى أن يتهيأ الجميع لاجتثاث جبروته وطغيانه، مؤكدا أن ما يقوم به أبناء اليمن الكرام من خلال الإعداد والاستعداد والتهيئة يأتي في سبيل تطهير الأرض من رجز الصهيونية الخبيثة التي تمثل الورم السرطاني في منطقتنا والوباء الذي يجتاح العالم. اطلع القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ووكيل الأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبد الكريم الحوثي على مستوى الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع المقالح بمديرية السبعين، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 98% بتكلفة 140 مليون ريال بتمويل محلي. وحث العلامة مفتاح الوحدة التنفيذية على سرعة استكمال هذا الشارع الحيوي، موجها أمانة العاصمة بمواصلة صيانة الشوارع المتضررة وفق الأولويات الملحة. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة بوكيرا مستقبل التعاون مع الأمم المتحدة. وفي اللقاء جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على ضرورة تحييد العمل الإنساني ومراجعة الأمم المتحدة لأدائها في اليمن والالتزام بالقوانين الوطنية ومبادئ العمل الإنساني والولاية المناطة بها لما من شأنه إعادة الثقة بالمنظمة الدولية. وأكد حرص حكومة صنعاء على مواصلة التواصل والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بما يخدم الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية. وشدد أبو راس على أهمية معالجة مختلف القضايا والمشاغل عبر الحوار والتفاهم المشترك، وبما يسهم في تذليل العقبات التي تعيق التعاون وينعكس إيجابا على الوضع الإنساني في البلاد. بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة على التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لليمن والإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية القائمة. أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدوام الرسمي ينتهي في تمام الساعة 12
ظهرا ليومنا هذا الاثنين لإتاحة الفرصة لكافة قيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي والمحلي والقطاعين المختلط والخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات التي دعا إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر اليوم في أمانة العاصمة والمحافظات، تنديدا واستنكارا لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ من المصحف الشريف وتجسيدا للموقف الإيماني الرافض للمساس بهذه المقدسات. وأهبت الوزارة بكافة وحدات الخدمة العامة اتخاذ ما يلزم لتنظيم سير العمل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات والفعاليات. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر اليوم الاثنين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيله. استشهد مواطن يوم أمس جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الزعفران بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي بالمديرية إلى أن مخلفات العدوان تسببت في سقوط ضحايا من المواطنين في عدد من المناطق وكوارث إنسانية ومعاناة مستمرة للأهالي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس في قصف للعدو الإسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للعدو على مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 مواطنين إثر غارة جوية صهيونية استهدفت محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني مساء أمس برصاص العدو الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، كما أصيب شاب آخر باعتداء مماثل شمال غرب الخليل فيما اقتحمت قوات العدو بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة ومخيم الجلازون في رام الله وقريتي المنية والراشدية شرق بيت لحم. استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال ونساء جراء قصف للطيران العدو الإسرائيلي على بلدات طيرة فلسة وطيرة دبا والرازية وجبشيت جنوب لبنان. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2988 شهيدا و 9210 جريح منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. بالمقابل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية وجرافة وتجمعا لجيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة البياضة ومربط مدفعية العدو في بلدة العدسية بمسيرات انقضاضية. كما استهدفت المقاومة تجمعات لآليات وجنود العدو وأجهزة تشويش في بلدة رشفة بصالية صاروخية وبمسيرات انقضاضية، وقصفت تجمعا لجنود العدو عند خلة راج في بلدة دير سيران في قذائف المدفعية وعند المرفأ في بلدة الناقورة بمسيرتين انقضاضيتين، فيما فجر مجاهدو المقاومة عبوة ناسفة بقوة للعدو أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة صفيتا في محيط بلدة يحمر الشفيق مما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. وأقر جيش العدو الإسرائيلي يوم أمس بإصابة 4 من عناصره ضابطان وجنديان خلال معارك مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان.
توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي يوم أمس في محيط قرية الرفيد في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، وأوقفت 7 من رعاة الأغنام، حيث أجرت معهم تحقيقا ميدانيا قبل إطلاق سراحهم. كما توغلت دورية أخرى على طريق الأصبح مزرعة الفتيان في ذات الريف، وعملت على منع رعاة المواشي من الوصول إلى أراضيهم ومناطق الرعي. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه التحركات تأتي في سياق الانتهاكات الصهيونية اليومية في الجنوب السوري، وسط غياب أي رد فعل من قبل الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية حيال تلك الخروقات. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن أن تعاون الدول المجاورة في منع الإرهابيين من استغلال أراضيها كان خطوة قيمة، منوها إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع الدول الإسلامية في المنطقة. واعتبر الرئيس الإيراني أن وحدة الدول الإسلامية تقلل من إمكانية تدخل القوى العابرة للإقليم، مؤكدا أن التماسك والتقارب بين الدول الإسلامية سيمهدان لتحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة. من جهته لفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر في لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في المنطقة يوفر بيئة لإنعدام الأمن. وقال إن الحرب الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يجلبان لشعوب ودول منطقتنا سوى الشر، مضيفا على دول المنطقة التعاون فيما بينها على تهيئة الأرضية لإقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والأمني. بدوره وصف الوزير الباكستاني البلدين بالصديقين الحقيقيين، مؤكدا استمرار دعم بلده لإيران وتطوير العلاقات الثنائية. وفي ذات السياق شدد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية على أن تكرار أي حماقة أمريكية بحرب ثالثة على إيران لن يؤدي إلا إلى تلقي أمريكا ضربات أشد فتكا وأكثر إيلاما. فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي تهديد أو اعتداء. هذا وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم الرضائي بأن على الولايات المتحدة قبول شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أما الاستسلام لدبلوماسينا أو الاستسلام لصواريخنا. سامعينا الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرة الثامنة. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتته التفاصيل. السيد القائد يعزي في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. القائم بعمل رئيس الوزراء يؤكد أن العدو يحتاج إلى أن يتهيأ الجميع لاجتثاث جبروته وطغيانه. العدو الصهيوني واصل استباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ومجاهدو حزب الله ينكلون بالعدو وآلياته بعمليات نوعية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن ويزيد من التوترات. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جديد صحافتنا المحلية لهذا الصباح. يومنا ويومكم الاثنين الأول من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 18 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد، وبين يدينا صحيفة لا الورقية ومن عناوينها البارزة نقرأ: من عناوين صحيفة لا سيد الجهاد والمقاومة يعزي القسام باستشهاد عز الدين الحداد، كما أنه أكد أن التضحية الكبيرة لن تزيد المقاومة إلا قوة.

الداخلية لا صحة لدعاء انتماء يمنية لعائلة صدام حسين. أيضا من عناوينها جغرافيا السيادة، اختتام الدورات الصيفية بعروض كشفية واسعة.

0: وثيقة للكونغرس تكشف إسقاط 42 طائرة أمريكية في إيران، وسماء طهران تحرق أجنحة واشنطن.
1: استشهاد مواطن بمخلفات العدوان في الدريهري.
0: من العناد إلى المخاء، حرب المرتزقة على الموارد والنفوذ تتصاعد.

في الصفحة الخاصة بقراءة هناك عنوان كبير يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعن حياة الإنسان، العنوان العريض. طبعا هذه القراءة تحليلية للكاتب أنس القاضي، أما العنوان فهو كيف ينتج الإنسان الحياة من المطرقة الحجرية إلى الذكاء الاصطناعي. وتحت عنوان قلب المحور هناك عناوين: لبنان ارتقاء 24 شهيدا وجرح 113 بغارات صهيونية خلال 24 ساعة، وحزب الله يستهدف قوات العدو ب 12 عملية نوعية. سبعة شهداء فلسطينيين في غزة والعدو يوسع الخط الأصفر.

وتحت عنوان الوعد الصادق، إيران أي عدوان جديد سيواجه بردود أكثر فتكا. الإعلام الصهيوني: الجيش على حافة الانهيار ويعاني نقصا في الجنود.

وفي الصفحة الرياضية الخاصة بصحيفة لا نقرأ عددا من العناوين الأبرز هنا الانطلاقة المثالية للمكلة ثمرة روح اللاعبين وبصمة المدرب عاشر نجم نادي المكلة صالح الخولاني لصحيفة لا دخلنا الدوري لنكون بين الكبار وعيننا على الدوري والكأس.

ومن العناوين الرياضية أيضا طيور شمس غزة دراجون مبتورو الأطراف يكسرون الصمت بفيلم مؤثر.

عرض مهيب لختام الدورات الصيفية في تعز. مسيرة حشدة في الحديدة نصرة للقرآن والأقصى، وصنعاء تستعد للخروج المليوني عصر اليوم. بهذا ننهي وإياكم جولتنا في أروقة الصحافة المحلية، وكانت بين يدينا صحيفة لا طلعناكم بأبرز عناوينها. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا متواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن.

طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الأثيري الذي نتمنى من خلال فقرتي المتعددة والمتنوعة أن نقدم لكم كل جديد ومفيد. يصحبكم فيها من الإعداد وتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقبل، الإشراف والمتابعة طاهر الحرزي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة وتنسيق البرمجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

سمعنا الكرام حياكم الله. العشر الأولى من ذي الحجة هي أيام النفحات الربانية ومواسم الرحمة التي تتنزل على القلوب فتوقظ فيها الإيمان والسكينة. فيها تتعانق أصوات الملبين في مكة مع دعوات المؤمنين في كل مكان، وكأن الأرض كلها تعيش حالة من الطهر والإنابة إلى الله. هي أيام عظيمة اختصها الله بالفضل وجعل فيها من الخيرات ما لا يجتمع في غيرها، ففيها الحج، وفيها يوم عرفة، وفيها الأضحية والتكبير والصدقات. ولذلك كانت من أحب الأيام إلى الله تعالى. وكان السابقون يتسابقون بقلوب مليئة بالشوق ويجتهدون فيها كما يجتهد الزارع في موسم الحصاد، لأنهم يعلمون أنها أيام قد لا تتكرر في العمر كثيرا. ومن جمال هذه الأيام أن القلوب تتغير فيها، فيقترب العاصي من التوبة ويجد المتعب راحته في الذكر، ويشعر الفقير أن أبواب الرحمة مفتوحة أمام دعائه، وتتلألأ البيوت بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فتنبض المساجد والأسواق والطرقات بروح الإيمان، ويصبح التكبير كأنه أنجودة السماء في الأرض. وفي يوم عرفة تبلغ الرحمة ذروتها، يوم تغسل فيها الدموع الذنوب، وترتفع الأكفة بالدعاء، وتخشع القلوب وهي ترجو العفو والمغفرة. إذن سمعينا الكرام، هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة التي لابد أن نحسن ضيافتها وإكرامها، لأنها أيام من أيام الله.

أعزائنا، اليوم بدأت الأيام المباركة، الأيام التي اختصها الله بفضل عظيم وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من غيرها. إنها العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في هذه الأيام تتسع أبواب القربات، الصيام والذكر والصدقة والتكبير وسائر الأعمال الصالحة. ومن أعظم ما يغتنم فيها صيام الأيام لما فيه من مجاهدة للنفس وارتقاء بالروح وتفرغ للذكر والطاعة في موسم تتضاعف فيه القيم وتسمو فيه القلوب. هي أيام قليلة في العدد، عظيمة في الأثر، والموفق من دخلها بقلب حاضر وعمل صالح خالص.

سامعين الكرام، تعد العشر الأولى من شهر ذي الحجة من أعظم أيام الله فضلا ومكانا، فهي أيام مباركة أقسم الله بها في كتابه الكريم لعظيم شأنها. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وقد فسر كثير من العلماء الليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة، وفي هذه الأيام تجتمع أعظم العبادات من الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله والحج، ولذلك كانت أحب الأيام إلى الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. ومن فضائلها أنها موسم لمضاعفة الأجور ورفع الدرجات وفرصة عظيمة للتوبة وتجديد الإيمان، ففيها يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي تغفر فيه الذنوب وتعتق الرقاب من النار، وفيها أيضا يوم النحر أعظم أيام السنة عند الله. ومن الأعمال المستحبة فيها الإكثار من ذكر الله والتكبير والتحميد والتهليل، وأيضا الصيام، وخاصة صيام يوم عرفة لغير الحاج. أيضا قراءة القرآن والمحافظة على الصلاة والصدقة وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس والأضحية لمن استطاع. وتحمل هذه الأيام روحا إيمانية خاصة يشعر فيها المسلم من الله، وتمتلئ القلوب بالسكينة والرجاء، وكأنها نفحات ربانية تأتي لتوقظ الأرواح وتغسل القلوب من تعب الدنيا. وأيضا سامعين الكرام، هذه الأيام بما تحمله من هذا التهليل والتسبيح الذي له وقع وشعور مختلف في نفوس المؤمنين.

0: أحبتنا، وكما تحدثنا سابقا فإن هذه الأيام هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الطاعة تعتبر قربة لله سبحانه وتعالى، وطاعة الله تكون بأكثر من شيء وبأكثر من عمل. لعل أهم الأعمال وأبرزها هو نصرتنا لقضايا ديننا وما يمسها. نحن نعرف بأن القرآن الكريم يتعرض دائما للتشويه، يتعرض دائما للتمزيق، يتعرض دائما للإهانة من قبل أعداء الله الكافرين في الغرب، وبالذات من هم تابعين للصهيونية ويعتبرون من أدواتها القذرة التي تحاول استفزاز المسلمين بين وقت وآخر. اليوم أيها الأحباء نحن على موعد في الخروج إلى ميدان السبعين نصرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا أننا اليوم بداية شهر ذي الحجة، نحن في بداية العشر التي يعتبر العمل الصالح بها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ونعتبر بأن الخروج لميدان السبعين انتصارا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا نصرة لإخواننا المستضعفين في فلسطين وإخوتنا في لبنان. يعتبر واجب ديني مقدس، وما أجمل أن نتقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه. فسنكون وإياكم أيها الأحبة على موعد في عصر هذا اليوم في ميدان السبعين لنقوم بمؤازرة كتاب الله، لنسمع العالم صوت اليمن وهو يدافع عن كتاب الله ويدافع عن أقدس مقدساتنا الإسلامية القرآن الكريم.
1: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله،
2: ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً، واعتقاداتنا رجوم وشهب،
1: فسنحرق

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان عزاء ومباركة إلى كتائب القسام في فلسطين عقب استشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد الذي ارتقى مع عائلته في غارات صهيونية على غزة. وأكد السيد القائد ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وأبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة لورينت بوكيرا مستقبل التعاون مع الأمم المتحدة، وأكد حرص حكومة صنعاء على مواصلة التواصل والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية والمجتمع الدولي بما يخدم الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية. أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدوام الرسمي ينتهي في تمام الساعة 12 ظهرا ليومنا هذا الاثنين لإتاحة الفرصة لكافة قيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي والمحلي والقطاعين المختلط والخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات التي دعا إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر اليوم في أمانة العاصمة والمحافظات تنديدا واستنكارا لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ من المصحف الشريف. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر يومنا هذا الاثنين في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي إن تعاون الدول المجاورة في منع الإرهابيين من استغلال أراضيها كان خطوة قيمة، منوها إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع الدول الإسلامية في المنطقة. الخبر الأخير في هذا الموجز. شدد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية سردار شاكارجي على أن تكرار أي حماقة أمريكية بحرب ثالثة على إيران لن يؤدي إلا إلى تلقي أمريكا ضربات أشد فتكا وأكثر إيلاما. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: مواليد اليوم صناع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي

0: للطفل والأم رعاية خاصة.
1: مركز الأمومة والطفولة،
0: أطباء أطفال على مدار الساعة،
1: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
0: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
1: قسم خاص بالنساء فقط،
0: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
1: الدكتورة إيمان جار الله،
0: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
1: استشاريات النساء والولادة،
0: المستشفى العربي الدولي،
1: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
0: تليفون
1: 01-595959.
0: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المباليين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من الجمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة. مديريات الشمالية: المديريات الشمالية الشرقية محافظة إب، المديريات الشمالية محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها: مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف. مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: سمعين الكرام، بعض الجهات وبعض الجهات الخيرية بدأت تستشعر أهمية العشر من ذي الحجة، وبدأت في عمليات الإحسان والمبادرة والتكافل الاجتماعي. فبمناسبة العشر الفضيلة من ذي الحجة واليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وبرعاية الأستاذ الدكتور علي شيبان وزير الصحة والبيئة، تقيم مؤسسة ينابيع الرباط للتنمية ممثلة بالمركز الطبي الخيري المخيم 31 الطبي المجاني لمرضى الضغط والسكر والقلب خلال أيام العشر الفضيلة من ذي الحجة عام 1447. وهناك دعوة بزيارة المخيم والاستفادة من المخيم في خدماته. طبعا معنا ضيفنا الدائم الأستاذ عبد العزيز نجم الدين، القائم على هذا المركز الطبي الخيري والدعم لهذا المركز والداعي دائما لأعمال الخير في المجال الصحي. أستاذ عبد العزيز حياكم الله، وكل عام وأنتم دكتور عبد العزيز حياكم الله، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير، ومرحبا بأستاذتنا الكريمة وبالطاقم الإذاعي جميعا،
0: حياكم الله. الملفت أنا في هذا الإعلان عندما قرأته دكتور عبد العزيز، اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، يعني أود نبذة عن هذا اليوم العالمي.
1: طبعا لكل حدث يعملوا له يوم، يوم المرأة، يوم السكري، على أساس أنه كي يجتمع العالم كله على أساس للتعاون على الحد من انتشاره وعلى معالجته. يوم الثلاثيمية، يوم اليوم العالمي للإيد، اليوم العالمي للكنسر، السرطان. فهذه التسميات على أساس توحد الجهود وتتضافر لعمل الإرشاد والتثقيف والمعالجة للحد من أي مرض، على أن يكون الإنسان سليم وخالي من جميع الأمراض.
0: نعم، يعني هذا يوم للتوعية بخطورة ارتفاع ضغط الدم وكيفية ضبط هذا الموضوع من قبل المواطن، لأنه الوقاية كما يقال خير من العلاج.
1: أنتم كيف يتعامل مع المرض، كيف يعني يشعر أنه المرض بدأ فيه، كيف يوقي نفسه إذا تعرض لارتفاع ضغط السكر، هناك إجراءات وخطوات ممكن أنه تحده من تفاقم وعمل الخطورة على الإنسان إذا كان عنده وعي، سواء كان في ضغط الدم أو في السكر.
0: نعم. طيب دكتور عبد العزيز، أهمية الربط هذه الأعمال الخيرية بالمناسبات والأيام الدينية، يعني أنتم كتبتم في هذه الدعوة بمناسبة العشر الفضيلة من ذي الحجة، أهمية هذا الربط بين هذه الأعمال وديننا الإسلامي.
1: كانت هي فرصة لنا حقيقة أنه نغتنم هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام أن نقدم مساعدات للذين ليس لديهم إمكانية للتحكم أو لمعالجة الضغط أو السكر، لأن هذه من الأمراض المزمنة التي لا مفر منها، ولا بد الإنسان أنه يتناول الأدوية، وأيضا إذا كان يعني لا يجد الدواء هناك طرق ممكن أنها تساعد على الحد من الارتفاع والمخاطرة. فاختيارنا أيضا في هذه الأحياء الأيام الدينية والمناسبات، أولا لتوقف في الناس أنه أعمال الخير هذه مهمة. أيضا الشعب اليمني شعب يعني متدين، يحب أن الأيام المناسبات التي فيها فضل وفيها أجر كثير أن يسهم، سواء بأعمال خير، صدقات أو معروف أو زيارات أو ما إلى ذلك. هذه أيضا تربى عليها الشعب اليمني أنه يقتنم مثل هذه الأيام الفضيلة ليقدم كل ما لديه، حتى من لم يجد فالابتسامة صدقة، وقول المعروف صدقة، والإحسان صدقة، وتفقد الجيران صدقة. فهذه أيام يقتنم فيها لتقديم ما ليقدم كل ذي سعة.
0: نعم.
1: ما لديك من سعة فقدمها وأنت مأجور عليها.
0: نعم، وأيضا فيها تذكير، يعني بأن هذه القيم، قيم الإحسان، قيم التكافل، قيم التراحم، هي موجودة في ديننا الإسلامي، فقط تحتاج إلى تفعيل وإلى تطبيق، وألا تطغى المادة، أن يكون العائد المادي وكله يعني عندما نتحدث يكون أطغى من هذه القيم الدينية والإسلامية التي حث الإسلام على قيم التكافل والتراحم والتعاون وتفريج الكرب عن الآخرين. هذه قيمتها أكثر خصوصا في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. طيب دكتور عبد العزيز، حدثني عن هذا المخيم 31.
1: هذا المخيم تفرد بنوعيته على أن يتخصص ويركز على مرضى الضغط والسكر ومرضى القلب. هذه الشريحة التي تعاني من إما ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع في ضغط السكر أو كليهما، أو عنده من مشاكل أمراض القلب. هذه الأمراض الثلاثة التي تعتبر يعني من الأهمية بمكان للانتباه لها، لأنه كثيرا من الناس أو بعض الناس الذي لديهم ظروفهم صعبة، من الصعب أنه يستمر في معالجة السكر أو معالجة الضغط أو معالجتهما كلاهما. فحبينا أنه يعني هذه الشريحة يعتنى بها لتقديم لها أولا الفحص الكامل، ثم العلاج، ثم التوعية. عندنا فريق من التوعية والذي هو التثقيف الصحي لمرضى الضغط والدم، كيف يتجنب ارتفاعهما وكيف يعالجهما بالحمية وبالتمارين وبالعلاج، يعني بحيث انه يكون الانسان، بعض الناس له 30-40 سنة وهو مصاب بالسكر لا يرتفع عنده اطلاقا نتيجة لبرنامجه اليومي في الغذاء وفي الرياضة وفي العلاج، ويظل كأنه، لأنه تعريف المرض عند الصحة العالمية السكر ليس بمرض، وإنما اختلال عضو البنكرياس لأداء وظيفتها، فبالتالي ممكن أن الإنسان يحميه ويظل في المستوى الطبيعي إذا التزم بالقواعد الصحية التثقيفية.
0: نعم دكتور عبد العزيز، خلال لقائكم المرضى في هذا المخيم، هل

0: تجدون أن لديهم؟ هل يعني فعلا المشكلة هي في الوعي أن مريض الضغط أو السكر لا يتلقى التوعية الكافية عبر مصادر التوعية، خصوصا بأننا في زمن مفتوح، يعني ضغطة زر عبر الإنترنت يستطيع أن يصل إلى المعلومة وأن يتعلم وأن يعني في هذا الأمور. هل ما هي المشكلة بالضبط لدى المريض اليمني المصاب بالضغط والسكر والقلب؟ هل هناك عدم توعية أم هناك تكاسل أم هناك حالة من الاستسلام لهذه الأمراض؟
1: حقيقة كلا الأمرين نواجههما. أولا أحيانا لدى المريض عدم لا مبالاة، لا يهتم بنفسه ولا يساعد الله من لم يساعد نفسه. كثير من النساء خاصة النساء تأتي والسكر عندها 400-500، في هذا الحالة توصل إلى الكومة إلى القيبوبة. طيب ليه؟ تقول والله أنا ما قدرش أشرب الشاي بدون سكر ويعجبني الحلويات وما أقدر أتركها، فنجلس معها لأنه طيب أنت بهذه بتقتلي نفسك. يعني لماذا لا تتجنبي هذه الأشياء المفرطة التي ستكون سببا في يمكن وصولك إلى ما لا يحمد عقباه؟ الجانب الآخر أحيانا التوعية عندنا ضعيفة، فلو وجدت مراكز ما يسموها بالهيلث إديوكيشن في كل مركز، مراكز تفكير صحية على أساس أنه كل مريض يثقف ويعمل توعية، أكيد حيكون عند المريض يعني درجات كبيرة من الوعي لتجنب ارتفاع الضغط أو ارتفاع السكر، لأنه بالإرشادات ممكن أنه يتجنب نوع من الأغذية فيؤذي نفسه ويمارس بعض الرياضة التي تساعده على إما أيضا حرق السكر أو على أيضا تمارين لخفض ضغط الدم. فإذا اجتمعت الحاجة التوعية عند الإنسان عند في المراكز وفي المنتديات أنه تثقيف مرضى الضغط والسكر عن نوعية الأدوية عن نوعية الغذاء وعن التمارين، فأيضا من جانب آخر عند وعي عند المواطن أنه والله هذا الغذاء يضرني ولا بد أني ما أتجنبه، بيساعد المؤسسات ويساعد نفسه في تجنب مضاعفات المرضى أمراض الضغط والسكر.
0: نعم. طيب دكتور عبد العزيز، يعني عندما نتحدث عن التوعية، وهنا يخطر ببالي المنهج التعليمي في المدارس بأنه لابد أن يكون هناك تطعيم لأهمية الغذاء والتوعية الصحية بالغذاء المناسب، وكيف يعني نعالج قبل أن نصل إلى هذه النتيجة من تزايد لمرضى السكر والضغط، وبهذا يحصل توعية في المدارس أيضا، خطباء الجوامع، نحن في الإعلام، يعني لابد أن تكون هناك حملات منتظمة لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على الصحة. لكن الجانب الآخر الرياضة، يعني للأسف أنا ما ألحظه أنه في المجتمع اليمني عدم يعني ثقافة الرياضة، حتى الذي يقومون بالرياضة أصبح لديهم شيء ثم توجهوا إلى الرياضة، لكن قبل ذلك لا تكون يعني بالشكل المطلوب. في رأيكم ما هي الأسباب التي يعني لا تجعل من الشعب اليمني هذا شعبا إذا جاز لي التعبير مجتمعا رياضيا ويحب الرياضة ويمارس الرياضة؟
1: الشعب اليمني بطبيعة حاله وضعه يعني في الريف تراهم لأنهم مزارعين وعمال، فلذلك أنا أحيانا الشخص اللي عندي يقول لي أنا مشيت ساعة واحدة وتقيس السكر وإذا هو طبيعي وتقيس الضغط وهو طبيعي، تقول له شوف ما أجمل إنك إيش تهتم بنفسك بالرياضة. فبعضهم محافظ على نفسه على أداء الرياضة، إما المشي اليومي أو أداء الرياضيات الرياضة البسيطة السويدية التي تعمل على أولا حرق الدهون وحرق السعرات السكر، وبالتالي بيكون في وضع آمن جدا، يعني العلاج بيبقى بس مساعد له يعني، ويظل في وضع نفس الشخص الصحيح في الضغط والسكر تقيسه وإذا هو في النسبة الطبيعية. لماذا؟ لأنه أولا التزم بالرياضة، ثانيا العلاج جاء مكملا ومساعدا ل محافظة الإنسان على القيم الطبيعية في جسمه.
0: نعم. طيب الأعمال المنزلية بالنسبة للمرأة، تكفي أن تقوم مقام الرياضة أم لابد أن تكون هناك بعض التمارين؟
1: هي أشوف هي معناته أنه فكلما تحرك الإنسان كلما حر يعني عمل على حركة السعرات الحرارية، يعني مثل السيارة عندما تمشي تلا بتحرك كمية بسيطة، وعندما تمشي سريعا يعني بتحرك كميات كبيرة من البترول تستهلك. فلذلك الإنسان بالرياضة وبالمشي بيحرك السعر الحرارية التي تتراكم بالجسم أولا إما لارتفاع السكر أو لتراكم الدهنيات، لأنه لو أكل كمية بسيطة ومشى أكثر بيأخذ من المخزون الدهني من الجسم ويحرقه، فبيكون يتقلب على زيادة الوزن، عباب بيحرق كمية كبيرة من الدهون، ولذلك بيحافظ على شراياني من ترسب الدهنيات على جدران الشرايين، وأيضا على حرق إذا كان مصاب بسكر على كمية من السكر، لأنه أصبح عند البنكرياس شبه معطل بحرق الأنسولين. فما بيش عنده إلا طريقة إنه التمارين الرياضية والمشي والمجهود العضلي الذي يساعده على حرق كمية السكر والدهون.
0: نعم دكتور عبد العزيز، يعني سوف يعني استفيد من وجودكم معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية. في سؤالك عن علاقة القات، يعني يشاع بأن القات مساعد لخفض السكر او ما الى ذلك، هل هذه المعلومة صحيحة يعني طبيا؟
1: من البلية ما يضحك. نعم. ما امر القات دات دراسات واثباتت انه ليس للقات اي وسيلة في خفض السكر إطلاقا، لكن هو منشط فبشعر أنه والله ارتحت شوية، تمام، يشرب كمية من الماء الزائد وبالتالي بيشعر أنه، لكن لما يقيس السكر يعني عملت دراسات للمخزنين وغير المخزنين وصارت مقارنة بينهما ليس له أي دور. فالمخزن هو بيضحك على نفسه فقط.
0: نعم.
1: ويوحي لنفسه أنه حيخفض السكر، وبالتالي لا ليس لفكره هذا أي طريق أي نسبة حتى ولو ضئيلة في تخفيض السكر إطلاقا.
0: هذا شكلهم المحبين للقات بيروجوا للقات بطريقة أخرى، يربطوا بأشياء أخرى. طيب دكتور عبد العزيز، كم سيستمر المخيم الطبي؟
1: إن شاء الله احنا اليوم العالمي للسكر وكان يوم واحد أمس، فأنا يعني شفت أنه لن يستفيد الناس من حملة يوما واحدة، فجعلته بدلا من يوم أسبوع كامل حتى يوم قبل العيد إن شاء الله، كي يستفيد شريحة كبيرة من مرضى السكر ومن مرضى الضغط ومن مرضى القلب، لأنه حشدنا يعني كوكبة كبيرة من الأطباء الاستشاريين في مرضى القلب والضغط والسكر، وحشرنا أيضا تجاوبت معنا كثيرا من شركات الأدوية لمد المخيم بعلاجات الأدوية من السكر والضغط،

0: من ذي الحجة،
1: العشر الأولى من ذي الحجة الفترتين الصباحية والمسائية،
0: صباحية ومسائية،
1: يتلقى الفحص العلاج والتوعية،
0: فيعطى الفحوصات الكاملة والتوعية والعلاجات،
1: وكل هذا مجانا.
0: مجانا
1: إذا
0: ما يخص الضغط والسكر والمرضى القلب من الأدوية والتوعية والعلاج.
1: نعم، إذا هذه دعوة لكل يعني مصاب بهذا المرض أن يتوجه إلى المخيم 31 الطبي المجاني لتلقي الفحص والعلاج وأيضا التوعية. أتمنى لكم التوفيق دكتور عبد العزيز نجم الدين ولكل الأعمال الخيرية التي تقومون بها، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وهذا هو الأثر الطيب الباقي للإنسان في الدنيا، وسوف يلقاه بإذن الله تعالى في الآخرة، ونحن نشارككم بإذن الله في هذا الأجر من خلال التغطية والتوعية والدعوة لكل المرضى للتوجه إلى المخيم، وأيضا الشركات لدعم المخيم والأطباء والكل لدعم هذه المخيمات الطبية للتخفيف على الشعب اليمني. شكرا جزيلا للدكتور عبد العزيز نجم الدين، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: شكرا لكم وشكرا على هذه الرسالة الكريمة لإيصال هذه الرسالة إلى شريحة كبيرة، ومن خلالكم نناشد شركات الأدوية كما قلتي والأطباء في مساعدتنا لتوسيع الخدمات أيضا نوعية هذه استفادت الكثير بوجود وتعاون الجميع. شكرا لكم وشكرا لمن ساعدنا وساهم معنا في هذا المخيم الحيوي الهام.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله، بإذن الله موفقين. شكرا جزيلا، في أمان الله.

من جديد حياكم الله سامعينا الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وضمن الفقرات لهذا اليوم فقراتنا الصباحية في فترة تحية اليمن الحديث عن نصرة للقرآن الكريم وتجديدا لموقف البراءة من أعداء الله وتأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية العدوانية على أمتنا ومقدساتنا ووفاء أيضا لفلسطين وشعبها المظلوم وإسنادا لأسرى الحرية في سجون العدو.

0: الصهيوني تضامنا أيضا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء وتجسيدا لهوية شعبنا اليمنية الحرة. طبعا هناك تحرك وهناك تفاعل مجتمعي وجماهيري على مستوى الذكور والإناث نصرة لهذه القضايا، وفي المقدمة نصرة لكتاب الله عز وجل الذي يتعرض للتدنيس والحرق من قبل أعداء الإنسانية وأعداء الإسلام. هناك دعوة من قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للخروج المليوني والمشرف العاصمة صنعاء والمحافظات لنصرة لكتاب الله وغيرها من الأمور التي تمثل الموقف الجمهورية اليمنية. حرائر اليمن أيضا في المقدمة وفي ساحات الثبات والمواجهة والصمود، تأكيدا على نصرة القرآن الكريم وأيضا تأكيدا على المواقف الثابتة للجمهورية اليمنية. للحديث عن أهمية خروج المرأة اليمنية في هذه الساحات نصرة للقرآن الكريم معنا الأستاذة هناء المحاقري الناشطة الثقافية. أستاذة هناء حياكم الله وأرحب بك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وصبحكم الله بكل خير.
0: سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن أهمية الخروج وهذا التفاعل الجماهيري مع القضايا وفي رأسها القضايا التي تمس الإسلام والعقيدة الدينية وأقدس مقدسات الإسلام وهو كتاب الله عز وجل، أهمية هذا الخروج والتفاعل من قبل المجتمع اليمني.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عين المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: على سيدنا محمد وعلى آله.
1: استجابة لدعوة السيد سلام ربي عليه واستجابة لنصرة القرآن الكريم، نرى أن الخروج اليوم هو يدل على ماذا؟ على أننا شعب الإيمان والحكمة، وأننا من سيدافع على إيماننا وعلى كتابنا وعلى مقدساتنا وعلى قضايانا، لأن هذا الخروج يعبر على أننا فعلا من قال فيهم رسول الله الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذا لم نخرج، إذا لم يكن لدينا موقف، فسيكون البديل هو ماذا؟ هو أننا سنستسلم وسنتنازل عن كل شيء، عن قضايانا، عن قرآننا، عن رسولنا، عن مقدساتنا، عن نصرتنا للقضايا الأساسية. والعدو هو يريد من خلال هذا الأشياء ومن خلال ما يعمل به بقرآننا الكريم وبمقدساتنا وبالمستضعفين في الأرض، هو ما يريد إلا أن يقيس وعي العالم، وعي الإسلام والمسلمين. هل عدا العالم والعرب والإسلام والمسلمين، هل عادهم مرتبطين بكتاب الله وبتوجيهات الله وبتوجيهات رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، أم أنهم ابتعدوا وتخلوا عن المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ فنرى من خلال اليوم الخروج الذي هو يكون بإذن الله خروج مشرف، خروج إيماني، خروج موقف وثبات، خروج فيه فعلا الغيرة على كتابنا وعلى إيماننا وعلى مقدساتنا وعلى هويتنا. هذا الخروج يعبر على أننا فعلا أننا هذه الأمة الذي الله سبحانه وتعالى أخرجها للناس لتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر، وأننا بإذن الله من سيواجه اليهود والنصارى إلى أن تقوم بإذن الله الساعة. والنصر الحقيقي هو عندما يكون لنا موقف إيماني، موقف إنساني، موقف ديني، موقف قيمي. لأن الأعداء اليوم تجرؤوا وتكبروا وتحركوا بكل جرأة وبكل وقاحة لتدنيس كتاب الله الكريم وحفظ القرآن الكريم أمام مرأة ومسمع الناس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أشد الناس عداوة لكتابنا القرآن الكريم الذي قال فيه رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال رسول الله صلوات ربي عليه وآله: قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. فخروجنا له أهمية كبيرة لنوصل رسالة للعالم أننا يمن الإيمان والحكمة وأننا سنواجههم حتى اقتراعهم بإذن الله.
0: نعم، إذن يعني لأهمية هذا الخروج وإيصال الرسائل من قبل الغاضبين لكتاب الله عز وجل، وأيضا تجديدا لموقف البراءة من أعداء الله، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة، والحجاج يؤدون هذه الفريضة، وهذه الفريضة أساسها هو البراءة من أعداء الله، وأيضا تأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية، واستمرار مواقفنا الداعمة والثابتة مع إخواننا في فلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع كل من يعني تربطنا بهم علاقة الدين وأيضا الإنسانية. أستاذ هنا، يعني هذا الإساءة المتكررة من قبل أعداء الإسلام والإنسانية، برأيكم ما هي الدوافع، ما هي الأسباب لتكرير هذه الإساءة وتدنيس القرآن الكريم؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نرى أن العدو فعلا تجرأ بشكل كبير للإساءة المتكررة لقرآننا الكريم، وللإساءة المتكررة لرسولنا صلوات ربي عليه وعلى آله، وللإساءة المتكررة لتدنيس مبدساتنا. وهذا يدل على ماذا؟ على الدوافع الشيطانية الذي يريدون منها استغلال واستحلال البلدان العربية والإسلامية تحت عنوان ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط، وما يسمى بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. فهذا يدل على أن لديهم دوافع شيطانية يريدون تحقيقها من خلال هذه الأشياء، ومن خلال قياس وعي الناس. إذا كان الناس لديهم وعي ولديهم غيرة على كتاب الله وعلى مقدساتنا وعلى رسولنا الكريم صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، فأنهم هم من سيحسبون للإسلام وللمسلمين ألف حساب. لكن إذا الناس ابتعدوا عن المنهجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن القرآن الكريم الذي بين لنا نفسية المنافقين ونفسية اليهود والنصارى ونفسية الكفار، فهم يعني من خلال ذلك هم سيعملون ما يريدون، ويعني وسيحاربوننا في أقدس المقدسات. لكن نرى فعلا هذه الإساءات المتكررة هي تحصل من قبل الأعداء، لأنهم لا يريدون أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهم يعلمون ويعرفون أن القرآن الكريم هو عزة، وهو يعني نجاة الأمة من الضلال ومن التيه ومن الانحراف ومن الانحطاط. فهم يعرفون قيمة القرآن الكريم أعظم مما يعرفونه العرب أنفسهم. فنراهم يعني على أساس أنهم دائما يسيئون الإساءات المتكررة، لكي يعني على أساس أنهم يبعدون عن منهجيتنا القرآن الكريم. لكن نلاحظ ونشاهد بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم، وبفضل القيادة الحكيمة المتمثلة اليوم بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي اليوم يدعو ويناشد العالم أجمع أن يتحركون وفق المنهجية القرآنية الذي رسمها الله سبحانه وتعالى، الذي هي من عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو الله سبحانه وتعالى أمرنا ووجهنا بالأشياء التي هي عزة لنا وكرامة لنا، والتي فيها قيمنا وأخلاقنا، والتي هي عندما نواجه اليهود والنصارى سنكون في غلبها بإذن الله. فنرى السيد دائما ناشد ويدعو الجميع بأنهم عليهم العودة الجادة للقرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم قولا وعملا. وكان يقول جميل. صدقوا كلام الله، صدقوا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن
0: نعم.
1: أصدق من الله
0: أستاذ
1: حديثا.
0: اسمحي لي أستاذ هنا، يعني أنت أشرتي إلى نقطة مهمة جدا، وهو تطبيق كتاب الله قولا وعملا، يعني وهذه نقطة مهمة ونقطة تدعونا لمراجعة أنفسنا جميعا، مدى التزامنا بما جاء في القرآن الكريم وتطبيقنا لما جاء في القرآن الكريم، وأنه الدستور والمرجعية التي نعود إليه في مختلف قضايا الحياتية، خصوصا أنه كتاب يعني لم يغفل شيء، ولم يعني كتاب كامل شامل، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. يعني هل نحن نعود إلى القرآن بنفسية أنه هو الكتاب الحكم وهو الكتاب الفيصل الذي يجب أن نعود إليه في كل أمور حياتنا؟ وهناك العديد، القيم السياسية التربوية الاقتصادية الاجتماعية والنفسية، كلها موجود في القرآن الكريم. يعني أنا أعتقد، وهذا رأيي، بأنه أيضا لا يقل عدم الاهتمام أو عدم التجاوب مع القرآن الكريم أنه لا يقل يعني عن تدنيس والإعراض عن القرآن الكريم. لذلك هي دعوة للعودة إلى القرآن الكريم بمراجعة أنفسنا وتطبيق القرآن الكريم. ألا يولد هذه الحالة من الإساءات المتكررة الغيرة لدى الإنسان للقرآن الكريم بأن يعود إلى كتاب الله عز وجل كمنهجية لكل تفاصيل حياته؟ أستاذ هناء،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كما بينتي وطرحتي بأنه فعلا علينا أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله، وأن نطبق كلام الله سبحانه وتعالى قولا وعملا، وأن نلتزم بما في القرآن الكريم، لأنه فعلا هو كلام الله، الكلام الذي هو من عند الرحمن الرحيم، الكلام الذي هو من عند الله الذي لا إله إلا هو. الله أعطانا كتاب هداية، الله أعطانا نور وتبيان يهدي إلى صراط مستقيم، وهو فعلا الفصل، وهو الذي دائما يميز الحق من الباطل. ونرى فعلا عندما الإنسان يتحرك بالقرآن الكريم، ورأينا اليوم نماذج إيمانية وقرآنية، وشاهدة في الواقع أمثال اليمانيين وأمثال حزب الله وأمثال إيران من تحركوا بالمنهجيه القرآنية وطبقوا كتاب الله قولا وعملا، كيف اليوم نكلوا بأعداء الله، وكيف اليوم العدو يحسب لهم ألف حساب. فنرى أن القرآن الكريم هو المخرج من التيه ومن الضلال ومن الإحراف، وعندما يعني نطبقه قولا وعملا فالله سبحانه وتعالى ينور بصائرنا، يهدينا، يوفقنا، يفتح لنا الأبواب المغلقة، لأنه كتاب من الرحمن الرحيم. ورأينا عندما تحرك اليمانيين وبفضل الله سبحانه وتعالى استجاب اليمانيين للقيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما بدأ وضبطوا كتاب الله سبحانه وتعالى، اليوم نراهم كيف اليوم يعني على أساس أن لديهم شاهد قوي، وأنهم اليوم عندما يعني يناصر أول المناصرين في القضايا لنصرة القضايا الأساسية، وأيضا لنصرة المستضعفين، وأيضا ممن يتبرؤون من اليهود والنصارى، وأيضا لهم مواقف قوية ومشرفة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعلا القرآن الكريم هو يرتقي بالمجتمع، كل المجتمع في كل المجالات، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، لأنه هو فعلا تبيانا لكل شيء. فنرى من خلال العودة إلى القرآن الكريم كيف يكون لليمانيين وللشعوب التي هي دائما هي مرتبطة في كتاب الله قولا وعملا، كيف يكون لهم موقف في الثبات، كيف أنهم فعلا يعني بيّنوا للعالم أجمع أن اليهود والنصارى هم أعداء الأمة والإسلامية، الذي يجب علينا أن نتبرأ منهم، والذي يجب علينا أن نحذر من خططهم الماكرة، وأن نواجههم بكل ما نستطيع، لأننا اليوم في مواجهة شرسة مع اللوبي الصهيوني الذي اليوم يتحرك لنشر الفساد والإفساد والرذائل. ونرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تحركوا اليمانيين بيد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كيف أصبح اليمانيين الصدارة في أنهم اليوم بيخرجوا مسيرات كبرى نصرة للقرآن الكريم ونصرة للقضايا الأساسية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب الإيراني. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ثقتنا بالله قوية، وأن ارتباطنا بالله قوي، وأننا لدينا منهجية عظيمة هي منهجية الرحمن الرحيم. فعلينا أن نثق بوعود الله، وأن نتوكل على الله، وأن يكون موقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: نعم أستاذة هناء، يعني المرأة اليمنية حاضرة، يعني دائما ما نجدها في هذه الساحات، ساحات الاعتصام، ساحات الرفض، ساحات التنديد، ساحات التضامن مع إخواننا في غزة، في فلسطين، في لبنان، في إيران. على ماذا يدل هذا التفاعل من قبل المرأة اليمنية التي تخرج في كل الظروف وتتغلب على كل الصعاب والتحديات؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا أن المرأة اليمنية دور كبير في الجهاد في سبيل الله، وفي ساحات الاعتصام، وفي خروجها للتضامن مع القضايا الأساسية ومع الشعوب المستضعفة كأمثال غزة ولبنان وغيرها من الدول العربية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة اليمنية هي من خرجت وهي تطبق كلام الله سبحانه وتعالى من خلال ما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المرأة لها دور كبير بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ولها دور كبير في توعية المجتمع، كل المجتمع، وفي تحصين المجتمع من أي اختراق من العدو واللوبي الصهيوني الذي ما يريد مننا إلا أن يعني يدمر ذكاء أنفسنا، وأن يبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يبعدنا عن منهجه الذي رسمها الله سبحانه وتعالى. فنرى أن المرأة دور كبير في التوعية وفي الجهاد وفي الإنفاق وفي الخروج للساحات غضبا واستنكارا لما يعمل به اللوبي الصهيوني، ويدل هذا على أن هناك وعي كبير في هذه المرأة العظيمة، المرأة التي فعلا جسدت الإيمان وجسدت القيم وجسدت الأخلاق، وهي فعلا من تحركت التحرك القرآني والإيماني. ودليل على ذلك هي عندما الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون من أرقى الأمم ومن خير الأمم، عندما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه هي الأمة التي ستربي الأبناء والبنات على القيم الصالحة وعلى الأخلاق الرادية، وعلى أنها فعلا ستربي جيل لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا من الله، وأننا حاضرون في كل الساحات، والنصر هو من عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم ونعم بالله. أيضا أستاذة هنا، يعني كون المرأة لها دور مهم جدا، أيضا يعني ننبه على دورها في أهمية غرس المفاهيم القرآنية، وفي ربطها أولا ربط ذاتها بالقرآن الكريم، وربط أبنائها، وأن تكون المرجعية التربوية لها داخل أسرتها وفي إقامة العلاقات هي المرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية المتمثلة بسيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهذان هما الثقلان الذي أوصانا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالتمسك بهما، وأن من تمسك بهما لن يضل أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك أعتقد بأنه هذه الإساءات تولد لدينا هذه المشاعر بأهمية العودة، بأهمية الارتباط، بأهمية العمل، بأهمية يعني قياس أنفسنا ومدى تطبيقنا لما جاء في القرآن الكريم، وأن لا يقتصر قراءة القرآن تلاوة فقط وترتيلا، بل أن يكون هناك تدبر، وهو استجابة لأمر الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الكل يبحث عن الأقفال التي موجودة في هذه القلوب، يبحث لها عن مفاتيح ويفتح تلك الأقفال، لأنه لابد من العودة إلى القرآن الكريم وتجسيده في واقع حياتنا. وكما ذكرنا

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان عزاء ومباركة إلى كتائب القسام في فلسطين عقب استشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد الذي ارتقى مع عائلته في غارة صهيونية على غزة. وأكد قائد الثورة ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وأبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها. أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدوام الرسمي ينتهي بتمام الساعة 12 ظهرا ليومنا هذا الاثنين لإتاحة الفرصة لكافة قيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي والمحلي والقطاعين المختلط والخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات التي دعا إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر اليوم في أمانة العاصمة والمحافظات تنديدا واستنكارا لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ من المصحف الشريف. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله. أطلقت آلية العدو الإسرائيلي اليوم النار على عدة مناطق شرق قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر. أعلن أسطول الصمود العالمي مساء أمس رصد سفن موجهة مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. من ناحيتها ذكرت منصات إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شرع في اعتراض الأسطول المتجه نحو غزة والقادم من تركيا. الخبر الأخير في هذا الموجز. استشهد فجر اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم وابنته في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: توعية جمركية.
1: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: عظم الله أجر الأمة.

0: القرآن يبني خير أمة.
1: فإذا القرآن الكريم هو كتاب هداية، هدى للناس، والله أراده كتاب هداية لكل البشرية. وكان يفترض بالمسلمين أن يكون الأمة التي تهتدي بهذا الكتاب وتقدم النموذج الرادي بين أوساط البشرية، النموذج المتميز على أساس من هدى هذا الكتاب. أمة اهتدت بهذا الكتاب فكانت باهتدائها نموذجا راقيا في وعيها، في بصيرتها، وفي أخلاقها، وفي قيمها، وفي مبادئها، وفي منهجها، وفي واقعها بكله، حتى تقدم النموذج الجذاب الراقي أمام أمم الأرض كافة. ولكن كل هذا ضاع بسبب التبعية العمياء، التبعية التي أبعدت الأمة عن الاستفادة من هذا الكتاب كما ينبغي. القرآن الكريم من أهم ما نحتاج إليه فيه هو الوعي والبصيرة. اليوم الاختلالات كبيرة في واقع الأمة، اختلال كبير على مستوى الوعي، ولدرجة مؤسفة جدا، لدرجة فظيعة جدا. الكثير من أبناء الأمة لا يمتلكون الحد الأدنى من الوعي والبصيرة، ولذلك هناك قابلية كبيرة في داخل الأمة للاختراق والتأثير لمن هب ودب. يعني يسهل على الأمريكي، ويسهل على الإسرائيلي، يسهل على أعداء الأمة من خارجها، يسهل عليهم أن يضللوا هذه الأمة تجاه أي مسألة أو قضية، ويسهل حتى في داخل هذه الأمة لمن يتحرك تحت أي عنوان أو تحت أي توجه أن يلقى له الكثير والكثير من الأتباع. قابلية عجيبة للانخداع، وقابلية كبيرة للتضليل وللتأثر بمن هب ودب كل فترة، ويأتي أحد إما تحت عنوان مذهبي فيجد له الكثير من الأتباع، أو تحت عناوين سياسية فيخدع الكثير من الناس، وهكذا تخبطا عجيبا وتخبطا كثيرا. فالقرآن الكريم أول ما يجب أن ننظر إليه أنه كتاب هداية، نعود إليه لنصحح ما لدينا من المفاهيم والرؤى على أساس ما فيه من البصائر، على أساس ما فيه من التعليمات، على أساس ما فيه من الحقائق المهمة. الله قال عنه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.

0: مستمعينا الأعزاء، هذا الوقت المستقطع من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن. سنكون مع أحدث التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. هناك الكثير من المستجدات التي تحصل، هناك الكثير من الاغتيالات التي تتم لقادة المقاومة في فلسطين، وأيضا الأوضاع في لبنان، كذلك التصعيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والتصريحات النارية التي تطلق من هنا وهناك، الاعتداءات التي تتم على بعض الدول الخليجية وتقوم بها إسرائيل لإثارة السخط على إيران لمعاودة الحرب من جديد. الكثير من هذه المواضيع والتساؤلات نثيرها مع الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير السياسي والاستراتيجي المتواجد معنا مباشرة وعلى الهواء عبر خط الهاتف. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير، شكرا لكم على الاستضافة.
0: الله يعطيكم العافية وكل عام أنتم بخير. اليوم بداية العشر وإن شاء الله تدخل علينا بالخير والبركة، وأيضا يحقق فيها المسلمون وقادة المقاومة الكثير من الانتصارات على أعداء الأمة
1: بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله دكتور محمد، طبعا هناك الكثير من التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، الأبرز فيها والأهم أو التركيز ما زال على إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك طبعا هناك الكثير من التطورات في هذا الموضوع، خصوصا بعد الزيارة الفاشلة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجمهورية الصين، وخرج منها كما قالت الصحافة الأوروبية، يعني عندما تحدثت بأنه عاد إلى أمريكا بخفي حنين. هناك الكثير من التصريحات التي تصدر والتي تدل بأن هناك تصعيد جديد سيكون في المنطقة، وأن هناك محاولات لإثارة السخط على إيران من خلال ما يتم عن طريق بعض الطائرات المسيرة التي تضرب في الإمارات وفي الكويت ومؤخرا في السعودية. كيف تقرؤون المشهد دكتور محمد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما هو معروف، عندما استطاعت إيران أولا أن تتلقى الضربة الأولى وتتحملها، واستطاعت أو أيضا يا سيدتي أن تقوم بعد ساعة من العمليات العسكرية الصهيونية الأمريكية على إيران، استطاعت أن تقوم بضرب كافة القواعد الأمريكية في المنطقة، حوالي 14 قاعدة أمريكية تم ضربها، وهذا كان مهم جدا، أدى إلى الصدمة والترويع بالنسبة لأمريكا، ومن ثم الانتقال إلى أين؟ إلى مضيق هرمز، وجعلته اليوم مياه إقليمية إيرانية، ووضعت حتى على مستوى الشروط. هنا كان أمل ترامب أن يقوم بعملية ضغط على إيران بواسطة الوسطاء، سواء كانوا إيطال أوروبيين أو عرب أو باكستان أو حتى على مستوى الصين وكذلك حتى على مستوى روسيا، ولكن استطاعت إيران أولا أن تضع نفسها في المكان الذي تراه بأنه هو المكان الصحيح وهو المنتصر في الحرب، لأن الضربات التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية من إيران جعلت منها أضحوكة على صحيح. مستوى العالم، القوة الهائلة الأمريكية التي هي موجودة في على مستوى العالم ومنذ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تكفلت على أساس أنها بتحمي أوروبا وتحمي دول الخليج، خاصة في تلك المعاهدات البترودولار مع دول الخليج، وأيضا على مستوى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة المنتصرة من بريطانيا أو ما كان يسمى محور أو دول محور الحرب العالمية الثانية، الذي كانت تمثل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول، بما فيها حتى روسيا والصين، الذي أصبحوا فيما بعد أمريكا سيطرت على كافة الأوضاع السياسية والعسكرية وحتى على مستوى الهيمنة الاقتصادية على العالم. هنا في هذه الحرب الذي خاضها أمام إيران لم يكن يعتقد، لأن الحرب هو الحربية وهذه هي سياسة أمريكية عسكرية لا تقوم بها إلا أمريكا، وقد قامت بها في عدة دول، وهي الصدم والترويع، أيضا الهجوم الكاسح وأيضا إسقاط الأنظمة، وكانت تعتقد بأنه دخلت الحرب مع إيران أو ضد إيران على أساس إسقاط النظام، وهذا كان الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام الإيراني، ولكنها تفاجأت بأن النظام لم يسقط، وأتى الصف الثاني واستطاع أن يقود المعركة كأنما هو الصف الأول الذي طبعا الذي استشهد كأنه لم يستشهد، وهذا مهم جدا حتى على مستوى الكيان الصهيوني، حتى وصلت المعادلة إلى توازن الردع أثناء الحرب أثناء 39 اليوم، وكانت المعادلة بين من بين إيران وطبعا أيضا جزء من محور المقاومة خاصة اليمن وأيضا حزب الله، وهذا أول القوات العراقية، وهذا مهم جدا، أدى إلى أن قوات الردع الإيرانية الذي استطاعت أن تضرب الكيان الصهيوني على مستوى الهدف بالهدف، سواء كان على مستوى الطاقة أو على مستوى الكهرباء أو على مستوى المصافي أو على مستوى حتى على مستوى القواعد العسكرية، وهذا مهم جدا. وأمريكا ماذا قامت؟ قامت بماذا؟ قامت في الأخير، ترامب لم يستطع ولم تعطي يعني إيران الفرصة لترامب أن يتنفس الصعباء، وضعته في مأزق كبير جدا. اللي ذهب إلى الصين، لماذا ذهب إلى الصين؟ ذهب إلى الصين لكي يضغط على الصين بأن تجعل من إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كان الهدف الرئيسي هو استسلام إيران، وهنا تناسى كونه لا يملك تاريخ، وإيران تملك 6000 عام تاريخ، وهذه هي الإشكالية الكبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وخرج بخفي حنين من الصين. لماذا؟ لأن الصين تعتمد بنسبة 80% على النفط الإيراني، وكذلك على مستوى النفط الفنزويلي، وإسقاط طبعا الدول العربية الخانعة للمشاريع الأمريكية. عندما يأتي الأمريكي ويطلب من هذه الدول أن تقوم بتنفيذ، يقومون بتنفيذ على طول، ولكن عندما وصل إلى الصين وكان يعتقد بأنه ما زال ذلك الرجل الذي يستطيع أن يغير وأن يقوم وأن يفعل، ولكنه فوجئ، وحتى على مستوى الصين لم تعطيها الصورة لكي يقول بأنه انتصر وينقلها إلى الداخل الأمريكي لكي لا يسقط في الانتخابات النصفية القادمة التي ستبدأ بعد شهرين أو 3 أشهر من الآن.
0: هذه حقيقة دكتور محمد. هناك يعني طبعا الكثير من القرارات الهوجاء والتي يعني نستطيع أن نقول عنها مرتجلة لا يفكر فيها ترامب عندما يقوم باتخاذها، ولعل أبرز هذه القرارات والتي جاءت بنتيجة عكسية تماما لما كان مخطط لها من قبل

الصينية، ومن يقام بتدميرها كليا. التدمير هي عملية إبادة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ولم يستطع أن يحقق انتصار. البنية التحتية على مستوى الماء، على مستوى المشاريع، على مستوى كل شيء، حتى على مستوى الأدوية، على مستوى ضرب المستشفيات والمدارس والجامعات وأيضا المدارس.

0: ترامب الذي يظهر للناس بأنه يعني من خلال تصريحاته بأنه مجنون، ولكن عندما نتمعن في القرارات التي يتخذها هو يقوم بتنفيذ ما تريده منها الدولة العميقة يعني هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يسعون من أجل تحقيق ما تريده الصهيونية العالمية وإقامة إسرائيل الكبرى، ولكن إيران كانت الحجر العثرة وهي الفاصل بالنسبة لهذا الغرور الأمريكي والغطرسة، خصوصا يعني قبلها ما حصل في فنزويلا وعندما قاموا بأسر الرئيس الفنزويلي وزوجته وإخراجهم من يعني المقر الرئاسي أو بيتهم يعني الذي يسكنون فيه وهم الآن أسرى لديهم في الولايات المتحدة الأمريكية. هو كان يريد يعني أنتم يعني كما قلتم هم هو يحاول فعلا من خلال الصدمة والترويع يعني الاستراتيجية التي يتخذونها كان يظن فعلا أنها ستنجو مع إيران، لكن كما قلت هناك سقطت كثيرة وقعت فيها الإدارة الأمريكية. الآن عندما نتحدث ليس على مستوى الطاقة فقط يعني بالنسبة لمضيق هرمز، هناك أزمة على مستوى العالم في أشياء كثيرة، لعل الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت والكابلات التي تمر من مضيق هرمز هذه الآن تتجه إيران أيضا للاستفادة منها في الحرب مثلما استفادت من إغلاق مضيق هرمز، وهناك الآن قانون جديد بالنسبة للمرور كما يتحدثون يعني عبر شبكة عبر وسائل الإعلام الأمريكية وبالذات شبكة CNN يقولون بأن إيران قد تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وميتا على الامتثال لقواعدها عبر تهديد كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز، وهذا يعتبر طبعا نحن نعرف بأنها تعتبر من شرايين الاقتصاد العالمي الخفية الكابلات البحرية الخاصة بالإنترنت. إيران الآن تريد الحصول على حقوق المرور من عمالقة التكنولوجيا في العالم، هل تستطيع فعلا إيران يعني وهي تستطيع يعني إذا تم لها ذلك دكتور محمد فكيف سيتم التعامل مع إيران الآن؟ يعني إيران تعتبر قوة عظمى لم يعد أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وهي الآن تتعامل مع الكبار من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس، فهل فعلا تستطيع بالإضافة يعني الآن يعني إلى أنها أغلقت مضيق هرمز، هل تستطيع فعلا الآن الضغط من هذه الناحية؟
1: نعم طبعا كما هو معروف بأن إيران استطاعت أولا أن تحقق الانتصار العسكري ومن ثم الانتقال إلى ماذا؟ إلى الانتصار في المجال الاقتصادي، وهذا مهم جدا بإغلاق مضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز. واليوم يتم التعامل مع إيران على أساس أنها دولة هي الوحيدة التي لديها حق باستلام الرسوم من الداخل والخارج الذي يقوم بشراء النفط، حتى على مستوى الدول النفطية إذا أرادت أن تخرج بسفنها وترحيل نفطها ليس إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني ولكن إلى دول أوروبا وغيرها وإلى شرق آسيا وغيرها. اليوم السعودي تدفع وكذلك الإمارات تدفع، اليوم دول الخليج تدفع إذا أرادت أن تقوم بتصدير نفطها، وهذا مهم جدا. اليوم هو اعتراف أولا وانتصرت اقتصاديا ومن ثم انتقلت إلى العمل السياسي. إلى هذه اللحظة منذ أول اجتماع من بعد 39 يوم اجتماع تم في باكستان في إسلام أباد لم تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بشيء من ذلك الاجتماع إلا بموجب ماذا؟ ما تريده إيران، وهو ماذا؟ تحقيق جميع شروطها الذي كانت العشرة، اليوم تدي خمس نقاط رئيسية لا يمكن الخروج عنها. إذن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مع إيران إلى أبعد ذلك، اليوم إيران تريد ماذا؟ اليوم الصورة الحقيقية في الحرب هي حرب تكنولوجية أيضا على أساس أن مصادر النت تمر من قريبا منها أو من المياه الإقليمية، أي تريد اليوم رسوم على هذه الماذا؟ على هذه التمريرات على مستوى أمازون وعلى مستوى النت وعلى مستوى يعني التكنولوجيا. اليوم حرب تكنولوجيا قائمة بين إيران، خوارزميات بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وقد شاهدنا تلك الصور على الخوارزميات الذي أتت عبر طبعا الذكاء الاصطناعي. اليوم إيران تتدرج في الحرب وتحقق انتصارات ساحقة على الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها كان أمس في الصين، والذي خرج طبعا الرئيس الأمريكي من الصين وهو ماذا كما يقولون طبعا لم يحقق
0: يجرأ ديال الخيبة. نعم
1: طبعا اليوم إيران استطاعت أن تضع هذه التدرجات على مستوى الحرب الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم توافق على شروط إيران في هذه الساعات القليلة القادمة أو على مستوى خلال 24 أو 48 ساعة فإن إيران ستجعل من الرسوم على شركات الأمازون.

0: غيرها إما أن تدفع وإما أن يتم توقيف طبعا هذه الشركات على مستوى النت على مستوى العالم وليس فقط على مستوى آسيا أو أوروبا أو أمريكا ولكن على مستوى العالم بما فيها الدول الخليجية. وهذا أي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أصبحوا يتضرروا من السياسة الأمريكية الخارجية خاصة مع إيران. إيران ليست فنزويلا وهو أراد إصداق ماذا الأحداث الفنزويلية على إيران ولكنه لم يستطع. كما أسقط أراد بزيارته إلى الصين إسقاط الموضوع أو إسقاط هذه الزيارة كما يقوم بزيارات أين في الدول الخليجية وخاصة السعودية والدول الأخرى عندما يقول لهم ادفع تريليون أتي استثمر لدي كذا كذا دفعوا تريليونات بتوجيهات من الرئيس الأمريكي وهو يعتقد بأن الأذناب كالدول الحرة المستقلة كالصين وكذلك أيضا حتى على مستوى إيران إيران لا يمكن أن تستسلم لأن الفارق الزمني في الحضارة بينهم 5750 عام. أمريكا عمرها يعني 150 سنة ليست صاحبة حضارة وتعتقد بأن الإمبراطوريات تستسلم. لا يمكن يعني إنهاء الإمبراطورية تماما أي بمعنى اليوم أن على الولايات المتحدة الأمريكية وهو خيار صعب أن تخوض الحرب مرة أخرى ولكن ماذا إيران مستعدة كما قال وزير الخارجية الإيراني في منظمة بريكس أثناء الأسئلة الذي طرحت عليه من قبل الصحفيين بأن إيران مستعدة للحرب ومستعدة للسلم وهذا مهم جدا لأنها دولة صاحبة حضارة ودولة عندها صبر استراتيجي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أمريكا اليوم لا, لا, لا أحد يعرف ماذا تريد. هذا الرجل المجنون المجرم نتنياهو الذي اغتصب القاصرات والذي أكل أحشاء الأطفال الصغار والذي شرب دماءهم وأشياء يعني لا يعلمها إلا الله ما حدث في جزيرة الشيطان في جزيرة إبستين. اليوم الضغط الصهيوني على ترامب لا نبرر موقفه بأنه الضغط على من من من فقط على أساس جزيرة إبستين وكذا هي إحدى هذه الأسباب ولكن اليوم الضغط الكبير هو من محور المقاومة الذي أنقذ المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة مع أن الدول العربية والنظام العربي الرسمي وكذلك حتى على مستوى النظام الخليجي الذي أدان إيران على الحرب كان إيران هي التي بدأت الحرب على أمريكا والكيان الصهيوني وهذا هي الإشكالية اليوم الذي عانوا منها أن إيران دولة كبرى ليست فقط كبرى على مستوى النظام الإقليمي ولكن على مستوى النظام العالمي الجديد اليوم الذي يشكل إيران فرضت اليوان الصيني في قيمة ماذا المشتريات والرسوم التي تدفع بالنسبة للنفط الخليجي أو النفط الذي يخرج من مضيق هرمز أو أي بضائع تدخل أو تخرج باليوان الصيني وهي اليوم تضع لمسات من النظام العالم الجديد متعدد الأقطاب والذي سيكون محور المقاومة أحد هذه الأقطاب والكل يعرف ذلك وهم يتكلمون اليوم بوادر جديدة لأقطاب جديدة متعددة. فالاجتماع الذي تم في نيوزيلندا لمنظمة البريكس لماذا اختار ترامب على أساس ترامب زيارته في يوم الاجتماع أن يجتمع بالرئيس الصيني أو بزيارته إلى الصين على أساس أن ماذا أن يفشل ذلك الاجتماع ولكن اجتمعت دول البريكس واستطاعت أن تخرج بقرارات حاسمة وهو على أساس أن العالم اليوم هو متغير وعالم جديد متعدد الأقطاب وليس قطبا واحدا وأنا في اعتقادي بأن القرار قد اتخذ على أساس إسقاط هذا العالم القديم الذي هو سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على كل شيء وأنها هي صاحبة كل شيء وهي القضاء والقدر على كل شيء.
1: نعم دكتور محمد يعني الملاحظة فعلا هنا أن محور المقاومة يشكل المعضلة الكبيرة فعلا كما قلتم لأمريكا وكذلك لإسرائيل خصوصا أن هذا المحور مصمم على أن لا يترك أي فرصة للعدو الإسرائيلي لتحقيق حلمه بأن تكون هناك دولة إسرائيل الكبرى على الأراضي العربية ولن يكون هناك نظام شرق أوسط جديد ولكن بمشيئة الله سيتغير النظام العالمي الجديد ومن نظام القطبية الواحدة إلى نظام متعدد الأقطاب وهذا فعلا ما نلاحظه من خلال تشكيل التحالفات العالمية الجديدة. الآن هناك الكثير من دول العالم ترفض التحكم بقراراتها السيادية ترفض التحكم بأرضها بخيراتها هناك الكثير من دول العالم التي بدأت تنتفض على القوى الاستعمارية الكبرى سواء أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا ثانية. اليوم عندما نلاحظ هذا التشكل الجديد محور المقاومة في الدول العربية كان له الدور الأكبر في رفع هذا الصوت المعارض للاستكبار والإمبريالية العالمية. دكتور، هل سنشهد تحالفات قوية في هذا الاتجاه في الأيام القادمة، خصوصا وأن محور المقاومة ووحدة الساحات ظهرت بشكل كبير جدا وواضح من خلال الاعتداء الأخير وحرب 39 يوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت بمثابة رد عملي واضح على أرض الواقع لكل من تسوي له نفسه المساس بأمن الدول أو التدخل في قراراتها السيادية وفي استقلالها؟
0: أنا في اعتقادي بأن النظام العربي التائه الذي لم يستطع أن يقدم شيء للقضية الفلسطينية منذ 75 عام إلى يومنا هذا، وإنه كان جزء من إسقاط أيضا الدولة، قيام إسقاط قيام الدولة الفلسطينية، كونه في النكبة عندما أمر بسحب ماذا على أساس أنه القرار 181 على أساس ماذا، وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والجيش العربي، وكانت الجيش العربي في تلك الفترة خاصة الجيش العربي الذي استطاع أن يقوم بشيء، ولكن ماذا، من كان يقود تلك الجيوش؟ كلهم بريطانيون، والكل يعرف من الذي غرس الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، هي بريطانيا، وقال على أساس أن بريطانيا ستوقف تلك الحرب وإقامة دولتين فلسطينية وأيضا صهيونية، ولكن كانت هذه هي الخديعة. وهذا هو الإشكالية اليوم في النظام العربي الرسمي التايه الذي يعتقد بأن أمريكا على كل شيء قدير، والذي ما زال يظن بأنه ستنتهي إيران وسينتهي محور المقاومة. اليوم العالم متغير وتم إعلانات من كل مكان، ليس فقط على مستوى طبعا الصين وروسيا، ولكن حتى على مستوى أوروبا، وهذا هو الأهم. اليوم الموقف الأوروبي نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحكم الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، اليوم أوروبا مفتونة لما يحدث من الولايات المتحدة. طبعا جرينلاند الدنماركية أي بمعنى يسطو على حلفائه، يسطو على حلفاء. إذن أوروبا اليوم، وأنا في اعتقادي بأن الزيارة الذي قام بها رئيس وزراء أسبانيا إلى الصين، أنا أعتقد أنه تم مناقشة أين موقع أوروبا بالنسبة للعالم الجديد متعدد الأقطاب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أرادت أن تكون ماذا في الانتخابات الأمريكية الذي قام بها ترامب، على أساس كان شعار الانتخاب أمريكا أولا، ولكن اليوم حلفائه آمنوا بأن إسرائيل هي أولا ليست الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي محاصرة اقتصادية من قبل ماذا؟ من قبل حكومة الذي يقودها ترامب، هذا المجرم الذي قام بإبادات بشرية، خاصة بإخواننا الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين، والكل يعرف ذلك على مستوى المرحلة السابقة حتى على مستوى صفقة القرن. من الذي أتى بها؟ ومن اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟ من هو الذي اعترف؟ هو من؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب، هذا المعتو الذي يعتقد بأنه ملك. اليوم عندما قال في إحدى خطاباته بأنه المختار، لماذا؟ لإقامة إسرائيل الكبرى. اليوم المختار الأمريكي يسقط أين؟ يسقط إلى القعر. لماذا؟ لأن حلفاء تركوه وحيدا، لأنهم يعرفوا بأنه هذا الرجل المجنون ليست أمريكا كما كانت. اليوم أمريكا خلال 20 عام لم تقوم ولم تقدم للبشرية أي شيء، لم تقدم حتى على مستوى الولاية، على مستوى الشعب الأمريكي لم تستطع أن تصنع مصلا واحدا أيام أزمة كورونا، أيضا حتى على مستوى أزمة العقارات الذي حدثت في 2006 و 2007 و 2008 أكلت أكثر من 2 تريليون. لمن؟ للمواطن الأمريكي، خاصة المتقاعدون. اليوم أين المتقاعدون؟ اليوم أمريكا تأتي بالمخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تجعل من الشعب الأمريكي إنسان مخدر عليها دور، خاصة الكبداغون وغيرها من المخدرات، لأنه يعرف بأنه اليوم الأزمة الاقتصادية أكبر أزمة اقتصادية تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية عن أي دولة في العالم، أكبر مديونية لمن؟ للولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى 40 تريليون اليوم، أي بمعنى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير يضرب من الولايات المتحدة الأمريكية سداد ديونها، كون البنك الدولي وأيضا حتى على مستوى البنك الإعمار الإنشاء والإعمار الدولي أيضا يمرون بأزمة اقتصادية، لن يستطيعوا أن ينهضوا بأوروبا، لن يستطيعوا أن يحققوا انتصار مع أوكرانيا ضد روسيا. الذي وضعتم أمريكا بهذه الحرب وتركتم وتبيع السلاح لأوروبا لكي يذهبوا إلى أوكرانيا. وهذه هي الإشكالية لدى حلفاء اليوم، هم يريدون إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون تقديم من محور المقاومة أن يقدم الدرس الكبير والعظيم لكل حر في العالم. اليوم أوروبا لابد أن تتحرر من الجيود الأمريكية، وأنا في اعتقادي بأنها بدأت من أسبانيا خاصة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضا على مستوى اليوم يذهبون إلى الشرق، لم يذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بس الذهاب إلى الشرق أي بمعنى يريدوا أن يحققوا مصالحهم، لأن أمريكا تضربهم في مصالحهم وتريد أن تستولي على مصادر الطاقة في العالم. لكي ماذا؟ لكي تحصل على المال من أوروبا، من حلفائها، من أعدائها، من كل مكان. وهذه إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لديها سياسة على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الديمقراطية تهتم بحقوق الطفل وحقوق المرأة وغيرها، ولكن اتضح أن جرائم الإبادة الذي تمت في غزة، الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن لص سارق قرصان، وقد اعترف ترامب أنه ماذا؟ قرصان. الولايات المتحدة الأمريكية التي يقودها ترامب اليوم هي عبارة عن سفينة تمر في البحر، وهو القرصان الذي يريد نهب كل شيء، يريد ينهب الدماء، ينهب الأموال، ينهب الأراضي، ينهب كل شيء، ينهب حتى على مستوى الأنظمة. اليوم النظام العربي عندما يدين إيران أنها هي سبب الحرب القائمة في المنطقة، هل هذا يعقل؟ كأن النظام العربي الرسمي كالدب الشتوي الذي ينام طول الشتاء ويصحى على ماذا؟ على فكره بأن الربيع قد أتى ولكنه صحى في عز الشتاء ولم يكن ربيعا، إذا يعود إلى النوم مرة أخرى. وهذه هي الإشكالية. اليوم العالم متغير بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وأنا في اعتقادي بأن الحرب قادمة لا محالة. لماذا؟ لأن أمريكا تريد من إيران الاستسلام الكامل وغير مشروط، وهنا أنا في اعتقادي إيران ومحور المقاومة سيلقنون العالم أيضا درسا جديدا، ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الكيان الصهيوني، وأيضا حتى على مستوى حلفائها في المنطقة وغير المنطقة، وهذا مهم جدا. اليوم العالم ينتظر ماذا؟ نشوف حرب كبيرة جدا وستكون مختلفة، ليست كما 39 اليوم السابقة ولكنها ستختلف. اليوم الحصار الاقتصادي قائم، تخيلي لو يتم إغلاق مضيق باب المندب خلال هذه الأيام فيما إذا نشبت حرب، ماذا؟ العالم سيسقط اقتصاديا، العالم سيجوع، العالم من هو السبب؟ أمريكا الذي قامت تحاصر نفسها وتحاصر حلفائها. مضيق هرمز كان مفتوحا، لماذا اعتدت على إيران؟ لم تغلق إيران إلا عندما تم استهدافها، كان مفتوحا واليوم يريد فتحه وكان مفتوحا. هذا الرجل المعتوه المجنون المجرم ماذا يريد؟ لا يعرف ماذا يريد، ولا حتى على مستوى السياسيين الأمريكيين، ولا حتى على مستوى من، حتى على مستوى ماذا؟ الدولة العميقة الأمريكية الذي هي صانعة السياسة اليوم لا تعرف ماذا تعمل وماذا. فقط هو الجيش الأمريكي الوحيد الذي عرف من هذه الحرب هي ماذا؟ هي خسارة على أمريكا. لذا هناك من تم إيقاف عن عمله العسكري ومن تم الذي قدموا استقالتهم، هم يعرفون بأن أمريكا ليست تلك القوة التي كانت قبل 20 عام، لأنها لم تخدم نفسها ولم تخدم الشعب الأمريكي ولم تستطع أن تحقق شيء. فالأزمات التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة العقارات إلى أزمة كورونا إلى الأزمة الداخلية خاصة الخلافات السياسية عندما هاجم ترامب وناخبيه من مجلس النواب الأمريكي أو مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا أكبر دليل قطعي على أن هذا الرجل مجنون بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني اليوم أمريكا تدمر من الداخل ليس من الخارج. اليوم أنا أعتقد أن محور المقاومة قد أعطى الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وقف إضراق النار في غزة، وقف إضراق النار في لبنان، وقف إضراق النار في اليمن، وقف إضراق النار في إيران، ولكنه يرفض ولا يأبى إلا أن يسقط صاغرا ولن يعد يحكم العالم حتى على مستوى زوال الكيان الصهيوني.
1: نعم، سؤالي الأخير لكم دكتور محمد، يعني كما قلتم بأن الحرب قادمة لا محالة، هناك تصريحات إيرانية من القادة العسكريين بأن الحرب لو عادت فعلا وعادت الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن الرد سيكون ساحق وهناك مفاجآت لن يتوقعوها. في هذا الخصوص أو بهذا الخصوص دكتور محمد، هل دول الخليج إذا يعني عادت الحرب من جديد وعاد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل أمريكا وإسرائيل وحلفائهم، هل ستفكر دول الخليج بمصلحتها، خصوصا أنها أكثر من عانى في حرب 39 يوم عندما تم ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في دولها التي صارت فاقدة للسيادة، أم أنها ستظل كلب الحراسة لأمريكا وإسرائيل في المنطقة؟
0: أنا في اعتقادي الأمثلة التالية التي سأذكرها لم تعطي دول الخليج الحق في اتخاذ القرار، لم تعطي دول الخليج أن تكون حرة ولو لمرة واحدة، أن تحافظ على مكتسباتها التي حققتها من الطفرة النفطية. أولا يعني لو نأخذ طبعا ذهاب دول الخليج إلى مجلس الأمن وإدانة إيران، وأرادوا من مجلس طبعا الأمن أن يضع إيران عين تحت البند السابع، كأنها لبنان أو كأنها اليمن أو كأنها دولة عادية. هذه هي إشكالية دول الخليج التي تعتقد بأنها بما لها تستطيع أن تقوم بكل شيء. لو كانت صحيح ترى تنظر إلى مصالحها ما خاضت حربا أو جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم، وهذا مهم جدا، القواعد الأمريكية. كون إيران نصحتها قبل الحرب، ولكن ماذا عملت طبعا الدول الخليجية؟ تم استخدام ماذا القواعد الأمريكية من قطر ومن الإمارات ومن البحرين ومن الكويت وأيضا حتى من السعودية، وهم يعرفون ذلك لأنهم ليس لديهم الحق في اتخاذ القرار، لأن كل ما يملكونه أين هو موجود؟ في البنوك الأمريكية وليست في البنوك في دولهم. اليوم يقومون بتجريد من؟ بتجريد شعوبهم من الجنسيات. هناك قوانين تصدر اليوم في السعودية والكويت وغيرها بتجريد المواطن الخليجي من جنسيته كونه يتعاطف مع من؟ يتعاطف مع القضية الفلسطينية، يتعاطف مع إيران، يتعاطف مع اليمن. لماذا؟ لأن الهجمة ليست هجمة، يعني من هو الذي أقام الحرب؟ وهنا يجب على الخليجيين اليوم، هم يتذوقون ما أذاقوه اليمن وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والعراق وغيرها، أذاقوا الناس ويلات الحروب بأموالهم، واليوم هم الحسرة ستكون عليهم كبيرة جدا. اليوم إذا لم يتخذوا هذه القرارات بأسرع وقت ممكن وينظروا إلى مصالحهم ومصالح شعوبهم، لأن الحرب القادمة ستكون كبيرة جدا وستسقط الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا قلنا لم تسقط ستخرج من المنطقة. أيضا سيسقط الكيان الصهيوني الذي يؤمن بأنه الذي سيحقق الأمن لهم، لهذا يسعوا إلى التطبيع معه. اليوم إذا لم يطبعوا مع محور المقاومة، أنا في اعتقادي بأن دول الخليج ستكون الخاسر الأكبر من هذه الحرب، لأن أوروبا بعيدة. ماذا ستقوم تعمل أوروبا؟ ستذهب إلى روسيا وتقوم بإعداد الاتفاقيات لتصدير النفط والغاز من أين؟ من؟ طبعا من روسيا. أي بمعنى أن المصالح الخليجية لدول الخليج سيتم ضربها، لأن الحرب ستكون مدمرة على كلا الطرفين، ليس فقط على إيران، ولكن وليس على محور المقاومة، ولكن على الجميع. إذا هم أرادوا أن يأخذوا خيار شمشون مع هذا المعتو ترام فليكن، وهم الخاسرون الأكبر، وإسرائيل هي الخاسر، الكيان الصهيوني الخاسر الأكبر أيضا، لأنه سينتهي وسيخرج من المنطقة. وهذا هو مشروع محور المقاومة، وهو ماذا؟ إقامة دولة فلسطين في كامل أراضيها. وهم اليوم يجب أن يعرفوا بأن المشاريع التي خاضوها من سابق لإسقاط القضية الفلسطينية وإحلال الكيان الصهيوني في هذه الأرض المقدسة، مزرعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الجرائم قامت فيها وغير ذلك، من هو الذي مولها؟ هي الدول العربية. ومن هو الذي ساعد إسرائيل للقيام؟ هي الدول العربية. وإذا أردت أن تقيم إسرائيل الكبرى ستخسر أيضا مع إسرائيل، لأن هذا المشروع لم ولن يكون ما دام هناك المشروع القرآني، وأيضا الحكماء في محور المقاومة، وخاصة أولئك الرجال الذين ما هو همهم هو تحقيق ماذا؟ الانتصار للأمة، أن يكونوا شهداء يدفعون دماءهم، أن يكونوا شهداء من أجل ماذا؟ بقاء هذه الأمة على أساس أنها هي الرائدة، وهي الذي يجب أن تكون سفنها، هي الذي تمر عبر المحيطات، كما قال السيد الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه، قيل ليس البوارج الأمريكية وليست حاملات الطائرة الأمريكية التي تجوب البحار، ولكن من هي المفروض أن تكون حاملة الطائرات؟ هي عربية وإسلامية، وأن تكون البوارج هي أيضا عربية وإسلامية التي تجوب البحار من أجل تحقيق العدل والمساواة ونصرة المستضعفين على مستوى الأرض ككل.
1: نعم، هذا فعلا ما سيتم وسيكون بفضل المحور المقاوم بمشيئة الله، وقادم الأيام سيثبت للجميع بأن الحق لا يمكن أن يضيع طالما هناك من يجاهد في سبيل الله. دعا من الله وقبل الله منه البيع. في ختم هذا اللقاء أشكركم كثيرا دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير السياسي والاستراتيجي مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: ولكم الشكر على الاستضافة. في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: أمريكا في واقعها المستكبر، واقعها الطغياني، واقعها الإجرامي، سياساتها الاستكبارية الاستعمارية تريد أن ترسخ في واقعنا العربي، بل في واقعنا كأمة مسلمة، أن لها أن تفعل ما تشاء بمن تشاء متى تشاء، ولا يلومها أحد ولا ينتقدها أحد، بل يأتي الكثير ليطبل لها ويصفق لها ويؤيدها ويبارك ما فعلت ويؤيد ما فعلت، ويأتي البعض ليقول للآخرين الذين ظلموا، الذين بغي عليهم، الذين اضطهدوا، الذين سفكت دماء أعزائهم، توقفوا لا تفعلوا شيئا لا تفعلوا شيئا. هذه المعادلة ليست

الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. العدو الصهيوني يواصل قصف قطاع غزة. استشهاد قيادي فلسطيني في حركة الجهاد الإسلامي وابنته بغارة إسرائيلية شرق لبنان. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن ويزيد من التوترات. إلى التفاصيل. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله. أطلقت آليات العدو الإسرائيلي اليوم النار في عدة مناطق شرق قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر. وأفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن مدفعية العدو استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، وشهدت مناطق شرقي وجنوبي المدينة إطلاق نار مكثف من آليات العدو. وذكرت الوكالة أن زوارق العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها على سواحل المدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة شددت قوات العدو الإسرائيلي من حصارها لبلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أغلقت طرقها الفرعية داخل البلدة بالسواتر الترابية. وحسب وكالة شهاب الفلسطينية اليوم، ذكرت مصادر محلية أن 15 طريقا في بيت أمر باتت مغلقة من قبل قوات العدو بسواتر ترابية منها الرئيسي والفرعي، وأوضحت أن 6 إغلاقات في محيط مسجد بيت أمر فقط بالطريق المؤدي إلى وسط البلدة. وأجبر المواطنون على نقل الحالة المرضية إلى المستشفى عبر حملها بالأيدي حتى يتم الوصول إلى سيارات الإسعاف، كما أعلن عن تعطيل العملية الدراسية منذ أمس وحتى يوم الأربعاء بالتزامن مع استمرار الإغلاقات في البلدة. استشهد فجر اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم وابنته، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارة وقصف مدفعي طال بلدات في جنوب لبنان. يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 من إبريل الماضي، والذي جرى تمديده الجمعة الماضية لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو القادم. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي إن تعاون الدول المجاورة في منع الإرهابيين من استغلال أراضيها كان خطوة قيمة، منوها إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع الدول الإسلامية في المنطقة. واعتبر الرئيس الإيراني أن وحدة الدول الإسلامية تقلل من إمكانية تدخل القوى العابرة للإقليم، مؤكدا أن التماسك والتقارب بين الدول الإسلامية سيمهدان لتحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة. من جهته لفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في لقاء مع

0: وزير الداخلية الباكستاني إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في المنطقة يوفر بيئة لانعدام الأمن. وقال إن الحرب الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يجلبان لشعوب المنطقة ودولها سوى الشر، مضيفا على دول المنطقة التعاون فيما بينها على تهيئة الأرضية لإقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والأمني. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. الخبر الأخير: أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي دايناميك مونغوس اليوم، على أن تستمر حتى 29 من شهر مايو الجاري للتدرب على مهام مكافحة الغواصات. وأوضح الحلف في بيان أن التدريبات تجرى تحت إشراف قيادة القوات البحرية التابعة لها وبمشاركة وحدات من عدة دول أعضاء حسب وكالة سبوتنيك. وتقام المناورات في منطقة خط غرينلاند أيسلند بريطانيا، وهي منطقة الدفاع التابعة للحلف بين غرينلاند وأيسلند والمملكة المتحدة، حيث تنتشر منظومة سوسوس الأمريكية لرصد الغواصات. وبحسب الحلف تهدف التدريبات إلى إعداد قواته لمواجهة التهديدات تحت سطح البحر، كما تنفذ السفن الحربية والقوات الجوية مهام مشتركة لرصد وتحييد الغواصات المعادية. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها: العدو الصهيوني يواصل قصف قطاع غزة، استشهاد قيادي فلسطيني في حركة الجهاد الإسلامي وابنته بغارة إسرائيلية شرقي لبنان، إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن ويزيد من التوترات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعينا الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محل.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
7: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
8: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد، اقتلوهم. والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف. والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية محافظة إب، المديريات الشمالية محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: سامعين الكرام، هناك العديد من الفعاليات والأنشطة والورش التي تقام في عموم المحافظات الحرة، ومراسل الإذاعة يوافون الإذاعة بكل ما هو جديد. هذه الرسالة الصوتية للزميل إبراهيم القرضي من محافظة صنعاء.
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، من التحية في مساء لقائنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء لنبرز لحضراتكم أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشهدها المحافظة، حيث لا زالت تتواصل بعموم مديريات وقرى وعزل ومناطق محافظة صنعاء الوقفات والمسيرات والمظاهرات الجماهيرية الحاشدة والغاضبة، والتي تدين وتندد وتستنكر الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، واستنكارا لما قام به الصهاينة من إحراق للقرآن الكريم. قام المجلس المحلي وعموم المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء وقفة احتجاجية غاضبة نصرة للقرآن الكريم والمسجد الأقصى ونصرة للشعب الفلسطيني وأسراه المغيبين في سجون اليهود، وتضامنا مع لبنان ومجاهدي العزة، وتأكيدا على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد.
2: الإخوة الكرام، خير ما نفتتح به وقفتنا هذه آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ المجاهد طيب الله البار، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: الناس حقك في الدبر بان ردك عند الامه مسخره. فانجيلك فاصطبر، كل خنزيرك يجهز دابره بان سوى الراس، حقك في الدبر بان ردك عند الامه مسخره. يا عروبه يا عروبه راس ناموس ايش كسر، وسال الله ما تذوقي مغفره. يا زعامات العرب ما تنتثر، العروبه من عملكم ساغره، اي حين الدم فيكم بايفر، اي حين الدم فيكم بايفر. والامم ضد العرب متامره لا على الاقصاد ماكم تستعر، او لحوم اطفالها المتناثره لا على المصحف غضبكم ينفجر، واليهودي يحرقه ويطايره، ويش عباس اغضبوا له يا غجر، ويش عباس اغضبوا له يا غجر. واصبحت تحكم عليكم عاهله لعنة الله المادي لا صقر، تشمل الحكام دنياه.
1: الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لاسرائيل.
2: نلقى الان مع بيان المسيرة، ويلقيه على مسامعنا وكيل اول محافظة صنعاء الاستاذ حميد عاصم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
4: بيان وقفة طلبة للقرآن ومقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. تابع الشعب اليمني المؤمن المجاهد في غضب عار وسخط كبير ما قام به الأمريكان والصهاينة الكفار المجرمين من الإساءة الشنيعة إلى أقدس مقدساتنا وهو القرآن الكريم، وذلك بحقه مما يعكس حجم العداوة الشديدة والحقد الكبير الذي يحملونه تجاه القرآن الكريم، كما تعكس تلك الإساءات المتكررة والمتعمدة منهم خوفهم الشديد والدائم من القرآن الكريم الذي كشف حقيقتهم وفضح مخططاتهم وأساليبهم، وهم يحاربونه لأنه المنهج الإلهي القادر على بناء أمة قوية حضارية تستطيع مواجهتهم والقضاء على كل مشاريعهم الشيطانية. وقد قدم الشعب اليمني العظيم بتوفيق الله وبمشروع القرآن وقائده الرباني ومواقفه التاريخية شاهدة ودليلا على ذلك، وعليه واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، خرجنا اليوم لنؤكد على ما يلي: أولا، ندين ونستنكر ونرفض الإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة في القرآن الكريم، كما ندين ونستنكر تدريس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك وبشكل شبه يومي، وندعو جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وإلى الخروج في مسيرات مليونية في كل عواصم ومدن الدول العربية والإسلامية. ثانيا، نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة، والعمل على تحرير أرض فلسطين المباركة. كما نشيد وندعم مواقف الأخوة في حزب الله القوية والموجعة للكيان المؤكد وحق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على كل الاعتداءات الظالمة والغير مشروعة من قبل طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل. ثالثا، نبارك للجميع النجاح الكبير للأنشطة والدورات الصيفية، وندعو الجميع إلى الدعم والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الختامية والتكريمية في الطلاب والطالبات، كما ندعو إلى المشاركة الفاعلة في القافلة العيدية الداعمة للرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. كما ندعو المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات إلى وقفات احتجاجية بهذه المناسبة في كل المكاتب. صادر عن وفد محافظة صنعاء في تاريخ 28/29 ذي القعدة 1447 الموافق 15 مايو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
5: هذا واستجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد حفظه الله، فإن محافظة صنعاء تستعد بعموم جيرياتها لطوفان بشري قادم إلى أمانة العاصمة صنعاء للاحتشاد في ميدان 70، وذلك المشاركة في مسيرات الخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة القرآن الكريم والأقصى، وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهودية، وذلك في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.
6: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
7: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيء.

0: الشبر نصرة لله هب.
1: غضب غضب غضب غضب يا أمتي.
2: سامعين الكرام، ومن هذه الرسائل الصوتية هذه الرسالة للزميل محمد صالح الكليفي من محافظة دمار حول دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تصل لمستمعينا الأكارم. باعتبار محافظة دمار من المدن أو المحافظات المتميزة في قطاع النظافة والتحسين، اليوم في بادرة طيبة عقد صندوق النظافة والتحسين لقاء موسعا ضم الأخوة الإعلاميين والزملاء ممثلي القنوات ووسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وكذلك الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف من هذا الاجتماع هو إيجاد شراكة ما بين الإعلاميين وكذلك قطاع النظافة والتحسين بمحافظة دمار لعمل رؤى وبرامج من أجلها زيادة الوعي لدى أبناء المجتمع في أعمال النظافة والتحسين. ونحن خلال تواجدنا يسعدنا أن نلتقي بالأخوة والزملاء الإعلاميين الذي تحدثوا في هذه البادرة والرؤى المكثفة حول النظافة والتحسين بمحافظة دمار. وبداية حديثي يبدأ بالأستاذ الزميل شرف الدين الرحبي رئيس المنظومة الإعلامية بالمحافظة والذي تحدث حيث قال:
4: حياكم الله وهلا وسهلا. طبعا اليوم اللقاء كان مثمرا مع صندوق النظافة والتحسين، تم استدعاء مختلف القنوات الوطنية وأيضا الصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا صندوق النظافة والتحسين هو يسعى لخلق شراكة ما بين الإعلاميين والصحفيين لتوعية المجتمع حول النظافة، ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك. هناك توجه من قبل صندوق النظافة والتحسين لخلق وعي مجتمعي لدى المجتمع سواء الطفل أو المرأة أو الرجل بضرورة الاهتمام بالنظافة. إذا لم يتم حمل سلوك ووعي مجتمعي من قبل أفراد المجتمع حول الاهتمام بالنظافة، فصندوق النظافة والتحسين لن يصل إلى نتيجة. إذا لم يحمل الطفل أيضا المرأة أيضا الشاب والرجل بأهمية النظافة و حمل ثقافة النظافة وسلوك النظافة، فصندوق النظافة والتحسين مهما بذل من جهد لن يكون هناك نتائج إيجابية في تنظيف الشوارع والأحياء السكنية. طبعا طرحنا عليهم عدة نقاط إن شاء الله سيهتمون بها في حمل ثقافة النظافة وأيضا التوعية المجتمعية وتوعية في الأطفال وأيضا في خطب الجمعة. أيضا طرحنا عليهم عدة نقاط إعلامية لنشر ثقافة النظافة لدى المجتمع سواء بعمل بروشورات أو فلاشات توعوية أو كذلك تدشين حملة توعوية لشارع الدماري تعاون مع صندوق النظافة والتحسين. إن شاء الله ستكون لديهم هذه الاهتمام بحمل ثقافة النظافة في الشارع الدماري، وكذلك طرحنا عليهم عمل فلاشات توعوية سواء سكتشات أو فلاشات صوتية أو فلاشات مسموعة ومقروءة، وأيضا بروشورات من خلالها يتم توعية المجتمع بضرورة النظافة ومساق القول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وكما قال الرسول العظيم صلوات الله عليه وعلى آله: النظافة من الإيمان. يجب علينا أن نحمل هذه الثقافة، وهي رسالة لكل طفل ولكل امرأة أن يوعوا أبنائهم للاهتمام بالنظافة، وهو يعتبر عنصر مساعد لصندوق النظافة والتحسين للاهتمام بالنظافة وكذلك تقليل جهد من قبل صندوق النظافة والتحسين. إذا حمل الشارع ثقافة النظافة فستكون النتائج مثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: إلى ذلك يسعدنا أن يكون الحديث مع الأستاذ عبد الفتاح البنوس رئيس رابطة الصحفيين اليمنيين بمحافظة دمار، والذي أنقل الميكروفون إليه حيث قال:
5: السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ المستمعين جميعا، اليوم في هذه أو في هذا الاجتماع بالأحرى تجسيد للشراكة ما بين الجانب الإعلامي وما بين صندوق النظافة والتحسين في إطار الجهود المبذولة لخلق حالة من الوعي، توسيع دائرة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، وخصوصا في ظل التوسع الهائل، التوسع العمراني الهائل جدا في مدينة ذمار والأحياء المحيطة بها، حالة من الانسجام اليوم في هذه في هذا اللقاء الموسع والذي تم فيه مناقشة مجمل الهموم والمشاكل والتي تواجه قطاع النظافة، والتي من خلالها تم خلق قنوات اتصال مع الإعلاميين للإسهام في خلق حالة من التوعية. الوعي المجتمعي هام جدا وخصوصا في هذه المرحلة، ونحن في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتي دائما ما تصاحب انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة التي دائما ما تكون المخلفات وهي السبب الرئيسي لها. اليوم تم وضع الجميع أمام المشكلة ووضع تم مناقشة الكثير من المشاكل وطرح العديد من الحلول والمعالجات التي من شأنها تجاوز هذا الوضع، وبإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة ستكلل جهود هذا اللقاء بالإيجابية بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيلمس الشارع الذماري النتائج الإيجابية لهذا الاجتماع والتي تصب في المجمل في خلق بيئة نظيفة من أجل سلامة الجميع، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون الإعلام رديفا لجهود عمال النظافة في الوصول إلى مدينة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، أيضا من أجل خلق الوعي المجتمعي لديمومة استمرار عملية النظافة وديمومة الحفاظ على هذا الخلق الرفيع الذي يعتبر من أعلى شعب الإيمان. هذا ما أحبيت أن أشير إليه في هذه التناولة.
3: كذلك يسعدني أن أنقل الميكروفون إلى الزميل صقر أبو حسن والذي تحدث في هذا اللقاء حيث قال:
6: أولا كان الاجتماع يعتبر أول اجتماع مع يعني صندوق النظافة مع الصحفيين والناشطين في محافظة ذمار، وهذا بادرة جيدة يعني في البداية من يكون اجتماع لسماع آراءنا وسماع مشاكلنا التي نقولها عن المواطنين، وهذا شيء كويس أن السلطات المحلية أو صندوق النظافة والتحسين يقوم بهذا اللقاء. أولا اللقاء تمركز حول سماع آراء الناشطين والإعلاميين بحكم أنهم أكثر ارتباطا بالمجتمع، وكمان صندوق النظافة تعهد بسلسلة إجراءات وسلسلة خطوات لتحسين واقع النظافة وواقع التحسين في محافظة ذمار من خلال هذه الآراء التي تم سماعها. هذه الشراكة قد ربما تخلق شيء لمحافظة ذمار وتخطو خطوة نحو تحسين واقع النظافة في مدينة ذمار وضواحيها من خلال الجهود التي تقوم بها صندوق النظافة. طبعا صندوق النظافة يعني يتكئ بشكل كبير على عامل النظافة، الناشطين والإعلاميين ركزوا بشكل أكبر على أن يكون الجهد تشاركي ما بين المواطن وما بين الإعلامي وما بين عامل النظافة لكي تتوزع الجهود والمسؤوليات لنصل إلى غاية مدينة نظيفة في محافظة ذمار، لأنه هذه الخطوات هي خطوات يعني قدر ما تكون الإجراءات التي سيتعهد بها الصندوق في الفترة المقبلة ستكون إجراءات كبيرة لتحسين هذا الواقع والحد من المشاكل التي يواجهها بشكل كبير قطاع النظافة وقطاع التوعية في صندوق النظافة والتحسين.
3: كذلك الأخ عبد الله غالب تحدث أحد الناشطين المبرزين وتحدث حول هذا اللقاء وقال:
7: اللقاء اليوم كان مثمر وجميل جدا، وكان فيه إيجاد شراكة ما بين صندوق النظافة والإعلاميين بالتوعية، وأيضا يبدأ بالتوعية من الطفل وحتى المرأة، والمرأة هي الأساس، توعية المرأة هي الأساس لأنها هي من تجمع المخلفات ومن تفرز المخلفات العضوية أو المخلفات التي هي مثل يعني البلاستيكية أو العضوية. فنشكر الأستاذ عبد الغني السلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جهود متكاتفة تشارك فيها الإعلاميون وكذلك أبناء المجتمع من أجل أن يكونوا فريقا واحدا لكي يصبحوا أصدقاء للبيئة وتحسين البيئة داخل محافظة ذمار. الجدير ذكره أن محافظة ذمار هي من المحافظات المتميزة أو أفضل محافظة في قطاع النظافة والتحسين وفي قطاع الخدمات بشكل عام. فالشكر موصول لكل من يقوم بالإشراف على هذه المهام، بداية من محافظ المحافظة الأستاذ المجاهد محمد ناصر البخيتي وكذلك كافة العاملين في قطاع النظافة والتحسين وقطاع الخدمات الذي يولي كل الاهتمام بأن تصل جميع الخدمات. لقاء موفقا إن شاء الله من الأخوة الإعلاميين وكذلك صندوق النظافة والتحسين لإيجاد شراكة أهمها هو نظافة البيئة وسلامتها وصحتها. هذه تحياتي في رسائل متجددة، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: وآخر هذه الرسائل لهذا اليوم سامعينا الكرام، هذه الرسالة للزميل علي عبدو علي من محافظة إب حول تدشين الاختبارات النهائية للعام الجديد والترتيبات للدراسات العليا.
1: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن نجدد اللقاء معكم وعبر إذاعة صنعاء البرنامج العام، برنامج تحية اليمن، ومن صرح جامعة قبلة للعلوم الطبية والصحية، إحدى الجامعات اليمنية الحكومية التخصصية في الجانب الطبي والمهني. هي جامعتنا تشهد هذه الأيام الاختبارات النهائية النظرية لأبنائنا الطلاب والطلبة في مختلف الكليات التخصصية في هذه الجامعة. حول سير هذه الاختبارات وكذا أيضا أبرز ما هو الجديد في الجامعة.
2: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. ماذا يقول الدكتور عبد الله المطري رئيس جامعة قبلة العلوم الطبية والصحية مدير عام مستشفى قبلة الجامعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما في هذا اليوم الاثنين 18/5/2026 يتم تدشين الاختبارات النظرية النهائية لكل كلية الجامعة وفقا للتقويم الجامعي. وهذا اليوم يعتبر منعطف مهم جدا باعتبار يؤشر على الالتزام بالتقويم الجامعي والانضباط الدراسي في الجامعة. وكنا قبل يومين قد دشنا اختبارات الدفعة الأولى لكلية الطب قسم الطب والجراحة باعتبارها أول دفعة ستخرج إن شاء الله هذا العام. نأمل أن تسير الاختبارات وفقا للخطة الموضوعة وأن يتكلل جهود أبنائنا الطلبة وإخواننا ضحايا التدريس والكادر الإداري بالنجاح التام، ويعتبر هذا قطف ثمار جهود ليس عام جامعي كامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. دكتور، هل تحدثنا حول هذه الكليات في الجامعة، كم تبلغ وما هي الكليات، وكذا أيضا ماذا حققتم من إنجازات في الجانب الأكاديمي والعلمي، وكذا أيضا التطور في البنية التحتية الذي نجدها يوما بعد يوم رغم شحة الإمكانيات، إلا أن هناك جهود كبيرة تبذل بقيادتكم لإنجاح العمل الأكاديمي والعلمي.
2: بالنسبة لكلية الجامعة إلى الآن هي 6 كليات ب7 برامج دراسية. كلية الطب بقسميها قسم الطب العام والجراحة وقسم طب التخدير والعناية المركزة الذي يعتبر أول قسم من نوعه في اليمن، وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الطب المخبري وكلية القبالة وكلية التمريض وكلية الطب المخبري ذكرناها. طبعا هذه أيضا فرصة من خلال إذاعتكم أن نوجهها لأبنائنا الطلبة الذين يودون الحصول على مقاعد طبية دراسية جامعية في التخصص الطبية. نود أن نلفت نظرهم وعنايتهم وعناية أولياء أمورهم بأن التسجيل ما زال مفتوح للعام الجامعي 2026-2027. بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله أبنائنا المتخرجين هذا العام سيكون لهم فرصة بأن يلتحقوا هذا العام مباشرة بالدراسة الجامعية. وأيضا الجديد في الموضوع، نحن الآن نتابع افتتاح 6 برامج دراسية جديدة في مجال الماجستير في تخصصات مختلفة ومهمة جدا في الطب المخبري والقبالة والتمريض، وإن شاء الله الإجراءات سارية وبإذن الله سيتم افتتاح هذه البرامج خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق في البنى التحتية كما ترون كل يوم إنجاز جديد، ونحن الآن أنتينا من تجهيز قاعتين جديدتين ومعملين جديدين، وإن شاء الله خلال الشهرين الثلاثة المقبلة نحن على موعد مع تجهيز 4-6 قاعات جديدة و4-6 معامل جديدة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. ما هي الكلمات قولها أو الرسائل الذي تود قولها في هذا اللقاء المقتضب عبر إذاعتنا إذاعة صنعاء البرنامج العام، ونحن نجري هذا اللقاء من وسط جامعة قبلة العلوم الطبية والصحية، الذي أيضا نشاهد أبنائنا الطلاب والطالبات وهم أيضا يؤدون هذه الاختبارات النظرية النهائية وفقا للتقويم الجامعي.
2: طبعا أهم رسالة أود أن أرسلها للمجتمع ولأبنائنا الطلبة وأولياء الأمور أن يستفيدوا من المقاعد المتاحة والفرص المتاحة للدراسة الجامعية رغم الظروف القائمة، لكن تظل الفرص هي مهمة جدا في الحياة. الفرق بين الناس الذين يتقدمون والأسر التي تتقدم هو استغلال هذه الفرص، وأهم فرصة في هذا المجال هو فرصة التعليم. نصيحتي أن يستفيدوا من كل فرصة متاحة في مجال مواصلة الدراسة الجامعية
1: إن شاء الله تعالى. ونحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت الأستاذ الدكتور والبروفيسور عبد الله محمد أمين المطري، رئيس جامعة قبلة العلوم الطبية والصحية، مدير عام مستشفى قبلة الجامعي، الذي قد سلط الضوء حول سير عملية الاختبارات النهائية النظرية لأبنائنا الطلاب والطالبات الملتحقين في هذه الجامعة، وكذا أيضا كل ما هو جديد في جامعة في الجامعة، وأيضا حول الإعداد والتحضير للدراسات العليا في مجال الماجستير الذي يوما بعد يوم نستمع إليه كل ما هو جديد في هذا في هذه الجامعة الصرح التعليمي الأكاديمي. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا، حفظكم الله.
3: الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرح

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبقى لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. وهذه تحايا مشرف الفترة طاهر الحرازي، ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا، طه سلامة، نظم ومعلومات هشام العيزري، من الصيانة الهندسية أحمد عامر، وهندسة صوتية إحياء مهدي، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله. أطلقت آليات العدو الإسرائيلي اليوم النار في عدة مناطق شرقي قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر. وأفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن مدفعية العدو استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس. وشهدت مناطق شرقي وجنوبي المدينة إطلاق نار مكثف من الآليات الصهيونية. وذكرت الوكالة أن زوارق العدو أطلقت نيرانها على سواحل مدينة رفح جنوبي القطاع. في الضفة الغربية المحتلة شددت قوات العدو الإسرائيلي من حصارها لبلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أغلقت طرقها الفرعية داخل البلدة بالسواتر الترابية. استشهد فجر اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم وابنته، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارة وقصف مدفعي طال بلدة في جنوب لبنان. لفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في المنطقة يوفر بيئة لانعدام الأمن، وقال إن الحرب الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يجلبان لشعوب ودول منطقتنا سوى الشر. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي ديناميك مونغوس اليوم على أن تستمر حتى 29 من مايو الجاري للتدرب على مهام مكافحة الغواصات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا لا زال عن عنوان في سبيل الله، وكيف يجب أن نتحرك للجهاد تحت هذا العنوان الذي رسمه الله في كتابه العزيز، وحدد القيم والمبادئ والأخلاق، بمعنى أن الله حدد الطريقة التي تتحرك فيها الأمة لتجاهد في سبيله. ومعنى في سبيل الله معناها الأساسي وفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وصلنا في الحلقة الماضية إلى ثمرة من ثمار التحرك في سبيل الله، وتلك الثمرة هي حماية الأمة من الخداع والتضليل والتلبيس والتزييف والاختراق الذي يمارسه العدو ضد الأمة، وعرف به العدو في كثير من مراحل التاريخ، واخترقت الأمة وزيف وعي الأمة وضللت الأمة حينما ابتعدت عن الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. بالتالي لا بد في هذا الزمن بالذات أن تتحرك الأمة تحت عنوان في سبيل الله، لأن أكثر زمن حدث خداع وتضليل للأمة هو هذا الزمن. استطاع العدو أن يخترق الأمة وأن يأتي بجماعات ومكونات ترفع شعار الجهاد في سبيل الله، وتحاول أن تزيف وتخدع، بل خدعت الآلاف من أبناء الأمة وتحركوا وقتل الآلاف في أفغانستان لصالح أمريكا، وفي سوريا وفي أماكن كثيرة يقاتلون من يقاتل أمريكا، ويعادون من يعادي أمريكا، ويتجهون لحماية إسرائيل، لكن تحت عنوان الجهاد من تلك الجماعات التكفيرية التي ضربت الأمة أكثر من أي شيء آخر في هذه السنوات الماضية. تحركت ثورات ما سمي بالربيع العربي في العام 2011، وكانت الشعوب تواجة إلى الحرية وإلى العزة وإلى الكرامة وإلى التقدم الحضاري، لكن لم تكن تلك الحركات وتلك الثورات تحت عنوان في سبيل الله ووفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف كانت النتيجة؟ النتيجة أن أمريكا اخترقت تلك الثورات وجيرتها لصالحها، وأصبحت لا تمثل أي شيء، أي إضافة للشعوب العربية. كنا في اليمن في حالة سباق، إما أن ينتصر الشعب أو أن يسيطر الأمريكي ويجير كل شيء لصالحه، مثل ما حدث في بلدان أخرى. لأن الأمريكي لديه تجربة والإسرائيلي لديه تجربة، تجربة ناجحة في اختراق الأمة، تجربة ناجحة في أن يسير الأمة لصالحه وأن يسير حتى الثورات لصالحه. ما قبل ثورات ما سمي بالربيع العربي، قبل ذلك كانت هناك تجارب في الأمة الإسلامية استطاع العدو أن يجعلها لصالحه، بمعنى يتحرك الشعب ويضحي، أو يتحرك مكون معين ويضحي ويقاتل ويقتل ويقتل، وفي الأخير يسرق الثمرة ويجني الثمرة الأمريكي والإسرائيلي. حدث ذلك مثلا في الستينات في أرتيريا، عندما تحرك مجموعة من الأرتيريين المسلمين المجاهدين، تحركوا بإخلاص من أجل أن يتحرروا، ولفترة طويلة وهم يجاهدون وفي سبيل الله ومخلصين بذلك. عندما رأى الصهاينة أنهم يحققون نجاحات كبيرة، شعروا بالخوف من أن تقوم دولة إسلامية هناك مستقلة عن إثيوبيا في القرن الأفريقي. وكانت إشكالية أولئك الثوار أنهم لم يعطوا أهمية للتحرك تحت عنوان في سبيل الله بشكل واع ومكتمل. لم تكن الثقافة القرآنية هي المرجع، ولم يكن المسار وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى. كانت عناوينهم أخرى من أجل الوطن، تحرير الوطن، إخراج المحتل. فجاءت جماعة استطاع الإسرائيلي والأمريكي أن يسيرها، أن يدعمها بزعامة الرئيس الذي أصبح رئيسا لأرتيريا، وتحرك أولئك تحت عنوان الجبهة الشعبية لتحرير أرتيريا، وظهروا كأنهم وطنيين أكثر من أولئك المجاهدين الذين قالوا من أجل الوطن. فظهرت هذه الجماعة وكأنها أكثر وطنية من أولئك، من غيرهم، ومن خلال الإمكانيات التي يمتلكونها والدعم الذي أتى لهم حققوا ضربات كبيرة. ففرح بهم المجاهدون ورأوا أنهم نعمة عليهم أنه جاء من يدعمهم، لكن في الأخير انكشفوا بشكل آخر، إذا بالمجاهدين والثوار الذين قتل الكثير منهم على مدى سنوات ودمرت بيوتهم وأموالهم، قد تحولوا إلى معارضة، وأصبح القرار بيد أولئك الذين جاءوا كأنهم وطنيين، أصبح القرار بأيديهم فتحالفوا مع إسرائيل، وصارت إرتيريا بلد مرتبط بإسرائيل حتى الآن. فخدع أولئك المجاهدين لأنهم تحركوا تحت عنوان الوطن وليس في سبيل الله. عنوان في سبيل الله يكشف الزيف، يكشف الخداع، يعري كل من يتحرك ليكون أو تكون حركته من أجل العدو وليس من أجل الأمة. إذن لابد أن يتحرك الإنسان وتتحرك الأمة وتتحرك الشعوب في سبيل الله تحت هذا العنوان، وأن تكون لديهم أسس وثوابت ومعايير قرآنية تحميهم من الشبه ومن المنزلقات، وإلا فقد تتحرك الأمة وقد تتحرك أنت كمسلم وأنت لا تعلم، وباسم الجهاد في سبيل الله. وعندما ترى منظمة أخرى أكثر فاعلية وأكثر إمكانية وتراهم يصنعون أشياء كبيرة هنا وهناك، فقد تنخدع، خاصة عندما يمتلكون إمكانيات، تنخدع بالإمكانيات وتتأثر بالضجيج الإعلامي. والعدو يكبر من يريد، إذا كان هناك جماعة ستخدمه ولو كانت صغيرة وإمكانيتها قليلة فهو من سيدعمها ويكبرها حتى إعلاميا، حتى يظن الناس أن إمكانياتها غير محدودة، فيخدع الناس ويصبح كل حركتهم، كل نشاطهم، كل أعمالهم لصالح العدو. يمتصون الانفعالات وتتوقف تلك الحركة متى ما أرادت أمريكا، عبارة عن فخ، يعملون أشبه ما يكون بفخ ينصبوه ليمتصوا الانفعال ضد أمريكا وضد إسرائيل في بؤرة أو في جماعة أو في مكون لا يشكل خطورة على أمريكا. أحيانا تتحرك تلك الجماعة التي لا تشكل خطر على أمريكا فتخدم أمريكا مرة أخرى، حينما تصبح ذريعة لتدخل الأمريكيين في الشؤون الداخلية باسم محاربة تلك الجماعة التي تحركت أساسا وخدمت أمريكا، وكل أعمالها كانت تصب في مصلحة الأعداء، وهذا ما عليه القاعدة وداعش وتلك الجماعات التي صنعتها أمريكا. وبالتالي ترى أن أولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم مجاهدين تبخروا، ثم لا ترى في الأخير إلا أمريكا وإسرائيل أمامك، مثل ما حدث في سوريا. تبخروا فلم نشاهد إلا إسرائيل من جهة، وأمريكا تدخل من جهة، وتركيا من جهة أخرى، وإذا بأولئك لا يشكلون أي خطر على أمريكا وعلى على إسرائيل. أيضا من الثمار المهمة التي يحققها عنوان في سبيل الله الذي رسمه الله في كتابه، أنه عنوان لا يكفي فيه النية والإخلاص والتقرب إلى الله، بل هو توجيه ومنهج وأساليب ومواقف صحيحة وتعليمات دقيقة وحكيمة. النية صحيح مهمة جدا، والإخلاص جزء من سبيل الله، والهدف من العمل هو رضا الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفي دون أن يكون هناك منهج وقيادة تكون عبارة عن قيادة قرآنية ومنهج قرآني، يتحرك الناس على أساس ذلك المنهج وتحت قيادة تلك القيادة التي تحصن الناس من الاختراق، تمثل حماية للناس من قيادات يدعمها العدو ويرفعها العدو وتتحرك لخدمة العدو، كما حدث في أفغانستان أيام حرب تلك الجماعات على الاتحاد السوفيتي، وتحركوا بأوامر أمريكية وبدعم من المخابرات الباكستانية والسعودية وبتنسيق أمريكي واضح، فخدعوا الآلاف من أبناء الأمة الإسلامية وتحركوا لسنوات وقتلوا بالآلاف، لكن لصالح أمريكا. ولذا لابد أن يكون هناك وعي من البداية أن مسألة سبيل الله لا يعني مجرد النية والقتال تقربا إلى الله فقط، ليس عنوان خاوي من المعايير والوعي والتوجيهات، بل هو طريقة مرسومة تبدأ من القيادة والمنهج الذي يسير عليه الناس، وكل ما فيه من المعايير والوعي كفيل بكشف حقيقة ما يقدم من رموز وعناوين ومناهج وانتماءات تخدم العدو، لأنها ستصطدم حتما مع منهجية القرآن ومع معاييره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أبغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجو إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكرهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة، وبأي عدد مهما قل، وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح، ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. تقدم
3: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث. فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. ثم انظر في حال كتابك فولي على أمورك خيرهم ممن لا تبطره الكرامة فيشترئ بها عليك، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك. ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك وحسن الظن منك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالأمانة وجها.
1: من؟ إبراهيم؟ ما الذي أيقظك في هذا الليل؟
2: ما زلت يقظا يا أبي، هذه الليلة الثانية التي نقيم بها عند هذا الرجل.
1: لا حيلة لنا سوى ذلك، العاصفة لم تهدأ بعد، والرمال كأنها الأمواج، فلا تسمح لعابر أن يمر إن كان راجلا أم فارسا.
2: الزاد نفد يا أبي.
1: لا تبتئس يا بني، سنأكل مما يقدمه إلينا.
2: ألست خائفا من طعامه أو شرابه؟
1: لا حيلة لنا، هذا أفضل من أن نموت جوعا.
2: لا أرى في مظاهر ذلك الرجل خداعا أو خبثا.
1: لا تتسرع يا بني، ما زلت جاهلا بعلم الفراسة.
2: أتشك في أمره؟
1: ربما، لكن لا نملك خيارا آخر. اجلس اجلس يا بني واستمع.
0: واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح.
1: أما زلت تصغي يا إبراهيم؟
2: إنني أستمع وأصغي يا والدي، باستطاعتك أن تكمل.
0: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا.
2: ما يقصد بالطبقة السفلى يا والدي؟
1: يقصد الفقراء والمساكين يا بني.

0: كلانا يبكيه وينتبه. ما هكذا يجب أن نفعل يا معاذ؟
1: لو كان يود محاربته بالسيف لهان الأمر علي. الكل يهب سيفه ورمحه، لكنني أخشى عليه من السم.
0: لابد وأن يصل غيث بفرسان الكوفة إلى مكانه قبل أن تصل يد معاوية إليه.
1: لو أخبرك غيث بما يجري منذ البداية لهان الأمر.
0: لا فائدة من شيء قد مضى يا معاذ، دعينا نستقصي أخباره من مسجد الكوفة. سأرسل ولدي مالكا إلى هناك لينقل لنا ما يسمعه.
1: يا رب هب لنا الصبر على المكاره والقبول بقضائك.

0: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم.
1: ما بك يا بني في حركة دائمة؟
2: إنني قلق يا أبي.
1: مما؟
2: لا أدري.
1: العاصفة هدأت ونحن سنأخذ طريق مصر بعد صلاة الفجر إن شاء الله.
2: ولكن ما هذا الذي أمامك؟
1: وعاء من عسل.
2: من أتى بالعسل إليك؟
1: صاحب تلك الدار.
2: أتراه يعلم أنك تحب العسل؟
1: أخبرته بذلك البارحة فأتاني به اليوم.
2: إنه رجل شهم.
1: لا تستعجل الأمور يا بني، ألا يكون قد وضع سما فيه؟
2: إن بعض الظن إثم.
1: لكنني أرى اختلافا في طعمه ولونه.
2: أأكلت منه؟
1: نعم.
2: وكيف قمت بذلك وأنت تكشف تغير لونه وطعمه؟
1: علمت بذلك بعدما شربت منه.
2: لقد دفعتني إلى أن أشك بطيبة ذلك الرجل.
1: دعك من هذا واستمع.
0: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووفي ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص.

0: ما أخبار مصر يا نافع؟
1: لا أخبار بعد يا سيدي.
0: ترى أفعلها جستار الكلب؟
1: عامل خراجك في عرش مصر؟
0: لقد أكد لي أنه سيقضي عليه بالسم.
1: سيدي معاوية، لقد تسرعت حينما أعطيته الخراج قبل أن يقوم بفعلته.
0: قسما لو كذب علي لبعثت من يدس له السم فيقضي

0: ومعيدتي. يجب أن أكمل، يجب أن أكمل.
1: وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال.
0: تكاد أحشائي تتقطع،
1: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحارك.
0: لا لا، لن نستطيع إتمام العهد. الليل يكاد ينصرم، يجب أن أقوم إلى صلاة الليل قبل انبلاج الفجر. إنني لا أستطيع القيام، ما الذي ألم بي؟ إنه ابن الخبيث، قد وضع السم في العسل من دون شك. بني إبراهيم، إبراهيم، أما زلت نائما؟
2: ما الأمر يا والدي؟
0: أحشائي، أحشائي تتقطع.
2: بماذا أعينك يا والدي؟
0: نادي لي دهقان هذه الدار. يا الله، يا الله، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، ومحى من المخلوقين ذكري. إلهي، إلهي، أفحمتني ذنوبي، فلا حجة لي ولا عذر. فأنا المقر بجرمي، المتهور في بحور خطيئتي. إلهي، إلهي، إن صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. وإن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد آنستني باليقين مكارم حطفك.
2: أبي، أبي، لقد هرب الدهقان بالحصانين.
0: سمعت صهيلهما فلم أكترث. شغلني عهد أمير المؤمنين عن كل ما هو حولي. لقد فعلها والله وسمني.
2: أبي، كيف أتدبر أمرك يا أبي؟
0: تدبر أمر نفسك ودعني يا بني.
2: لن أدعك أبدا يا أبي.
0: اسمع يا بني، اسمع، لقد سرى السم في جسدي، ولا مناص من حتف ينتظرني يا بني.
2: لا، لا يا أبي، لا، لن يكون هذا أبدا.
0: بل سيكون هذا يا بني. اسمع، لقد سرى السم في جسدي، ولا مناص من حتف ينتظرني.
2: لا لا لا يا أبي، لن يكون هذا أبدا.
0: بل سيكون، بل سيكون هذا يا بني. هذا قدر الله أن أموت في القلزم بالسم. ولا تنسى والدتك.

0: سيدي معاوية، سيدي أبشرك.
1: مات الأخطر؟
0: وهو الرسول في فناء الدار يحمل إليك النبأ.
1: لقد أزيل الكابوس الجاثم على صدري. الآن استراحت الشام من عدو لدود كان سيرابط في مصر. بقي عليها أن تستريح من عدو يرابط في العراق. إن لبشراك يا نافع عطاء عندي، فاقترح.
0: هل أقترح يا سيدي ما أشاء؟
1: قلت اقترح.
0: أريد قرية في شمال حمص.
1: قرية في شمال حمص؟ حسبتك ستطلب حمص. والله لو طلبت حمص كلها ما بخلت عليك بها لقاء تلك البشارة. اذهب يا نافع ودع الخدم يضعون للرسول سماطا ما تذوق في حياته مثله قط، ثم ادعوه بعد ذلك إلينا لنزل عطاءه. لقد كان لعلي يدان، عمار والأشتر. قطعت الأولى في صفين، وها أنا ذا أقطع الثانية في القلزم.

0: حبذا لو لم تذهب إلى مصر.
1: ويحك يا سلمة، أقول لك طلب مني أمير المؤمنين علي هذا الأمر، أرفضه وأمتنع عنه. ما الأمر يا سلمة؟ ما بك تبكين؟
0: شاهدت الليلة حلما أقلقني وأبكاني.
1: عساه خيرا.
0: شاهدت والدي الحارث وبجانبه أخي عبد الله يدعوانك إليهما.
1: وعساني قبلت يا أختاه.
0: قبلت وسعيت إليهما على الفور.
1: الحمد لله، الحمد لله. عسى أن يشرفني الله بمثل ما شفت.
0: أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن وادي ونصحب مذحجا بإخاء صدق، وإن ننسب فنحن ذو أيادي، ثقيف عمنا وأبو أبينا وإخوتنا نزار أولو سدادي. من الطارق؟
2: إبراهيم يا عمتاه، افتحي.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المبكر؟
3: زائر دفعني إليك.
0: من ذلك الزائر؟
3: هو غيث بن عاصم.
0: أين هو؟
3: هو خلف الدار ينتظر الإذن بالدخول.
0: ما عادت هذه الدار لتستقبله.
3: ولما يا عمتي؟ وقد حاول أن يخدمك ويسعدك.
0: لقد شارك غيث في جيش معاوية ذات مرة. قل له إن هذه الدار لن تستقبل من مشى وراء رجل كانت له اليد الطولى في قتل أخيه.

0: كفاك بكاء يا أماه على رجل كأبي. قال فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام:
1: لله در مالك وما مالك، والله لو كان من جبل لكان قدا، ولو كان من حجر لكان صلبا، أما والله لا يهدن موتك عالما ولا يفرحن عالما. وهل موجود كمالك؟ كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله، لقد كان لنا مناصحة وهو على عدونا شديد، فرحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب.
2: الحمد لله رب العالمين أن يقول فيه أمير المؤمنين مثل هذا القول. لقد كان حب علي بن أبي طالب يجري في شرايينه جريان دمه، ويصعد من صدره صعود لهافه.
0: انزع الحزن يا أماه وانظري أمامك، فستشاهدين أبي في كل موقع إباء وفي كل مفترق انتصار. لقد كان فارس الإسلام بحق كما لقبوه، زرع لواء رسول الله في حصون المشركين أيام الفتح، وغرز سيفه في صدور المرتدين عبر كل السنوات التي عاشها. لقد كان مع الحق وأبى أن يمضي إلا مع الحق.
2: ماذا تفعل بهذا السيف يا بني؟
0: إنه سيف والدي أتقلده، وها أنا ذا ألبس درعه وأضع عمامته، سأواصل الطريق كما أوصاني، طريق الحق مع علي، فعلي مع الحق والحق مع علي يدور مع

0: للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله. أطلقت آليات العدو الإسرائيلي اليوم النار في عدة مناطق شرق قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر. وأفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن مدفعية العدو استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس. وشهدت مناطق شرقي وجنوبي المدينة إطلاق نار مكثف من الآليات الصهيونية. وذكرت الوكالة أن زوارق العدو أطلقت نيرانها على سواحل مدينة رفح جنوبي القطاع. في الضفة الغربية المحتلة شددت قوات العدو الإسرائيلي من حصارها لبلدة بيت أمر شمال الخليل حيث أغلقت طرقها الفرعية داخل البلدة بالسواتر الترابية. استشهد فجر اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم وابنته وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارة وقصف مدفعي طال بلدة في جنوب لبنان. لفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في المنطقة يوفر بيئة لانعدام الأمن، وقال إن الحرب الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يجلبان لشعوب ودول منطقتنا سوى الشر. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي ديناميك مونغوس اليوم على أن تستمر حتى 29 من مايو الجاري للتدرب على مهام مكافحة الغواصات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنياً وخارجياً. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبتهم والقساء على صنعة الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: مواليد اليوم صناع المستقبل.
1: في المستشفى العربي الدولي
0: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
1: مركز الأمومة والطفولة،
0: أطباء أطفال على مدار الساعة،
1: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
0: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
1: قسم خاص بالنساء فقط،
0: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
1: الدكتورة إيمان جار الله،
0: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
1: استشاريات النساء والولادة.
0: المستشفى العربي الدولي،
1: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
0: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
4: فتبين، من أعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
5: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
6: لماذا هذا؟ لماذا سعيهم لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمة الإسلامية ولدى المسلمين؟ حقد، كره، عداء شديد لك أنت ولدينك ولمعتقدك ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحد لكرامتهم، وإساءة للمسلمين كبيرة جدا.
7: هل تعلم أن المسلمين في الولايات المتحدة يشكلون حوالي 1% من السكان، أي ما يقارب 4 ملايين شخص؟ وفي أوروبا تصل النسبة إلى ما بين 5 و6%، أي أكثر من 25 مليون مسلم. ومع استمرار الهجرة وارتفاع معدلات المواليد، تتزايد هذه الأرقام عاماً بعد عام.
6: الجرائم البشرة التي يقومون فيها بإحراق المصحف هي تأتي في سياق حربهم على المجتمع البشري، وسعيهم لفصله عن القرآن الكريم، وترسيخ العداء للقرآن الكريم، أن يفصل المجتمع البشري إلى هذا المستوى، إلى هذه الدرجة، يحولوهم معادياً للقرآن الكريم، وأيضاً ليصنعوا العداء للإسلام بشكل عام. وهم قلقون إلى حد كبير من انتشار الإسلام في أنحاء الأرض، في أنحاء العالم، انتشار الإسلام حتى في البلدان الأوروبية. هناك خواء روحي، وهناك ضياع للقيم، وهناك وضعية سيئة جدا تركت أثرا سيئا جدا في المجتمعات الأوروبية، في مختلف المجتمعات غير المسلمة.
8: هذا هو دانيال ماكبرايد، عالم الأعصاب والدماغ الأشهر في أمريكا، عقل عبقري حاز على جوائز لا تعد ولا تحصى تقديرا لعلمه وإنجازاته الكبيرة. في يوم من الأيام أهداه صديق نسخة قديمة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وضع ماكبرايد الكتاب على رف مكتبه، ومرت عليه السنين حتى تراكم عليه الغبار وأوشك أن ينسى. لكن في ليلة مظلمة وعندما خيم السكون على الكون، اجتاح قلبه شعور غامض لا تفسير له وأحاسيس غريبة حرمته من النوم، وكأن هناك شيئا في أعماقه يصرخ. وفجأة تذكر هدية صديقه القديم، مد يديه المرتجفتين إلى الكتاب وبدأ يقرأ ويقرأ. ومع كل صفحة وآية اكتشف ماكبرايد بين السطور شيئا صاعقا، آية عجيبة كانت تحمل حقيقة علمية دفينة عن الدماغ البشري. لقد هزت أعماقه وجعلته يتساءل، أكان نبيهم محمد عالما محنكا أم هي مجرد مصادفات؟ لم يجد الدكتور ماكبرايد سوى إجابة واحدة، نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. القصة التي صدمت الكثيرين في الغرب، آية واحدة، نعم آية واحدة كانت كفيلة ليصل الدكتور دانيال ماكبرايد إلى شيء مذهل دفعه بدون تردد لاعتناق الإسلام. ونحن بدورنا كمسلمين تفاجأنا بالعديد من الآيات التي تتوافق مع علم الأعصاب الحديث، والتي كنا في غفلة عنها ولم ندرك حقيقتها حتى سمعناها من هذا العالم. كيف يمكن أن يحمل هذا الكتاب في طياته معلومات دقيقة جدا لم تكتشف إلا بفضل التكنولوجيا الحديثة وأدوات البحث المتطورة؟
9: People thought women didn't have a brain. They thought, you know, the Christians didn't think women had a soul.
8: ويؤكد لنا الدكتور ماكبرايد بكل ثقة أنه حتى إذا اجتمع كل علماء الأعصاب ليؤكدوا لنا هذه الحقائق، فإنهم سيبقوا عاجزين لسنين عديدة دون التوصل إلى شيء. أدرك العالم ماكبرايد جيدا بسبب آية واحدة أنه لم يتمكن أي إنسان على وجه الأرض غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوصل إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة.
5: العرب والمسلمون بكل ما يمتلكون من مقدسات ومن حضارة إسلامية وتاريخية، أنظمة يتجاهلون الإحراق المتوالي لنسخ من المصحف الشريف من قبل صهاينة أمريكيين استنزفوا الأمة واحتلوها بكل شكل وطريقة، ثقافياً أخلاقيا دينيا جوهريا.
10: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين، لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
11: تتوالى جرائم الإساءة والتدنيس للمقدسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثها إحراق المجرم جيك لانك مجددا لنسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. الجريمة نفذت أمام مركز إسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان، وتمت تحت حماية الشرطة الأمريكية، والأخطر أنها تحمل طابعا رسميا، فالمجرم مرشح لمقعد مجلس الشيوخ، ما يعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة. هنا تتبدى الصورة أكثر. الشرطة الأمريكية تقف كحارس شخصي للمجرم جيك لانج وهو يحرق القرآن الكريم، بينما انقضت بأصفادها على المنددين بالجريمة والمدافعين عن كتاب الله وأقداس مقدسات الأمة الإسلامية.
12: وفي إصرار على الاعتداء على المصحف، من حق الناس أن تعبر عن سخطها، عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر ما حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن تغادر، أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بهز، هاي خطوة، لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا، والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف، بيسوي له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية. هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.
13: حادثة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية في الإساءة إلى الإسلام والقرآن الكريم والرموز الدينية الإسلامية، حيث أقدم المدعو جيك لانج مرشح أمريكي لمجلس الشيوخ على وضع نسخة من كتاب الله في فم خنزير خلال فعالية معادية للإسلام. هذه الجريمة الدعائية سبقها قبل أشهر إحراق المرشحة للكونغرس الأمريكي فالنتينا جوميز للمصحف الشريف علنا. هذه جرائم منظمة يدعمها اللوبي الصهيوني، وتستخدم الإسلاموفوبيا كوقود لدعايتها الانتخابية العنصرية التحريضية. في بلاد الحريات المزعومة ممنوع معاداة إسرائيل أو حتى إدانة جرائمها، بينما إحراق المصحف الشريف والإساءة لرسول الله محمد ولكل الأنبياء حتى لعيسى بن مريم عليه السلام يعد حرية تعبير. الجريمة لم تأتي من فراغ، بل لها هدفها، وهو ضرب قدسية القرآن في نفوس المسلمين وترويضهم على عدم المبالاة تجاه أي إساءة إلى مقدساتهم وإلى رموزهم الدينية. إنها معركة كراهية ضد الإسلام وضد الإنسانية، ومحاولة فك ارتباط الأمة الإسلامية عن دينها وكتابها حتى تفقد قوتها المعنوية وتسهل السيطرة عليها.

0: المنطقة عالقة في مرحلة المراوحة بين اللا حرب واللا سلم، والأجواء القادمة من أقصى الشرق تعزز استمرار قبضة هذه الحالة في انتظار متغير ما. وإن كانت الصين لم توفر لزائرها الأمريكي أرضية جديدة تزحزح هذا الأفق المسدود أمامه، وقد قيل في هذا السياق إن أساليب السوق لا تنجح مطلقا في إدارة العلاقات الجيوسياسية، كما أن تسوية صراع تمتد هزات نتائجه خارج نطاق المستهدفين لا يمكن أن تقوم على صفقة أو مقاربات ظرفية، وبالتالي فلا مهرب أبدا في ظل توازن القوى الحالي من الجنوح نحو القبول بحل تفاوضي مرضي لإيران قبل غيرها، باعتبار هذا المسار الأقل كلفة مقارنة بالبدائل الأخرى.
1: ما بين التحذير من المخاطر التي ستحل على المنطقة إذا هزمت إيران، وما بين سردية نتنياهو وترامب بتغيير المنطقة ومخطط الشرق الأوسط الجديد،
2: تل أفيف to دبي، حيفا to بيروت، Jerusalem to Damascus, and from Israel to Egypt, from Saudi Arabia to Qatar.
3: لقد وعدتكم أننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به.
1: يطرح سؤال جوهري أهم: ماذا لو انتصرت إيران وتغيرت المعادلة؟ ماذا لو أخرجت أمريكا من المنطقة؟ ما الذي سيحدث؟
4: إسرائيل هي الذراع العسكري للولايات المتحدة في المنطقة. إسرائيل بدون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشكل أي تهديد على أي أحد. ولو كانت الولايات المتحدة غير موجودة لكانت حماس قادرة على أن تسقط إسرائيل لوحدها.
1: ستحطم إسرائيل عسكريا واقتصاديا. في مقابلة مع مجلة The Economist قال نتنياهو إن إسرائيل تسعى خلال 10 أعوام إلى أن تكون قادرة على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأمريكية، موضحا أن الحديث لا يدور عن قرار فوري أو قطع عاجل، بل عن مسار تدريجي يمتد من اليوم وحتى نهاية العقد المقبل. وفي حديثه لقناة الحرة اعتبر إيلي نيسان أن نتنياهو لا يقول إن إسرائيل قادرة اليوم أو في المدى القريب على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأمريكية، وأوضح نيسان أن المقصود هو إطار زمني طويل يمتد 10 أعوام، بما يمنح إسرائيل وقتا كافيا لتعزيز اقتصادها وقدراتها العسكرية. ستعود القضية الفلسطينية إلى واجهة الاستحقاق العربي العادل والإسلامي.
5: إيران وقفت مع قضية فلسطين لأن إيران فعلت واجبها الديني والأخلاقي والسياسي والعقائدي والعربي والإسلامي.
1: مع فرصة التحرير الممكن والمتاح والانتصار للشعب الفلسطيني وبأياد عربية ومساندة إسلامية، لن تبقى المنطقة تحت قرار البيت الأبيض يحدد مصيرها كما هو قائم اليوم.
6: ما يعرف بعقيدة كارتر عام 1980 لم تكن مجرد وعد بالدفاع، بل كانت إعلانا صريحا بأن الخليج بات بحيرة أمريكية، وأن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد أي طرف يهدد وصولها إلى الطاقة.
1: وستستعيد المنطقة سيادتها وتخرج من عباءة الهيمنة الأمريكية وتبعاتها.
7: والمناطق، وقد إسرائيل تحركت خلال 30 عاما من أجل إسقاط حكومات أخرى أو دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط حكومات أخرى، وبصريح العبارة الأمم العربية ينبغي عليها أن تفهم هذا.
1: ستعتمد الشعوب والدول على نفسها في حماية مصالحها.
8: وجود العسكري الأمريكي في الكويت اللي يظن البعض إنه حماية، لا ترى الآن هو عنصر خطر يهدد الكويت. لو نشبت حرب وتوسعت الحرب، الوجود الأمريكي العسكري عنصر خطر يهدد الكويت.
1: عائدات النفط العرضي وثروات شعوب المنطقة لن تذهب إلى الخزانة الأمريكية.
9: تسيطر الولايات المتحدة فعليا على عوائد النفط الدولارية للعراق منذ الغزو الذي شنته عام 2003،
1: والعرب ودول المنطقة هم من سيحددون أسعار النفط العالمية وليس الغرب.
10: بالنسبة لأمريكا هذه شغلة مهمة جدا،
11: نعم،
10: أنه تسعير النفط بالدولار هذا مهم جدا لأمريكا، أنه هو اللي مكنها من أنه تستفيد من كل العالم. يعني الدولار هي عم تعطيك مثلا أوراق ورقة بس، وأنت عم تعطيها شغل.
12: النفط يباع بالدولار، ولكن الآن نرى تغييرات في ذلك، نرى تحولات، نرى دول لا تستخدم الدولار.
1: لن يكون هناك أعباء كلفة الحماية الوهمية التي وصلت إلى 5 تريليون دولار عن كل 4 سنوات.
13: التفسير هو كالتالي: أغلب الدفاعات الأمريكية تم تكريسها لحماية إسرائيل، ومشكلة أخرى إنه الأولوية هي إسرائيل وتصف الدول العربية.
14: As I made that money, I went to Saudi Arabia, Qatar, and UAE, and we brought back $5.1 trillion.
1: ستنتهي خطيئة الاستقواء بالأمريكي على أخي العربي والمسلم.
15: ليش أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع الأمريكا لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، وأخيرا باعوه وشنقوه.
1: ولن يتسابق الحكام على الولاء للبيت الأبيض.
15: حتى أنتم أصدقاء أمريكا، نحن أصدقاء أمريكا، بلاش نقول أنتم، نحن أصدقاء أمريكا كلنا، قد توافق أمريكا على شنقنا في يوم ما.
1: سيسقط عملاء وأدوات أمريكا وسيبقى المخلصون لأوطانهم وشعوبهم.
8: الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان كلنا شاهدناه، وهذا يبين مدى هشاشة الاعتماد على أمريكا في دعم حلفائها وفي دعم عملائها.
1: وستنظف البيئة السياسية الداخلية للمنطقة.
16: النظر إلى هذه القواعد فقط من مسألة الحماية بالمعنى العسكري، لا، هي حماية مصالح، لأنه في النهاية يعني الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية.
1: ستنتهي الهيمنة الرأسمالية الأمريكية الخانقة للتجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وستنتهي التدخلات الخارجية في دول المنطقة. ستتوقف حروب السودان وليبيا والعدوان والحصار على اليمن، وتنتهي الخلافات البينية العربية التي تغذيها سفارات أمريكا في المنطقة وأدواتها. ما هو المستقبل الذي ينتظر المنطقة؟ انتعاش اقتصادي يسود المنطقة، وتبدأ شعوب المنطقة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي. تلك هي بعض ملامح المستقبل للمنطقة في حال انتصار إيران بعد لحظة التحول وإعادة تشكيل موازين القوة بالكامل. لن تدخل المنطقة العربية في فوضى كما يقال، بل ستتوقف الفوضى.
17: اليوم ليس فقط في الرأي العام لشعوب المنطقة، وإنما على مستوى العالم قد ثبت للجميع بأن العدو الأمريكي هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة.
1: فمن ماذا يخشى العرب؟ هل الخطر هو غياب أمريكا وزوال إسرائيل، أم استمرار وجودهما؟
0: ورطة المجرم ترامب ترافقه في زيارته إلى الصين. المطلوب من الأخيرة ضغوط باتجاه إيران لإخراجه من مأزق هزيمة شاملة. والصين لا تبدو متحمسة للتجاوب، وإن أعلنت رغبتها في حلحلة الملفات العالقة فهي كانت ولا تزال جزءاً من أهداف الحرب عبر التحكم الأمريكي بإمدادات الطاقة الإيرانية، كما حصل في فنزويلا، وأكثر من ذلك إسقاط نظام من أهم حلفاء الصين في منطقة غرب آسيا. لذلك تبدو بكين أكثر تشدداً إزاء تحقيق المصالح الأمريكية وإزاء غطرسة أمريكية تحاول أن تأخذ من الآخرين دون مقابل أو بمقابل محدود.
18: إلى بكين حيث يكمن التهديد الأكبر. توجه دونالد ترامب آسيوياً، كان يمني النفس بأن ينزل درجات سلم طائرته منتصرا في حربه على إيران أرادها رحلة يجبي فيها أثمان إخضاع إيران وفتح مضيق هرمز وفرض شروطه في التفاوض، بيد أن رياح الشرق الأوسط لم تجري كما اشتهت سفن واشنطن. غادر ترامب إلى الصين مثقلا بخيبات حرب استعصت على الحسم. من جهتها تقرأ الصين المشهد جيدا وازنة ضيفها بميزان الخسائر، فعلى الطاولة المزدحمة بملفات تايوان والتعريفات الجمركية يحضر الملف الإيراني كشاهد ثابت على تآكل الهيمنة الأمريكية. وبكين تدرك أن ترامب عاجز عن فرض سياسته في الشرق الأوسط، وأنه اليوم ليس سوى مفاوضا جريحا في الشرق الأقصى محاولا البحث عن نصر دبلوماسي يرقع به تمزق الداخل الأمريكي.
0: ذهب ترامب إلى بكين مثقلا بملفات شائكة، إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القدرات الإيرانية، قبل أن تفضحه تقارير استخباراتية أمريكية بالقول إن إيران تحتفظ بأغلب مخزونها الصاروخي، بل استعادت العمل في 90% من المنشآت الصاروخية. وإلى جانب تداعيات الإخفاق يتوسع الإحباط في الداخل الأمريكي مع أزمة في أسعار الطاقة بلا أفق قريب للحل. وما زاد الطين بلة هي تصريحات المجرم ترامب الذي تجاهل معاناة مواطنيه بقوله إنه لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين، وإن الأمر الوحيد الذي يهمه هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية حد زعمه. موجة سخط عارمة تجتاح أمريكا من قبل المواطنين إزاء رئيس جمع بين الفشل والحماقة، وأسوأ من ذلك أن يعود إلى خيارات التصعيد بعد العودة من الصين، حيث تؤكد الجمهورية الإسلامية الجهوزية لكل الخيارات وإن عدتم عدنا.
11: عندما نتفاوض مع إيران يا سيادة الرئيس، إلى أي مدى يؤثر الوضع المالي للأمريكيين على قرارك بالتوصل إلى اتفاق؟
19: هذا التصريح من دونالد ترامب يضاف إلى قائمة التصريحات غير المسؤولة وغير اللائقة التي سمعناها من كبار موظفي إدارة ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. أشخاص ككيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني الذي تتمثل وظيفته الرئيسة في الاهتمام بالوضع المالي للأمريكيين قال إنها علامة جيدة أن الأمريكيين ينفقون مبالغ قياسية على بطاقات الائتمان، مما يراكم ديون بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
20: الاقتصاد على وشك الانهيار وترامب يقول بشكل واضح إنه لا يهتم. هل تعرفون لماذا لا يهتم؟ لا هو ولا عائلته ولا حاشيته، لأنهم يجنون المال. نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب حتى تعود إيران مستوية على الأرض كغزة.
21: لقد أظهر أنه لا يهتم بالأوضاع المالية للأمريكيين منذ بداية هذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغذاء، والآن يقولها بصوت عالي: أنا حقا لا أهتم.
22: هذا كابوس للأمريكيين الذين قالوا لا نريد التورط في الحرب، اهتموا بنا في الداخل، وترامب يقول لنا حرفيا: أنا لست قلقا عليكم، لا أفكر بكم حتى، أنا قلق بشأن حرب لا نهاية لها.
23: يسمع الشعب الأمريكي ما يقوله عن تكلفة المعيشة وتأثيرها على أوضاعهم المالية، ويعتقدون أن ما قاله اليوم من أغبى ما سمعوه على الإطلاق من دونالد ترامب.
0: استراتيجية إسرائيلية عسكرية مستشرسة في فلسطين منذ النكبة، ونحن نمر بذكراها 78، تضرب الرهان على تفريغ فعالية شعب الجبارين وتحييد مفاعيله في غزة والضفة والقدس، كما فعلت طوال عقود من الزمن، عبر منظومة شاملة من المحو المادي والرمزي، وإعادة تعريف الجغرافيا بوصفها أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه السردية الاستعمارية تصعد الاستباحة للأقصى الشريف، وتجهز لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما يحدث أمام مرأى ومسمع العالم، وخصوصا العرب والمسلمين.
2: رغم غيابها الظاهري عن مشهد النكبة عام 1948، لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في ترسيخ أثارها عبر التواطؤ مع سردية الاحتلال وتذويب حق العودة. لم تكتفي واشنطن بدعم الكيان، بل تحركت بخطى ثابتة لمحو الفلسطينيين من الجغرافيا والذاكرة. فكيف سعت أمريكا لإغلاق ملف النكبة؟ وبأي أدوات بدأت الحرب على وجود اللاجئين؟ لعقود عارضت الولايات المتحدة القرار الأممي 194 المرتكز القانوني لحق العودة، ومنذ عهد ريغان 1982 حتى صفقة القرن 2018 اعتبرت واشنطن حق العودة عائقا أمام السلام، فدعت لتوطين اللاجئين ومنحهم جنسيات الدول المضيفة، ودعمت مشروعا إسرائيليا لتعويض اللاجئين اليهود من البلدان العربية وطرح ملفهم دوليا كمقابل متوازن ملف اللاجئين الفلسطينيين في تكريس معادلة مختلة تشرع التهجير وتنكر الحق التاريخي للفلسطينيين. في مايو 1948 حضر القنصل الأمريكي توماس واتسون من توسع الهاغاناة وتطهيرها العرقي بهدف السيطرة الكاملة على فلسطين. تبعته تقارير من دبلوماسيين آخرين وثقت مذابح وعمليات تدمير ممنهج لمنع عودة المهاجرين الفلسطينيين. ورغم هذا الرصد المبكر، لم تتحرك واشنطن لوقف الجرائم، بل تبنت المشروع الصهيوني وسرعت دعمه بالتمويل والتسليح لتصبح الراعي الأول لسياسات الإحلال منذ الخمسينيات وحتى اليوم.
3: الحرب لم تنتهي بعد، هذا ما قاله نتنياهو مؤخرا. نعم، حربنا المفتوحة منذ عام 48 لم تنتهي بعد، ولكنه قالها وهو يخفي رغبة القاتل مع أبناء جلدته، مع قرب لعنة العقد الثامن التي يؤمن أنها نهاية إسرائيل. أما ترامب لا يزال يلهث وراء رضا نتنياهو في رسائله إلى طهران وردود الأخيرة عليه، لا عن مصلحة بلاده التي تغرق للمرة الأولى أمام هيبتها وهيمنتها. خبراء علم الطاقة البشرية يقولون ليس المهم من يسدد اللكمات القوية على الحلبة، بل القوي هو من يبقى صامدا بعدها. إذن معايير الحياة والقوة واضحة، الصمود والصبر.
4: والأرض إلنا والمنازل والبيوت، وعامن زلتنا ما بيعلى منزلت عبيوتنا، ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي.
0: فتبينوا مستمعينا الأكارم، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ العزيز والكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
5: حياكم الله أستاذ أحمد والمستمعين الكرام.
0: سيدي الكريم، بداية، صفقة تبادل الأسرى وما تضمنه هذا التوقيع من فرحة عارمة لأسر أسرانا الأبطال، أسرانا الأحرار الشرفاء الذين بهم ننتصر. بالأمس تم التوقيع على تبادل الأسرى، وبمباركة من شعبنا اليمني العظيم، ومباركة الرئيس مهدي المشاط، وإن شاء الله في القريب العاجل الكل مقابل الكل. كيف تقرأ هذا التبادل للأسرى وهذه الصفقة وهذا التوقيع والذي قد داله من 2025 ديسمبر، في ظل كان هناك عراقيل من قبل
6: الطرف الآخر عراقيل كثيرة حالت دون التسريع في التوقيع على هذه الصفقة. كيف تقرأ هذه الصفقة من عدة اتجاهات؟ هناك مرتزقة يعملون ليل نهار على إيكاف هذا كونهم مستفيدين من البقاء من بقاء الوضع على ما هو عليه. وبالمقابل هناك في صنعاء والتي تضع هذا الملف الإنساني الهام على رأس أولوياتها. كيف تقرأ هذا المشهد؟
5: دائما يتعلق بقضية الأسرى، هي قضية يعني محطة اهتمام من قبل قيادة الثورة والقيادة السياسية، وأيضا يعني كان هناك حرص كبير من قبل قيادة الثورة في أن تكون هناك صفقة تبادل الكل مقابل الكل. لكن بالفعل كما ذهبتم إليه كانت هناك الكثير من العراقيل. أنا في اعتقادي بأن هذا الملف يعتبر من أسهل الملفات حتى الموجود ضمن خارطة الطريق التي تم وضعها والتي تم الاتفاق عليها مع السعودية والدول دول العدوان على اليمن. لكن بالفعل كانت هناك عراقيل كثيرة فيما يتعلق أولا من أهم العراقيل التي يعني من أهم العراقيل التي توضح حالة أو تبين لنا شيء مهم جدا في أن كيفية التعامل مع الدول المشاركة في العدوان على اليمن ومرتزقتهم الذين نجد بأنهم لا يجتمعون على كلمة واحدة. يعني عندما اليمن تقدم قائمة كاملة بالأسرى وتؤكد حرصها على إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل، نجد الطرف الآخر في دول تحالف العدوان أو في حتى المرتزقة أنفسهم، نجد بأن هناك خلافات تظهر. يعني على سبيل المثال سيد العزيز، حزب الإصلاح لديه مجموعة من الأسرى، التنظيمات التكفيرية القاعدة وداعش لديهم أسرى، المرتزقة الإمارات لديهم الكثير من الأسرى. وعندما يتم التفاوض هناك معاناة كبيرة، يعني الكل يفهمها أو الكل لا تتضح لديه الرؤية الكاميرا ما يعاني حتى وفدنا الوطني المفاوض فيما يتعلق بالأسرى من معاناة كبيرة في أن يستخرج حتى قائمة كاملة بالأسرى المتواجدين. كل طرف من الأطراف المرتزقة يحاول أن يقدم نفسه على الآخر، فتكون المعاناة يعني المعاناة تنصب حتى على الوفد الوطني الذي يريد أن يقنع الكل. يعني هناك كما ذكرت لك هذه معاناة وهذه مأساة كبيرة جدا، وحالة توضح لك حالة يعني حالة التناقض والتنافر ما بين المرتزقة أنفسهم. يا سيد العزيز، قيادة الثورة والوفد الوطني منذ البداية وهو يحرص على الأسرى وعلى الإفراج عنهم كونها قضية إنسانية، تشكل قضية إنسانية بشكل درجة رئيسية، لكن مرتزقة العدوان لا يعني نجدها بأنها لا تأتي ضمن سلسلة أولوياتهم. المصالح تطغى على قضيتهم بشكل كبير وبشكل أساسي. لكن نستطيع أن نقول بأن يعني انتصرت صنعاء في هذا الاتجاه كونها كانت تمثل ورقة ضغط كبيرة جدا. التهديدات الأخيرة التي حملتها التي بعثتها وزارة الخارجية إضافة إلى التحذيرات التي كان يطلقها قائد الثورة وحتى الحكومة حكومة صنعاء، يعني شكلت ورقة ضغط كبيرة في أن تجبر العدو الرئيسي على القبول بالمفاوضات. كون هذه القضية كما ذكرت السيد العزيز تعتبر قضية إنسانية بدرجة أساسية، وكان معول على صنعاء أو كانت صنعاء تسعى بكل الإمكانيات وبكل الجهود إلى أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى. لكن مماطلة العدوان وكما ذكرت لك العراقيل التي تعيك هذه الأشياء في إيجاد أو في وضع قائمة كبيرة في وضع القائمة وفي المفاوضات التي تجري مع الدول العدوان أخرت هذه المسألة إلى شهر 7. أول دفعة سيتم إطلاقها هي في شهر يوليو القادم، مع أن صنعاء كانت حريصة إلى أن أن يعود الأسرى إلى ذويهم وإلى أهلهم قبل عيد الأضحى المبارك، لكن كان هناك عراقيل كما ذكرت لك سيد العزيز فيما يتعلق بالمرتزقة والدول والسعودية على وجه التحديد، وهذا الجانب. لكننا نستطيع أن نقول الحمد لله بأن هذا الانتصار الذي حققته صنعاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبذله القيادة الثورة والقيادة السياسية في أن يتم حلحلة هذا الملف، رغم أننا ندرك تماما بأن يعني سيد العزيز لو عدنا حتى بالذاكرة إلى وراء قليلا ووجدنا كيف كانت الأمور تتم طريقة الإفراج عن الأسرى، تتم إما عبر وساطات محلية أو تتم عبر الوساطة الأمم المتحدة بشكل كبير وبشكل كامل. لكن أنا أعتقد اليوم الخروج هذا العدد الكبير من الأسرى هو يأتي ثمرة من ثمار الضغوط الكبيرة التي مارستها صنعاء على الدول العدوان وعلى مرتزقتهم، وبإذن الله تعالى بأن الأيام القادمة سنشهد يعني خلال الفترة القادمة في ظل استمرار الضغط سنشهد أن يكون الكل مقابل الكل بإذن الله تعالى.
6: نعم سيدي الكريم، ترامب وجولتها المكوكية إلى الصين، ذهب ترامب إلى الصين مثقلا بملفات شائكة إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القوة الإيرانية، وبشأن أنه لن يكون لإيران سلاح نووي أبدا، بالإضافة إلى انفجار موجة غضب وسخط في الداخل الأمريكي من قبل المواطنين، أنه قال ترامب أنه هو لا ينظر إلى الجانب المالي للمواطنين بل يرى إلى تدمير القوة العسكرية الإيرانية. بزيارته إلى الصين، كيف ترى هذه الزيارة وما هو المتوقع فيما بعد من هذه الزيارة، وكيف ترى موقف الصين من زيارة ترامب لها؟
5: نعم، فيما يتعلق بزيارة ترامب سيد العزيز، يعني هناك حقيقة لا بد للجميع أن يركز عليها أو أن يهتم بها. ترامب هو يعتبر يعني من خلال تصريحاته في أول يوم حتى من ولايته الجديدة، هو يعتبر الصين عدوة رئيسية. يعني تخيل بأن في إحدى تصريحاته أول تصريحاته ذكر بالحرف الواحد بأنه لا ينام الليل من كثرة التفكير في الصين، كونها تتقدم اقتصاديا وكونها حققت إنجازات كبيرة وكونها تتمدد على المصالح الأمريكية بحسب المزاعم الأمريكية. لذلك بالفعل ترامب هو يعتبر الصين عدو رئيسي له. وعندما يلجأ، يعني تخيل أو نتخيل الموضوع، عندما يلجأ ترامب إلى عدوه، هذا بمعنى بأن الخيارات ضاقت عليه، وبأنه يعني فيما يتعلق بالعدوان على إيران وما يتعلق بالهزيمة التي مني بها في هذه الفترة انقطعت أمامه جميع الطرق والخيارات، لم يجد اليوم طريق مناسب لكيفية الخروج من الأزمة أو من الكارثة التي وضع نفسها فيها من خلال عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما حققته إيران من انتصار، وما لا زالت إلى هذه اللحظة وهي من تفرض الشروط وهي من تضع خارطة الطريق، نستطيع أن نقول فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بغيرها. نجد بأن أمام انقطاع جميع هذه الخيارات لم يجد المعتوه ترامب من طريقة للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا من خلال الذهاب إلى الصين. ولو عدنا حتى من قبل أيام فقط من ذهابه إلى الصين، تصريحاته بأنه كان يحاول أن يهمش هذه المسألة ويضع بأن زيارته للصين لا تتعلق بمسألة الحرب على إيران. ومن ثم عندما يذهب إلى الصين وتركز البيانات والاجتماعات تركز، أو يعني تخيل بأن أول بيان صادر في اليوم الأول من زيارته، كان أكثر من نصف البيان يتعلق يتعلق بالحرب على إيران، وهذا يناقض تصريحاته الذي كان يحاول فيها أن يؤكد للعالم بأن زيارته للصين لا تتعلق بمسألة الحرب على إيران وبكيفية مساعيه إلى أن يتم الضغط على إيران عبر الصين لتقديم تنازلات أو القبول بالتنازلات. هذا في حد ذاته يؤكد لك مدى الانتصار الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالفعل الخيارات التي أصبحت ضيقة أمام ترامب في أن يلجأ إلى الصين بدرجة رئيسية لكي تشكل ورقة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومع ذلك من خلال اليوم الأول وما ظهر فيها سيد العجز، ليس فقط حتى من خلال اليوم الأول، من خلال يعني من خلال حتى أول أو في أول محطة لا أو مع أول نزول له من سلم الطائرة، وجدنا بأن هناك صفعة كبيرة وجهتها حتى الصين بطريقة غير مباشرة وجهتها لترامب عندما يتم استقباله من قبل نائب وزير من قبل نائب رئيس النائب الرئيس الصيني. هذه تعتبر صفعة كبيرة جدا، إضافة إلى ما حصل بأنه خلال اليوم الأول حصلت مناوشة أو حصلت نستطيع أن نقول خلافات ما بين ما يسمى بالحرس السري التابع لترامب الذي كان يريد تفتيش أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات قبل الاجتماع بين ترامب وبين الرئيس الصيني، ورفضت القوات الصينية ذلك. هذا يؤكد لك سيد العزيز بأن اليوم حتى الصين لم تعد تتعامل بخوف مع إيران مع أمريكا، وإنما اليوم حتى الصين توجه رسائل غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا منطقي وهذا طبيعي من خلال ما اتخذه ترامب يعني على مدى حكمه أو على مدى عامين من ولايته. نجد بأنه اتخذ قرارات خطيرة وقرارات أيضا تنبئ عن مدى حقده ومدى عداوته للصين، العقوبة التي فرضها على الصين، رفع الجمارك وغيرها من هذه الأشياء، إضافة إلى تصريحاته كما ذهب سيد العجز كما ذهبت إليها، يعني تؤكد بالفعل بأن الصين اليوم لا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها كانت أكبر قوة عظمى. اليوم المعادلة الجديدة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هزيمتها للعدو الأمريكي جعلت من دول العالم لا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها المهيمنة وأنها صاحبة القطب الوحيد، بالعكس اليوم هناك اعتراف دولي بوجود عدة أقطاب في المنطقة وظهور حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقطب قوي على مستوى العالم. لكن ما يهمنا اليوم في هذه الزيارة سيد العزيز بأنها كما ذكرت لك أولا تنبئ أو تؤكد بأن هناك بأن العالم اليوم لا ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما كان ينظر إليها ما قبل العدوان على إيران. كان لليمن الفضل كذلك سيد العزيز في كسر هيبة العدو الأمريكي خلال ما حصل في معركة البحر الأحمر، عزز هذه المعادلة الجديدة في كسر الهيبة عززتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إبشال هذا العدوان وهزيمة العدو الأمريكي. سيد العزيز ما يتعلق بهذا الجانب، ترامب كان يسعى إلى عقد حتى تحالفات مع الدول الأوروبية ورفضته، حاول أن يتحالف مع الكثير من الدول في منطقتنا العربية وتخاذلت معه، يعني نستطيع أن نقول بأنها لم تستطع أن تدخل معه في تحالفات علنية. كان هناك بالفعل هناك تحالفات سرية، لكن على مستوى العلن كان هناك خوف وكان هناك خشية من ردة فعل محور المقاومة بشكل عام، واليوم لجأ إلى الصين والصين كذلك خذلته في هذا الجانب. يعني ومن أهم ما جاء خلال اليوم الأول وما ذكره حتى البيان الصادر عن اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني بأن الصين قالت بالحرف الواحد بأنها تدعم الوساطة الباكستانية، وهذا في حد ذاته له يعني قراءة كبيرة ما بين الصدور، يؤكد لك سيد العزيز بأن بالفعل بأن ما ذهب إليه ترامب على أساس أن يشكل ورقة ضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فشل في هذا الاتجاه، وأكدت الصين بأنها تدعم الوساطة الباكستانية الباكستانية، وهذا بحد ذاته كما ذكرت لك يعد هزيمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وفشل كبير لهذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران. نعم
7: نعم سيدي الكريم، الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عبر استطلاع في معاريف يقول هناك انعدام الوضوح في الجبهات ويواصل قضم قوة ائتلاف نتنياهو الذي يهبط إلى 49 مقعد مقابل 61 للمعارضة الصهيونية. هناك عدم ثقة في نتنياهو من قبل المستوطنين الصهاينة. هناك مثل ما تقول أنه يعني أيضا زيارة للإمارات أثناء الحرب على إيران. هناك الكثير من القنوات قالت أن نتنياهو زار الإمارات واستقبل استقبال الملوك، وكان محمد بن زايد هو أول المستقبلين. وسائل إعلام إماراتية قالت لا كنوش تتحاكوا أنه جاء نتنياهو وزارنا أثناء الحرب على إيران، وهذا قصدهم أنه بهذا تنأى بنفسها عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. مكتب نتنياهو يقول يعني بعد تأكيد مكتب نتنياهو زيارته إلى أبوظبي في آذار يبدو أن الإمارات لم يعجبها كشف المفاجأة، إذ وجهت رسالة احتجاج وسط غضب إماراتي كبير. يبدو أنها ليست المرة الأولى التي يسبب فيها ديوان نتنياهو هذا النوع من الإحراج لبعض الإماراتيين، مع أن الإماراتيين مطبعين واضح يا واضح، ويبدو أن الإمارات يعني يمكن، وأنتم كمحللين سياسيين أنتم أدرى أنه ما سبب هذه الرسالة إلى الصهاينة أنهم لا يقولوش أنهم زار نتنياهو أثناء الحرب على إيران، زار أبو ظبي. كيف تقرأ هذه المسألة؟
5: نعم هناك يعني نقطة في غاية الأهمية سيد العزيز فيما يتعلق بهذا الجانب. دائما ما اعتدنا حتى من الكيان الصهيوني أن يفضح أدواته في المنطقة، رغم أن الأدوات وعلى رأسها الإمارات السعودية وغيرها من البحرين وكذلك الدول التي تسعى إلى التطبيع مع العدو الصهيوني. سيد العزيز، الكيان الصهيوني حاله كحال الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ما يتخلى عن حلفائه، دائما ما يحاول ليس فقط مسألة التخلي وإنما حتى يسعى إلى فضحهم بين الحين والآخر. هناك يعني ما صدر من المجرم نتنياهو وما ظهر في الإمارات اليوم، هناك معادلة جديدة أو حقيقة لن نستطيع أن نقول عليها حقيقة بدأت تظهر للعالم وللشعوب العربية والإسلامية على وجه التحديد فيما يتعلق بالإمارات، التي أصبحت اليوم يعني وأصبحت لدى يعني بقناعة لدى الجميع بأنها اليوم تمثل إسرائيل الصغرى بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. حالها كحال دول الخليج التي جاءت ولادة هذه دول الخليج مع تأسيس ما يسمى بالكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية. سيد العزيز نتنياهو يعني الإمارات، أذكركم ويذكر المجتمع الكريم فقط بأنه عندما تم توقيع ما يسمى باتفاقية إبراهام ذكر احتفلت بها الإمارات وقالت بالحرف الواحد اليوم استطعنا أن نحقق إنجاز ليس على مستوى المنطقة وإنما حتى للقضية الفلسطينية، بأن هنا سيتوقف الاستيطان وبأن هذه الاتفاقية سنجبر إسرائيل على التخلي عن جرائمها في قطاع غزة. في اليوم التالي سيد العزيز، في اليوم التالي تم الإعلان عن وضع مخطط لسبع مستوطنات داخل الأراضي المحتلة، يعني بأنه فضح الإمارات في أول ساعة، لن نقول بعد يوم فقط وإنما بعد ساعات فقط، فضح الإمارات واستطاع أن يوصل رسالة واحدة بأن مسألة السلام أو التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنها عبارة عن ورق على حبر، وهذا ما شهدناه يا سيد العزيز على مدى يعني على مدى عقود من الزمن والصراع مع الكيان الصهيوني، لا اتفاقية كامب ديفيد ولا اتفاقية السلام مع التي وقعتها مصر ولا حتى الأردن ولا أي دولة من الدول العربية التزم بها العدو الصهيوني. على العكس تماما، لو وجدنا بالأمس ما صرح به ترامب على ما صرح به المجرم نتنياهو، قالها بالحرف الواحد فيما يتعلق مثلا بمسألة القدس بأن القدس ستبقى صهيونية، وبأنه لا يمكن ولا لن تستطيع أي

0: لا زالت اليوم الكثير من الدول تظهر بين الحين والآخر مدى تماهيها وتماشيها مع العدو الصهيوني وخدمتها للأجندات الصهيونية على رأسها الإمارات. سيد العزيز، هذه الدولة اليوم أصبحت مصدر قلق بالفعل لشعوب المنطقة وحتى لشعبها أنفسهم.
1: نعم، إذن الأستاذ العزيز عبد الله الحنبصي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
2: فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
3: وقفة إعلانية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
9: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة.

الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن ننسى دماء الشهداء، كل رصاصة ستجابه بألف رصاصة، وكل جرح سيكون شعلة انتقام. والنصر لا يحتاج إلى كثرة العدد، بل إلى إيمان عميق وقلوب لا تعرف الخوف.
1: إضاءة ثورية.
2: ينزعجون جدا من القرآن الكريم ويسعون لفصل الأمة عنه، بدءا من ضرب قدسية القرآن الكريم في نفوس المسلمين أولا قبل غيرهم. ما يقومون به من أعمال إجرامية تجاه المصحف الشريف، بممارسات متنوعة، حرق للمصحف الشريف وغير ذلك من الوسائل والأساليب التي يعبرون بها عن حقدهم على القرآن الكريم، هم يعملون أيضا على إسقاط قدسية القرآن الكريم في نفوس الناس.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، أيها الشرفاء الذين لا يشبههم أحد، يا من حملتم الأمانة في أعناقكم فما خانتها، وصنتم العهد في السر والعلن فما أضعتموه، إلى القلوب التي لا تعرف المستحيل، وإلى الأيادي التي تحمل النار لتحرق بها العدو، وإلى العيون التي لا تغفو ليغفو خلفها الملايين ويناموا هانئين بسلام. أنتم يا من جعلتم من أجسادكم دروعا للأمة، ومن دمائكم غيثا يروي شجرة العزة، ومن أصواتكم رعودا تزلزل عروش الباطل. أيها المجاهدون الأبطال، يا من وضعتم أرواحكم على الأكف وقلتم للدنيا إما نصر وإما شهادة، أنتم الذين حين يسأل عنكم الوطن يقول أولادي، وحين تسأل الأرض عنكم تقول حراسي، وحين تسأل الأمة عن أمنها تقول أنتم أمنها وأمانها. اسمعوا يا من سطرتم البطولة بحروف من دم، واقرأوا ما يجري حولكم بعين البصيرة لا بعين البصر فقط. الأمة تمر اليوم بمرحلة عصيبة لا تشبه أي مرحلة سبقتها. الأعداء من كل حدب وصوب تجمعوا علينا، ليس ليأخذوا من أرضنا شبرا فحسب، بل ليمزقوا نسيجنا الاجتماعي، وليمزقوا وحدتنا في معركة طاحنة من الشتات والتفتت والتمزق. نعم أبطالنا، إنهم يريدون أن نكون غبارا تذروه الرياح، قطعا متناثرة لا تعرف أخاها من عدوها، يريدون أن نلهث خلف السراب والحروب الأهلية، بينما هم يقطفون ثمار فرقتنا. المؤامرة قديمة لكن أساليبها جديدة، تستهدف عقول شبابنا قبل أجسادهم، تستهدف وحدتنا الوطنية قبل حدودنا الجغرافية. وفي خضم هذه العاصفة التي لا ترحم، أنتم هناك، أنتم أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أنتم العمود الفقري الذي تستند إليه الأمة حين تزل الأقدام، أنتم الحصن الحصين الذي تتكسر عليه أمواج كيدهم مهما علت وتجبرت، أنتم تلك الشعلة التي لا تنطفئ في ليل العتمة. دوركم أيها الأبطال في هذه المرحلة ليس دورا عسكريا تقليديا فحسب، بل أنتم اليوم أمناء على عقيدة الأمة قبل أرضها، أنتم الذين إذا ثبتتم تثبت الأمة كلها، وإذا هزكم شيء هزتها الزلازل. لكننا نعرفكم جيدا، جبلتم على الصبر وتدربتم على الثبات، وتربيتم على أن الموت في سبيل الحق أسمى معاني الحياة لديكم. أيها المجاهدون الأحرار، إنما يقوم به الأعداء من محاولات لتمزيق المنطقة وإغراقها بمستنقعات الفتن وتفجيرها من الداخل عبر أيادي خفية وأخرى مكشوفة. كل هذا لن ينفع أمام صمودكم، لأنهم يحاربون أجسادا وأنتم روح، يحاربون بالسلاح وأنتم بالإيمان، يحاربون بالمال وأنتم بالصدق، يحاربون بالخداع وأنتم بالعهد الذي صنتموه. يا من حملتم الأمانة ليس فقط حراسة الحدود بل حراسة القيم والمبادئ وحماية الضعيف ورد كيد العدو والوقوف سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بكرامة هذه الأمة. أمانتكم أيها الأبطال ثقيلة، والعهد الذي قطعتموه على أنفسكم عظيم، لكننا نعلم أن الجبال لا تثقل على ظهوركم، لأن الله معكم ولن يخذلكم إن صدقتم. أيها المجاهدون الأبطال، لا تلتفتوا إلى أصوات اليأس ولا إلى من يحاول تثبيط العزائم. إن طريق الجهاد ليس ممهدا بالورود، لكنه ممهد بخطاكم التي تدمى فلا ترتد، وبدماء شهدائكم التي تروي الأرض لتورق نصرا. كل تحد تمرون به، كل ليلة سهرتموها خوفا على وطنكم وأمتكم، كل جرح نال من جسدك أخي الجندي المجاهد البطل الغيور وأنت ثابت صامد، كله مكتوب عند رب لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاثبتوا أيها الشرفاء وابشروا بوعد الله الصادق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. فأنتم اليوم عند الله في مكانة لا يبلغها إلا الصديقون والشهداء، وأنتم الأعلون وأنتم الأكرمون وأنتم الذين يفخر بهم الوطن، ودمتم للوطن عينا لا تنام وسيفا لا ينثني وجبلا لا يتزحزح.

0: لقاءات ميدانية. أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج مع المواطنين، نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية.
1: نشد أيدينا ونشد على أيديهم القوات المسلحة اليمنية المجاهدة، ونحن رزحا لهم. اضربوا كل المواقع الصهيونية وكل المواقع الحساسة العدو الصهيوني، ونحن معكم وإلى جانب.
2: لا ننسى الدور الرئيسي للقوات المسلحة والأمن في حماية البلاد والعمل على الدور الذي تقوم به في إرسال الصواريخ والمسيرات، والدور الذي يقوم به في جانب الدعم والإسناد بحسب توجيهات القيادة الثورية والسياسية. وهذا دور عظيم، يعني دور جهادي عظيم تقوم به اليمن في واجبها أمام الأمة الإسلامية.
3: رسالتنا للقوات المسلحة اليمنية أننا كلنا كشعب يمني معهم، ونؤيد ما يقوموا به من ضربات عسكرية، سواء ضربات صاروخية أو الطيران المسير. نحن نطالب القوات المسلحة بأن توجه أقصى الضربات تجاه كل عدو يتجرأ أن يعتدي على بلادنا، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو استخباراتيا. نطالب توجيه أقصى الضربات، ونقول لهم شعب اليمن معكم، فقوموا بعملكم. بارك الله ضرباتكم وبارك الله سواعدكم.
4: وكذلك نهنئ القوات المسلحة اليمنية لذلك الموقف العظيم الذي اتخذوه، فقد اتخذوا موقف يشرف كل يمني. فعندما يكون التدخل اليمني من أقصى الأرض مع القزة ومع لبنان ومع الأمة الإسلامية ومع إيران الذي كانت الدرع الحصين للأمة الإسلامية في هذا الوقت الراهن.
0: عين على الأحداث.
5: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، بعد تخلي أمريكا عن كيان الاحتلال في تلك المواجهات في البحر الأحمر التي آلمت الصهيو أمريكي وأعلن الأمريكي الهدنة في غزة، نقول للنظام السعودي آن الأوان لتصحيح وضعك مع الشعب اليمني، والفرصة اليوم متاحة لك ولن تجدها مرة أخرى إذا أضعتها، وإلا ستكون العواقب وخيمة عليكم، ولن يسكت أبناء الشعب اليمني على كل جرائمكم بحقه. والخيارات لدينا كفيلة بتصحيح المسار المعوج، وخياراتنا الاستراتيجية وقواتنا المسلحة جاهزة والأيادي على الزناد. فالشعب اليمني في شوق للمواجهة معكم، ولن يتوانى بعد ذلك عن البحث عن أمان وسلام، ولن ينسى هذا الشعب اليمني غدركم وعنجهيتكم وتكبركم عليهم. والله ناصر المؤمنين.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنك عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب، تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود. ثانيا أكد أن الله تعالى بعث رسولا من العرب، رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا. لكنهم ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. ثالثا أكد أن العرب بالذات، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم أي العرب، أن يسبق العرب بنور الإسلام إلى كل بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه. رابعا أكد أننا نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. لأنه عندما يقصر المسؤول عن نشر الدين ونشر الإسلام تكون الجريمة أكبر. هو المفترض منه أنه هو الذي يقف في مواجهة الفساد فيقعد ويتقاعس ولا يتحرك لنشر نور الإسلام فيهيئ الساحة للفساد أن ينتشر. خامسا أكد أنه يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية وعندما قصروا وتوانوا وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء ضرب عليهم الذل والمسكنة. بمعنى إذا ما حصل منك التفريط في مسؤوليتك، إذا ما حصل منك العصيان والاعتداء، ستضرب كما ضرب بنو إسرائيل. هذا سنة إلهية. فنحن يجب أن نلتفت إلى واقعنا، أن نراجع المسؤولية الملقاة على عواتقنا. لا يكفي أن تصلي وأن تصوم وتترك الفساد ينتشر والباطل يسعى دون أن تعمل على مواجهته. والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أن تعمل على نشر نور الإسلام وأن يصل نور الإسلام إلى بقاع العالم، أن تعمل على مكافحة الفساد. لكن العرب وللأسف تقاعسوا عن مسؤوليتهم، فوصل الحال يعني لم يتحرك اليهود لإفساد العالم من حول العرب، بل وصل الحال أن انطلق اليهود لإفساد العرب أنفسهم. نشروا الربا في البلاد العربية الإسلامية والسفور والتبرج وفعلوا الأفاعيل. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الدين دين متكامل، دين مترابط. الله ذكر عن بني إسرائيل هكذا أنهم كانوا على ما نحن عليه، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، والتوراة بين أظهرهم، والتوراة يقرؤونها ويكتبونها. هل اليهودي كفر بشيء من التوراة بأنه ليس من التوراة؟ التوراة كلها هم مؤمنون بأنها كتاب الله. التوراة شأنها عندهم كالقرآن عندنا، عندما يقول الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك من التوراة نحن كافرون به، إنما لأنهم يتركون العمل به ويرفضون العمل به مع الالتزام بأشياء فيها، يعني يلتزم بأشياء أشياء في التوراة ويرفضون العمل بأشياء أخرى. الأمر الذي نحن في واقعنا عليه بالنسبة للقرآن الكريم، نترك العمل بل نرفض. واقع الرفض ليس فقط واقع من يجهل ثم إذا ما علم التزم وعمل، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر في أن يعمل. هذا هو من معاني الكفر في القرآن، كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من رفض وهو مستطيع فلم يحج، رفض لم يهتم بالموضوع ليس مستعدا أن يحج. وكما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي الرافضين لما أمرت بإبلاغه، يرفضون ولاية لما أمرت بإبلاغه، يرفضون ولاية الإمام علي عليه السلام. إذا كان ذلك هو الذي أمره الله بإبلاغه في هذه الآية كما نص على ذلك الإمام الهادي عليه السلام وغيره، يرفضون ما تبلغهم به يا محمد، ليسوا مستعدين أن يقبلوه، هذا هو كفر. لأن الكفر كله وإن اختلف حكمه إنما هو الرفض. لم يكن العربي الكافر بالله، ذلك الذي يعبد الصنم، لم يكن كافرا بالله بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الله، كانوا مؤمنين بوجود الله والقرآن تحدث عنهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أليس هذا في القرآن؟ لكنهم كانوا رافضين الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رافضين الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فسماهم كافرين. الكفر هو الرفض، هو ألا تكون مستعدا أن تلتزم وتعمل، هذا هو كفر وإن كان حكمه يختلف. إذن هذا نقطة أولى، أن الكفر يعني الرفض. فالقرآن الكريم عندما تأتي وتلتزم بأشياء منه، بأشياء فيه مثل الصلاة والصيام والزكاة، وترفض العمل بأشياء فيه، فالكفر هو الرفض، هو الرفض. لست مستعدا أن تعمل بهذه الآيات ولا أن تلتزم بها، حالك حال بني إسرائيل الذين قال الله عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهم لم يكونوا يكفرون بنص من التوراة أنه ليس من التوراة، إنما كانوا هكذا يلتزمون ببعض ويرفضون الالتزام بالبعض الآخر. فقال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكما حكى عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، هذا هو واقعنا، نحن نلتزم بأجزاء من الدين وأجزاء أخرى لا نلتزم بها، لأننا لم نعرفها ولم نتعود عليها أو لم نسمعها، أو لأنها تبدو بالشكل الذي تقول معه، والله أما هذا قد تكون مثيرة وقد تكون شاقة وقد تكون مخيفة، نبحث عن السهل في الدين الذي لا يثير حتى ولا قط علينا، الذي لا يثير أحدا علينا، ونريد أن نصل بهذا إلى الجنة. والله يقول عمن يبلغون دينه باعتبار أن في دينه ما قد يثير الآخرين ضدك، في دينه ما قد يخشى الكثير من الناس أن يبلغوه ويتكلمون عنه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ماذا تعني هذه الآية؟ تعني أن في رسالات الله، أن في دين الله ما يثير الآخرين، وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. لماذا؟ لو كان الدين كله على هذا النمط الذي نحن عليه ليس مما يثير، لما قال عمن يبلغون رسالات الله أنهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا يدل على أن هناك في دينه ما يكون تبليغه مما يثير الآخرين ضدك، مما قد يدخلك في مواجهة مع الآخرين. من هم الآخرون؟ أهل الباطل، أهل الكفر، أهل النفاق، يهود أو نصارى أو كيفما كانوا، هؤلاء هم من قد يواجهونك. فلأن في دين الله، وهذه هي قيمة الدين، هي عظمة الدين، لو كان الدين على هذا النحو الذي نحن عليه لما كان له قيمة، لأنه دين لا أثر له في الحياة، ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا، دين ليس له موقف من الباطل. أليس هذا هو ديننا الذي نحن عليه، أو الجزء من الدين الذي نحن عليه؟ لو كان الإسلام على هذا النحو الذي نحن عليه لما كانت له قيمة، ولما كان له ذوق ولا طعم، لأنه إسلام لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يواجه مبطلا ولا يواجه كافرا ولا يواجه منافقا ولا يواجه مفسدا. إسلام لا يبذل صاحبه من أجل دين الله دينارا واحدا. ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك. الله قال عمن يبلغون رسالات الله أنهم يبلغونها، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا يدل على أن في رسالات الله ما يكون تبليغه مما يثير الآخرين ضدك. فهذه قيمة الدين وعظمة الدين، أنه يحق الحق، يبطل الباطل، له ذوق وطعم بمقدار ما يواجه من الأعداء. ولكن إسلام لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا، لا يبذل صاحبه، لا يبذل صاحبه في سبيل الله دينارا واحدا، هذا ليس هو الإسلام الذي كان عليه محمد. لأن محمدا بذل وجاهد وعانى ولوحق وقاتل الكفار والمنافقين واليهود. إن الإسلام هو الذي حرك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام وآخرون كانوا يتحركون؟ هل كان ذلك الإسلام الذي كانوا عليه مديلا قديما كان يدفعهم أن يتحركوا من أجله؟ أما إسلام هذا العصر فهو إسلام مسالم لأعداء الله، لا يريد منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدك أحد ولا أن تجرح مشاعر أحد، حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت لأمريكا قد يجرح مشاعرهم ومشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علينا أو قد يؤثر على علاقتنا أو صداقتنا معهم أو قد يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، لا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام الذي فقدنا محتواه وحرفنا مفاهيمه أصبح مختلفا عن إسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن. الذي حرك الإمام علي عليه السلام في كل مواقفه هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألسنا نقول هكذا؟ ندعو الله أن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحرك بحركة الإمام علي عليه السلام. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام لم يكن لديهم أكثر من القرآن. هل تفهموا هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن. ألم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي أني وأنا أتحرك في بدر وفي أحد وفي حنين وفي كل المواقع إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لماذا نحن إذا ما اتبعنا القرآن فإنه لا يحركنا؟ هل نحن نتبع ما أنزل الله إلينا ولكنه لا يحركنا؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكننا نحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الحقيقة، لأن القرآن هو من حرك محمدا وحرك عليا وحرك كل أولياء الله الذين تحركوا وجاهدوا وواجهوا المتاعب وعملوا على نشر الإسلام وواجهوا الكفر والنفاق وواجهوا الشرك وواجهوا أنواع الفساد. القرآن حركهم. لماذا القرآن لا يحركك؟ لأنك لا تتبع القرآن. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله ذكر عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والكفر لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك من التوراة نحن كافرون به، لا، إنما لأنهم يتركون العمل به. الأمر الذي نحن عليه بالنسبة للقرآن الكريم نترك العمل به، نرفض، وليس الرفض رفض من يجهل ثم إذا ما علم التزم، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر أن يعمل. هذا من معاني الكفر داخل القرآن الكريم، الرفض. ثانيا، عندما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن في دين الله، أن في رسالات الله ما يثير الآخرين وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إسلام لا يثير أحدا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يميت باطلا ولا يواجه مفسدا، هذا ليس هو الإسلام الصحيح. ثالثا، أكد أن الإسلام والقرآن هما اللذان حركا محمدا وعليا والحسن والحسين وغيرهم، كان هو الذي يدفعهم ليتحركوا من أجله. والإسلام الذي نحن عليه الذي لا يريد أن تتحرك ضد أحد ولا تثير ضدك أحد، أصبح هذا الإسلام مختلفا عن إسلام محمد. محمد القرآن حركه، إذن فنحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه خلاصة ما قرأناه، نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يتبعون القرآن ويتحركون بحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا.
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به.
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل.
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. في لغة العدو الإبستيني المجرم المستبيح المراوغ المضلل، في لغته المخادعة ما لا نهاية له من العجائب والغرائب. نعم، فالمعنى العملي لاتفاق وقف إطلاق النار عند الأمريكي والصهيوني هو وقف إطلاق المقاومة، أو بصيغة أكثر مباشرة وقف المقاومة فقط لا غير، لأن إطلاق النار من جانبه لا يتوقف في كل الاتفاقات معه. وعمليا أيضا لا يوقف نار هذا العدو إلا رادع المقاومة التي توجعه وتثخن فيه. هذا ما تقوله لنا التجربة الفعلية الملموسة منذ بواكير صراعنا الوجودي المصيري مع هذا العدو المارق المنسلخ عن كل القيم والمبادئ الإنسانية. والشواهد الحية اليوم اتفاقات وقف إطلاق النار مع غزة ولبنان وحتى مع إيران. هذا هو الحال مع عدونا اللدود الذي لم تبتلى البشرية في تاريخها الطويل بمثله، إجراما وطغيانا وفجورا وكفرا ودموية وتوحشا وكذبا وتضليلا. وهذا هو واقع شره وخطره في نسخته التلمودية اليهودية الصهيونية الإجرامية الإبستينية الظلامية البغيضة المعاصرة. ما يعني بكل جلاء وبكل وضوح انعدام أي جدوى من أي اتفاق أو تعاهد معه، وأن مقاومته وجهاده، الجهاد الحق في سبيل الله، هو الخيار الوحيد الناجع معه، وهو الكفيل بإيقافه عند حده وقطع دابر شروره وخطره. ومن الغريب العجيب أن نرى من أبناء أمتنا المبتلات بهذا العدو الشيطاني وجرائمه وآثامه واقترافاته وإباداته واستباحاته المتمادية لكل مستحق ومحرم يخصها، من ما زال ذائبا في أوهام التعايش مع هذا العدو والركون إلى ما يأفكه ويعد ويضلل به، بل إن البعض رمى نفسه مغمضا عينيه ومصما أذنيه في أحضان الثعبان السام القاتل وبين براثن الذئب المفترس، يعطي هذا العدو كل ما يطلبه بسخاء. نعم، من العجب العجاب أن ترى منظومة العدوان الصهيوني الأمريكي الغربي تواصل هجمتها وعدوانها الشرس على هذه الأمة بكل الأشكال وفي أكثر من مكان، بل إن إبادتها الإجرامية لا تتوقف، فهي مستمرة بأشكال شيطانية خبيثة صامتة وغير صامتة، ويستمر رأس هجمتها وأخطر حرابها المسمومة في نهج الاستباحة والتوسع والقضم هنا وهناك. وفي الوقت ذاته ترتفع أصوات النشاز داعية إلى نزع سلاح أطراف المقاومة في لبنان وفي غزة وفي غيرهما، وتجريد هذه الأمة من عناصر قوتها. وتنادي هذه الأصوات المتناغمة مع أجندات العداء والاستهداف لهذه الأمة بأوهام المفاوضات وسراب الحوار والاتفاقات والوعود والعهود المنكوث بها من قبل الأعداء على الدوام، وكل ذلك مما لا يقبل به حتى من لديه ذرة عقل أو منطق أو واقعية. ولطالما حذر العقلاء والمؤمنون والشرفاء في هذه الأمة من هذه الأفخاخ والشراك ومطبات الوعي والسياسة التي ينصبها الأعداء وأدواتهم، أعداء تساقطت عنهم كل الأقنعة، وللأسف ما زالوا يتمتعون بالقدرة على الخداع لدى تلك الفئة الضالة المطبعة والمتبعة من أبناء هذه الأمة. نعم، تساقطت أقنعة الغرب الصهيوني وأوهام ريادته الحضارية الزائفة، وتهاوت شعاراته الكبرى التي ظل يتكئ على رافعاتها العنصرية الاستعلائية في طغيانه وهيمنته وعبثه بحياة الشعوب المستضعفة وأمنها وخيراتها. وها هو اليوم في أحط مستوى وأبشع صورة وأدنى درك، يستميت في سعيه المحموم لفرض ثقافته الإبستينية الشاذة المنحرفة، وينظر إلى العالم من زاوية ضيقة، بل يريد أن يختزل هذا العالم وأن يدخله في ثقب نزواته المنحرفة وغير الطبيعية. ومن الخطأ وسوء الفهم المفرط كما يرى كثير من العقلاء وذوي الخبرة أن نعزل ما يحدث على هذا المسار عن ما يتم في سياقات ومسارات أخرى، وخصوصا حمى التعدي على القرآن الكريم وتدنيس حرمته التي تتصاعد في الغرب الصهيوني، وخصوصا في رأس هذا الغرب المجرم الكافر أمريكا الشيطان الأكبر. ففي كل هذه المسارات ما يترجم استراتيجية شيطانية خبيثة تحاول تحطيم المقدسات وتعبيد الطريق نحو السيطرة التامة على البشرية وإبادة أكبر عدد من نفوسها واستعباد البقية. وهذه هي الاستراتيجية العدوانية الأخطر التي تهدد الأمة والعالم بكله، والتي لا يجوز أبدا الاستمرار في تجاهلها وتجاهل مخاطرها وإدارة الظهر لها.
7: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة كلمة مرتقبة لقائد الثورة عند الساعة 7:30 مساء اليوم تتناول آخر التطورات والمستجدات. قوات العدو الصهيوني تعترض أسطول الصمود العالمي المتجه لقطاع غزة. استشهاد قيادي فلسطيني في حركة الجهاد وابنته بغارة إسرائيلية شرق لبنان. المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. التفاصيل. يلقي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة

عبد الله محمد السالمي الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر نهز 74 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والسلك القضائي، أشادت فيه بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه وأمته، حيث كان شخصية بارزة عمل بكل إخلاص وتفان في المناصب التي تقلدها، وآخرها ترأسه للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وأشار البيان إلى أن الفقيد السالمي كان أنموذجا للقاضي النزيه والعالم المخلص في كل المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه، حيث تدرج في السلك القضائي عقب تخرجه وحصوله على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة صنعاء عام 76 و900 ألف، ونال درجات قضائية رفيعة كوكيل عام للنيابة وقاضي استئناف ونائب رئيس محكمة استئناف، وصولا إلى درجة قاضي محكمة عليا. ولفت إلى الأدوار المسؤولة التي اطلع بها خلال مسيرته العملية، ومنها عمله مساعدا بمحكمة لواء الحديدة وقاضيا بمحكمة الزبيد ووكيلا للنيابة العامة بالمحافظة ورئيسا لمحكمتي وصاب السافل والجزائية بالحديدة ورئيسا لمحكمة استئناف محافظة الحديدة، وعضوا بالمكتب الفني والدائرة المدنية بالمحكمة العليا، وصولا إلى رئاسته للجنة الانتخابات والاستفتاء. وأكد البيان أن اليمن خسر برحيل القاضي السالمي قامة قضائية وقانونية بارزة وشخصية وطنية متفانية لها مواقف مشرفة، وعبرت عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل السالمي كافة وزملائه في الوسط القضائي والقانوني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وتم مواراة جثمان الفقيد الثرى اليوم في مسقط رأسه بمدينة زبيد في محافظة الحديدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أطلقت آليات العدو الإسرائيلي اليوم النار في عدة مناطق شرق قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر، وأفادت وكالة صفاء الفلسطينية بأن مدفعية العدو استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، وشهدت مناطق شرق وجنوب المدينة إطلاق نار مكثف من الآليات، وذكرت أن زوارق العدو أطلقت نيرانها على سواحل مدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية شددت قوات العدو من حصارها لبلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أغلقت طرقها الفرعية داخل البلدة بالسواتر الترابية. وحسب وكالة شهاب الفلسطينية اليوم، ذكرت مصادر محلية أن 15 طريقا في بيت أمر باتت مغلقة من قبل قوات العدو بسواتر ترابية منها الرئيسي والفرعي، وأجبر المواطنون على نقل الحالات المرضية إلى المستشفى عبر حملها بالأيدي حتى يتم الوصول إلى سيارة الإسعاف، كما أعلن عن تعطيل العملية الدراسية منذ أمس وحتى يوم الأربعاء بالتزامن مع استمرار الإغلاقات في البلدة. اعترضت قوات الكوماندوز البحري الإسرائيلي اليوم أسطول الصمود المتجه لقطاع غزة قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على الأسطول، مشيرة لاعتقال نشطاء من الزوارق التي تقود أسطول الصمود، وتم نقلهم إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم تمهيدا لنقلهم إلى ميناء أسدود. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على جميع سفن الأسطول ساعات عدة، وقد تستمر حتى يوم غد الثلاثاء. من جهته قال المتحدث باسم فعالية أسطول الصمود المهندس نور رامي سعد إن الهجوم البربري

الإسرائيلي يمثل عربدة صارخة وتحديا سافرا لإدارة المجتمع الدولي. وأضاف في تصريح صحفي أن ما جرى يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية واستهدافا مباشرا لجهود إنسانية بحتة، مؤكدا أن الاعتداء يكشف مجددا طبيعة العدو القائمة على القمع ومنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. استشهد فجر اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم وابنته، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال بلدات في جنوب لبنان. يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 من أبريل الماضي، والذي جرى تمديده الجمعة الماضية لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو القادم. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقت إيران، وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها. وشارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس منشورا جاء فيه إنها ستقدم تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات. النبأ الأخير: تعرضت عدة مناطق في أوكرانيا لهجوم بمختلف أنواع الصواريخ والمسيرات الروسية خلال الليلة الماضية حسبما أفادت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام المحلية. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 14 صاروخا باليستيا وثمانية صواريخ مجنحة، بالإضافة إلى 524 طائرة مسيرة هجومية على أراضي أوكرانيا. وأوضح البيان أن الهجوم ركز على مدينة ديمبرو بيتروفيك ومقاطعتها، كما سجلت استهدافات في أوديسا وزابروجي وتشيرنيغوف. وأكدت سلطات دنيبرو بيتروفيسك تعرض المدينة لهجوم بصواريخ باليستية ومجنحة، مشيرة إلى إصابة مستودع للألعاب النارية واشتعال حريق كبير فيه. وعقب الضربة الروسية شهدت حركة القطارات في مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك تأخيرات واسعة النطاق حسبما ذكرت شركة سكك الحديد الأوكرانية. بدورها أفادت شركة أوكرينيرغو للطاقة بانقطاعات للكهرباء في بعض المناطق. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: كلمة مرتقبة لقائد الثورة عند 7:30 من مساء اليوم تتناول آخر التطورات والمستجدات. قوات العدو الصهيوني تعترض أسطول الصمود العالمي المتجه لقطاع غزة. استشهاد قيادي فلسطيني في حركة الجهاد وابنته بغارة إسرائيلية شرق لبنان. المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نوفيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية للظهيرة هذا اليوم. فيها مسيرات مليونية في صعدة غضبا للقرآن الكريم، والصهيونية الإرهابية تحاول إخفاء هزائمها في الشرق الأوسط. مرحبا بكم. نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد قد يقدم عليه العدو، شهدت محافظة صعدة اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة ندد فيها المشاركون بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم من قبل أعداء الله والإسلام الأمريكان الصهاينة وكيان العدو الإسرائيلي المجرم، ودعما لفلسطين ولبنان للاستكبار الصهيوني الأمريكي ومخططاتهما في المنطقة. مدينين في السياق ذاته الصمت العالمي المطبق إزاء الاعتداءات المتكررة من قبل الماسونية الصهيونية تجاه القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، كما دعوا أحرار العالم العربي والإسلامي إلى التحرك الجاد في مواجهة من يسيئون للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها كتاب الله الكريم، مؤكدين ثباتهم على المبدأ الإيماني والأخلاقي في مناصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وكل دول محور الجهاد والمقاومة، معلنين جهوزيتهم العالية لمواجهة أي تصعيد يقدم عليه الأعداء خلال المرحلة المقبلة. هذا وقد صدر عن المسيرات بيان استنكر الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى وتدنيس الصهاينة لباحاته، دعوا فيه شعوب الأمة الإسلامية إلى الخروج في مسيرات مليونية غاضبة في كل المدن والعواصم وإلى تكثيف المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والتحرك الجاد لمواجهة المشروع الصهيوني الإجرامي والتصدي للمخطط اليهودي الذي يستهدف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم. البيان جدد التأكيد على أن الشعب اليمني سيظل ثابتا على موقفه القرآني الديني والأخلاقي الداعم للقرآن الكريم ولقضايا الأمة المركزية ومساندة أهلنا في غزة، وسيكون حاضرا في ميادين الجهاد والمقاومة حاملا راية المجاهدين في حزب الله وإيران ضد المشروع الصهيوني الأمريكي والمخطط الشيطاني. إلى ذلك نظمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ وقفة استنكر فيها المشاركون الإساءات المتعمدة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة لكتاب الله عز وجل أقدس المقدسات على وجه الأرض الذي يعكس حجم العداوة والحقد الذي يحملونه تجاه القرآن الكريم، مدينين بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، ومؤكدين أن الجريمة الشنيعة تعكس مستوى الانحطاط والعداء الشديد الواضح للإسلام والمسلمين ومقدساتهم، معتبرين الإساءات الممنهجة للقرآن الكريم عملا إجراميا واستفزازا متعمدا لمشاعر جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم وتحريضا على الكراهية والعنف، داعين جميع شعوب الأمة العربية الإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وللخروج في مسيرات مليونية في كل عواصم ومدن الدول العربية والإسلامية. البيان أيضا أكد ثبات الموقف القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين المباركة، وأشاد بمواقف الأشقاء في حزب الله القوية والموجعة لكيان العدو المؤقت، مؤكدين حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على كل الاعتداءات الظالمة غير المشروعة من قبل طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل.

لم يعد الأمر مرتبطا بتوقيتات تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم، فالسلوك الغربي الصهيوني الهمجي مستمر ويأتي في سياق نفسه الهادف إلى بث روح الانهزام في نفوس المسلمين وعلى طريق الحملة العدائية الصريحة التي تستهدف الإسلام والمسلمين، غير أنه يؤكد حالة الفراغ الروحي الكبير لدى الصهاينة والغرب بشكل عام الداعم للحركة الصهيونية، حيث لا يكون بمقدورهم استشعار عظمة المقدس الديني والارتقاء بسلوكهم تجاه الآخرين. سلوك الإساءة المتكرر للقرآن الكريم يؤكد أيضا وبشكل واضح أن الصهيونية تعيش فعلا حالة من الإحباط ومن الشعور بالتيهي والعجز أمام المسلمين الذين أوقفوا نموهم وأعاقوا مشاريعهم التوسعية وكلسوا طموحاتهم عند المربع ذاته والمساحة رغم الخسائر التي بذلوها ماديا وبشريا. الصهاينة المخططون والغرب المنفذ، وفيما تعنيه مثل هذه الجرائم المسيئة للمقدسات الإسلامية في اغتراب واضح عن الشعارات التي ظلت تلوكها ألسنة الدول الاستعمارية ردحا من الزمن، كالتسامح، كالتعددية، كالانفتاح، كالديمقراطية والعدالة والحرية وغير ذلك، بينما تعكس مثل هذه التجاوزات والتعدي على المقدسات نزعتهم العنصرية تجاه المسلمين، فضلا أيضا عن الاستخفاف بالإجماع الدولي الذي أكد ولأكثر من مرة وقاحة ممارسات إجرامية من هذا النوع تزيد من توتير مناخات التعايش. ويظهر ذلك في فعل الإساءة الجديد، مسعى الحقد الصهيوني الإرهابي لإطفاء جذوة الإسلام وتحويله إلى مجرد ثقافة لا تتجاوز حدود خزن المعلومات التاريخية للحديث عنها في مناسبات معينة، وانتهى الأمر فيما تبقى أقصى مظاهره وطقوسه في الصوم والصلاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، دون أن يكون لهذه العبادات أي تأثير على صعيد التحرك لرفع راية الإسلام ورد الظلم عن المظلومين ونشر السلام وقيم المحبة والإخاء. كما لا تغيب عن هذا الفعل ثقافة إبستن وإن كان بأشكال مختلفة، فيأتي تداول هذا السلوك باعتباره انتصارا للحرية، وما هو إلا تعبير عن ارتهان للثقافة الإبستينية من عبدة الشيطان الذين مثلوا قوام الفضائح. فهؤلاء الشواذ لهم فلسفتهم الخاصة في تعريف الحرية، يرون الحياة في عالم منفلت، عالم تغلب فيه لغة المصالح والرغبات بغض النظر عن وسائل تحقيقها، لهذا لم يشهد العالم ضجة في المساءلة والمواجهة لأبطال الفضائح أو موجة استقالات أو اعتذارات أو أي فعل ينتصر للقيم مساو لوزن الحدث. كل هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية بالتأكيد لن تثني محور الجهاد والمقاومة عن أداء مهامه الدفاعية عن مقدساته، بل سوف تزيده إصرارا وقوة ويقينا بنصر الله الموعود، والله غالب على أمره.

إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. سمعتم فيها إلى تقريرين، الأول حول المسيرات المليونية في صعدة غضبا للقرآن وإسنادا لغزة ولبنان وإيران، والثاني كان حول الصهيونية الإرهابية التي تحاول إخفاء هزائمها في الشرق الأوسط بالإساءة إلى القرآن الكريم. لكم التحية من الأعداد بسام عبدالله النجار، من الكمبيوتر طه أحمد سلامة، من التنفيذ على الهواء مباشرة يحيى مهدي، وهذا أسعد عبدالله يحييكم. دمتم

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، سامعين الكرام، تنديدا واستنكارا لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ النصح الشريف، وتجسيدا للموقف الإيماني اليمني الرافض للمساس بهذه المقدسات، ننتقل بكم عبر إذاعة صنعاء إلى ميدان السبعين، حيث الجماهير التي احتشدت لهذه الفعالية الدينية العظيمة.
2: إذن مشاهدينا، إذن بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا إلى السبعين لكي نلبي قائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكنا نلبي كلام اليهود والنصارى، هم الذي أحرقوا كتاب الله ويعلمون أن كتاب الله قد أنزله الله لزوالهم. وكلما أساد في القرآن كلما زادنا نورا وعلما وقتال الأمريكا وإسرائيل. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لله. بسم الله قاهر الجبارين، نقول لكم يا أيها الغرب الكافر، أيها الموعودون بجهنم، لنقطعن أرجلكم وأيديكم من خلاف، ولصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لقد علمتم أيها الغرب الكافر ما حل بالأمم السابقة من قبلكم الذين كذبوا بآيات الله وبرسل الله، كيف أخذهم العذاب المقيم، وكيف أخذتم الصاعقة والطوفان وعذاب الله. ولقد أنتم نهجتم نهجهم، فستعلمون اليوم كيف يفتح الله عذابكم بأيدينا. لنفتحن عليكم جهنم أيها الغرب الكافر، ولنصلنكم إلى أن تكفوا أيديكم عن كتاب الله، وإلى أن تعطوا الجزية وأنتم ذليلون صاغرون. ومن كذب جرب. الله أكبر، الموت أمريكا،
3: الموت إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم، من يمن الحكمة والإيمان إلى قوى الطغيان والكفر والفسوق، نقول لهم أعداء، نقول لأعداء الله، أعداء الإسلام وأعداء الرسول محمد وأعداء القرآن، إنما تعملونه من جرائم يومية بحق أخوتنا في غزة ولبنان والإساءة للقرآن الكريم، إنما تحفرون على أنفسكم قبورا وستعجلون عذاب الله مباشرة أو بأيدينا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ورسالتي إلى كل المسلمين وإلى علماء المسلمين وإلى خطباء المنابر وإلى العرب: أيها المسلم، إذا لم تغضب لكتاب الله فإن إسلامك مزيف، ويا أيها العالم، إذا لم تغضب لكتاب الله فإن العلم الذي تحمله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويا أيها الخطيب الذي تنشغل بالحيض والنفاس إنما تتعلم من الولادة، ويا أيها العربي، إن لم تغضب لكتاب الله فلست من العرب بل من الأعراب المنافقون. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم في ميدان السبعين نصرة للقرآن والمسجد الأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على جهوزنا العالية لكل التوجيهات وكل التوجيهات. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر للقرآن، والخزي والعار للأعراب المنافقين، ولا نامة عن الجبناء. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم.
2: أظلام نشط رجم بيا باسم جازمي باسم يامي باسم الله سلا بسم الله يا هي بسم الله يا سنا الراس الراح يا حي الراح يا جازمي الرحيم يامي الرحيمي
5: بسم الله
2: الراح يا حي الراح يا جازمي الرحيم يا مي الرحيمي أسن الجازمي
5: هذا تأكيد مشاهدينا الكرام على التمسك بالقرآن تعلما حفظا عملا قولا فعلا. ما هي الرسالة اليوم تجاه من اعتدى تجاه من أحرق
2: بالقرآن الكريم؟ نحرقهم ونطعنهم ونقتلهم.
5: الله أكبر.
6: أمريكا
7: إسرائيل
6: الله
2: أعلم. عند هذا القرآن يهدو إلى التي هي أقوم. إن من يحرق القرآن إن من يشيل القرآن سننزع روحه من أعلى جسده. وإنا مع القرآن وإن هذا القرآن سنحميه بدمائنا وأجسادنا وأرواحنا. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عليهم النصر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا اليوم الشعب اليمني لإعلان الجهوزية لمواجهة أمريكا وإسرائيل. وخروجنا سوف نقاتل أمريكا وإسرائيل. سوف نحمي القرآن بجماعنا بقلوبنا وسوف نتحدى إسرائيل وأمريكا ونقول لهم إحنا جاهز لكم في البر وفي البحر وفي الجو. إن القرآن الكريم نعزه فوق رؤوسنا وفي قلوبنا
5: وأقدس
8: مقدسات. وإذا لم نقاتل على القرآن وسوف نسجد في سبيل الله والتحرك بأنفسنا بأولادنا بكل ما نملك. إن كتاب الله هذا محفوظ في قلوبنا وفوق رؤوسنا. ونقول للأعداء سوف نقاتلكم يا طغوا يا مستكبرين يا مجرمين. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عليهم النصر
5: الإسلامي. إذن مشاهدينا الكرام الزحام يتعاظم ونحن في وسط هذا المشهد، ولكن أن لشعب انتصر بالقرآن مرغ أنوف الأمريكان في البر والبحر بهذا القرآن أن لا ينتصر للقرآن اليوم، أن لا يتحرك منتصرا للقرآن مترجما لمعاني القرآن فوق كل أرض وتحت كل سماء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هبت تبت لكم يا أبا الهب يا العرب يا المطبعين يا صاينة تبا لكم ولا تهاكون ولا تذكرون كلمة بعد ما تجري بالإساءات القرآنية من القرى العداء. وسوف نزلزلكم ونقصفكم تحت الأرض وقادمون. ورسالنا للسيد عبد الملك بترجيل الحزن يقول يا سيدي عبد الملك إذ ربنا بالبحار وخذ منها نحن جلودك وانا نسوية. الله أكبر.
6: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
5: الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدس رسالتنا إلى أعداء الله إلى أعداء خلق الله وإلى أعداء البشرية جمعاء. من قال الله فيهم أنهم يسعون في الأرض فسادا اليهود والنصارى نقول لهم أنتم تسمعون يا القرآن لأنه وضعكم وكشفكم على واجهكم لأن أنتم الإرهاب وأنتم شلوا الإرهاب وأنتم منابع الإرهاب وأنتم من تسعون في الأرض فسادا وأنتم من تهلكون الأرض والنسل. فنحن نقول لكم سنقاتلكم جيلا بعد جيل إلى أن تقوم القيامة ونقدم رسالتنا إلى أمة الإسلام إلى من أعزها الله بهذا الكتاب ورفعها وأعز قدرها. هذا كتابكم هذا من أعزكم هذا من رفع قدركم. إذا تركتموه سيهينكم اليهود وسيضربوكم وسيذلوكم وسينتحتوا أعناقكم. والله على ما نقول شهيد. الله أكبر.
6: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا إلى ميدان 70 اليوم تلبية لجاهد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه وأيده ونصره. نحن أبناء الشعب اليمني خرجنا اليوم لنقول لأعداء الله أنتم تحرقون كتاب الله. فوالله لو تقطعنا عربا عربا لم نترك هذا كتاب الله. ونقول للأعراب
7: نقول للأعراب أنتم لستم من هذا الكتاب في شيء، فأنتم معروفون من مدينة
9: لكم،
7: لا دين لكم ولا إيمان لكم، فلا بد عن نجاحكم ولا بد عن نجاتكم، فأنتم أحفاد القنطرة والخنازير. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
9: الله عند عليهم النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء الشعب اليمني، خرجنا اليوم ومن وسط ميادين الصمود والجهاد، خرجنا اليوم لنوجه رسالتنا هذه إلى قادة الغرب، قادة أفرادا وأحزابا وكفارا وملحدين، نقول لهم ولمن يسعون في الأرض ظلما وفسادا، ولمن يسعون ويدنسون كتاب الله ويدعسون كتاب الله، ومن أساءوا تجاه أقدس المقدسات وتجاه أقدس المقدسات على وجه الأرض، نقول لهم لكم الموت ولكم اللعنة أيها الظالمون المجرمون. وشعبنا اليمني مستمر على موقفه الحق وعلى طريق الحق، ومستمر على نفيره واستنفاره، وتضامن مع لبنان ونصرة للقرآن والأقصى وغزة، وتأكيدا لجهوزيتنا وتأكيدا لجهوزيتنا، فعاش القرآن حصينا منيعا كريما. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
10: إذا تفضل.
4: قولوا لمن احرق.
10: إذا مشاهدينا، تتواصل مسارات التغطية معكم أينما كنتم، أينما كنتم أيها الكرام. مسيرة الغضب لكتاب الله تتواصل معكم، الاحتشاد كبير، التدفق عارم إلى هذا الميدان. أختم بهذه الرسالة.
11: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقدم هذه الرسالة لأعداء الله المجرمين، نقول لهم أن والله جريمتكم الخبيثة بإحراق القرآن الكريم لن تمر دون رد وعقاب، وأنه والله سوف يأتي اليوم الذي ننتزع فيه روح كل من أساء لمقدساتنا ويقتل عبادهم ونشرب من دماءهم، فلا أروان الله إن لم نشرب من دماءكم. وأن نقدم هذه الرسالة لأبناء أمتنا العربية والإسلامية، نقول لهم وقفوهم إنهم مسؤولون، سوف يأتي اليوم الذي يسألكم الله فيه عن ماذا قدمتم، فإن كنتم تخافون من هؤلاء الأعداء أو من حكامكم الذين أصبحوا جواري الإبستين أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ونقدم هذه الرسالة ونطالب من قواتنا المسلحة وانقيادتنا الحكيمة بأقصى رد على هذا الاعتداء على أقدس مقدساتنا القرآن الكريم، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر،
12: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
10: إذن مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أجدد بحضراتكم الترحيب، ومباشرة وأنا أرى الجموع الغفيرة الكبيرة الحاشدة العظيمة من أبناء شعبنا اليمني العظيم التي وفدت من كل أرجاء العاصمة صنعاء، وبالطبع الحال في كل مديريات المحافظة، إلى هذا الميدان، إلى ميدان 70. أنا مضطر أن أنقلكم إلى تفاصيل الصورة الحقيقية، المشهد الكبير، مشهد الغضب، إلى منصة المسيرة لنقل وقائعها الهامة وكل تفاصيل مشاهد التدفق التي ما زالت كبيرة وغفيرة إلى حد هذه اللحظة.

0: مهما كان.
1: نستغفر الله العظيم ونتوب إليه.
2: ارفعوا أصواتكم كتب الله أجركم.
1: ارفعوا أصواتكم ففيه الأجر الكبير.

الإخوة الكرام المجاهدون الجميع إلى

بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله والقرآن ربيع قلوبنا، بسم الله والقرآن مصدر عزنا وسبيل خلاصنا، بسم الله والقرآن منهج وسلاح وسبيل عز وانتصار وفلاح. الحمد لله المجيد ذي البأس الشديد فعال لما يريد، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم محمد وعلى آله الأطايب ورضي عن صحبه الأماجد. أيها الحشد العظيم، يا شعب القرآن وجيش الإيمان ونفس الرحمن، كنتم وما زلتم وستبقون نبض الحرية ومشعل الكرامة وموطن الإباء، وها أنتم اليوم تثورون غضبا للقرآن ونصرة للمقدسات في وجه عبيد الشيطان اليهود السفاحين. ووالله إن الخطب لكبير وإن الحدث لخطير، فيا أعداء الله لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فيا كل مسلم غيور، انهض واغضب وانفر واستنفر، زمجر وأرعد، أسمعهم صوتك وأرهم بأسك. يمن الهدى لله أخرجه الغضب، يمن الإبا غضبا إلى الساحات هب، غضب لوجه الله كاد يحيلنا نارا تأجج والعدو لها حطب. حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها صخب، فسنحرق الدنيا لأجل كتابنا والشعب لا لوم عليه ولا عتب. نحفظ القرآن ونحميه وننصر الأقصى ونفتديه وندافع عن المظلوم ونؤويه، هذا هو موقفنا. فلتغضب الصهيونية اللعينة، فما ينتظرها سيسوءها، فالسيوف قد شهرناها والأغماد قد كسرناها، ولن تعود حتى ترتوي من دمائهم من هتكوا حرمة القرآن ودنسوا مسجد الرحمن وقتلوا عباد الله. ألا فلتغضب أمة الإسلام وليرتفع صوتها وليدو في الميدان ضربها، فقد جاوز العدو مداه. مرحبا بكم يا عز الإسلام وشرف العروبة في هذا الموطن، نصرة للقرآن والأقصى وإسنادا للبنان وتأكيدا على الاستعداد والجاهزية العليا، مع آي من نور الله الوضاء ودستوره المضاء، مع قبس من ربيع القلوب ونور البصائر يتلوها المقرئ عبد السلام لطف الرقيحي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله أكبر، الله أكبر.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أقسم بمواقع النجوم

كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.

تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون.

تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

الطائفة وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.

0: أيها الأحرار، أيها المؤمنون الغيارى، ارفعوا كتاب الله، ارفعوا سور المصحف عاليا، ليعرف اليهود المجرمون أن هذا القرآن في قلوبنا، وأنه في أيدينا سلاح وعدة وعتاد، وأننا سنؤويه وسنحميه وسنفديه بالمال والروح والأولاد. الله أكبر.
1: الموت في أيدينا.
0: نقل الآن على الشيد الوطني.

0: ارفع المصاحف عاليا وبصوت قوي وهادر، احراق المصحف عدوان،
1: احراق

0: درس قرآن العظيم. جند الله يا جند الله.
1: جند الله يا جند
0: الله.
1: انتصروا
0: لكتاب
1: الله.
0: انتصروا لكتاب الله. قدس الإسلام تناديكم. قدس
1: الإسلام تناديكم.
0: ما يحدث فيها يعني.

0: يحدث فيها يعنيكم. يا غزة يا حزب الله.
1: يا غزة يا حزب
0: الله. معكم ضد عدو الله. معكم ضد عدو الله.
1: معكم ضد عدو الله.

0: يتسامح في القرآن، وغضبا من يمن الإيمان، لن نتسامح في القرآن. إحراق المصحف عدوان، حان نفير الأمة عام، حان نفير الأمة عام. الله أكبر. الموت
1: إن القرآن هو سفينة النجاة، من تمسك به

وإن أول ما يجب أن نعمله وهو أجل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا دائما ليتحدثوا عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عن القرآن الكريم، وأن نتحدث عن هذه الأحداث المؤسفة. نتحدث دائما، نخلق وعيا لدى المسلمين، نخلق وعيا في نفوسنا، وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. لا يجوز أن نكون على هذا النحو. هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت، وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والإخوة والوحدة، لأن هذا الذي يرى أن الصمت والسكوت هو الوسيلة هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت. عليه أن يفهم، وعليه أيضا أن يجلس مع الآخرين إذا كان هو لا يفهم أن الصمت وأن السكوت في هذه المرحلة بالذات. ربما قد يكون الصمت في حادثة معينة، ربما قد يكون الصمت أمام قضية معينة، ربما قد يكون السكوت في حالة استثنائية له قيمته العملية، لكن الصمت في مرحلة كهذه لا قيمة له، لا قيمة له إلا الخسارة في الأخير، لا قيمة له إلا التضحية بالدين والكرامة والعزة، لا قيمة له إلا الإهانة. ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم التي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين صدور آياته الكريمة. وحينئذ عندما نتحرك على هذا الأساس نرفع ذلك الشعار ونتحدث دائما، نوعي أنفسنا، بل أئمة مساجدنا عليهم أن يرددوا الآيات القرآنية في الصلاة، تلك الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى. نذكر أنفسنا من جديد بخطورتهم. إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا. وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء، إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا، ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثر يا ابن ديني أدب الطغيانا وانفض غبار الذل والأدرانا، هذا كتاب الله يحرق جهرة، فاغضب لدينك وانصر القرآن، أحل الحياة على اليهود قوارعا حتى ترى بهم، حتى ترى ذلا بهم وهوانا. بيان هذه المسيرة الكبرى الزاخرة الفاخرة مع سماحة مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين بن محمد شرف الدين. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا

0: عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتب الله تعالى أجركم وشكر الله سعيكم حين خرجتم انتصارا لكتاب ربكم وغضبا لربكم وانتصارا لكتابه وانتصارا لكل المقدسات الإسلامية، نظرا لما تتميزون به من عمق الإيمان وحب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله. وهذا هو الإيمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. كتب الله تعالى أجركم وأنتم تشاركون في هذا اليوم غرة ذي الحجة، أول أيام العشر التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من سائر الأعمال في غيرها، أحب إلى الله في غيرها من الأيام. وهذا جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لأعدائنا: أبداً لن نتخلى عن كل مقدساتنا، وفي مقدمتها كتاب الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل القيم والمقدسات أبداً لن نتخلى عنها. نحن خرجنا تعبيراً عن غضبنا وامتعاضنا لما جرى على كتاب ربنا، على أمل أن نختطف روح هذا المدنس لكتاب الله سبحانه وتعالى حين تتيسر الظروف بإذن الله سبحانه وتعالى. فلن يمر هذا الفعل مرور الكرام أبدا حتى يعلم هذا القرد والخنزير أن كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يساء إليه بأي إساءة، فضلا عن أن يدنس أو أن يحرك أو أن يمزق. وليعلم كل المتشدقين الذين يتشدقون بحرية الرأي وحرية التعبير أن للحرية حدودا، وأنه لا يجوز أن تكون الحرية على حساب المعتقدات، ولا على حساب الدين، ولا على حساب المقدسات، ولا على الإساءة إلى الغير. ها هنا نسجل موقفنا على أمل أن نتمكن من اختطاف روح هذا القرد والخنزير الخبيث اللعين بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن إلى بيان هذه المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم جهاداً في سبيل الله، وابتغاءً لمرضاته، ونصرةً لكتاب الله المجيد القرآن الكريم، وتأكيداً على موقفنا الثابت في نصرة المسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، وتضامناً مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتأكيداً على جهوزيتنا تجاه أي تطوراتٍ أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل باستهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. ونؤكد على الآتي: أولاً، ندين ونستنكر ونرفض الإساءة المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، وكما ندين ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، وحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية، وإدائهم للإسلام وللقرآن وللرسول خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك انتهاكاته لحرمات المسجد الأقصى. ونقول لشعوب أمتنا إن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون عن مواجهة المخططات الشيطانية العدوانية لليهود وأوليائهم، كون ذلك من أكبر ما يضمع الأعداء في هذه الأمة ومما يعرضها للوقوع في العقوبة الإلهية. ثانيا، نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب شهيد عز الدين القسام، ونؤكد أن التضحيات العظيمة لن تزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله. ثالثا، نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة، والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر في أرض فلسطين المباركة، ووقوفنا مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الأخوة المجاهدين الأعزاء في حزب الله في لبنان، ونشيد وندعم مواقفه القوية والموجعة للكيان المؤقت. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية ومساعيها للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. كما يؤكد شعبنا اليمني العزيز المجاهد يمن الإيمان والحكمة والجهاد في سبيل الله أنه لن يزال بهويته الإيمانية حاضرا في الميدان الجهاد حاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافنا وآباؤنا الأنصار، ولن نتخاذل تجاه أي هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، وسنظل ثابتين على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود مستجيبين لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرين تحت راية قائدنا المبارك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بكل قوة، ولن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وختاما، ندعو أمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني المؤمن المجاهد العزيز إلى التمسك القوي بالقرآن الكريم والاهتداء بهديه والحفاظ على الهوية الإيمانية والحذر من أساليب حرب العدو المفسدة الناعمة التي يستهدف بها جيلنا الناشئة على وجه الخصوص، وندعو للمشاركة الفاعلة في القافلة العيدية دعما لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صادر عن مسيرة نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية بتاريخ 1 ذي الحجة 1447 الموافق 18 من مايو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، الموت في اليهود، الموت في الإسلام.
0: وتكون كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى للسيد عبد الملك بدر الدين الساعة 7:30 مساء، فكونوا على حضور.
2: كتب الله أجركم وبيض وجوهكم يا شعب القرآن ونفس الرحمن، وبكم بإذن الله تعالى ستنتصر الأوطان وتحفظ الحرمات وتصان الحقوق ويفتح بيت الله المسجد الأقصى، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. الله أكبر.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك كتاب الله، لبيك كتاب الله، لبيك كتاب الله.
3: كان ما كنا لامريكا غلط وذنب فيها زيادة نكشف الإيمان.
4: في نقل حي ومباشر كنا مع الخروج المليونية الأكبر والأضخم في مسيرات هادرة تحت شعار نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية. وكونوا على الموعد في تمام الساعة 7:30 كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، نصحبكم فيها بكل مستجدات فقراتها المتنوعة والمتعددة.

معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرع. مني تقديما أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي.

البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: شعب الإيمان في طليعة الواجب، نفير يمني متجدد صونا للمقدسات وتأكيدا على خيار المواجهة. وفي شاهد وشواهد تهافت الاستكبار أمام رسوخ العقيدة، الإساءة للقرآن كاشفة للعجز الصهيوني. وفيما وراء الأحداث: المقاومة في مواجهة الارتهان السياسي، أبعاد التصعيد الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة. أما في المرصاد تحت ظلال السقوط الاستراتيجي، كيف تقود دبلوماسية ترامب واشنطن إلى فخ عرب بل فخ غرب آسيا؟ موضوع الساعة.

شعب الإيمان في طليعة الواجب، نفير يمني متجدد صونا للمقدسات وتأكيدا على خيار المواجهة. أطلقت قيادة الثورة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نداء مهيبا لأبناء الشعب اليمني للتحرك الفاعل والواسع في الساحات والميادين، تعبيرا عن الغضب والانتصار لكتاب الله الكريم، وتجديدا للموقف المبدئي الراسخ في مساندة المسجد الأقصى المبارك ودعم الأسرى والمغيبين في معتقلات الكيان الصهيوني، إلى جانب إعلان التضامن الكامل مع لبنان ومقاومته الباسلة. هذا النداء جاء ليدق ناقوس الخطر، مستنهضا قيم الأمة وواجبها الديني والإنساني تجاه أقدس قضايا الإسلام والعروبة، وعلى رأسها القرآن الكريم. وعند القراءة المتأنية للواقع المعاصر يتجلى بوضوح حجم المؤامرة الخبيثة التي يقودها الغرب الاستعماري والصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف الهوية الإيمانية ومعتقدات الأمة، وذلك بعد أن تحطمت كل محاولاتهم السابقة للنيل من الإسلام عبر الأدوات الداخلية والعملاء، أو عبر الهجمات الخارجية المتلاحقة التي استهدفت الثوابت والمقدسات، وهي مؤامرات عجز الأعداء عن تحقيق مآربهم منها على مدى القرون الماضية، رغم كل الحروب الصليبية التي استهدفت جوهر الدين وعقيدة المسلمين المتمثلة في القرآن العظيم.

وقبل قليل شهدت العاصمة صنعاء خروجا مليونيا، هو الأكبر والأضخم في مسيرات هادرة تحت شعار نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية، والتي تدفق طوفانها البشري إلى ميدان السبعين لترسل اليمن من خلالها رسالة تفويض شعبي وعسكري حاسمة تؤكد أن الشعب اليمني لم ولن يتأخر عن خوض معركة الشرف والكرامة دفاعا عن دينه وأمته.

0: للنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي الناشط الثقافي الأستاذ عبد اللطيف السراجي. مرحبا بكم أستاذ عبد اللطيف.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة صنعاء.
0: حياكم الله سيدي الكريم. بداية ركز البيان في ختامه على ضرورة التمسك بالهوية الإيمانية والتحذير من أساليب حرب العدو المفسدة الناعمة التي تستهدف الجيل الناشئ. كيف تقرؤون طبيعة هذه الحرب الناعمة اليوم، وما هي الآليات الثقافية والتربوية التي تعتمدون عليها لتحصين الشباب ضدها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في البداية نهني الشعب اليمني على هذا الخروج المشرف تعبيرا عن غضبهم للإساءة الذي تعرض لها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يدل على الإيمان الحقيقي الذي ترسخ في نفوس أبناء الشعب اليمني. ثانيا، أن اليهود أعداء الله يركزون على القرآن الكريم وعلى المقدسات الإسلامية الذي من وراءها زكاة النفوس، ويركزون أيضا على النفوس، فإذا ما ضربوا هذه المقدسات وضربوا النفوس استطاعوا أن يذلوا وأن يهينوا وأن يعملوا ويستبيحوا ويعملوا ما شاءوا بهذه الأمة العربية والإسلامية. هم يعرفون جيدا، وليس هم كما العرب لا يعرفون واقعهم ولا يعرفون عزتهم، ولكنهم يعرفون أين مكمن الوجع الذي يمكن أن يمسك عليه ويضر هذه الأمة، ومكمن الوجع لهذه الأمة هو القرآن الكريم. إذا ذهب القرآن الكريم ذهبت هذه الأمة، وإذا ذهب هذه المقدسات وذهبت انتهكت هذه المقدسات، انتهكت يعني هذه كرامة هذه الأمة وعزة هذه الأمة. ولذلك يسعون جاهدين لفصل القرآن الكريم عن واقعنا وفصلنا عن الواقع القرآني وعن تربية القرآن الكريم. فالتمسك بالقرآن الكريم الذي تكلم به اليوم في البيان وكل بيانات الوقفات والمسيرات هو يحث دائما على العودة الجادة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فبرجوعنا إلى القرآن الكريم نستطيع أن نحصن أنفسنا ونحصن أبنائنا والجيل الناشئ ونحصن حتى نساءنا، لأن الأعداء يستهدفون أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وكل الشعوب الإسلامية العربية بالحروب الناعمة، ليستطيعوا أن يضربوا هذه الأمة بضربة قاضية لا تقوم لها قائمة. ولعلنا ننظر إلى العرب وللأسف والشعوب العربية الإسلامية كيف واقعها الآن، واقع مسيء ومشين، واقع يندى على جبين الإنسانية لا تستطيع أن تنفض غبار الذل عن كاهلها، لأنها قد تعرضت لضرب نفسياتها. فاستطاع اليهود أن يحرفوا مسارها الذي أراد الله سبحانه وتعالى عندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا منكر ولا معروف لدى هذه الأمة العربية. ولعلنا في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كيف بكم عندما، يعني في معنى الأثر في معنى الحديث، فكيف بكم عندما يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا.
0: نعم، البيان دعا إلى تكثيف حملات المقاطعة من منظور فكري. كيف نحول المقاطعة الاقتصادية من مجرد سلوك استهلاكي إلى ثقافة وموقف جهادي يمس وعي المواطن العادي؟
1: لا نستطيع أن نتحرر من هيمنة أولئك الأعداء إلا إذا كانت الشعوب هي الكفيلة بأن تكتفي بالإنتاج المحلي أولا. ثانيا، عندما النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في الحديث عندما قال: لا تحزن أحد وبني إسرائيل الجزة بالجزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ها هو العرب وللأسف ينتهجون نهج هؤلاء الأعداء ويعملون كل المستحيلات وكل المنكرات، لأننا نكتدي ونجعل من أولئك قدوة لنا، قدوة سواء بالممثل أو اللاعب أو اللبس أو الحلاقة أو غيرها. لا. الواقع العملي هو الذي يبين مدى مصداقية إيمان الإنسان في أن يقاطع أولئك في بضائعهم، في أخلاقهم، في انتمائهم. طبعا لا أخلاق لهم، لكن تصرفاتهم العشوائية. فإذا استطعنا أن نقاطعهم، وإذا قاطعناهم استطعنا أن نضربهم. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلوات الله عليه وعلى وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهي كلمة واحدة، كلمة واحدة كانت إساءة إلى النبي، فأمرهم الله أن يقاطعوا ما بأنه قد بيسيوا إلى كتابنا ونبينا ومقدساتنا، وينتهكون كرامة هذه الأمة، يضربون هذه الأمة ويحرقون ويستبيحون، يعملون حرب الإبادة في هذه الأمة. ومع ذلك الأمة لم تنظر إلى واقعها، على أن واقعها أصبح واقع مزري وواقع مخزي. فالمقاطعة هي بوصلة حقيقية لمواجهة الأعداء، وبوصلة حقيقية عملية، إيمان عملي في الواقع العملي، نستطيع أن نواجه أولئك الأعداء. الذي لا يستطيع أن يجاهد عليه أن يجاهد بالمقاطعة، الذي لا يستطيع أن يجاهد أن يجاهد بمقاطعة إعلامهم، بمقاطعة منتجاتهم، بمقاطعة ملبسهم، بمقاطعة مأكلهم وكل شيء في هذه الحياة، حتى نستطيع أن ننتصر لدين الله ولكتاب الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، عنوان المسيرة، عنوان البيان، هو نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجاهزية. كيف تترجمون هذا الترابط الثقافي والفكري بين معركة غزة والسيادة اللبنانية والموقف اليمني، وكيف ينعكس هذا الوعي على الشارع اليمني في المسيرات المليونية؟
1: دين الله مترابط، ودين الله دائرة مكتملة وحلقة متكاملة، لا يمكن أن نأخذ بعض الشيء ونترك البعض، لأن الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم، يأخذون في معنى الآية، يؤمن ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فإذا ما أخذنا بعض الكتاب ورجمنا أو رمينا بعض الكتاب الآخر لأننا لا نستطيع أن نقوم به، كانت نفسياتنا كنفسيات بني إسرائيل أولئك الأعداء. فهذا الترابط بين النصرة لدين لكتاب الله والنصرة للمقدسات، ومن منطلق قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ومنطلق قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة، إنما قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا مصادق الإيمان، ولا يمكن أن يكون إيمان الإنسان إلا هكذا، إيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم ختم الآية وانصرنا على القوم الكافرين، مواجهة لأعداء الله. لا يمكن نحن ننتصر لدين الله وأبناء غزة يقتلون، وأبناء لبنان يقتلون، وأبناء إيران يقتلون، أو أي شعب يقتل في أي مكان، لأن هذه ليست من مصادق الإيمان. مصادق الإيمان هو إنما المؤمنون إخوة. وقد تحدث السيد القائد سلام الله عليه، وله اليوم خطاب 7:30، تحدث في محاضرة سابقة في سنوات ماضية، عندما قال والله ما يدعني كتاب الله أنا أسكت. ها هو الشعب اليمني يترجم هذا الواقع فعلا عملا، ويقول والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن جاهزون للتصدي لمواجهة أولئك الأعداء الذين يسيئون إلى مقدساتنا. والجولة كما تحدث السيد القائد أن الجولة قادمة، لا مجال، لا يعني حتمية، يعني ما بشي يعني أنه الأعداء والله ربما نحن نسالمهم هم عيسالموا. الله بيقولنا في كتابه الكريم أو كلما عهدوا عهد نبذه فريق منهم، وهذا هو ديدنهم وهذا هو دأبهم. وخروج أبناء الشعب اليمني في الساحات يعني خروج مشرف، يدل على أنهم جاهزون ومستعدون لمواجهة أولئك الأعداء بالجولات القادمة الحتمية. وبفضل الله سبحانه وتعالى سنكون نحن شعب الإيمان المنتصر، كما انتصر في الأعوام الماضية وفي الأعوام السابقة، سننتصر وسنكون السباقين لنصرة دين الله بفضل الله سبحانه وتعالى، كما كان أجدادنا الأوائل بفضل الله.
0: نعم، أشار البيان سيدي الكريم إلى التضامن الكامل مع الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان من الناحية الثقافية والتعبوية. هل استطاعت مسيرة أنصار الله بناء هذا التلاحم الفكري العابر للحدود الجغرافية مع حركة المقاومة في المنطقة؟
1: طبعا مسيرة هي ليست خاصة بأنصار الله، بل هي مسيرة عامة للأمة، هي عالمية في عالمية القرآن الكريم.
0: جميل.
1: المسيرة القرآنية.
0: نعم.
1: وليست خاصة بفئة أو طائفة، لأن البعض ينظر إلى هذه المسيرة على أنها تبع طائفة أو تبع فرقة أو تبع كذا. لا، المسيرة هي مسيرة الله، والكتاب هو كتاب الله، والقرآن هو قرآن الله. فإذا ما تحركنا لمواجهة هؤلاء الأعداء ونشرنا الهدى للأمة العربية، استطاعت الأمة أن تنتصر لدين الله بنصرة هذا القرآن، لأن الله بيده العزة، ولأن كتاب الله هو العزيز الذي يعتز به الأمة. واستطاع هذا القرآن الكريم أن ينشش إلى واقع الشعب اليمني، من واقع كان مراد له أن يكون ثروة بشرية يضرب به أبناء الأمة الإسلامية إلى واقع هو يضرب أعداء الأمة الإسلامية بفضل هذه الثقافة القرآنية بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. حزب الله في لبنان، الإخوة المجاهدون في حزب الله في لبنان، الناحية الثقافية التعبوية، التلاحم الفكري العابر للحدود الجغرافية، كيف توصفون هذا المشهد العظيم بين الإخوة في حزب الله مجاهدين أحرار شرفاء من يمكنون بالعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة؟ كيف توصفون هذا المشهد العظيم في التلاحم الفكري والثقافي والتعبوي؟
1: التلاحم الفكري والثقافي والتعبوي هو لا يكمن إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى والتنكيل الذي يكون من قبل إخواننا المجاهدين، سادة المجاهدين كما سماهم الشهيد القائد سلام الله عليه أنهم سادة المجاهدين، ويعني يتمثل بمنهجية القرآن الكريم، لأنهم نظروا عندما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، عندما قال الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار، فهؤلاء الأعداء ينظرون إلى واقعهم أنهم أعزاء بعزة أمريكا وإسرائيل أو غيرهم، ولكن حزب الله ومحور المقاومة ينظرون إلى هذه الآية أننا عندما نسير على خطى الله سبحانه وتعالى وعلى خطى هذا المسيرة القرآنية وأعلام الهدى بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه نستطيع أن نواجه أولئك الأعداء، وهو حزب الله يمثل النموذج الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى بالتنكيل بأولئك الأعداء. نتيجة ماذا؟ نتيجة الثقافة الذي يحملونها هي ثقافة هيهات من الذلة الذي خرج بها الإمام الحسين عليه السلام وانتصر لدين الله، خرج بها الإمام زيد عليه السلام وانتصر لدين الله، وخرج بها أئمة آل البيت عليهم السلام وانتصروا لدين الله، وهو هذا الانتصار يتجدد وهذا التلاحم يتجدد، تلاحم محور المقاومة وأيضا تلاحم المجاهدين في حزب الله وفي غزة وفي غيره، لأن العدو ينظر إلينا إلى أننا كما سماهم الأغيار، الأغيار معنى الأغيار الذين هم غير اليهود، ويقولون يعني في معتقداتهم أن الأغيار أو الذي هو يمثل يعني النموذج هو الذي يكون تحت الأرض، فينظرون إلينا باحتقار، والأمة العربية للأسف ينظرون إلى أولئك الأعداء أنهم هم الذين يمتلكون القوة والعزة، والله قد أخبرنا عن نفسيات أولئك الأعداء أنهم يعني كلما يعني كان لديهم الشيء الذي يقتلون أبناء الأمة يعملون ويعملون ويعملون بقتل هذه الأمة جاهدين، والأمة وللأسف وللأسف وللأسف أنها أصبحت ذليلة مهانة عندما تركت منهجية القرآن ومسيرة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. أخيرا سيد الكريم، تحدث البيان عن فشل الجولات السابقة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة وتحديدا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وأشار أيضا البيان إلى محاولاتهم لما يسمى تغيير الشرق الأوسط وإقامة ما تسمى إسرائيل الكبرى، كيف تفسرون ثقافيا هذا الإصرار الغربي المتواصل على هذه المصطلحات الشرق الأوسط الجديد، إسرائيل الكبرى وإقامتها، ومحاولة يعني جولات بعد جولات في المنطقة، ومحاولة التوغل في المنطقة أكثر وقضم أكثر للمنطقة، كيف تفسرون هذا؟
1: وللأسف أنهم أولئك الأعداء هم يعملون بذلك المثل الذي يقول اكذب اكذب حتى تصدق الكذبة، هم يكذبون ويصدقون كذبتهم، أما نحن المسلمين أما نحن العرب فنفسنا يكون ضعيف ضئيل، أننا لا نصدق ولا نثق بالله سبحانه وتعالى، ولم نعد نصدق بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال إن تنصروا الله ينصركم، وما جاء هذا الفشل لأولئك الأعداء مقابل الهجمات التي تتعرض لها الأمة إلا نتيجة أن الأمة خلت عن كتاب الله في المقابل الذي أدى لفشل الأعداء هي التحرك الحقيقي لمحور المقاومة وعلى رأسهم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الذي حرض الأعداء على أمة على أعدائها وحرض المسلمين على أعدائها، وقال لنا أن نصرخ في وجوه أولئك الأعداء لتستطيع أمريكا أن تغير نظرتها إلى هذه إلى هذا الشعب وغيرها من الشعوب. حركة المحور المقاومة عندما تحركت استطاعت أن تفشل هذه المؤامرة، وليت أن هذه الأمة تتحرك كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لو تحركت الأمة كافة، يعني هذا الهجمة على الإسلام والمسلمين قد تحولت وقد تغيرت، وأن أولئك الأعداء سيكونون كما كان في عهد النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستطيع أن يواجهون العرب ولا يستطيع أن يواجهوا المسلمين، بل أن يكونوا تحت راية الإسلام خانعين أدلة يدفعون الجزية. ولكن ما يحصل الآن عكس، أنهم هم الذين العرب الذين هم يدفعون الجزية، كما حصل من الإمارات وحصل من بعض دول الخليج عندما دفعوا في هذه الأيام ما يقارب 30 مليار دولار للفاشل المجرم الكافر ترامب وغيره من اليهود جزية يدفعونها، أصبح المسلمون هم الذين يدفعون الجزية. فبحركتنا نستطيع أن نفشل تلك المؤامرات، جهادنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين يجاهدون لإفشال هذه المؤامرة وهذا العداء الذي يستهدف هذه الأمة.
0: إذن الناشط الثقافي الأستاذ العزيز عبد اللطيف السراجي، كنت معنا من إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
1: شكرا لكم ولمستمعي إذاعة صنعاء.
0: شكرا جزيلا. شكرا لكم.

0: لم تعد جريمة تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم مجرد توقيف عابر، بل سلوك غربي صهيوني ممنهج يستهدف بث الانهزامية في نفوس المسلمين، غير أن هذا التعدي يعكس جوهره حالة الفراغ الروحي للأعداء وإحباط عميق وتيه تعيشه الحركة الصهيونية جراء عجزها عن تحقيق أي اختراق استراتيجي أمام المسلمين الذين كبحوا مشاريعها التوسعية رغم فداحة التضحيات.
1: هذا السلوك يكشف زيف الشعارات الغربية ومخرجاتها كالتسامح والديمقراطية، مبرزا نزعتهم العنصرية الصارخة واستخفافهم بقرار الأمم المتحدة الصادر في 26 يوليو 2023 الذي يدين العنف ضد الكتب المقدسة كانتهاك للقانون الدولي. فلجوء الصهيونية لتحريك دماها للإساءة للقيم الإسلامية يمثل محاولة للتغطية على هزيمة أذرعها الأمريكية والإسرائيلية، حيث أن المظاهر الاستعراضية من قتل وتدمير في عدد من البلدان الإسلامية لم تفلح في تركيع محور الرفض ليعيش الأعداء اليوم أدنى مستويات المعنويات بعد استهلاك أوراقهم لتقسيم المنطقة جغرافيا، حيث فرض عليهم محور المقاومة جمودا إجباريا ممسكا بدفة المواجهة، مما دفعهم للتنفيس عن غيظهم باستهداف المصحف الشريف. الصهيونية تدرك تماما أن سر القوة المؤثرة لمحور المقاومة ينبع من القرآن الكريم الذي يرفض الخنوع والاستباحة ومشاريع الفتن. لذا تبدو محاولتهم لاستهداف صمام أمان الأمة فعلا ساذجا يرتد عليهم استنفارا لتأديبهم، لأنهم يعيشون فزعا حقيقيا من القرآن، فهو من نسف باطلهم وكشف مكنوناتهم وأضحى موطن نهضة الأمة وعزها. الحقد الصهيوني يسعى من خلال هذه الجريمة إلى إطفاء جذوة الإسلام وتحويله إلى مجرد طقوس عبادية مجردة لا أثر لها في دفع الظلم أو نصرة المظلومين. في المقابل يبرز هذا السلوك لتأثرهم بالثقافة الإبستينية الشاذة التابعة لعبدة الشيطان الذين يشرعنون السقوط تحت لافتة الحرية وعالم المصالح المنفلت دون أي اكتراث لمجتمعاتهم أو للقيم الأخلاقية أو لمحاسبة أبطال فضائحهم. وفي المقابل أيضا هذا السقوط الأخلاقي والحيواني للأعداء يقابله محور المقاومة بثبات عسكري ومبدئي ضد الغطرسة الإمبريالية.

ما وراء الأحداث. المقاومة في مواجهة الارتهان السياسي، أبعاد التصعيد الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة. تشهد الساحة اللبنانية والإقليمية فصلا جديدا من فصول التصعيد العسكري المتسارع، حيث يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الممنهج على غزة ولبنان وسوريا في محاولة حثيثة لفرض معادلات سياسية وترتيبات أمنية جديدة. هذا التغول الميداني يتقاطع بشكل عضوي مع ضغوط دبلوماسية تمارسها واشنطن بهدف تهدف في جوهرها إلى محاصرة قوى المقاومة وإجبار المنطقة على دخول في مسارات استسلامية تحت لافتات مضللة كالتسوية ووقف إطلاق النار، وهي عناوين يرى فيها مراقبون حزمة من المشاريع الاستعمارية الرامية لإعادة الهندسة الاستعمارية. وفي قراءة متأنية للمشهد اللبناني الداخلي، يذهب محللون سياسيون إلى أن السلطة اللبنانية الحالية باتت تتحرك وفق أجندة واضحة المعالم تستهدف مقدرات البلاد لصالح المحور الغربي، ويتجلى هذا التوجه في المساعي المستمرة لنزع سلاح المقاومة والدفع بالبلاد نحو حافة الاستسلام السياسي الشامل عبر تسويق ما يسمى اتفاقية سلام مع العدو الصهيوني. المثير للاستغراب أن استمرار آلة القتل الصهيونية في ارتكاب المجازر وحملات التدمير الواسعة في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية لم يشكل رادعا للسلطة الرسمية لمراجعة حساباتها، رغم وضوح المؤامرة التي تستهدف هوية لبنان وجغرافيته كجزء من مخطط أكبر يبتلع المنطقة بأسرها. لقد اختارت الدبلوماسية اللبنانية الرسمية تجريد نفسها من أوراق القوة وتقديمها بالمجان للعدو الإسرائيلي وللوسيط الأمريكي الانحيازي، حيث ظهر هذا التنازل جليا بدءا من التماهي مع مقترحات المبعوث الأممي والترويج لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة والقرارات الحكومية التابعة له، وصولا إلى التسويق الإعلامي الكثيف لفكرة التثبيت غير المشروط لوقف إطلاق النار.

تحت ظلال السقوط الاستراتيجي، كيف تقود دبلوماسية ترامب واشنطن إلى فخ غرب آسيا؟ لم تعد الهفوات الدبلوماسية والتحركات المرتكبة للإدارة الأمريكية مجرد حوادث عابرة في شريط الأحداث اليومية، بل باتت تشكل في جوهرها انعكاسا لأزمة بنيوية أعمق تضرب مراكز صنع القرار في واشنطن. هذا التخبط المستمر الذي تتداخل فيه الحسابات السياسية الضيقة بالاندفاعات غير المحسوبة يرسم ملامح مرحلة جديدة من سوء التقدير الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما وضعه مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي في سياق التحذير الجاد من مغبة الانزلاق نحو فخ استراتيجي كابوسي في منطقة غرب آسيا، مدفوعا بإملاءات صهيونية مباشرة وتناقضات داخلية تعصف بأروقة الحكم في الولايات المتحدة. تتجلى عوارض هذه الأزمة الشاملة في ثلاثة مسارات متزامنة تكشف حجم التصدع في الأداء الأمريكي، أولها الإخفاق الدبلوماسي الواضح الذي منيت به تحركات الرئيس دونالد ترامب في بكين، حيث عجزت الضغوط الأمريكية عن فرض شروطها أو تحقيق خروقات حقيقية أمام التصلب الصيني، مما يعكس تراجع القدرة الأمريكية على إدارة الملفات الدولية الكبرى برصانة.

يتزامن هذا الفشل الأخير مع حالة الارتباك المكتومة التي سادت أروقة الحلفاء الإقليميين وتحديدا في أبوظبي، التي أبدت انزعاجا بالرغم من محاولات التغطية إثر الكشف عن تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، وهي الفضيحة التي عرت طبيعة التنسيق الخفي وأحرجت الأطراف المهرولة نحو التطبيع، مظهرة كيف تحول الحلفاء إلى مجرد أدوات مناورات نتنياهو السياسية لإنقاذ مستقبله المأزوم.

أما المسار الثالث والخطير فيتمثل في حالة الانفصام والتناقض داخل المؤسسة الأمريكية نفسها والتي فضحتها الروايات والمشكوك في صحتها والصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. هذا التضارب في السرديات الرسمية يعكس غياب الرؤية الموحدة وانعدام التنسيق بين البيت الأبيض والمؤسسة العسكرية، مما يحول السياسة الخارجية الأمريكية إلى حقل من الألغام والتقديرات العشوائية.

0: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة مستمعينا الأكارم، كان معكم فيها من الأعداد عبد الله محمد شرغة، ومني تقديما أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة عند الساعة 7:30 من مساء اليوم حول آخر التطورات والمستجدات. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مسيرات جماهيرية مليونية تحت شعار نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد يقدم عليه العدو. وأدان المشاركون في المسيرات الصمت العالمي المطبق إزالة الاعتداءات المتكررة من قبل الماسونية الصهيونية تجاه القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، داعين أحرار العالم العربي والإسلامي إلى التحرك الجاد في مواجهة من يسيئون للمقدسات الإسلامية. أكد بيان المسيرات أن الخروج الجماهيري يأتي نصرة للقرآن الكريم ودعما للمسجد الأقصى وتضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني إلى جانب التأكيد على الجهوزية تجاه أي تصعيد. وأدانت الإساءات المتكررة للقرآن الكريم من قبل الأمريكيين والصهاينة، كما استنكرت الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى داعين شعوب الأمة الإسلامية إلى الخروج في مسيرات مليونية وتكثيف المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والتحرك الجاد لمواجهة المشروع الصهيوني. استشهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم وابنته، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة معلبك اللبنانية تزامنا مع غارات قصف مدفعي طالت بلدات جنوب لبنان. أطلقت آليات العدو اليوم النار في عدة مناطق شرقي قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر. وفي الضفة الغربية شددت قوات العدو من حصارها لبلدة بيت آمر شمال الخليل، حيث أغلقت

0: قالت بل قال المتحدث باسم فعاليات أسطول الصمود المهندس نور رامي سعد إن الهجوم البربري الإسرائيلي على أسطول الصمود يمثل عربدة صارخة وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي. وأضاف في تصريح صحفي أن ما يجري يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية واستهدافا مباشرا لجهود إنسانية بحتة، مؤكدا أن الاعتداء يكشف مجددا طبيعة العدو القائمة على القمع ومنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. النبأ الأخير. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته إيران وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
5: تليفون
6: 01-595959.
5: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة.

كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الأولى.
1: أجبر الثوار اليمنيون تحت قيادة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين العثمانيين الأتراك على الخروج من اليمن. تحركت بريطانيا سريعا لإنقاذ مستعمراتها في الجنوب وحليفها الإدريسي في الشمال بعد إعلان الإمام يحيى نيته تحرير وتوحيد كل أراضي اليمن التاريخية. حرك البريطانيون بعض زعماء القبائل للتمرد ضد الإمام يحيى في كثير من مناطق اليمن، كما قامت بريطانيا بحصار الدولة الناشئة واستنزافها اقتصاديا وعزلها سياسيا لغرض إخضاعها مثل باقي مناطق الجزيرة العربية. أنشأ ابن سعود بمساعدة بريطانيا حركة الإخوان الوهابية التكفيرية، واجتاح بواسطة هذه المجاميع المتوحشة نجد والمناطق المحيطة بها، وارتكبوا أبشع جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء القبائل والبدو الرافضين لحكم ابن سعود. وبسبب النزعة التوسعية هجم الوهابيون على عسير واحتلوا مدينة أبها عام 1922 الميلادي. شعر شريف مكة بالخطر الوهابي التكفيري الذي يقترب من الحجاز والأماكن المقدسة، وفكر في عقد اتفاقية صداقة مع الإمام يحيى حميد الدين. أزعجت أخبار هذه الاتفاقية كل من بريطانيا وابن سعود الذي كانت عيناه على الحرمين الشريفين، وقرر ابن سعود إرسال رسالة متعددة الأوجه إلى الإمام يحيى كي يقف على الحياد في حربه القادمة ضد شريف مكة. بينما كان الحجاج اليمنيون يتهيئون لمرحلة الحج الطويلة وأجواء عيد الفطر المبارك تعم أرجاء اليمن السعيد وتشدو حناجر المنشدين من على مدرهة الحجاج في أحواش منازل صنعاء القديمة بأعذب الألحان.

عمر.

0: المصطفى تلقاني.
1: اسمعي على حياة، ما أحلى الجهال مجمعين حول المدرسة أمس لآخر الليل واليوم بكروا من الصبح.
2: ها
1: وهذا ماو؟
2: هذا حق يذهب، وهذه 20 ريال فرنسي قيمة نصيبي في بيت أبي، ولا عتقصر علي يا ريال.
1: ورجعنا للدحس والهرام، قلنا لش اصبري لو ما يكبر ابنش، ورجعي يصيري حجي انتي وياه.
2: معي زوج يشلني ويحطني.
1: هذا سفر 3 أشهر يا فاطمة، مشي دور اللابير العذاب، ولما انفعلت المدرها
2: حتى 10 سنين رجلي على رجلك.
1: مفتجع علش من الطريق، افهمي يا مرأة.
2: من مه مفتجع علي؟ جلسنا في الجبال والوديان 10 سنين. أو نسيت ولا شيء؟
1: أيام الحرب مع الترك، الله لا ردها. الحين أنتي معززة مكرمة في بيتش، فعلت لش أحلى مدرها الدرهي وتعيلي لو مرجع من الحج.
2: أجلس أحرق دمي 3 أشهر لو مجنان.
1: وابنش ابنش أنعتش لي
2: شلم معانا،
1: أنزر نحج ونزر نبزي، أسير عبد الله ولا يسهو به للمروة الجاهل. الطريق خطيرة خطيرة، مش أنتي دارين ما بي يا فاطمة؟
2: ما به، قل لي يا يحيى.
1: سلامتش، يعني مصممة تحنبيني؟
2: بما حنبك يا يحيى، بيض الله وشك، أبستني عرجاء ولا مكسرة؟
1: يا فاطمة يا فاطمة، الذي بيسافر وحده غير الذي بيسافر ومع مره، فهمتي؟
2: فهمت، أنا مره بألف رجال.
1: خيرة الله، ما يكون له خير إن شاء الله. ما أدري من بيدق الباب.
3: يا به.
1: ها ابني.
3: يا أبو عمي حمادي.
1: خاطرش يا مره، وهذا ما هو الذي في يدك؟
3: هذا شريم يا به.
1: ما بدفع علب الشريم يا محمد؟
3: أكون علف للبغلة حقك هام، وضع عنزر نحج جمعاه.
1: طيبة؟
3: هاي وضع عنزر نحج جمعاه أيامي يا با.
1: بسردي بسردي كيف بتعلمي الوالد؟ أمان إنكم عطلوا روحي.

0: السلام عليكم ورحمة الله يا أخي يحيى من العايدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعداب غرزة بجياع حمادي عاد احنا أمس جمعة.
0: ولاشي ولاشي أين التخش والزبيب حقي؟
1: الله قولي هكذا احسك عنده بطنك يا حمادي.
0: من دلحي ما بالله كن عانيني أخونا وبهلاك في الطريق. أيوة وزيت الزبيب والمقصقص.
1: يا حمادي مش وقت الزبيب والمقصقص هذا الساعة. أشتي بندق وذخيرة
0: خير عن سن حج أو عن سن تقنص.
1: مش وقت الزبيب يا حمادي. بين الحاجة صدق أشتي بندق وذخيرة.
0: كان قلت لي هيسمع سير بسل لك شوية ذخير من القص وانا عدا سير بسل لك شوية من السوق. أها أخي يحيى مالك ساكت
1: وابوه ولا شيء. ما بالله صلي على رسول الله وعلى أهله. بيني بينك يا حمادي المره مصممة تجي معي مكة.
0: أها
1: تعلنا لها مدرها رجعناها من الطريق ما بش فايدة.
0: أمورك صابري يا أخي يحيى. أقل شيء يكون يقع لك مقلة سلدة راس الأسبوع.
1: ورجعنا للزبج. حمادي أنت داري إن الوهابيين احتلوا عسير ودخلوا أبها وقتلوا خلق وناس كثير.
0: أيوة هول الذي بيقولوا إن الناس كلهم كافري ومشركي.
1: هولهم يا حمادي الوهابيين بذاتهم ومن غيرهم.
0: ايش يا صاد
1: اسلم.
0: احنا حجاج بيت الله الحرام لا يهمنا وهابي ولا انجليز وفي رعاية مولانا امير المؤمنين الامام يحيى حفظه الله.
1: صدقت يا حمادي خصوصا وقد وصل مولانا الامام يحفظه الله رسالة من حاكم عسير عبد العزيز بن ابراهيم وأكد لي فيها ان الطريق امن للحجاج وما بأي خوف من سفرهم.
0: اي والله صدق أنا قد سمعت الخبر هذا في السوق.
1: كان هي أحمر نسرع عند الجمال نسرع الجمال حقنا ونحجز جمال زيادة لابني محمد وأمه.
0: ما هو عاد شل الولد معك.
1: أيوة
0: ناقد وجنان يا أخي يحيى عادو صغير حرم عليك.
1: أين شل يا حمادي وبعد ينفعنا في الطريق قدو ما لشي تقدر تقول كبير يكون ينفعنا وينفع أمه.
0: أنت ري خلي عندي في البيت يكون يلعب مع جهالي. أها يقع شوية قروش مصروف ويجلس يدواله مع الجهال.
1: بين أقول لك مش محاك شيء قد فعلنا لهم مدرها راشلناهم فجعناهم ما صح شيء مش محاك شيء.
0: الله يعينك يا أخي يحيى تشين السقافلة لحالك.
1: والله ما صادق يا أحمد. هي سلبت رجل
0: هي حبيب.

0: شوعي، الجمل حقك جاهزة للسفر؟
1: جاهزين إن شاء الله. من هم هؤلاء المسافرين الذي وصلوا؟
0: هؤلاء الحجاج حق أبو ذمان، وهذه المناطق كلها أشتي ثنتم بغل قويات وجمل للقاضي حسن وابن كاسم.
1: حاضر من العيون. وصلت على من؟ علي.
0: هو ذا القاضي جاء وذا أنا فعل خير، سعايتي عليك كما كتب الله.
1: أبشر أكشم من العيون.
0: خلاص يا قاضي، حجزت لكم ثنتم بغل وجمل على ما قلت.
2: أمر عظيم، من هو الجماع؟
1: أنا يا قاضي. شوعي ما لك، الله ما يقضي بنفسك يا قاضي.
2: إليك يا قاسم. قاسم.
0: أيوة يا با.
2: إليك التلي 3 ريال.
0: حاضر. ها أعلفهم سوا.
1: أبشر إن شاء الله.
2: أي حين السفر يا شوعي؟
1: ها
2: بين أقول لك أي حين السفر؟
1: يوما إن شاء الله، وتتحرك القافلة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: تصدق يا أخي يحيى، عمري ما قد طلعت فوق جمل.
4: طيبة.
3: عمري ما قد طلعت فوق جمل.
4: اسمه الجمل الذي عم خطأ معه.
3: اسمه شوعي.
4: أينه؟
3: هدى هدى يا شوعي، شوعي يا شوعي يا جيجي.
1: أيوة أيوة. حياك الله يا حمادي، ما في نفسك؟
3: نشتي جمل زياد الله أخي يحيى، عجل معه زوجته وابنه.
1: ولا يهمك يا عم حمادي، نخدم عميه يا بعيونك.
4: شوعي.
1: ها عميه.
4: به نسوان خيرت عايز أفرن مع الحجاج.
1: النسوان شوية كذا انتاري بتعب الطريق.
3: عين الله يا عميه، الله يكتب الأجر.
4: قد ما معنا الله، الله يكتب الأجر.
3: أيها الجمل حقي يا شوعي،
1: هذا شكلك مجهز بضاعة خيرت ومه.
3: شوية عقيق وشوية عسل وسم وزبيب كذن تداري الذي نعوض بها مصروف الحج، ونقدر نحاسبك يا شوعي.
4: كما باللحم المساكين كل من داخل.
3: المعوال يرحم يا أخي يحيى.
1: هذا حقك الجمل يا عم حمادي.
3: ما هو هذا؟ حرم عليك يا شوعي، كل الجمال قبالها علف وقصب. بالله هذا المسكي
4: يا حمادي، يا حمادي خلي الرجل يبصر عمله واخبر بعمله.
1: سهل ما علي يا عم يحيى، الان نعاني يا عم حمادي.
4: خلاص يلا يلا حمادي، كده بيقول لك عاني الجمال حقك والجمال حقنا كلنا. يلا خضينا هي.
3: صابر صابر بس لحظه يا اخي يحيى.
4: لحظه
3: اشي اجرب حاجه. اسكه بس ابصر كيف شكلي ايقع فوق الجمل.
4: كيف ايقع فوق الجمل؟ ما هذا المجابر يا احمدي.
3: انا قصدي يا اخي يحيى كيف ايقع شكلي اشبه التجار الكبار.
4: التجار الكبار؟
3: ايوه.
4: ما انت تجرب بقدرك يا احمدي، اسكه جربها جرب وهجعنا تحسن.
3: الله يحفظك يا اخي يحيى، ما شاء الله. بسم الله. اشبع يدي. ايوه أمانة يا أخي يحيى، أتأكد الجمل مربو.
4: ما يفك يدي، أتأكد لك. الله مربوط.
3: أيوة اطلع فوق ظهره.
4: اطلع دلع يا أحمدي، دلع لا يقوم وأنت.
3: أيوة ولا عليك، أنا جمع.
4: أشبح يدي.
3: أيوة. قاعد ما نستنى. أشبح يا ما نوقف. يا
4: أحمدي. أشبح يا أحمدي.
3: أخي يحيى.
4: يا ساتر يا الله يا الله. حمادي يا شوعي، حمادي
3: يا حمادي.
1: سلامات يا عم حمادي، ما به ما وقع.
4: اشبح معينك يا عم همتا عندك يا شوعي، انك عفو طوع فوق البنك ولا اشبح بنك اللي تجرب نفسك يا همتا.
1: اربط راسك بسرعة، اربط راسك بسرعة يا عم يحيى. الله يستر.
4: انزع معي يا شوعي، نسعفه. حمادي يشنب.
1: عاونا
4: يا الله يا
1: الله الله الله الله.
4: بسم الله.
1: ما كلفك الله وان ما جرى لك، حد عيني وانا شش فيها.
3: يا اخي ما تنسى ارفع الجريه يا اخي.
5: سلامة سلامة. دفع الله ما كان أعظم.
3: من قال الله
5: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ه

0: حي الله من جاي يا خال.
1: الله يحييش يا بنتي.
0: والله ان انتو نورتوا البيت. هيا تفضلوا تفضلوا يا خال.
1: تسلمي يا فاطمة. ما شاء الله جو صنعاء ثاني، أما تهامه نار الله الموقدة.
0: هيرتاحوا يا خال، أمد ما سير أجهز لكم المفرج.
1: سامحيني يا بنتي، احنا مقصرين معش.
0: مسامحين دنيا وآخرة، الله يطول لنا في عمركم، يكفي بديتكم عليّ.

0: الله يا جد كذا ما قلت لكم.
1: اسلم اسلم اسلم. بقيت يا بزي، دي راسك يا حبه. ما شاء الله يا بزي، كذاك رجع.
0: شلني معك تامي يا جد، انه هو صدق قالوا البحر في الماخيره قوي.
1: تقدر تسبح يا محمد؟
0: ما لي شي، بين اصبح في البرك حق الجامع.
1: البحر كبير قوي يا محمد،
0: يعني اكثر من السائل وقت المطار.
1: انزل معي تهامو وبصر بنفسك، لكن بعد ما ارجع من مكة ان شاء الله.
0: يعني انتوا كل عجو معنا يا جد؟
1: اين اجي معاكم؟
0: مكة.
1: مكة؟ انتو من؟
0: انا وامي وابي.
1: ما غير

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: خير ما بيا؟
2: قال لك ما به، به واحد عاقل يشل مرتي وابنه للحج، اتقي الله فيهم.
1: وهذا من هو الذي بداعك يا خالص؟
2: هذا عسكري.
1: عسكري؟
2: خير إن شاء الله.
3: كلهم يشيلوا حجوا وأنا جالس هاني. مجلس الحال
2: احنا خايفين على شاب انتي من الطريق والتعب، وبعد الحجاز أرض صحراء وجبال ووديا.
4: ولا تقلقوا يا خال ولا شيء، فاطمة اعتبروها واحد منكم، انسوا أننا مرة.
5: مالك يقول لها ثلاثة شهر ورجع عنه، تحسسني مدري كم عن اجلس.
6: ثلاثة شهر بس، يعلم الله من عيش
5: أيامه. أو قد قلبت يا حسن.
6: ماشي يا أخي علي، بس كيف أسوي؟
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 27 إلى 32 من سورة المائدة، وهي سورة مدنية. والآيات هذه تأتي بعد جانب من السورة استعرضت عددا من آثام وأخطاء بني إسرائيل، وبهذا يتضح أنهم في هذا النبأ يمثلون عبر التاريخ في نبأ ابني آدم يمثلون الجانب الآثم القاتل الذي يرفض التعايش مع الآخرين ويضيق صدره حسدا لما يتمتع به الآخرون من فضل الله وعطائه، ويصمم على اقتلاع كل شخص من طريقه حتى ولو كان أخاه، ويصر على اجتثاث حياة الآخرين ظنا منه أن قتل النفس هو الظفر وأن ذلك نصر مؤزر. هذا هو النموذج الذي يصور بني إسرائيل والذي يمثله الجانب الآثم في ابني آدم، ولهذا كتب الله عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا هو الحق، فمن كان على استعداد لقتل إنسان لا لذنب إلا لأنه معه على الطريق، ومن كان هذا حاله فإنه على استعداد لقتل الناس جميعا، لأن حال الناس كلهم معه هو هذا الحال، فلا بد في هذه الحياة من اجتماع وتنافس، ولا بد فيها من سباق وسعي على طريق واحد، فلماذا نضيق بحياة الآخرين؟ ولماذا لا نتعاون معهم على إقامة الحياة وبناء الحضارة بالبر والتقوى؟ أما إذا اجتث الإنسان كل فرد يقف أمامه وعصف بمن يقابله ويناكبه من الناس فإن الناس يندثرون والحياة تفسد وتدمر، وبهذا يكون هذا الإنسان الأناني ممن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويكون كمن قتل الناس جميعا، بل هو قاتل للناس جميعا بلا شك. هكذا كتب الله على بني إسرائيل وأوضح لهم وبين بمختلف الوسائل والأساليب، فماذا عملوا؟ ها هو الله يجيب: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كيف يجيبون الرسل وهم أعداء الحق؟ بل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ومن يقتل رسل الحق فليس يتورع عن قتل الناس بدون حق، وهكذا كثير من بني إسرائيل هكذا هو شأنهم، إنهم في الأرض مسرفون. وعلى أي حال، فإن نبأ ابني آدم في الآيات يوضح لنا وللناس أجمعين طبيعة الناس عبر العصور، فالناس في كل زمان ومكان فريقان، فمنهم شقي وسعيد، منهم التقي المبتغي إلى ربه الوسيلة، ومنهم الغوي الذي يضل سبيله، ومنهم المحب للناس ما يحب لنفسه، ومنهم من يقتل الناس في حب نفسه، ومنهم الذي يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، ومنهم من يحارب الله ورسوله ويتبع سبيل الغي والغوى. فشتان ما بين الأنموذجين وما بين المسلكين. وعليه فإن ابني آدم في هذا النبأ يمثلون مرآة عظيمة لبني آدم أجمعين على المدى، وإذا كان الأمر كذلك فتعالوا نتطلع في المرآة لنجد صورة أنفسنا ولنتفحص سير الحوار بين ابني آدم. لنبدأ من البداية. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فماذا يعني هذا؟ معناه أن أحدهما ناله فضل من الله وتخلف هذا الفضل عن الآخر، فما هو السبب؟ إننا حين نمضي في الحوار يتضح السبب، إذ نجد هذا الآخر بدلا من أن يسأل الله من فضله، بدلا من ذلك يتمنى ما فضل الله به أخاه ويحسده عليه، وبدلا من أن يمد حبل الأمل والرجاء في رحمة الله يقطعه باليأس والقنوط من رحمة الله. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونتيجة هذا اليأس والقنوط ترك الله وراءه ظهريا واتجه إلى أخيه جبارا عصيا. اتجه إليه لا ليسلبه الفضل الذي ناله من الله فحسب، بل ليسلبه الحياة بكاملها، وليقذف في وجه أخيه بكلمة واحدة لا أكثر صمم عليها وأصر، قال لأقتلنك، قالها وصمت ولم ينبس بكلمة سواها. وبهذا يتضح لنا سوء نفسه، ويبين لنا أنها نفس لئيمة أثيمة لا تجيد من وسائل الحياة والعيش إلا القتل، ولا تعرف من أساليب الحوار إلا الدمار. نفس تحرص على الدنيا بدناءة وتحب المتاع بهلع واندفاع، وتتعامل مع الآخرين بعدوان وطغيان واستهجان، وكأن الأرض لها وحدها وليس لأحد معها نصيب إلا الفناء. أسلوب يجيده كل شرير مثله، وطريقة يعرفها كل أثيم يشبهه في كل زمان. وإذن وعلى هذا الموقف الذي استبانت فيه طوية نفسه يتضح لنا السبب في عدم قبول قربانه، فهو غوي شقي يئوس قنوط. والآن تعالوا لنتعرف على نفسية أخيه الذي تقبل الله القربان منه، لنعرف أن السبب أن له نفسا زكية مطمئنة تحب للناس ما تحب لنفسها وتخاف ربها، لا تطيع في عصيانه الهوى. وهذه هي نفوس عباده العلماء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. نقول هذا استخلاصا من أسلوبه في الحوار الذي أبان فيه عن علم وحكمة واستبصار. فاستمعوا كيف واجه كلمة لأقتلنك وماذا قال. قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسمعتم؟ إنه قول مستنير منير يشع بالعلم والحكمة، وكأنه يقول لأخيه إذا لم تنل يا أخي فضلا من الله ونلته أنا فلا تيأس، ولا تظن أن الذنب ذنبي والعيب عيبي، بل العيب عندك في نفسك، الذنب ذنبها، فعد إلى نفسك زكها، وعليك نفسك أصلحها، ولا تحاول أن تنال فضلي بقتلي، بل اسأل الله من فضله واتق الله ليتقبل منك العمل ويزيدك من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو مفهوم كلمته لأخيه. ثم ماذا؟ ثم يسترسل في الحوار بطمأنينة وثقة قائلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أسمعتم؟ إنه يعلن بطمأنينة ووضوح أن أسلوبه في الحياة ليس البطش والعدوان، ولا طريقته في العيش البغي والطغيان، ولهذا فليس مستعدا لقتل أحد لمجرد أنه يشاطره الحياة ويشاركه في متاعها. إن زخرفها تافه لا يكلف أن نتعادى عليه وأن نتقاتل، وليس يقترف اجتثاث حياة إنسان لمجرد أنه يسعى معه في العيش كفرسي رهان. فهذا شأن الحياة والناس في كل زمان، فمن ضاق بالناس ضاقت عليه الحياة. وليس هذا من موقف الضعف الذليل، بل لسبب جليل أصيل، هو إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو السبب، وهو طريق الحب والسلام، وهو صمام الأمان للإنسان على الدوام. فمن لم يخف الله يسرع إلى الفساد في الأرض، فيقتل النفوس وينتهب الحقوق بلا وازع ولا رادع. وهل ما أصاب الإنسانية من الشرور عبر العصور إلا ممن لا يخافون الله؟ وهكذا فإنه يريد أن يرجع إلى ربه سليم القلب طاهر الذنب ويقول: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لقد أطال في الحوار ووضع الأسس الكريمة للحياة الآمنة السليمة في الدنيا والآخرة، لكن الأخ الآخر لم يجد فيه هذا الكلام، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لقد طمع أنه يمكن أن يرث المال والثروة والجاه وأن تتسع له الحياة، فلم يرث سوى جيفة منتنة فاسدة متعفنة تخنق حوله الحياة والآفاق، وتزيد مع مرور الساعات الشناعة، وتتسع حوله المخاوف والفضاعة. لم يربح إلا ضيقا وحرجا وحيرة ومأزقا وترقبا وقلقا، وهذا هو الخسران المبين. وهكذا حال من ينزع حياة الآخرين ليبقى، ما هي إلا أيام حتى يلحق بمن قتل يحمل أوزاره رغم أنفه. ومن الغريب والمضحك أن ابن آدم هذا قد استطاع أن يبتكر وسيلة لقتل أخيه، وعجز عن ابتكار وسيلة لدفنه ومواراة سوءته وجيفته. وهكذا الناس في كل زمان يبتكرون وسائل الدمار ويتثاقلون في وسائل الإعمار، يخترعون أساليب القتل والإعدام ويخفقون في طريق الحب والسلام، ويتسابقون في إظهار قدراتهم العدوانية الهدامة، ويتقاعسون عن السباق في مضمار الحب والسلامة. فهل اهتدوا بمن حولهم وبما بعث الله لهم من أمارات وحيوانات تسعى في الحياة بحب وتعيش وتتعايش بسلام وتتسابق إلى الفلاح، لا تنكشف لها سوءة ولا تظهر لها على الأرض سيئة؟ حتى الغراب الذي هو علامة شؤم عند بعض الناس، ها هو يدل ابن آدم كيف يستر العورات ويخفي السيئات ويعمل الحسنات. فهل لا تعلم الناس في سعيهم على هذه الأرض من الحيوانات والنبات؟ كلا، إنهم في غيهم يعمهون. اللهم اجعلنا ممن اتعظوا واعتبروا، واجعلنا من الآمنين ومن من عاش في السلام. والسلام عليكم.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا مستمر عن عنوان في سبيل الله ومفهوم في سبيل الله، الذي أراد الله سبحانه وتعالى للأمة أن تتحرك تحت هذا العنوان لتواجه الطغاة والمجرمين والمستكبرين. وهذا العنوان هو العنوان الذي يضمن للأمة، كما تحدثنا سابقا، يضمن للأمة أن لا تخترق، ويحميها من التلبيس والتزييف والتضليل والخداع الذي يمارسه أهل الكتاب.

فهنا الباري سبحانه وتعالى يبين أن هناك من يقول آمنا معنى سيرفع عنوان، لكنه مخادع. ولا زال اليهود والنصارى هم أهل الخداع وأكبر الناس خداعا ومخادعة للبشرية جمعا، هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. فكان حتما ولزاما أن يكون لدينا اهتمام بالانطلاق وفق الطريقة التي رسمها الله ووفق العنوان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. من العوائد المهمة لأن يتحرك الناس تحت عنوان في سبيل الله هو الانتصار. لا يمكن للناس أن ينتصروا إذا تحركوا تحت عناوين لم يضعها الله. الله وعد بالانتصار وحدد الطريقة التي يمشي عليها الناس لكي ينصرهم، وحدد حتى الأسلوب والطريقة بدقة، وحتى الأساليب بدقة التي يجب على الناس أن يتمسكوا بها ويلتزموا بها لكي ينصرهم الله سبحانه وتعالى. مثلا في سياق الحديث عن متطلبات الصراع مع اليهود والنصارى في سورة المائدة، أتى الحديث عن الجهاد في سبيل الله عندما قال المولى تعالى يجاهدون في سبيل الله، لم يقل يجاهدون فقط بل لا بد من هذا العنوان، ولم يذكر أي عناوين أخرى، لم يذكر الله العنوان القومي أو الوطني أو عناوين أخرى جغرافية أو عناوين عرقية أو طائفية، لا، إنما اعتبر العنوان الأساسي الذي لابد أن تنطلق الأمة تحته لكي تنتصر هو عنوان سبيل الله، عنوان سبيل الله، لأن كل العناوين الأخرى عناوين غير فعالة عديمة الجدوى في مواجهة اليهود والنصارى، بل يمكن تزييفها. والقرآن الكريم بشكل عام ركز على أن يكون صراع المسلمين قائما على أساس هدي الله وفي سبيله ووفق الطريقة التي رسمها وخلف القيادة التي اختارها. الآية السابقة التي تحدثنا عنها من سورة المائدة التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هذه الآية تقدم منهج متكامل في كيف يكون الناس، كيف يتحرك الناس، كيف يتوجه الناس، بحيث تكون القضية الرئيسية هي في سبيل الله، حتى وأن تدافع عن بيتك، عن ممتلكاتك، عن بلدك، عن عرضك، يجب أن تكون المنطلق في سبيل الله. الله تعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذا لا يعني أن نلغي الحديث عن الأوطان والأعراض، لا، لكن عندما تكون حركة الناس في سبيل الله ستتحرر الأوطان، تصبح قضية تحرير الأوطان قضية ثانوية وتتحقق بسرعة بدون أن يكون هناك عوائق، لأن النصر يأتي من الله سبحانه وتعالى. يتحقق تحرير الأوطان إذا انطلق الناس في سبيل الله، وتحمى الأعراض، تتحرر الثروات، وتصان الممتلكات. لكن أن تكون حركة الناس كلها في سبيل آخر غير سبيل الله، حتى لو فعلوا ما فعلوا لن ينتصروا، هذا ما شاهدناه في الواقع. العرب تحركوا لمواجهة إسرائيل منذ عام 1948 تحت عنوان الوطن وتربة الوطن والوطنية والقومية، فلم يتحقق لهم إلا النكبات والنكسات، لم يستطيعوا أن يحرروا شيئا من أرض هذه الأمة، بل احتلت أراضي كثيرة جدا وهم يقاتلون، لأنه العنوان خاطئ، المسار خاطئ، بل حتى التربية، تربية الجيوش لم تقم على أن يكون المنطلق لله وفي سبيل الله، بل كانت تربية وطنية بحتة، الدفاع أو القتال من أجل الوطن، وتغفل الحديث عن القتال في سبيل الله. أنت مسؤول أمام الله أن تقاتل في سبيل الله، وسيتحرر وطنك، وسيحدث كل شيء. هذه التربية تجلى فشلها وتبين فشلها، لم يكن لها أي قيمة في الواقع، بل حتى لو كان هناك حديث عن الوطن يجب أن يكون حديث مربوط بالله، بأن باعتبار أنه حتى حماية الأوطان هو مسألة دينية إيمانية، وأن الحرية دين، جزء من الدين، لا يرضى الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يذلوا وأن يهانوا. أيضا وجدنا الكثير ممن يهتفون بالوطنية، يبيعون الأوطان، يتآمرون ضد شعوبهم، يقاتلون مع

0: المحتل في خندق واحد ضد أبناء بلدهم، يبيحون للغازي أن يدنس ويحتل تربة وطنهم. وما أكثر أولئك الذين تشدقوا بالوطنية، ثم رأيناهم خونة، ورأيناهم مرتزقة، ورأيناهم متولين لأعداء الله، أعداء هذه الأمة، أعداء هذا الوطن. شاهدنا ذلك في العدوان على اليمن على مدى سنوات، عدوان السعودي الإماراتي الإسرائيلي، عندما تحول الكثير ممن كانوا يتشدقون بالوطنية من أحزاب، من نخب، من إعلاميين، من نخب ثقافية، أصبحوا مرتزقة يقاتلون ضد أبناء بلدهم تحت إمرة الضباط الإماراتيين والسعوديين والأمريكيين وغيرهم، مقابل المال باعوا الأوطان. فهذا فشل، يجب أن تكون العناوين كما رسم الله سبحانه وتعالى على أساس هداه وفق توجيهاته. أيضا في المقابل وجدنا الأشخاص الذين ينطلقون في سبيل الله، يتحركون من أجل الله، هم الناس الذين تعتبر الأوطان غالية لديهم، تعتبر الأعراض عزيزة لديهم، تعتبر الممتلكات ثمينة عندهم، وبرهنوا على ذلك بالثبات والاستبسال والتضحية دون تراجع، دون أن يكون هناك استسلام من قبلهم. إذن هنا يتبين أن من ينطلقون في سبيل الله لا يعني بأنهم لا يبالون بالوطن أو أن مواقفهم على حساب الوطن أو الأعراض أو الناس، لكنهم عندما يتجهون هذا التوجه في سبيل الله ستتحرر الأوطان ضمن حركتهم الجهادية. الله تعالى قال: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ألم يقول الله هكذا عن بني إسرائيل؟ أرضهم محتلة، أخرجوهم من ديارهم، ولكنهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ولم يقولوا في سبيل الوطن، بمعنى أنهم يعرفون السنة الإلهية التي يأتي على أساسها النص. هم هنا يذكرون أنهم يريدون أن تحرر أوطانهم وأن ينتقموا من عدوهم، لكن في سبيل الله وفق الطريقة التي يرسمها الله، وبالتالي تحقق لهم نصر كبير جدا، وأقام بنو إسرائيل أعظم إمبراطورية في تاريخهم عندما جاء ذلك التسليم لمجموعة قليلة ممن سلموا مع طالوت بعد أن جاء التمييز والغربلة. لكن لأنهم سلموا وساروا على أساس ذلك العنوان الذي رسمه الله، تحقق لهم أعظم نصر في تاريخهم، وأقاموا أعظم إمبراطورية في تاريخهم، رغم أنهم قد أصبحوا مشردين ونازحين ومهاجرين، لكنهم تحركوا في سبيل الله، وبالتالي استطاعوا أن يحرروا وطنهم وأن يصونوا أعراضهم وأن يحفظوا ممتلكاتهم. أما الآخرون كما قلنا فهم من سيبيعون كل شيء إذا بذلت لهم الأموال، لأنه ليس الله حاضرا في ذهنياتهم، ولا يتحركون من أجل الله الذي يعرفون أنه بيده ملكوت السماوات والأرض والحياة والممات والمرجع والمآل والمصير إليه سبحانه وتعالى. أيضا في التاريخ المعاصر الذي نشاهد فيه صراع الأمة مع إسرائيل، جربت ربما كل العناوين القومية، وانطلق الناس على أساس أن يخلقوا وعي قومي عربي وسط الأمة لواجه إسرائيل، ففشلوا في الصراع والمواجهة مع إسرائيل، وتراجعت الشعارات القومية العربية وغاب صوتها، لأن ذلك المخلص لقوميته مهما بلغ إخلاصه لا يستطيع أن يكون له أثر مثل ما يخلقه الوعي القرآني وما يصنعه الانطلاق من مفاهيم الإسلام والشعور بالمسؤولية الدينية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

هنيئا وأهلا.

الفضل أعلاه ويهنيكم من زمزم شرب مائه ومن يستقي من مائه العذب أرواه ففيه شفاء صح من كل علة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ضعف الطالب والمطلوب.

واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أنباؤنا المحلية نستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقي قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة عند الساعة 7:30 مساء اليوم تتناول آخر التطورات والمستجدات. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات حشودا مليونية نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية، غضبا واستنكارا للإساءات المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. ورفعت الجماهير المحتشدة أعلام اليمن وفلسطين ولبنان مرددة الهتافات الغاضبة والمنددة بالإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة تجاه أقدس المقدسات على وجه الأرض كتاب الله العزيز. ودانت وسنكرت بشدة اعتداءات وتدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي في ظل الخذلان والصمت العربي والإسلامي المخزي والمعيب، مؤكدة عدم الصمت تجاه هذه الإساءات والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وجددت الحشود تفويضها الكامل والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني القرآني والأخلاقي والإنساني المساند والمناصر لغزة والشعب الفلسطيني والتضامن مع حزب الله في لبنان. وأكدت التمسك بالقرآن الكريم والمضي في خير الجهاد في سبيل الله ونصرة مقدسات وقضايا الأمة الإسلامية ونصرة مقدسات وقضايا الأمة الإسلامية ومواجهة أعداء الله الصهاينة والأمريكان وأذنابهم وتصدي لمخططاتهم الشيطانية التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومقدساتنا. وخلال المسيرات أكدت بيانات صادرة أن الشعب اليمني خرج اليوم جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته ونصرة لكتاب الله المجيد القرآن الكريم وتأكيدا على موقفه الثابت في نصرة المسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، وتضامنا أيضا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء وتأكيدا على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها للمنطقة والأمة الإسلامية. وعبرت عن الإدانة والرفض والاستنكار للإساءات المتكررة من قبل الأعداء أعداء الله من الأمريكان الصهاينة للقرآن الكريم وتدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، مؤكدة أن الشعب اليمني لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها.

كما أكد ثبات الموقف القرآني والديني والأخلاق المساند والمناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر من أرض فلسطين المباركة والوقوف مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. نظم مجلس الشورى والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة الكهرباء والطاقة والمياه اليوم وقفة تنديدا بالإساءة المتكررة والممنهجة لكتاب الله عز وجل ونصرة للقرآن الكريم والأقصى الشريف وغزة وتضامن مع لبنان. واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى المحاقري وأمين عام مجلس الشورى علي عبد المغني ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ووكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل إقدام المتطرف الأمريكي جاك لانج على إحراق نسخة من القرآن الكريم في إساءة متعمدة لكتاب الله والمقدسات الإسلامية، ورفعوا صورا للمصحف الشريف ولافتات وشعارات معبرة عن الغضب والإدانة الشديدة للأفعال المتطرفة التي تغذي خطابات الكراهية وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم، مرددين هتافات تؤكد عظمة القرآن الكريم ورافضة للإساءة المتكررة لكتاب الله والمقدسات الإسلامية. عقدت بصنعاء اليوم ندوة فكرية وسياسية بعنوان ذكرى النكبة واستمرار الجرائم الصهيونية قراءة في الانتهاكات بحق فلسطين ولبنان. نظمتها وزارة النقل والأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية للحشد والتعبئة واللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني. وفي الندوة أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أن النكبة الفلسطينية تمثل فصلا مستمرا يكتب كل يوم بالدم والبارود على امتداد الجغرافيا النابضة بالوجع والمقاومة من فلسطين الأبية إلى لبنان العصية على الانكسار، مبينا أن الأمة تعيش حاليا زمنا تتساقط فيه الأقنعة وتختبر فيه الإنسانية في أقصى امتحاناتها أمام ضمير عالمي غطى في سبات عميق. فيما أوضح ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة أن النكبة الفلسطينية في 15 مايو 1948 للميلاد بعد حصول اليهود على وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917 للميلاد والذي منح فلسطين لليهود كوطن قومي، مبينا أنه وبالإعلان عن قيام الكيان الصهيوني بدأت مأساة الشعب الفلسطيني وجرائم التطهير العرقي بتهجير 75,000 فلسطيني وتدمير 500 قرية، لتستمر بذلك جرائم ومخططات العدو آخرها حرب الإبادة الجماعية وتجويع بحق أهالي غزة على مدى عامين كاملين. دشن أمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم في مجمع الشهيد محمد الحافي الطبي بمديرية 70 المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات. يهدف المخيم الذي يستمر 5 أيام إلى تقديم خدمات المعاينة وإجراء عمليات سحب المياه البيضاء وزراعة العدسات مجانا لمرض العيون من الفقراء والمحتاجين بتمويل جمعية العون المباشر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة بأمانة العاصمة. واستمع أمين العاصمة ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ومدير مكتب الصحة الدكتور مطهر المروني ومدير مديرية 70 محمد الوشلي من مدير المجمع الطبي الدكتور خالد عواض إلى شرح عن آلية استقبال الحالات في المخيم الذي سيتم خلال اليومين القادمين وذلك من خلال إجراء وفحص ومعاينة وتحديد الحالات التي تتطلب عمليات سحب المياه البيضاء. وأكد عباد أهمية المخيم الطبي المجاني الذي يشهد إقبالا واسعا بما يخفف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الصعبة جراء تداعيات العدوان والحصار. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق المستثمرين وتطوير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق

0: ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير إلى رفع مستوى التنسيق لحماية الحقوق المرتبطة بالنشاط الاستثماري ونشر الوعي بالمفاهيم الحقوقية في المجال الاقتصادي ودعم الجهود الرامية بناء شراكة مؤسسية متكاملة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته. وخلال مراسم التوقيع ناقش اللقاء الموسع جوانب التعاون المشترك وسبل تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وركز اللقاء على آليات تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات لا سيما في الجوانب القانونية والتشريعية بما يضمن تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر. اختتمت بمحافظة إب اليوم أنشطة الدورات الصيفية للعام 1447 للهجرة بحفل جماهيري وعرض كشفي مهيب. نظمته اللجنة الفرعية للدورات الصيفية والتعبئة بالمحافظة تحت شعار علم وجهاد، وشهد الحفل بساحة الرسول الأعظم عرضا كشفيا لطلاب الدورات الصيفية من مختلف مديريات المحافظة، عكس مستوى التنظيم والانضباط وأظهر ما اكتسبوا من مهارات خلال فترة الدورات وتجسيدهم لروح المسؤولية والوعي والانتماء الوطني والإيماني. وردد الطلاب هتافات وشعارات منددة بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين موقفهم الثابت في نصرة القرآن الكريم والمسجد الأقصى ورفضهم لكل أشكال الإساءة للمقدسات الإسلامية ومحاولات استهداف هوية الأمة وثوابتها. وفي الحفل أكد محافظ إب عبد الواحد صلاح أن نجاح دورات الصيفية هذا العام عكس حجم الوعي المجتمعي بأهمية بناء جيل متسلح بالعلم والقيم والهوية الإيمانية قادر على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الأمة وشبابها. إلى ذلك اختتمت بمحافظة إب دورة البناء الاجتماعي المستوى الأول بمشاركة 58 شخصية اجتماعية من مديريتي سياني ودي السفال، نظمتها السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة. استهدفت الدورة التي استمرت لثلاثة أيام تنمية قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات ومعارف في مجال البناء الاجتماعي والإصلاح المجتمعي وتعزيز دور القيادات المجتمعية في ترسيخ الهوية الإيمانية وتصدي للحرب الناعمة والشائعات التي تستهدف النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. وفي الاختتام ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح مع القيادة والشخصيات الاجتماعية أبرز احتياجات مديريتي السيان وذي السفال من المشاريع الخدمية والتنموية، في مقدمتها مشاريع المياه والصرف الصحي والطرقات، إضافة إلى الاحتياجات الضرورية في الجوانب الزراعية والتربوية والصحية وغيرها. حذر البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية من التعامل مع الكيانات الوهمية وغير المرخصة التي تعمل في مجال الاستثمار والتسويق الهرمي، كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين بالضرر الكبير. ونبه البنك المركزي كافة المواطنين إلى أنها ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة وأعمال تجارية واستثمارية عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن وعديمة الفائدة بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي. وأشار إلى أن هذه الكيانات تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين ضمن شبكة التسويق وإرسال تلك الأموال إلى الخارج، وبالتالي ضيع مدخراتهم واستنزاف احتياط البلد من العملات الأجنبية. وذكر أن من تلك الكيانات My Lifestyle, Pharmacy, Forever Living, DXN, Origlim, G4, Herbalife, Afon, Genis. وحذر البنك جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية من التعامل مع هذه الكيانات أو مندوبيها، كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على السواء بالضرر الكبير ويضع المتعاملين معهم موضع المساءلة القانونية، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها. ولفت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الكيانات والتجمعات التي تقوم بها ومندوبها، وكذلك الاستعلام والتأكيد من قانونية الكيانات التي يرغب المواطنون بالتعامل معها عن طريق الاتصال على الرقم المجاني 800-6-800. وبهذا التحذير نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شكرًا لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأهمها عدد من الدروس والعبر التي نستفيدها في واقعنا المعاصر. حقيقة أهم تلك الدروس خطورة الدرس الأول، خطورة تبرير الجرائم بحجج واهية وإلقاء التهمة على الضحايا بدلا من الاعتراف بالمسؤولية. رأينا كيف حاول النجديون ومؤرخوهم تبرير قتل الحجاج العزل بدعوى أنهم مقاتلون متنكرون، أو أنهم لم يستأذنوا لسلوك الطريق، رغم أن نفس الطريق كان يستخدم سنويا دون إجراءات ودون استئذان. بيسافر الناس دائما فيما مضى، ما كان هناك جوازات أو استئذان في الطريق. في واقعنا المعاصر كثير من الأنظمة والعصابات ترتكب المجازر ثم تختلق روايات لتشويه صورة الضحايا وتقديمهم كمهددين أو كمقاتلين. هذا الدرس يعلمنا ضرورة عدم الانخداع بالروايات الرسمية التي تأتي بعد الجريمة لتبريرها، والبحث عن حقائق ميدانية مستقلة. أيضا يجب على المجتمع الدولي أن لا يقبل أي تبرير لاستهداف المدنيين بحجة الظن أو الشك غير المبني على أدلة ملموسة. الخلاصة أن الجريمة تبقى جريمة حتى ولو زينت بأجمل الأعذار، وتبقى حياة المدنيين خطا أحمر لا تبرره أي ظنون. الدرس الثاني التناقض في الرواية الرسمية، غالبا ما يكشف التلفيق والتركيب اللاحق للتبرير الفعل الإجرامي. الدرس الذي رأينا يعد التناقضات صارخة. حاكم أبها نصحهم بطريق آخر كما يقولون، بينما الجيش طلب العودة أن يعودوا إلى بلادهم، ثم ادعوا أنهم مقاتلون مع وجود نساء وصغار سن وعجزة. في واقعنا عندما ترتكب جهة ما جريمة تحاول بناء رواية متماسكة، لكنها غالبا ما تتصادم مع المنطق والوقائع والشهادات المستقلة، لأن حبل الكذب كما يقال قصير. هذا يعلمنا أن من علامات كذب الرواية الرسمية كثرة التناقضات الداخلية وتغير التفسيرات بمرور الوقت وغياب الأدلة المادية. أي باحث عن الحقيقة يجب أن يدقق في الأسئلة التي لا تجيب عليها الرواية الرسمية وفي الأطراف التي استفادت من الجريمة. الدرس العملي عندما ترى رواية رسمية تحتاج إلى تفسيرات إضافية كثيرة لتكون منطقية، فاعلم أنها على الأرجح غير صحيحة. الدرس الثالث التمهيد النفسي للعدوان يبدأ غالبا بتشويه الضحية. الدرس يوضح كيف جرى تصوير الحجاج العزل على أنهم مقاتلون متنكرون. لماذا؟ لتبرير قتلهم. هذا الأسلوب يتكرر كثيرا اليوم حين يراد تحويل الضحية إلى متهم لتخفيف بشاعة الجريمة بحقه. فتشويه الطرف صورة الطرف المستهدف يسهل على البعض قبول العنف أو الصمت تجاهه، ولهذا تستخدم الدعاية السياسية والإعلامية أوصافا جاهزة لنزع الإنسانية عن الخصوم والأخلاق، نزع الأخلاق عنهم كما يحاول الأعداء مع أهل غزة ولبنان واليمن وغيرها. وفي واقعنا يجب الحذر من حملات التحريض التي تسبق الحروب والانتهاكات الجماعية. الدرس الرابع الاستعداد المسبق والنصب بالكمين دليل على النية المبيتة لارتكاب الجريمة وليس رد فعل مفاجئ. الدرس أشار إلى أن جيش ابن سعود كان قد أمسك بعنان المنطقة وطوقها، المشاة في أعلى الجبال والخيالة في أسفل الوادي، أي كان كمين معد مسبقا. هذا يكشف أن ما حدث لم يكن اشتباكا أو رد فعل لحالة طارئة، بل عملية مخطط لها لقتل الحجاج وسلب أموالهم وثيابهم. في واقعنا المعاصر كثيرا ما تصف الجهات المعتدية جرائمها بأنها ردود فعل أو عمليات نوعية أو خلط بين مدنيين ومقاتلين. الدرس وجود قوات في حالة استعداد تام وكمين محكم ثم نهب الأموال والملابس، كل هذا دليل قطعي على النية المسبقة والإجرام المنظم وإبادة جماعية تامة واضحة. لذلك يجب على المحاكم الخاصة والدولية أن تنظر إلى الإعدادات الميدانية قبل الجريمة وليس فقط إلى الرواية اللاحقة للجاني. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة السابقة عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول ما الأدلة التي تثبت أن مجزرة الحجاج في تنومة لم تكن حادثا عابرا بل كانت عملية مدبرة جرى الإعداد لها مسبقا وبشكل محكم؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا ظل ابن سعود يماطل في إنصاف الضحايا رغم اعترافه بأن القتلى كانوا حجاجا وليسوا مقاتلين؟ لماذا لم يتخلص من دمائهم لا بالقصاص ولا بالديات ولا بجبر الضرر حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وكان يقسم ويوزع الأموال لكل من يذهب إلى بلاطه بشكل سخي جدا؟ لماذا الحجاج باء إلى الله بدمائهم ورفض أن يعطيهم أي شيء أو يعطي يعني ذويهم أي شيء؟ ما هو الهدف؟ لأن هناك لابد أن يكون هناك حكمة، يعني هدف وغاية يريد أن يصل إليها. أيضا سألنا وقلنا ما القرائن والأدلة التي تثبت أن ابن سعود كان هو العقل المدبر الحقيقي للمجزرة؟ والواقع أننا لازلنا في مناقشة الرواية السعودية عن المجزرة ونطرح بعض من التساؤلات التي توضح أيضا تناقض وتهافت هذه الرواية. لماذا السؤال أيضا من الأسئلة الاستشكالات على هذه الرواية، لماذا وقد عرف ابن سعود مظلوميتهم ظل يماطل في الحكم وقد حكمه الإمام يحيى فتنصل ذلك التنصل الوقح من أي تبعية عليه وعلى جنوده إزاء الضحايا وأموالهم وذويهم؟ أليس ذلك أمرا يتناقض كلية مع اعتذاره وخطابه الرقيق ومع ما زعمه المنشور بأنه لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه بعد ذلك جازاهم الجزاء الذي يستحقون؟ طبعا يترجح أن هذا الفصيل بذاته من الوهابيين الإخوان كانوا جزءا من جيش الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي قدم عسير قبل وقوع المجزرة بحوالي 6 شهور، قدم لإنهاء ثورة بن عائض ومكث شهورا في ذلك العام قبل أن يعود إلى الرياض. الريحاني ذكر أن عدد جيش فيصل في تلك الغزوة كان مؤلفا من 6000 من الإخوان و4000 من عرب قحطان وزهران، أي أنهم الإخوان هؤلاء القتلة كانوا منظمين ولهم قيادة وتسلسل إداري يتصل بابن سعود. أيضا عندما قال المنشور السعودي كما سمعنا في الحلقة الماضية يقول عن الغطغط هؤلاء بأن عبد العزيز وجازاهم بعد ذلك بالجزاء الذي يستحقون، طبعا يقصد هذا الكلام أنه عندما يشير إلى التصادم الذي حصل لاحقا بين الإخوان وقادتهم وعبد العزيز نفسه في معركة السبلة أو السبلة عام 1929 ميلادية، حينما قتل عبد العزيز بعض زعمائهم واستسلم له بعضهم. لكن هذا القتل لبعض زعمائهم ما كان بسبب مجزرة تنومة، لا علاقة له بمجزرة تنومة. القصة أن الرجل الملك عبد العزيز هذا رجل صاحب ملك، يريد ملك ما يهمه لا حلال ولا حرام، وهؤلاء المتدينون الغطغط التكفيريون قتل التكفيريون ويعجبهم، يعني هم مبنيون يعني في تربيتهم على أساس ها حلال هذا حرام هذا كذا، فضاق ذرعا بهم. يعني فرقة من الإخوان واحدة وهي الغطغط هي التي ارتكبت هذه الجريمة. طيب ليش عبد العزيز يعم كل فرق الإخوان وفصائلهم بهذا الجزاء؟ ولماذا سامح من استسلم من الغطغط وأبقاه حيا وأكرم مثواه؟ لو كانت القضية وما كان يبقيه كان يقتله. ومنهم ماجد بن خثيلة مثلا الذي كان أهم مساعدي حاكم الغطغط سلطان بن مجاد العتيبي، ثم لم ينقل أنه في تلك الأحداث عاب عليهم فعلتهم في اليمنيين بأي شكل من الأشكال، ولم تطرح عليهم هذه القضية باعتبارها جرما يستحقون به العقوبة أبدا. فكيف صحى ضمير عبد العزيز لاحقا بعد حوالي 6 سنوات ليجازي من عاد فيما بعد يبرر لهم فعلتهم وجريمتهم من جيشه بعد القضاء عليهم، ومن لا يزال يتنصل من أي تبعة تلزمهم وتلزمه؟ ولماذا لم يصح ضميره بناء على ذلك بتعويض أولئك الضحايا ودفع دياتهم ورد ممتلكاتهم المنهوبة؟ هذه كلها تساؤلات واستشكالات تنقض ذلك المنشور النيدي. طبعا ذلك المنشور النيدي حاول أن يبرر قتل الحجاج بأنهم خالفوا أوامر ونصائح حاكمه على عسير وجنده في تنومة وأنهم ساروا بطريقة حربية. فمنذ متى كان جزاء المخالف القتل؟ خالفوا يا أخي حبسهم، امنعهم، حاصرهم، ليش تقتلهم؟ ولماذا تقتلهم بشكل جماعي إبادة جماعية؟ منذ متى علمكم الإسلام أن تبدأوا بقتال من لا يقاتلكم؟ هل كان حرصكم على إبادة جميع الحجاج جزاء وفاقا على تلك المخالفة التي تزعمونها؟ وهل كان التذفيف على الجريح والإجهاز عليه أمرا طبيعيا في الإسلام؟ وهل كانت مطاردة الناجين منهم وقتلهم أمرا طبيعيا أيضا؟ ألم يكن الحصار والمنع كافيا؟ ثم ألم يكن كسر شوكتهم بقتل وأسر المسلحين منهم أو كبارهم كافيا؟ فلماذا طاردوا الناجين وأجهزوا على الجرحى؟ ولماذا حرصوا على إبادة الجميع رجالا ونساء؟ ثم لماذا قتلوا النساء والعجزة والذين لا ينتظر منهم أي مدد ولا أي غناء للملك الحجازي ابن عون كما زعموا؟ ولماذا لم يخف هذا الجند الوهابي غائلة تصرفه المتسرع بقتل هذا العدد الضخم من المشكوك بأمرهم؟ يعني لماذا لم يخافوا من ملكهم هذا الملك الطيب حسب زعمهم أنه سيعاقبهم وقتلوهم بذلك الشكل الإبادي؟ لماذا لم يخافوا من قتل مسافرين قادمين من مناطق هم يعلمون حق العلم أنها تخضع لحاكم عسير جاءوا من أبها، وأن أي قادم منها لابد أن يكون مأمون الجانب لا يشكل أي خطورة على صاحبها وجيشه، بل من كانوا في سدوان لا زالوا في أراض خاضعة لحكم السعود، كيف لا يخافون من حاكمهم أنهم قتلوا مسافرين مروا من عندهم أو مروا من عنده؟ وإذا كانت الفرقة التي وصلت إلى تنومة هي الفرقة التي طالت تانيران النيديين لأنها وصلت في مناطق الاشتباكات، فما عذرهم في من لا يزالون في مناطق بني الأسمر في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والتي كانت آمنة وأهلها من الموالين لابن سعود؟ طبعا الرواية النيدية دلت أن ابن سعود اعتبر قتل الحجاج كلا شيء كذرطة عنز في فلا من الأرض، فلا هو الذي رد أموالهم وممتلكاتهم.
0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، مستمعينا الكرام سوف نكون وإياكم بعد لحظات. بعد دقائق مع كلمة يلقيها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تمام الساعة 7:30 تماما حول آخر التطورات والمستجدات. نبقى وإياكم إلى ذلك الحين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة دخول وحلول شهر ذي الحجة الحرام، نتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وإلى حجاج بيت الله الحرام. شهر ذي الحجة هو من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى وفي مضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، وفيه مناسبات دينية عظيمة ومهمة، في مقدمتها الحج الذي هو من أركان الإسلام ومن شعائره المباركة ذات الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي، ولترسيخ الأخوة الإسلامية والتوحد المسلمين في النهوض بمسؤولياتهم المباركة الجماعية المقدسة الكبرى من مثل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإقامة القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاعتصام بحبل الله جميعا، والتعاون على البر والتقوى، غير ذلك من المسؤوليات المهمة. وإن كان أعداء الإسلام والمسلمين والموالون لهم عملوا على تفريغه من هذا المحتوى المهم إلى حد كبير، وعملوا الكثير من العوائق التي ترمي إلى تعقيد الحج وإعاقة أكثر المسلمين من التمكن لأداء هذه الفريضة المباركة، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة. وإن عرضت مثل هذه العوائق في مثل هذه المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية، إنما يتطلب الأمر التفاتة واعية من الأمة وتوجها صادقا للاستفادة من هذه الشعائر الإسلامية العظيمة المهمة بما هيأها الله له في آثارها وبركاتها العظيمة. من المناسبات المباركة أيضا في شهر ذي الحجة عيد الأضحى المبارك في العاشر منه، وهو إضافة إلى أنه عيد من أعياد المسلمين، يخلد الذكرى العظيمة لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهم السلام، الدرس العظيم الخالد الذي قدماه لكل الأجيال في التسليم لله تبارك وتعالى. وأتى الحديث عن هذه الذكرى بالتفصيل في سورة الصافات في القرآن الكريم. وكذلك من القرب العظيمة في هذا الشهر المبارك تكبير التشريق على مدى 5 أيام من فجر اليوم 9، وختاما بعصر اليوم 13، وله أثره العظيم نفسيا وجدانيا حينما يكون بوعي وتركيز، وهو من المصاديق المهمة لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.
كما يتفق المسلمون أيضا على فضيلة الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وورد فيها الروايات في مضاعفة الأجر والثواب على الأعمال الصالحة فيها، وعن بركاتها وأهميتها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي الارتقاء الإيماني والأخلاق. وفي بعض الروايات ما يفيد أنها المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى وليال عشر في سورة الفجر. ومن المناسبات المهمة أيضا في شهر ذي الحجة ذكرى حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك مناسبة يوم الولاية. فهو شهر حافل بالمناسبات الدينية المباركة، وهو موسم عظيم من مواسم الخير التي تتاح فيها الفرصة بشكل كبير للارتقاء الإيماني وفي التقرب إلى الله تعالى لمن يغتنمه، لمن يسعى للاستفادة من هذه الفرصة، والإنسان في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها. على المستوى الشخصي كل منا بحاجة إلى ذلك، وعلى المستوى الجماعي نحن كأمة مسلمة تواجه من المخاطر وتعاني أشد المعاناة بما لا تواجهه ولا تعانيه أي أمة أخرى على وجه الأرض. نحن أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا الموسم ومن المناسبات الدينية فيه، لأن الارتقاء الإيماني والأخلاقي والقرب إلى الله سبحانه وتعالى له ثمرته المهمة في التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي والمعونة الإلهية، وفي واقع الحياة في أعمال الإنسان ومواقفه ما يترتب على ذلك من نتائج في واقع حياته. نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه لنكون ممن يغتنم هذه الفرصة. قبل أن ندخل في مقدمة المحاضرات التي عادة ما نقدمها في الأسبوع الأول لشهر ذي الحجة كما هي العادة في الأعوام الماضية، نستعرض قبل ذلك أبرز التطورات خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة. وفي مقدمتها الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أمريكا في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. بكثرة ما تكررت الإساءة إلى القرآن الكريم فيما يفعله أولئك المجرمون الصهاينة من إساءات ما بين حرق للمصحف أو تدنيس له أو غير ذلك من أشكال الإساءات، يوشك أن يتحول مثل سماع هذا الخبر إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض في ظل وضعية الجمود والركود والتنصل عن المسؤولية والبعد عن التحرك المسؤول في إطار الموقف الحق الذي ينبغي أن نتحرك فيه كأمة مسلمة تجاه مثل تلك الإساءات الرهيبة والفظيعة والشنيعة والخطيرة ضد أقدس المقدسات على وجه الأرض وهو القرآن الكريم. وهذه الحالة مما ينبغي للإنسان المسلم أن يكون حذرا منها، وأن يسعى أن يحمي ضميره وشعوره بالإنسانية والأخلاق والقيم والقيمة الإنسانية والكرامة الإنسانية، أن يحمي ذلك كله، لأن الاعتياد على مثل سماع تلك الإساءة دون أي رد فعل ولا أي موقف ولا أي تفاعل ولا أي تأثر وتتحول إلى حالة اعتيادية هي حالة خطيرة جدا على الإنسان، ومعناها أن يكون الإنسان قد خسر إنسانيته، ما يميزه كإنسان من مشاعر الإباء والعزة والكرامة الإنسانية
والقيم العظيمة والمهمة. الإساءة الصهيونية التي هي ضمن عمل منظم لليهود وأذنابهم في الصهيونية في أمريكا وغير أمريكا، هذه الإساءة كما قلنا ضمن برنامج واسع من الأعمال العدائية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. واحد من مساراتها الرئيسية هو التركيز على الإساءة إلى القرآن الكريم بهدف التشويه ولأهداف متعددة نتحدث عن البعض منها، يعني ليست مجرد حوادث فردية تتكرر عن طريق الصدفة أو ردود فعل هكذا بشكل عشوائي تأتي من قبل البعض، بل هي ضمن برنامج عمل منظم من جهة اليهود وأذنابهم في الصهيونية الذين يتحركون في هجمة شاملة تستهدف الإسلام والمسلمين. وهذا مما ينبغي أن نعيه، لأن البعض من الناس فعلا قد ينظر إلى مثل ما يحدث من مثل تلك الإساءات وكأنها تصرفات شخصية فردية عشوائية غير منظمة ولا هادفة، تأتي مجرد ردود أفعال هكذا غاضبة تجاه المسلمين الذين يستفزون أولئك وهكذا من هذا القبيل. تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. هم يدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي من أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل، هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة وبمن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل مخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان. القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من يتجه من المجتمع البشري الاعتصام به يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، أن يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم أمام المجتمع البشري، أن يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب. الإساءة أيضا من جانبهم تجاه القرآن الكريم من أهدافها أنها بالنسبة لهم مقياس مهم يقيسون به مستوى العلاقة الإيمانية الوجدانية للمسلمين بالقرآن الكريم،
الذي هو أقدس المقدسات الإسلامية، وفعلا هو مقياس مهم. إذا وصل حال المسلمين إلى درجة اللامبالاة وعدم الاهتمام أصلا وعدم الانزعاج حينما يسيء أولئك المجرمون الكافرون الصهاينة اليهود الأشرار الطغاة المفسدون في الأرض يسيئون إلى القرآن بأسوأ الإساءات، فيصل حال الأمة ألا تبالي ولا تنزعج ولا تغضب ولا يحصل من جانبها أي ردة فعل تجاه ذلك. هذا مؤشر يكشف عن الضعف الكبير لعلاقة هذه الأمة بالقرآن الكريم، بمستوى التقديس لهذا المقدس العظيم، لهذا النور المبارك، لهذا الكتاب العظيم، وهي حالة خطيرة. الواقع يكشف فعلا إلى ضعف كبير في علاقة الكثير من المسلمين بالقرآن الكريم، أنهم لم يعودوا يحملون له القدسية العظيمة، ولم يعودوا يشعرون بالارتباط الوثيق بهذا الكتاب وما يمثله من أهمية بالنسبة لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يصل الحال بالكثير منهم إلى عدم الاهتمام أصلا بالموضوع، وكأنه موضوع لا أهمية له إطلاقا. أيضا يهدف اليهود الصهاينة وأذنابهم في أمريكا وإسرائيل إلى ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء فيهم وإطفاء جذوة العزة من وجدانهم والتدجين لهم تجاه ما يفعله أعداؤهم مهما بلغ، يعني حتى لو ارتكب أعداؤهم بحقهم أفظع وأبشع وأقبح وأسوأ ما يمكن أن يفعلوه بهم، تكون الحالة هي من مثل ما عليه الكثير من المسلمين تجاه ما يحصل من إساءة إلى القرآن الكريم، ركود وجمود وسكوت وعدم اهتمام بالموضوع وتجاهل للمسألة، وليس هناك أي تفاعل لا نفسي ولا عملي تجاه ذلك. وهي حالة خطيرة جدا، وهم يحرصون دائما، اليهود يحرصون دائما على مسألة الترويض لعملية التدجين، لأنهم يدركون أن الأمة الإسلامية هي أمة كبيرة تمتلك في واقع الحال كل عناصر القوة التي لو عادت إليها واستفادت منها لكانت في واقع مختلف تماما عما هي عليه من ذلة ومسكنة وشتات وضعف وعجز وهوان إلى درجة الخزي. فهم يدركون عناصر القوة المعنوية والمادية والمقومات لنهضة الأمة لتكون أمة عظيمة أبية عزيزة قوية في مستوى لائق بها بما تمتلكه من مقومات عظيمة، لكنهم يحرصون أن تبقى الأمة بعيدة عن عناصر القوة، مجردة منها، بعيدة عن العودة إلى تلك العوامل التي عوامل للقوة والنهضة، وأن تبقى مكبلة وأن تتروض حالة الإذلال وتألف حالة المسكنة وتصبح في وضعية متقبلة أيضا لحالة الخزي. هذا هو أمر خطير جدا على المسلمين، وتعتبر تلك الإساءة إهانة موجهة للمسلمين، يعني مما يقصدون بها هو الإهانة لهذه الأمة. ثم هي أيضا في إطار مساعي الأعداء لفصل الأمة عن القرآن وضرب قدسيته في نفوسهم، ومما يعملون عليه بشكل كبير وبأنشطة متنوعة وبسياسات متعددة وبوسائل كثيرة، الإبعاد للمسلمين عن القرآن، عن العلاقة الوجدانية به، عن التقديس له، عن التعظيم له، عن الارتباط الروحي به، عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن التمسك به، الإبعاد له عن مسار حياتهم،
واقع حياتهم حتى يصلوا بالأمة إلى أن تهجره وأن تعرض عنه كل الإعراض ولا يبقى له أي قيمة ولا أهمية في واقعهم، أن يغيب إلى حد كبير من المناهج الدراسية ومن كل المسارات التعليمية والتثقيفية والإعلامية والتوعوية، وأن يصبح التخاطب به أو التذكير به مستهجنا ومستنكرا وغريبا في أي موضوع سياسي أو قضايا مهمة من قضايا الأمة أو مجال من مجالات الحياة، حتى يستبعد من واقع الأمة وتتحول العلاقة به في واقع الأمة إلى حالة الهجر والإعراض الكامل. هذا فيه أعمال كثيرة من قبل أعداء الإسلام، والشيء الواضح أن العالم الإسلامي المترامي الأطراف وأمة الملياري مسلم بكل ما يمتلكونه من إمكانات هائلة لا يتخذون حتى أبسط المواقف والخطوات تجاه تلك الإساءات، فلا موقف سياسي ولا موقف اقتصادي ولا أي موقف مما بوسعهم أن يعملوه. يعني هناك خيارات عملية كثيرة يمكن للأمة الإسلامية بحكوماتها وأنظمتها وشعوبها أن تتخذها، مثل المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، مواقف كثيرة جدا مما هي متاحة تماما وفي نفس الوقت مؤثرة وضاغطة إلى حد كبير على الأعداء. نحن حينما نلحظ مثلا مستوى التأثير للفشل الأمريكي في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كيف كان مستوى تأثير ذلك على المستوى العالمي حينما تأثرت مثلا حركة النفط في عالمنا الإسلامي في تدفقه إلى بقية الأسواق العالمية، كيف التأثير العالمي بشكل كبير جدا، ما بالك لو كانت المسألة أن تتجه هذه الأمة بشكل عام في موقف من مواقف المقاطعة الاقتصادية أو الضغط الاقتصادي بأي أسلوب. خيارات كثيرة ومتاحة. المستوى السياسي كذلك لديها الخيارات الكثيرة، لكن ليس هناك أي توجه إطلاقا لاتخاذ أي موقف حتى بهذا المستوى، موقف سياسي، موقف اقتصادي، موقف بأي شكل من الأشكال مما بوسعهم أن يعملوه ويكون له تأثيره. معنى ذلك هو أنه لا توجد إرادة لاتخاذ أي موقف، وهذه حالة خطيرة جدا على المسلمين من جهة إطماع الأعداء فيهم، وأي أعداء، اليهود الصهاينة والحركة الصهيونية وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني أسوأ الأعداء وأشدهم حقدا وأكثرهم طمعا في هذه الأمة، في أوطانها، في ثرواتها، في خيراتها، في موقعها الجغرافي، وفي نفس الوقت الحقد الشديد جدا على هذه الأمة والبغض والعداوة الشديدة للغاية. فمن الطبيعي أن يطمعوا في هذه الأمة حينما يشاهدونها وقد وصلت إلى مثل هذا المستوى من التدني وانعدام المسؤولية واللامبالاة حتى تجاه أقدس مقدساتها التي ينبغي أن تتحرك من أجلها، أن تستفز حينما يساء إليها، حينما تستهدف. فهذا مما يطمعهم، لأنه كما قلنا يقيس لهم واقع هذه الأمة، يطمعهم فيها أيضا أنها تتخلى عن أعظم عناصر قوتها، عن حبل الله الذي يصلها به وبتأييده وبنصره وبمعونته. أيضا من جهة العقوبة الإلهية، من جهة العقوبة الإلهية التي هي بالتأكيد قائمة على الأمة حينما يصل بها الحال إلى أن تعرض عن كتاب الله، ألا يبقى لديه أي قيمة عندها نهائيا. ولذلك من المهم جدا بحساب التقوى لله وباعتبار
أن المفروض أن تكون نتيجة القياس ذلك من جهة الأعداء بالشكل الذي يردعهم. من المهم أن يتحرك من بقي له ضمير وإحساس بالانتماء الإسلامي ليعبر عن موقفه، وليعمل على التصدي للأعداء في إطار هجمتهم الشاملة العدائية ضد الإسلام والمسلمين، لأن هذا مسار من مسارات أعمالهم العدائية ضد هذه الأمة، الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم في إطار هجمة شاملة كاملة في كل المجالات تستهدفنا كأمة مسلمة. كما قلنا، ليست مجرد حوادث فردية عشوائية تعبر عن حالة انفعالية ساقطة لأسباب شخصية، بل المسألة هي في إطار هجمة شاملة عدوانية تستهدفنا كأمة مسلمة. هذه الحقيقة. ومن المهم لنا كمسلمين أن يكون لدينا فهم صحيح عما يفعله الأعداء، وعن خلفيات مواقفهم، وعن أهدافهم، وما يسعون له. قد يتقبل الكثير من الناس البعض من التبريرات السخيفة التي قد يطلقها بعض مثلا في أمريكا أو في بعض دول الغرب من خلال سماحهم بتلك الممارسات وحمايتهم لها، ينشرون من الشرطة من يحمي أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المسيئة إلى القرآن الكريم، ويسمون ذلك أنه من باب حرية التعبير، مع أن المسألة ليست تعبيرا، التعبير هو باللسان، تعبير كلام أو كتابة تعبر عن اللسان. الاعتداء على المصحف هذا اعتداء مباشر، فعل، جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضده، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال، حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، للكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع، وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني. حينها بمجرد التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف تلك الجرائم، يمارس الأمريكي خلال شرطته وأجهزته الجمعية كل أشكال التنكيل بالضرب المبرح والشديد والاعتقالات ومختلف الإجراءات التعسفية حتى ضد طلاب الجامعات وطالبات الجامعات والأساتذة في الجامعات وضد الناس. هذا حصل في أمريكا، وحصل أيضا في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في بلدان أوروبية. وينتهي موضوع حرية التعبير حينما تكون المسألة بهذا المستوى فقط، احتجاج سلمي في مظاهرات أو اعتصامات للمطالبة بوقف الجرائم الرهيبة الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. فأي حق تعبير يتحدثون عنه وهم لا يسمحون حتى بهذا المستوى من التعبير بالحق في التضامن الحق المشروع مع المظلومين، المظلومين مظلومية واضحة، مظلومية لا يمكن أبدا التقبل لأي تبرير سخيف لها، قتل الأطفال والنساء والكبار والصغار والتهجير والتهجير القسري والتدمير الشامل وغير ذلك. لذلك المسألة من جانبهم هي مسألة هجمة شاملة يأتي من ضمنها مسار واضح في الإساءة إلى القرآن الكريم، مسار آخر في الإساءة إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مسار كذلك تجاه الإسلام جملة، ثم كذلك عناوين أخرى، مبادئ أخرى، وتفاصيل كثيرة يشتغلون فيها هناك وهنا، يعني عملهم يمتد إلى داخل بلداننا، إلى
عمق بلداننا ويشتغلون في كل المجالات في شعوبنا. فنحن أمة مستهدفة. شعبنا اليمني العزيز يمن الإيمان والحكمة هو من الشعوب السباقة في إعلان الموقف الصحيح واتخاذ الموقف الصحيح تجاه تلك الهجمة العدوانية على أمتنا الإسلامية ومقدساتها، ومواقفه تجاه الإساءة إلى القرآن مواقف واضحة يعبر عنها بالمظاهرات المليونية التي يخرج فيها بشكل كبير، بالوقفات الكبيرة، بالنشاط الثقافي، بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، بالتعبئة الجهادية، بالتثقيف القرآني. ونحن في واقع الحال في حالة عداء واضح وصريح ضد الصهيونية وذراعيها أمريكا وإسرائيل. وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان المسلم فيه، لأننا أمة مستهدفة من أولئك، معتدى عليها من أولئك، مظلومة من أولئك. أولئك هم الذين ابتدؤونا بالعداوة، بالظلم، بالاستهداف، بالإجرام، بالهجمة الشاملة، بالعدوان بكل أشكاله. وينبغي أن يكون التحرك تجاه ذلك دون كلل ولا ملل. يعني المسألة ليست مجرد مسألة وقتية وردود فعل آنية لحظية، بل مسارات عمل تبني الأمة لتكون في مستوى مواجهة أولئك الأعداء في كل المجالات وبكل اهتمام، وكذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن هذا بكله هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حينما نتحرك من منطلق إيماني في التصدي لشر أولئك، لإفسادهم، لإجرامهم، لإضلالهم، لهجمتهم الإجرامية ضد أمتنا الإسلامية، ضدنا كشعب مسلم، ضد المجتمعات البشرية بشكل عام، هذا التحرك في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم من أهم الأمور في مقابل المسار العدواني الذي يركز فيه الأعداء على القرآن الكريم لضرب قدسيته في نفوس هذه الأمة، لفصل هذه الأمة عنه، لإبعادها عن تقديسه، عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن تعظيم التعاليم التي فيه من الله سبحانه وتعالى، عن التمسك به وهو الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا اهتدوا به وتمسكوا به. ينبغي أن يكون من ضمن اهتماماتنا جميعا العناية بالقرآن الكريم، العناية به في كل المجالات على مستوى الاهتداء، الاتباع، التمسك، العمل، الترسيخ لمسألة التعظيم للقرآن والتمسك بالقرآن الكريم. هذا من الأمور المهمة جدا، يعني مسار لمواجهة مساعي الأعداء. لديهم مساع لها أهداف تحدثنا عن البعض منها، يجب أن تقابل تلك المساعي بمواقف، بأعمال، باهتمامات واسعة هي ذات أهمية لنا، وهي الشيء الطبيعي بالنسبة لنا تجاه القرآن الكريم، ما ينبغي أن نكون عليه بكل الأحوال في علاقتنا بالقرآن الكريم، وكذلك في مواجهة مساعي أولئك الرامية إلى إبعاد هذه الأمة عن القرآن الكريم. هناك أيضا من التطورات في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

يفسحون المجال لليهود المغتصبين الصهاينة المجرمين لتدنيس المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة والمنظمة والمكثفة لباحات المسجد الأقصى. بل وصل بهم الحال في هذا الأسبوع إلى المحاولة إلى السيطرة على بعض مداخل المسجد الأقصى بمحاذاة أحد أبوابه. المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى كذلك هو مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود. ولهذا نجد مثلا الفارق الكبير فيما كان عليه الحال قبل السنوات والآن. الآن أصبحت حالة الاقتحامات حالة شبه يومية، وأصبح السماع بها خبرا عاديا عند الكثير من المسلمين كسائر الأخبار العادية التي تتكرر على مسامعهم حتى ألفوا سماعها دون أي رد فعل، دون أي موقف، دون أي مشاعر مستفزة بالغضب واستشعار المسؤولية تجاه ذلك. وهذا أيضا أمر خطير جدا، لأن الأمة إذا وصلت إلى الاستهانة بمقدساتها ولم يصبح لأي شيء مهم من أهم ما ينبغي أن تهتم به قيمة لديها تهون هي، تهون هي كأمة، تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها، تفقد مشاعر الكرامة الإنسانية، تفقد العزة الإيمانية، تفقد مشاعر الإباء، وتصل إلى حالة تألف كل أشكال الهوان وتقبل بالاستعباد. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة. من الواضح أن العدو الصهيوني يسعى إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق هدفه فيما يتعلق بتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. ولهذا يجب التذكير بخطورة ما يحدث تجاه المسجد الأقصى، وأن يكون ذلك حاضرا في كل الأنشطة التي يتحرك فيها الأمة في إطار الاستنهاض لها لتقوم بمسؤوليتها تجاه نفسها، تجاه مقدساتها، تجاه أن تبقى أمة عزيزة كريمة حرة لا تقبل بالاستعباد لها. أيضا يستمر العدو الصهيوني بكل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويوميات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هي يوميات قهر وإذلال واضطهاد، الهدم اليومي للمنازل، التهجير القسري اليومي للعائلات والأسر، وأحيانا على مستوى بلدات أو قرى أو مناطق أو تجمعات سكانية، الاستهداف لكل شيء، الاستهداف للمجتمع، للشعب الفلسطيني نفسه، لكل ما يمتلكه، الأرض، الاستهداف للأرض، الاستهداف للثروة والممتلكات، الاستهداف للمنازل، الاستهداف لكل شيء. يوميات كلها اعتداءات وتنكيل وظلم واضطهاد، وحتى في كثير منها بطرق دنيئة جدا تعبر عن مستوى الحقد اليهودي والدناءة والإجرام اليهودي. كذلك فيما يتعلق بمصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية عليها، الاغتصاب لمساحات شاسعة في الضفة الغربية، ووصل الحال فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى مستوى غير مسبوق إطلاقا في الضفة الغربية. أصبح هناك عدد كبير وبشكل مستمر ويتزايد، يتزايد باستمرار من الاغتصاب للأراضي وبناء البؤر الاستيطانية عليها، وكذلك إنشاء استحداثات كثيرة جدا على الأراضي المغتصبة من مزارع وغيرها لليهود المغتصبين الصهاينة الظالمين المجرمين. المسار فيما يتعلق بالتهجير القسري مسار مستمر، وهو في حالة خطيرة وبوتيرة خطيرة. ما بعد فترة سيتجلى مستوى ما حققه اليهود الصهاينة

0: في ذلك مع غفلة الأمة ولا مبالاتها. وليس هناك أي اعتبار لكل ما قد عقدته السلطة الفلسطينية من اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، كلها لا يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام ولا يعطيها أي قيمة ولا يلتفت إليها أصلا. السلطة الفلسطينية هي منشغلة بالتنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي والتعاون معه. كذلك فيما يتعلق بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل أشكال الاعتداءات، القتل يوميا بوتيرة متصاعدة، إلى حد الآن المئات من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، من مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، من كل فئات المجتمع، والجريمة كبيرة جدا، يعني بالمئات من الشهداء. هذا لا ينبغي أن يكون خبرا عاديا لدى الأمة الإسلامية حينما يكون العدو الإسرائيلي يمارس جرائم القتل والاستباحة للدماء والإزهاق للأرواح بشكل يومي دون اكتراث لهذه الأمة. هذه حالة خطيرة لا ينبغي القبول بها إطلاقا. يرتكب جرائم القتل أيضا ضد أجهزة الأمن والشرطة في غزة، ويحاول أن يحدث حالة فوضى في قطاع غزة، يستهدف الجهاز الإداري المدني الذي يقوم بخدمة المجتمع في أبسط الخدمات حسب ما هو متوفر ومتاح، وهو الحد الأدنى جدا مع الحصار الشديد، لكنه يحاول أن يدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة باستمرار، يستهدف المجاهدين، وكان من التصعيد الكبير الاستهداف للقائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد، وهذا تصعيد كبير، الاستهداف لهذا القائد المجاهد العظيم الذي هو من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني رحمة الله تغشاه. هذا التصعيد الكبير كذلك يريد العدو الإسرائيلي أن تكون هذه الحالة حالة مقبولة، أن يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، يستهدف القادة، يستهدف رموز هذا الشعب المجاهدين والأبطال، ويستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، ويكون المهم لدى الآخرين أن يقنع الشعب الفلسطيني أن لا يصدر من أي ردة فعل تجاه ذلك، أن يكبل الآخرين ليستمر العدو الإسرائيلي في جرائمه. يستمر العدو الإسرائيلي في التعذيب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحصار نسبة ضئيلة جدا مما يدخل من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية، لا تفي إطلاقا بالاحتياج الضروري الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكمية ضئيلة من الكميات المتفق على دخولها يوميا نسبة ضئيلة قد تكون بما يقارب 38%، يستمر في التدمير والنسف لما بقي من المساكن والمباني بدلا من الإعمار، بدلا من إفساح المجال للإعمار بحسب الاتفاقيات، يتجه إلى النسف للبقايا القليلة من المساكن والمباني. ويعاني الشعب الفلسطيني في ظل ذلك الحصار والتعذيب معاناة كبيرة جدا، المئات من الآلاف يسكنون في العراء في خيام مهترئة في وضعية مأساوية جدا بكل ما تعنيه الكلمة، في أوضاعهم الصحية، في واقعهم، فيما يحتاجون إليه من غذاء، في كل متطلبات الحياة، وضعية مأساوية، والأوبئة تفتك بهم، والأمراض، حرارة الشمس، الأمطار وغير ذلك، وضعية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. في مقابل كل ذلك، أين هو الموقف العربي؟ أين هو الموقف الإسلامي؟ أين هو موقف الضمناء على الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه أيضا من وقف كامل لإطلاق النار، من انسحاب كامل من قطاع غزة، من إفساح المجال لدخول الاحتياجات الإنسانية التي هي استحقاق إنساني للشعب الفلسطيني، فما بالك هناك أيضا اتفاق وعليه ضمنا، مع أنها استحقاق إنساني على كل الأحوال يجب أن يحصل عليه الشعب الفلسطيني في كل الأحوال، يحتاجه من الغذاء والدواء والمتطلبات الإنسانية الضرورية. يتجه التركيز في الضغوط واللوم على المقاومة في غزة حتى من بعض الأنظمة العربية بهدف أن تقبل بنزع سلاحها، والذي هو في الواقع سلاح خفيف وأشبه ما يكون بالسلاح الشخصي، ومحدود جدا، محدود، كلنا يعرف هذه الحقيقة، القليل جدا من الشعب الفلسطيني من يمتلكون السلاح، وهم أحوج الناس إلى امتلاك السلاح بكل أنواعه، ولهم الحق والشرعية الحقيقية في أن يحوزوا كل أنواع السلاح، وواجب الأمة الإسلامية أن تزودهم بكل أنواع السلاح ليدافعوا عن أنفسهم، عن حياتهم، عن حريتهم، عن كرامتهم، عن أغراضهم، ليواجهوا العدو اللدود لهذه الأمة بكلها، العدو الصهيوني اليهودي المجرم الذي يرتكب أبشع وأفظع الجرائم على وجه الأرض. من واجب الأمة الإسلامية أن تدعمهم بكل أنواع السلاح، وليس أن تتجه حتى أنظمة عربية وأنظمة في العالم الإسلامي للضغط عليهم لتسليم القليل جدا من السلاح المتوفر، ليتمكن العدو الإسرائيلي من السيطرة الكاملة دون أي عائق. والشيء المؤسف جدا هو حينما تتجه اهتمامات الكثير من الأنظمة العربية والبعض من الأنظمة في العالم الإسلامي في إطار ما يخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي في كل تدخله فيما يتعلق بمنطقتنا بشكل عام في فلسطين وغير فلسطين، هو يركز على مصلحته ومعه العدو الإسرائيلي، يعتبره شريكا أساسيا له، وهو صريح في الإفصاح عن ذلك والإقرار بهذه الحقيقة والحديث عنها، أنه دائما ما يحسب حساب مصلحة عدونا الإسرائيلي ويعتبره شريكا أساسيا له في أن يحسب حساب مصلحته والتمكين له من السيطرة على هذه المنطقة. وهذه مسألة واضحة، فعندما يتجه اهتمام الكثير من الأنظمة والقوى الموالية لها في منطقتنا بالمسايرة للتوجهات الأمريكية، بالخدمة للأمريكي والتبني للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فمعنى ذلك أنهم يعملون على إزاحة أي عائق لمصلحة أن يتمكن العدو الإسرائيلي من إحكام السيطرة الكاملة على فلسطين، ثم يتجه لتنفيذ ما بقي من مخططه الصهيوني في الاستهداف لبقية هذه الشعوب، فلسطين بكلها وغزة في فلسطين هي المترس الأول المتقدم لهذه الأمة بكلها. لو كان العدو الإسرائيلي تفرغ من ذلك وتجاوز هذا المترس المتقدم للأمة، هذا الخندق المتقدم بوجه العدو، لكان قد حقق إنجازات مؤكدة في مصر، في الأردن، وبأكثر من ذلك في سوريا، وكذلك في لبنان لولا وجود المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله في لبنان. هذا هو الحال، وهو الشيء المؤسف حينما تتحول الاهتمامات في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، الممارسة للضغوط، الحملات الإعلامية المنظمة والممنهجة التي تهدف إلى تشويه الإخوة المجاهدين في فلسطين، بل ممارسة كل أشكال الضغوط عليهم إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، أن يشعروا بالمعاناة الكبيرة من هذه الأمة نفسها، من أنظمتها، من حكوماتها، ومن خذلان شعوبها. هذه مسألة مؤسفة جدا. فحينما نتأمل تجاه هذه الأحداث نعي مسؤوليتنا وأهمية الموقف الصحيح أما التطورات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان والذي هو عدوان مستمر في كل المرحلة الماضية لم يتوقف حتى ما بعد الاتفاق السابق قبل هذه الجولة، ما بعد الاتفاق السابق أكثر من 15 شهر لم يتوقف العدو الإسرائيلي من كل أشكال العدوان على لبنان، القتل يوميا، التدمير والنسف للمنازل، الاستهداف حتى للمحاصيل الزراعية بالغاز السام، الاختطاف، الاستباحة للأجواء، المنع لسكان البلدات الجنوبية من العودة إلى قراهم، وهكذا كل أشكال الاعتداءات والاستهداف بكل أشكاله، وحتى ما بعد الاتفاق الأخير في إطار الاتفاق الذي كان برعاية باكستانية ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور بشكل عام، وفي المقدمة لبنان، في المقدمة مقدمة المحور، وما بين العدو الأمريكي والإسرائيلي. لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن عدوانه، استمر بكل أشكال الاعتداءات. حزب الله يؤدي حقه وواجبه المشروع بكل الاعتبارات، بكل الحيثيات، حتى على مستوى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وبكل الأعراف وبكل الشرائع، أدي حقه المشروع في التصدي للعدوان اليهودي الصهيوني الذي يستهدف لبنان ويستهدف حزب الله في لبنان، والاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب هو استهداف لكل لبنان، انتهاك لسيادة لبنان بكلها. ومع ذلك يتجه اللوم والتحميل للمسؤولية من البعض في السلطة اللبنانية ممن لديهم اتجاهات منحرفة، يتجه اللوم من جانبهم ضد حزب الله، يمارسون الضغوط عليه، يحرضون ضده، يحاولون أن يطعنوه في الظهر بمواقفهم السياسية الحمقاء التي تخدم العدو وتتنكر لكل الحقائق الواضحة وضوح الشمس، الحقائق الواضحة والجلية جدا في أن العدو الإسرائيلي هو المعتدي وهو المستمر في عدوانه وانتهاكاته لكل الاتفاقيات، وأنه لم يلتزم بأي اتفاق. فعلا لا هو التزم بالاتفاق في غزة ولا التزم بالاتفاق في لبنان، وهو لا يلتزم بأي اتفاقيات إطلاقا، والذي ينكث كل الاتفاقيات وينتهكها ويستمر في عدوانه. ولأن حزب الله يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بفاعلية عالية وينكل بالعدو الإسرائيلي والعمليات العظيمة والبطولية والمستمرة من جانب حزب الله بالطائرات المسيرة والمحلقات الانقضاضية التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي المعتدي المحتل في جنوب لبنان، عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة، بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة، تريد أن يستمر الحال كما كان عليه أثناء 15 شهرا، أن يكون حزب الله مكبلا مقيدا، وتتحول المسألة وكأن المشكلة هي في سلاح حزب الله، وأن تبقى يد العدو الإسرائيلي مطلقة بالاعتداءات ويبقى الاحتلال قائما، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به حزب الله بالتأكيد. حزب الله الذي ينطلق من مبادئ عظيمة، وحزب الله الذي هو النموذج الراقي في هذه الأمة في عزته وإبائه وصموده وثباته ومواقفه العظيمة وفاعليته العالية في مواجهة العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أنه لن يقبل بمثل هذه المقايضات والمعادلات الباطلة، أن يكون مكبلا وأن ينزع سلاحه في مقابل أن يستمر العدوان والاحتلال والتهديد الإسرائيلي على لبنان. ولذلك ينبغي أن تكون شعوب أمتنا واعية تجاه هذه الحقائق، لأن هناك عملية تشويه سواء فيما يتعلق بحزب الله في لبنان أو المقاومة الفلسطينية في غزة، وتبني للأطروحات الأمريكية والإسرائيلية في أن المشكلة دائما هي سلاح المقاومة سواء في غزة أو في لبنان وفي أي بلد يواجه الأعداء ويواجه مساعيهم لاحتلال هذه البلدان والسيطرة على هذه الأمة. عمليات حزب الله فعالة وعظيمة وقوية وعمليات مهمة جدا أعادت الاعتبار للشعب اللبناني، والمفترض السلطة في لبنان أن تدرك هذه الفاعلية العالية وهذا الضغط الكبير لعمليات حزب الله وأن تستثمرها بالشكل الصحيح. لا رهان على الأوهام التي يخادع الأمريكي بها الآخرين من السذج والمغفلين، مثل ما هو الحال مع السلطة الغبية في لبنان. لو كانت تنفع لنفعت سوريا، تلك الأوهام لنفعت سوريا في ظل سيطرة تلك الجماعات التي تتبنى أطروحات ومواقف مختلفة وتسعى فعليا إلى وئام وسلام مع العدو الإسرائيلي، ولكن دون جدوى. كلنا يعرف مصداقية الجماعات المسيطرة على سوريا في أنها لا تتبنى العداء للعدو الإسرائيلي، هي صادقة في ذلك، هي تؤكد على هذه الحقيقة وأن أعداءها هي جهات أخرى وليست العدو الإسرائيلي. ونحن فعلا ندرك هذه الحقيقة ونشهد لتلك الجماعات بهذه الحقيقة، أنها فعلا هي على هذا النحو. ولكن هل أفادها ذلك؟ فهذا عبرة لها وعبرة لكل الآخرين. في مقابل ذلك للعدو الإسرائيلي انسحب مما احتله من الأراضي في سوريا ولا توقف عن انتهاكاته اليومية التي يستبيح بها سوريا، يسعى إلى إحكام سيطرته على الجنوب السوري، يستمر في الاختطافات، في القتل، في السرقة، في كل أشكال الانتهاكات، في كل ما يندرج تحت عنوان الاستباحة. فلو كان هناك ما ينفع السلطة في لبنان أو ينفع أي طرف هنا أو هناك، لكان أول طرف مستفيد من هذه النظرية، نظرية الولاء لأمريكا، التفاهم مع إسرائيل، العلاقة الإيجابية مع الإسرائيلي، لكان أول من يستفيد من ذلك هي تلك الجماعات في سوريا، ولكان العدو الإسرائيلي انسحب بشكل كامل ليبرهن على أنها فكرة نافعة ومجدية وأنه فعلا يريد فقط السلام مع هذه الشعوب، ولكن هو بعيد عن ذلك كل البعد. لذلك ينبغي أن يكون هناك وعي أن ما يسعى له الأمريكي دائما، سواء وهو يقدم نفسه تحت عنوان وسيط في لبنان أو سوريا أو غيرها، الأمريكي يهمه دائما إزاحة العوائق التي تحول دون استحكام السيطرة الإسرائيلية، لأن الأمريكي شريك واضح وصريح للعدو الإسرائيلي في نفس الأهداف المتعلقة بما يعبرون عنه بإقامة إسرائيل الكبرى. إقامة إسرائيل الكبرى هو هدف مشترك وصريح ومعلن ما بين الأمريكي والإسرائيلي. التغيير للشرق الأوسط حسب تعبيرهم هدف مشترك ما بين الأمريكي والإسرائيلي. بعضهم أولياء بعض كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بل أكثر من ذلك، هذا الأسبوع كان هناك مناورات للجيش الإسرائيلي تحاكي كيفية الهجوم المباغت لمصر والأردن، وهناك مواقف واضحة وصريحة تجاه نوايا وتوجهات العدو الإسرائيلي تجاه الأردن أو تجاه مصر، والكل يعرف ماذا تعني الخارطة أو الخريطة الإسرائيلية التي تشمل الشام بكله وأجزاء كبيرة جدا من مصر. فالإسرائيلي هو يتجه هذا التوجه، ثم أيضا فيما يتعلق بتطورات الوضع فيما يتعلق بالهدنة القائمة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعدو الأمريكي والإسرائيلي، من الواضح أن الأمريكي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه للحصار للموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا. المسألة واضحة ولا يبالي بما يتضرر به العالم، أي خدمة إسرائيل أولا. الشيء المهم لدى ترامب هو خدمة إسرائيل قبل كل شيء، حتى قبل أمريكا. هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية. تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين، تسحب الجنسيات منهم كأنهم ليسوا سكانا أصليين لتلك البلدان. وأيضا المواقف السياسية والإعلامية والاستخباراتية كلها تصب لبعض البلدان في خدمة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وهذا شيء مؤسف. هذا ما يشجع الأمريكي والإسرائيلي على إثارة الفوضى في هذه المنطقة، ويعرض هذه المنطقة وتلك البلدان بنفسها للخطر، خدمة للعدو الإسرائيلي، خيانة للأمة بالتعاون مع أعدائها، مع أنه من المعلوم أن أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام وأكثر من ذلك على العالم. لذلك علينا أن نعي في هذه البلدان والشعوب، وأن نعي من هو العدو ومن هو الصديق. أمريكا وإسرائيل هي الجهات الغريبة المعتدية على هذه الأمة، الغريبة بكل الاعتبارات، هي آتية وأتت للاحتلال، للظلم، للإجرام، لاستهداف هذه الأمة، للسيطرة على هذه البلدان، لاستعباد هذه الشعوب، وبكل عدوان وإجرام ومؤامرات. لهذا علينا أن ندرك أن المعيار المهم للموقف هو المبادئ، المبادئ الإسلامية. إذا وصلت الحال من التيه وغياب الإدراك الحقيقي للمصلحة الحقيقية للشعوب هذه المنطقة، فعلى الأقل يعني أن يبقى لدى الأمة التمسك بهذا المعيار في الانتماء إلى إسلامها كأمة واحدة يستهدفها عدو مشترك يشكل خطرا عليها جميعا. المخطط الصهيوني هو مخطط يستهدف هذه الأمة، وفي المقدمة البلدان العربية هي التي تضررت أولا قبل غيرها من المخطط الصهيوني بالاحتلال لفلسطين والاحتلال لأراضي عربية أخرى. وكذلك المخطط الصهيوني واضح، والخريطة لإسرائيل الكبرى واضحة في أنها تستهدف العرب أولا، فكيف يتجهون للتعاون مع عدو مباشر لهم؟ أي عناوين يرفعها الأمريكي أو الإسرائيلي من مثل عنوان السلاح النووي هي عناوين مخادعة. هم يمتلكون السلاح النووي، والأمريكي أول من استخدم السلاح النووي للإبادة الجماعية والإجرام الشامل، وينبغي أن يجرد هو والعدو الإسرائيلي من كل أنواع السلاح، لأنهم هم من يستخدمون السلاح لإبادة الشعوب، للظلم، للإجرام، للعدوان، مع أن هذه الذريعة الباطلة التي يجعلون منها ذريعة وهي لا حقيقة لها في الواقع. موقف الإيراني واضح في أنه لا يسعى أصلا بالسلاح النووي، لكن علينا أن ندرك أنها مجرد عناوين يمكن أن ينتج الكثير والكثير من العناوين للاستهداف للشعوب هذه المنطقة. لن يتوقف اليهود وأمريكا وإسرائيل عن الاستهداف لشعوبنا طالما تهيأت لهم الفرصة لذلك، ووجدوا كل أشكال التعاون والتشجيع من داخل المنطقة لهم على ذلك. من السهل عليهم أن يعلنوا عناوين أخرى مخادعة إلى جانب العنوان الحقيقي الذي يعترفون به ويعلنونه، وتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. لهذا ليس من الصحيح إطلاقا الانسياق لتنفيذ إملاءاتهم. يطرحون عنوانا ومعه إملاءات لإزاحة أي عائق يعيقهم عن تنفيذ أهدافهم المعلنة العدوانية الرامية إلى احتلال هذه الأوطان والاستعباد لهذه الشعوب والطمس لهوية هذه الأمة. من المهم لشعوبنا أن تكون واعية وعلى بصيرة تجاه حقيقة مخططات الأعداء وتجاه مسؤولياتها المقدسة التي إذا نهضت بها حظيت بالمعونة من الله وبالنصر منه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، كما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك علينا أن نعي جميعا أن الحل لهذه الأمة ليس في التنصل عن المسؤولية وليس في تنفيذ ما يمليه الأعداء. الحل هو التحرك في إطار الموقف الصحيح الذي هدى الله إليه وأيضا قدم ضمانة عليه في مآلات هذا الصراع مع ذلك العدو المجرم. والله قال: وإن عدتم عدنا. حينما نتحرك في إطار الخطة الإلهية في التصدي للشر أولئك اليهود الصهاينة وأعوانهم، نتحرك لمواجهة شرهم وإجرامهم وطغيانهم وظلمهم وإفسادهم، نحظى بالنصر من الله سبحانه وتعالى. نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، بالتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات، هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا سمعنا الكرام كنا وإياكم مع كلمة ألقاها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يخص آخر المستجدات في الساحة المحلية والإقليمية. لحظات ونوفيكم بمتابعتنا الإخبارية المسائية.

0: أهلا بكم مجددا إلى متابعتنا، وفيها نتناول وكرسناها للمسيرات المليونية الغاضبة التي خرجت اليوم في عدد من محافظات الجمهورية الحرة غضبا للقرآن الكريم ونصرة لغزة ولبنان. فأهلا بالجميع. جهادا في سبيل الله وغيرة على كتابه العظيم ورفضا لإساءة خنازير الأعداء الصهاينة من الأمريكان واليهود والإسرائيليين الإرهابيين بحق القرآن الكريم والأقصى المبارك، واستنكارا لاستمرار جرائمهم البشعة بحق أبناء الأمة العربية والإسلامية في فلسطين ولبنان، خرج أبناء يمن الإيمان والحكمة والجهاد المقدس اليوم في مسيرات مليونية بميدان السبعين في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية الحرة في مسيرات إيمانية حاشدة. وحول هذا الموضوع أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته التي ألقاها اليوم عن أهمية التحرك ضد الإساءة الصهيونية الخبيثة التي تستهدف القرآن الكريم حتى لا تصل حالة الكثير من أبناء الأمة العربية والإسلامية تجاه الإساءة المتكررة إلى حالة روتينية، مبينا أنه من الواجب أن يكون المسلم حذرا منها وأن يسعى إلى أن يحمي كرامته وضميره ونفسه بتسجيل موقف ضد هذه الإساءات، لأن الصمت عن هذه الإساءات الصهيونية المنظمة تعد حالة خطيرة وهي ضمن برنامج عدائي منظم وواسع موجه لاستهداف الإسلام والمسلمين، كما أنها تعد مقياسا مهما لدى الأعداء اليهود لقياس ردة فعل المسلمين من هذه الإساءات الإرهابية ومستوى علاقتهم بكتاب الله ومقدساتهم الإسلامية.
1: الاعتداء على المصحف اعتداء مباشر، فعل جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضده، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، الكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني. مسار آخر في الإساءة إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مسار كذلك تجاه الإسلام جملة، ثم كذلك عناوين أخرى، مبادئ أخرى وتفاصيل كثيرة يشتغلون فيها هناك وهنا، يعني عملهم يمتد إلى داخل بلداننا إلى عمق بلداننا، ويشتغلون في كل المجالات في شعوبنا. فنحن أمة مستهدفة، شعبنا اليمني العزيز يمن الإيمان والحكمة هو من الشعوب السباقة في إعلان الموقف الصحيح واتخاذ الموقف الصحيح تجاه تلك الهجمة العدوانية على أمتنا الإسلامية ومقدساتها، ومواقفه تجاه الإساءة إلى القرآن مواقف واضحة يعبر عنها بالمظاهرات المليونية التي يخرج فيها بشكل كبير، بالوقفات الكبيرة، بالنشاط الثقافي، بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، بالتعبئة الجهادية، بالتثقيف القرآني. ونحن في واقع الحال في حالة عداء واضح وصريح ضد الصهيونية وذراعيها أمريكا وإسرائيل، وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان المسلم فيه.
0: كما أكد المشاركون في المسيرات المليونية رفضهم القاطع لكل الإساءات التي تستهدف القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، وأنهم لن يسكتوا أمام هذه الإساءات المتكررة والحملات الصهيونية المسعورة التي تستهدف الإسلام والمسلمين.
2: ندين ونستنكر ونرفض الإساءة المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، كما ندين ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها.
0: ودعا أحفاد الأوس والخزرج أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الصادق أمام المؤامرات الصهيونية الخبيثة والتصدي لها، مؤكدين أن الخطر يكمن في التفريط والتهاون عن مواجهة المخططات الشيطانية العدوانية التي يحيكها اليهود، ومن الأهم ومن والاهم ضد الإسلام ومقدساته.
2: كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين وحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية وإدائهم للإسلام وللقرآن وللرسول خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك انتهاكاته لحرمات المسجد الأقصى. ونقول لشعوب أمتنا إن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون عن مواجهة المخططات الشيطانية العدوانية لليهود وأوليائهم، كون ذلك من أكبر ما يضمع الأعداء في هذه الأمة ومما يعرضها للوقوع في العقوبة الإلهية.
0: كما أكد البيان الصادر عن المسيرات المليونية ثبات الموقف اليمني المساند لأبناء غزة ومجاهدي حزب الله اللبناني ووقوفهم على الأسرى الفلسطينيين المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية من منطلق قرآني وأخلاقي وديني.
2: نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب شهيد عز الدين القسام، ونؤكد أن التضحيات العظيمة لن تزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله.
0: وأمام التطورات والأحداث على صعيد المنطقة والمحور، أكد أبناء الشعب اليمني المجاهد جهوزيتهم العالية والتامة تجاه أي تصعيد جديد قد يقوم به العدو الصهيوني الأمريكي اليهود الإسرائيلي المجرم بعد فشله في عدوانه على إيران.
2: نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة، والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر في أرض فلسطين المباركة، ووقوفنا مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الأخوة المجاهدين الأعزاء في حزب الله في لبنان، ونشيد وندعم مواقفه القوية والموجعة للكيان المؤقت. نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية ومساعيها للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. كما يؤكد شعبنا اليمني العزيز المجاهد يمن الإيمان والحكمة والجهاد في سبيل الله أنه لن يزال بهويته الإيمانية حاضرا في ميدان الجهاد حاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافنا وآباؤنا الأنصار، ولن نتخاذل تجاه أي هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، وسنظل ثابتين على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود مستجيبين لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرين تحت راية قائدنا المبارك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بكل قوة، ولن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها.
0: هذا ودعا بيان مسيرات نصرة القرآن والأقصى والتضامن مع لبنان والتأكيد على الجهوزية. دعا البيان أبناء أمتنا الإسلامية عامة وأبناء الشعب اليمني خاصة إلى التمسك بالقرآن الكريم والسير على نهجه والحفاظ على هويتهم الإيمانية والحذر من العدو الصهيوني وحربه الإفسادية الأبستينية التي تستهدف الأجيال العربية والإسلامية.
2: ندعو أمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني المؤمن المجاهد العزيز إلى التمسك القوي بالقرآن الكريم والاهتداء بهديه والحفاظ على الهوية الإيمانية والحذر من أساليب حرب العدو المفسدة الناعمة التي يستهدف بها جيلنا الناشئة على وجه الخصوص، وندعو للمشاركة الفاعلة في القافلة العيدية دعما لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس.

هكذا سامعين الكرام وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي أعدها لكم بسام النجار، طبعا طه سلامة لكم التحايا ممن نفذ محمد الشيعاني ومني أيضا سماح القوم. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: مواليد اليوم صناع المستقبل.
2: في المستشفى العربي الدولي
1: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
2: مركز الأمومة والطفولة،
1: أطباء أطفال على مدار الساعة،
2: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
1: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
2: قسم خاص بالنساء فقط،
1: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
2: الدكتورة إيمان جار الله،
1: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
2: استشاريات النساء والولادة.
1: المستشفى العربي الدولي،
2: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
1: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. في لغة العدو الإبستيني المجرم المستبيح المراوغ المضلل، في لغته المخادعة ما لا نهاية له من العجائب والغرائب. نعم، فالمعنى العملي لاتفاق وقف إطلاق النار عند الأمريكي والصهيوني هو وقف إطلاق المقاومة، أو بصيغة أكثر مباشرة وقف المقاومة فقط لا غير، لأن إطلاق النار من جانبه لا يتوقف في كل الاتفاقات معه، وعمليا أيضا لا يوقف نار هذا العدو إلا رادع المقاومة التي توجعه وتثخن فيه. هذا ما تقوله لنا التجربة الفعلية الملموسة منذ بواكير صراعنا الوجودي المصيري مع هذا العدو المارق المنسلخ عن كل القيم والمبادئ الإنسانية. والشواهد الحية اليوم اتفاقات وقف إطلاق النار مع غزة ولبنان وحتى مع إيران. هذا هو الحال مع عدونا اللدود الذي لم تبتلى البشرية في تاريخها الطويل بمثله، إجراما وطغيانا وفجورا وكفرا ودموية وتوحشا وكذبا وتضليلا. وهذا هو واقع شره وخطره في نسخته التلمودية اليهودية الصهيونية الإجرامية الإبستينية الظلامية البغيضة المعاصرة، ما يعني بكل جلاء وبكل وضوح انعدام أي جدوى من أي اتفاق أو تعاهد معه، وأن مقاومته وجهاده الجهاد الحق في سبيل الله هو الخيار الوحيد الناجع معه، وهو الكفيل بإيقافه عند حده وقطع دابر شروره وخطره. ومن الغريب العجيب أن نرى من أبناء أمتنا المبتلات بهذا العدو الشيطاني وجرائمه وآثامه واقترافاته وإباداته واستباحاته المتمادية لكل مستحق ومحرم يخصها، من ما زال ذائبا في أوهام التعايش مع هذا العدو والركون إلى ما يأفكه ويعد ويضلل به، بل إن البعض رمى نفسه مغمضا عينيه ومصما أذنيه في أحضان الثعبان السام القاتل وبين براثن الذئب المفترس، يعطي هذا العدو كل ما يطلبه بسخاء. نعم، من العجب العجاب أن ترى منظومة العدوان الصهيوني الأمريكي الغربي تواصل هجمتها وعدوانها الشرس على هذه الأمة بكل الأشكال وفي أكثر من مكان، بل إن إبادتها الإجرامية لا تتوقف، فهي مستمرة بأشكال شيطانية خبيثة صامتة وغير صامتة، ويستمر رأس هجمتها وأخطر حرابها المسمومة في نهج الاستباحة والتوسع والقضم هنا وهناك. وفي الوقت ذاته ترتفع أصوات النشاز داعية إلى نزع سلاح أطراف المقاومة في لبنان وفي غزة وفي غيرهما، وتجريد هذه الأمة من عناصر قوتها. وتنادي هذه الأصوات المتناغمة مع أجندات العداء والاستهداف لهذه الأمة بأوهام المفاوضات وسراب الحوار والاتفاقات والوعود والعهود المنكوث بها من قبل الأعداء على الدوام، وكل ذلك مما لا يقبل به حتى من لديه ذرة عقل أو منطق أو واقعية. ولطالما حذر العقلاء والمؤمنون والشرفاء في هذه الأمة من هذه الأفخاخ والشراك ومطبات الوعي والسياسة التي ينصبها الأعداء وأدواتهم، أعداء تساقطت عنهم كل الأقنعة، وللأسف ما زالوا يتمتعون بالقدرة على الخداع لدى تلك الفئة الضالة المطبعة والمتبعة من أبناء هذه الأمة. نعم، تساقطت أقنعة الغرب الصهيوني وأوهام ريادته الحضارية الزائفة، وتهاوت شعاراته الكبرى التي ظل يتكئ على رافعاتها العنصرية الاستعلائية في طغيانه وهيمنته وعبثه بحياة الشعوب المستضعفة وأمنها وخيراتها. وها هو اليوم في أحط مستوى وأبشع صورة وأدنى درك، يستميت في سعيه المحموم لفرض ثقافته الإبستينية الشاذة المنحرفة، وينظر إلى العالم من زاوية ضيقة، بل يريد أن يختزل هذا العالم وأن يدخله في ثقب نزواته المنحرفة وغير الطبيعية. ومن الخطأ وسوء الفهم المفرط كما يرى كثير من العقلاء وذوي الخبرة أن نعزل ما يحدث على هذا المسار عن ما يتم في سياقات ومسارات أخرى، وخصوصا حمى التعدي على القرآن الكريم وتدنيس حرمته التي تتصاعد في الغرب الصهيوني، وخصوصا في رأس هذا الغرب المجرم الكافر أمريكا الشيطان الأكبر. ففي كل هذه المسارات ما يترجم استراتيجية شيطانية خبيثة تحاول تحطيم المقدسات وتعبيد الطريق نحو السيطرة التامة على البشرية وإبادة أكبر عدد من نفوسها واستعباد البقية، وهذه هي الاستراتيجية العدوانية الأخطر التي تهدد الأمة والعالم بكله، والتي لا يجوز أبدا الاستمرار في تجاهلها وتجاهل مخاطرها وإدارة الظهر لها.
6: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
0: وقفة إعلانية.
8: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية، مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: مواقف أدبية،
11: مواقف أدبية،
10: مواقف أدبية.
11: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. طبعا في هذه الحلقات خصصناها لموضوع مهم ومهم جدا، وهو توثيق مجزرة تنومة، التوثيق الأدبي والشعري لمجزرة

0: من نجوا من هذه المجزرة وتوثيق من ما حصل عليه من الوثائق والأدبيات. بعد التوثيق الشعري الشعبي كان هناك توثيق شعري بالفصحى. طبعا في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن الأدب الشعبي، واليوم نواصل الحديث وربما نخصص هذه الحلقة أو الحلقتين للتوثيق بالشعر الفصيح. وكما كان معنا في الحلقة الماضية وفي كل الحلقات ضيفنا الرائع والأديب والشاعر والناقد هائل العزيزي، يواصل معنا أيضا قراءته لهذا التوثيق الشعري لمجزرة تنومة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي العزيز. نبدأ بموضوع مهم، ونحن نتحدث عن التوثيق بالشعر الفصيح وبالشعر الشعبي. طبعا قيلت الكثير من القصائد في مجزرة تنومة، منها ما هو شعبي وما هو فصيح. نريد بداية أن نتعرف على أوجه الاختلاف بين الفصيح والشعبي في توثيق المجزرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم وبارك.
1: أولا أرحب بكم أستاذ مطيع وبالأخوة المستمعين مستمعي إذاعة صنعاء. طبعا نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مجزرة تنومة، هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها الوهابيون بتوجيهات من آل سعود، ارتكبها آل سعود الذين يعني قتل الذي قتل فيها، وهي المجزرة التي قتل فيها أكثر من 3000 حي. قيلت الكثير من النصوص، وقد تحدثنا بإيجاز في مقدمة من في الحلقة الماضية. وإجابة على سؤالك، نحن أستاذ مطيع عندما نقارن النصوص الفصحى يعني والنصوص الشعبية، هي تتحدث حول حدث واحد وهو هذه المجزرة وهذه الجريمة الشنعاء، مجزرة تنومة. فنجد أنفسنا أمام تجربتين جماليتين مختلفتين، وهاتان التجربتان تعالجان الألم ذاته بأدوات فنية متباينة، لكنهما تلتقيان في بؤرة واحدة، وهي بؤرة السخط، بؤرة الغضب، وأيضا تلتقيان في بؤرة الذاكرة الشعبية. طبعا نحن إذا تأملنا في النصوص الفصحى وأيضا النصوص الشعبية، نبدأ نتأمل لنتحدث عن النصوص الفصحى التي قيلت في هذه المجزرة بالذات. حسب إطلاعي، حسب قراءتي، تتسم القصائد الفصحى بطابع تأملي. يعني وجدت أن هذه القصائد الفصحى تتسم بطابع تأملي، فهي لا تكتفي بسرد الحدث، بل تسعى إلى تعطيره بسياق فلسفي وديني عميق عميق جدا جدا. القصيدة التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله هي ضمن هذا الأدب وضمن هذا السياق، وهي للشاعر الأستاذ الجميل الكامل. طبعا القصائد الفصحى ما يميزها عن القصائد الشعبية التي قيلت في هذه المناسبة هي إشراك عناصر الطبيعة، إشراك عناصر الطبيعة في التفاعل مع الجريمة، مثل الجمادات، مثل الأشياء الموجودة في الطبيعة، صخور، دنا، جهنم، سماوات، كما سنتحدث عنها لاحقا. أيضا القصائد الفصحى تتسم بالاستحضار الفلسفي، وهي ربط الجريمة بما يتجاوز الزمان والمكان. أيضا اللغة المعجمية والقوية باستخدام ألفاظ جزلة في داخل القصائد الفصحى. الإسناد والانزياحات، أيضا الإسناد والانزياحات المركبة، مثلا إسناد البكاء للصخور، الغضب لجهنم، وهكذا، مما يرفع الناس من مستوى الوصف المباشر إلى مستوى الرمزية العالية.
0: نعم. طيب
1: القصائد الشعبية في المقابل تأتي لتؤدي وظيفة مختلفة تماما، هي وظيفة التعبئة العامة، وظيفة الحديث المباشر، وظيفة الرواية المباشرة، وهي تتحدث بصوت الجماعة على لسان الفرد. طبعا دائما القصائد الشعبية تتميز هي بالمباشرة والوضوح، ولا مكان للفلسفة والتمييز المعقد داخلها، فهي لغة الناس، لغة الحياة اليومية. أيضا تتميز بالسرد القصصي، وهناك والوظيفة الخطابية فهي

0: تقدم خطاب يعني للمتلقي مباشره. طبعا هناك اختلافات جوهريه سنتحدث عنها لاحقا ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. نذهب الى تفاصيل القصيده التي تحدثت عنها، قصيدة مجزرة تنومة التي كتبها الشاعر جميل الكامل. طبعا فقط للتذكير، توثيق المجزرة هي حدثت منذ أكثر من 100 عام، ولكن تم توثيقها على مراحل أو على يعني في كل ربما كل عقد أو كل 20 سنة أو يعني يأتي توثيق جديد ويأتي شاعر جديد ويضيف مما استمع ومما درس قرأ ومما يضيف على القصائد القصيدة التي كتبت قبله. الأخ جميل الشاعر جميل الكامل هو من شعراء هذا العصر، وربما أنه كتب هذه القصيدة في خلال هذه السنوات العشر الأخيرة. يقول جميل الكامل في مطلع القصيدة: لآل سعود جددوا السخط وانقموا، عليهم بما عاثوا عقودا وأجرموا. هذا هو البيت الأول، هو مفتتح القصيدة، بدأها هكذا مباشرة: لآل سعود جددوا السخطة، يعني توصيف العلاقة العدائية لأعدائنا، توضيح من هو العدو وما هي علاقتنا به وما الذي يجب أن يكون.
0: نعم،
1: كيف تقرأها؟
0: أنا أود أن أشير إلى أنني أخترت أبيات من هذه القصيدة الجميلة الرائعة ولم أخترها كاملا، وإنما المطلع هو من ضمن الاختيار لأنه جميل جدا وله دلالات وله يعني ما له، فهو دخل الأستاذ جميل الكامل من مدخل قوي جدا، وعلى طول يعني أعلن العداء مباشرة وتجديد السخط والنقم عليهم بما عاثوا، وكلمة عاثوا هنا للعقول للفساد.
1: نعم،
0: وهو قال بما عاثوا، لم يقل بما عاثوا فسادا ولكن قال بما عاثوا عقودا وأجرموا. الكلمة واضحة من سياق هذا
1: صحيح
0: البيت.
1: صحيح، عاثوا في الأرض الفساد. نعم،
0: لنتحدث عن هذا البيت لأنه هو مطلع القصيدة.
1: نعم،
0: هذا البيت يفتتح بمشهد التحريض، تحريض المؤمنين على القتال. هذا البيت يفتتح القصيدة بمشهد التعبئة العامة والنفير، ويعبر عن السخط الشديد المتجدد. لآل سعود جددوا السخط وانقموا، عليهم بما عاثوا عقودا وأجرموا. إذ أن السخط هنا كما صوره الشاعر كالنار التي تقبو ثم تتأجج، ويريد منا الشاعر ويخاطبنا أن نجدد هذا السخط، أن لا ندع النار تقبو.
1: نعم،
0: ومن هنا يبدأ الشاعر الدراما، دراما هذه القصيدة التي هي عبارة عن قصيدة درامية وسنأتي إلى أبياتها.
1: نعم،
0: يبدأ هذه الدراما بإعلان الخصومة مع آل سعود، متجاوزا المقدمة التقليدية لبقية الشعراء.
1: نعم،
0: طبعا نلاحظ استخدام جددوا وهو الفعل، وانقموا بتتابع فعلي يصور استمرار الفعل ورد.
1: نعم،
0: الفعل، وكلمة عاثوا توحي بالفساد الممتد، وليس ولا توحي بفعلة واحدة وإنما للفساد الممتد.
1: صحيح،
0: استطاع الشاعر أيضا هنا أن يحول السخط من مجرد انفعال إلى فعل، وهذا توظيف مجازي عالي المستوى. وكذلك قام باستحضار آل سعود مباشرة كطرف في هذا الصراع التاريخي وتحميلهم هذه المسؤولية التاريخية. طبعا هذا المطلع، هذا المطلع لهذه القصيدة للأستاذ جميل الكامل هو يحمل معنيين: المعنى الظاهر وهو تجديد الغضب، تجديد السخط على هذه الأسرة الحاكمة، على هذا على الوهابية.
1: نعم،
0: بسبب تعريفهم الإجرامي. أما المعنى الباطل فهو أن هذا الصراع الذي بيننا وبينهم ليس آنيا على حادثة واحدة، بل هو صراع دائم مع نظام يقوم على الإفساد المستمر، مما يعطي بداية القصيدة عمقا تاريخيا.
1: نعم، وأيضا نلاحظ حتى في البيت الثاني، وهذا من روائع ما يقرأه الناقد القارئ الحصيف، عندما قال هنا جددوا في البيت الأول، في البيت الثاني قال: وثوروا عليهم أمة بعد أمة، هنا امتداد يسحب يعني من الماضي ويمدك إلى إلى المستقبل. شوف يعني هو عداء إلى يوم يبعثون، وكأنه العداء الأزلي الذي يعني الذي هو بين المؤمنين واليهود.
0: نعم
1: تفضل.
0: لأن هذه الجريمة ليست جريمة عابرة، هي جريمة أكبر مما يريد الشارع يصور لنا في هذا النص، أن الجريمة هي كبيرة جدا وتستاهل يعني أن نحن نجدد السخط والثورة وإلى أمة بعد أمة.
1: نعم. وهنا يقول: وصبوا عليهم كل غيظ وأضرموا بما فجروا في الأرض من يوم ملكوا بما للدجا والوا وبالشر تيموا إلى أن يؤوبوا من ضلال معتق به أغرقوا الدنيا ظلاما وأظلموا. يعني تصوير.
0: نعم. يعني وما عجبني أستاذ مطيع هو البيت الذي يلي هذه الأبيات. قال: إذا كان بغض الشر للخير قد نما قديما فهم للخير في البغض أقدموا.
1: الله الله.
0: نعم. وأنا أريد أن أتحدث عن هذا البيت.
1: تفضل.
0: طبعا يقول: إذا كان بغض الشر للخير قد نما قديما فهم للخير في البغض أقدموا. يقصد آل سعود وهو الذي يتحدث عنهم.
1: صحيح.
0: وهنا وضعنا الشاعر أمام لوحة فلسفية تجسد مفهومي الخير والشر.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: هذان المفهومان كما أسلفت أنت هما عدوان أزليان.
1: نعم.
0: يتخيل الشاعر هنا أن بغض الشر للخير هو قانون، طبعا قانون كوني، قانون كوني قديم.
1: صحيح.
0: ثم يفاجئنا بأن آل سعود أقدم من هذا القانون في بغضهم، مما يرفعهم من مستوى المجرمين إلى مستوى الشياطين.
1: نعم. صحيح صحيح. يعني هم أكثر بغضا للخير من الشر نفسه.
0: نعم. وأيضا حينما أسند صفة الأقدمية أيضا حينما تحدث في هذا البيت أسند صفة الأقدمية في البغض لهذه الكائنات على قانون كوني هو انزياح خطير ومدهش يجعلهم خارج نطاق التاريخ الطبيعي للخير والشر.
1: صحيح. وبرر هذا التوصيف الذي جاء به وبرره بتساؤل فيه الإجابة: أفي الأرض من بغي أفي الأرض بغي لم يكونوا وراءه. شوف إيش أفي الأرض بغي لم يكونوا وراءه، أفي الأرض شر فوقه لم يحوموا.
0: نعم.
1: يعني ما فيش مصيبة في الأرض إلا هم سببها.
0: نعم. طبعا نحن نوجه تحية للأستاذ جميل الكامل، هو من أكثر الشعراء في اليمن وفي هذه المسيرة تفاعلا مع الأحداث ومع الذكريات التي تمر على شعبنا.
1: صحيح.
0: هنا شوف كيف كان الاستفهام: أفي الأرض بغي لم يكونوا وراءه، أفي الأرض شر فوقه لم يحوموا. كل شيء يعني كما أسلفت أنت كل شيء هم السبب.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب هنا يبدأ من هنا من هذا البيت التالي يبدأ بالحديث عن المجزرة، ربما كأنه في الأبيات السابقة يريد أن يقول ليس فقط مجزرة تنومة هي الجريمة الوحيدة لآل سعود، وإنما هم معجونون على الشر وعلى الإجرام. ولكن لأننا في هذه المناسبة وهذه الذكرى سأبدأ من هنا أتحدث عن تنومة: تمر علينا اليوم ذكرى أليمة لها تطرق الدنيا وتبكي وتألم. تمر علينا اليوم ذكرى تنومة على رأس قرن مر من يوم أقدم. على رأس قرن يعني توثيق للمدة الزمنية 100 عام.
0: نعم.
1: تفضل.
0: هنا من هنا هو بدأ. كانت كما لاحظت بداية الأبيات الأولى للقصيدة كان يتحدث عن آل سعود، وكان يتحدث عن تعبئة ضد آل سعود وأنهم هم مصدر الشر ومصدر هذا الإجرام المتتالي عقدا بعد عقد. ثم تحدث هنا عن هذه الجريمة: تمر علينا اليوم ذكرى أليمة لها تطرق الدنيا وتبكي وتألم. ننتقل هنا من الجانب الفلسفي الذي بدأ به القصيدة إلى جانب وجداني، وهنا الذكرى هي كما يصورها لنا الشاعر أنها ليست مجرد تعريف، يعني ليست مجرد تعريف أو شيء يمر كزائر ثقيل، لا، هذه الذكرى المتجددة تجعل الدنيا تطرق وتجعل الكون يشخص كله في مشهد جنائزي مهيب، حيث الدنيا تطرق حزنا وتنوح على بهذه الذكرى، وهي ذكرى مجزرة تنومة. يعني هو وضع أيضا أن حينما صور الدنيا أراد بها كل الكائنات، كل من لديه ضمير، كل من لديها حرية، كل من لديه كرامة يطرق ويبكي ويتألم من هذه الجريمة. صحيح. وهنا حول الذكرى من مفهوم زمني إلى شيء مادي يطرق ويبكي، وأعطى للحدث هذه الفداحة، هذا الضخم، هذا العظم للحداثة. وهنا يستحضر الشاعر الذكرى كحاضر معاش في بداية هذا المقطع حينما قال: تمر علينا اليوم ذكرى أليمة لها تطرق الدنيا وتبكي وتألم. ظاهر هذا البيت هو حزن على الذكرى، وباطنه اتهام بأن هذه الجريمة ليست مجرد حدث، بل هي وصمة عار ستبقى تلاحق السعود حتى الدنيا تنكرها وتحزن لها، فما بالك بالإنسان. ثم يواصل:
1: نعم، هنا
0: تمر علينا اليوم ذكرى تنومة على رأس قرن مر من يوم أبتموا. هنا تحديد زمني: تمر علينا اليوم ذكرى تنومة على رأس قرن مر من يوم أقدموا، يعطي هذه الذكرى اليوبيل ما يسموها العيد الذهبي. لهذا الذكرى الذهبية مئة سنة قرن، وعلى رأس هذا القرن صورة كلمة رأس قرن في البيت توحي بأن هذه الجريمة لها، يعني رغم أنها لها أكثر من 100 سنة، إلا أن هذه الجريمة بقيت حية في الذاكرة الشعبية.
1: نعم، سنصل إلى البيت التالي، وربما نتوقف عند هذا البيت لأنه الوقت قد أزف، ونواصل في الحلقة القادمة بقية الأبيات. يقول هنا وأنا يعني أستغرب، يقول: على فعل ما يدمي صخور الدنا أسا، على فعل جرم ليس يرضاه مجرم. شوف الله. شوف، يعني أول قال تستنكر الدنيا مستنكرة، الآن حتى المجرم، يعني زي ما يقولوا حتى إبليس ذات نفسه الله. مش راضي. ها
0: نعم، يعني كما صورهم في الأبيات السابقة أنهم ارتقوا، كما قلنا نحن يعني أنه في خلال شرحنا للبيت أنهم رجعهم من فوق المستوى الإنسان أو المجرم إلى مستوى شياطين، من مجرمين إلى شياطين، يعني أكبر من المجرمين هؤلاء.
1: نعم.
0: هذا البيت هذا هو ذروة جديدة في هذا التصوير الشعري، ذروة التصوير الشعري بلغه الشاعر هنا.
1: نعم.
0: لدرجة يعني أنه قال هنا: على فعل ما يدمي صخور الدنا أسا، على فعل جرم ليس يرضاه مجرم. حتى الكائنات والجماد يدمع، يعني يدمع من هذا الأسى الذي ارتكبوه، من هذه المجزرة. حتى الجماد في صلابته ينزف دما من شدة الأسى، وفيها حتى المجرم المعتاد يأنف من هذا الفعل مما يضع مرتكبيه في مرتبة شيطان، كما يعني قلنا في الأبيات السابقة، في مرتبة شياطين مرتكبي هذه الجزيرة، هذه المجزرة.
1: الجزيرة هي جزيرة شياطين، جزيرة الشيطان.
0: أدنى من البشر العاديين، هم تجردوا من صفة الإنسان البشري العادي.
1: نعم، وأنت قلت في كلامك، أنت أخطأت، قلت شيء تقول الجريمة، قلت الجزيرة وقلت شياطين، وكأننا أمام جزيرة الشيطان، جزيرة أبستين اللي اليوم يعني نشهد الصهيونية، وكأنها صهيونية دائمة، عداء أزلي صهيوني مدموج مع الوهابية، عداء لهذه الأمة
0: وأنت, نعم.
1: وأنت نطقتها
0: أستاذ مطيع. وهذا البيت هذا البيت بالذات هو وصف بشاعة الجريمة. ولكن أنا أقرأ في داخل هذا البيت وفي باطن هذا البيت أن الشاعر هو يريد أن يحدثنا أن هؤلاء نزعت منهم الصفة الإنسانية.
1: صحيح.
0: تماما. فهم ليسوا مجرمين عاديين، بل هم يعني حتى الشياطين والجماد تتبرع منهم.
1: إذن يبدو أننا سنتوقف هنا، لأن البيت التالي يقول: بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا. سنبدأ الحديث عن تفاصيل المأساة، لأنه من هنا تأتي تفاصيل المأساة يشرحها الشاعر جميل الكامل، ولكن سنكمل الحديث حول هذا الموضوع في الحلقة القادمة. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي.
0: شكرا جزيلا
1: لك. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، وبالتأكيد في الأسبوع القادم إن شاء الله سنواصل الحديث عن مجزرة تنومة والأبيات بالفصحى التي كتبها الشاعر جميل الكامل. حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم، وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: إذاعة صنعاء
6: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
7: جزيرة الأحلام.
8: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
9: انزل نفسك يا عمرو، واستعد للحرب والقتال.
10: ما الخطو يا شيبور؟
11: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
10: ما بال حذيفة يا شيبور؟
11: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
12: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
13: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
14: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم
1: باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي،
2: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف،
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف،
8: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن. مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا، وأمريكا أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء.
5: إرشيف إذاعة صنعاء هو كنز كنوزها، وهو ثروتها الوطنية بما يزخر به من درر برامجية وأعمال فنية عملت الإذاعة على نشر الثقافة وتعزيز القيم الدينية والوطنية من خلال هذه الدرر.
6: إلهي تدارك يا إلهي أمتي بنصر قلوب المسلمين له تصبو، ويا رب زدها من لدنك هداية، فأنت الذي يرجى إذا نزل الخطب. أيا رب إنا قد بسطنا أكفنا وملء فم الداعين، يا رب يا رب بنا الكون يا رباه زاد سعادة، فنحن الأولى فينا تنزلت الكتب، ونحن الأولى صانوا لدينك مجده، فعز به شرق وعز به غرب. إلهي لقد عاثت يهود بأرضنا، ويا رب إن القدس لازمها كرب، فلا حفظوا حقا ولا عرفوا هدى، فدأبهم الإذلال والقتل والسلب. أيا رب إن السيل قد بلغ الزبا وعم على الأكوان من بغيهم رعب، ويا رب إن العرب جند محمد يهددهم خطب ويلهو بهم خطب، ويا رب أمر المسلمين لغيرهم، وأهون ما يلقونه أنهم

كل ما لا يرتجى الدهر نفعه، يحث لنا في كل آونة ركب، وخطوتنا إن نخطها في ألف مفرق، وليس لنا يا رب نهج ولا درب. ويا رب أهل الحول منا تفرقوا لدى البأس، واشتدوا وقد صفد الشعب، ففي كل يوم ألف حرب نخوضها، ولكن على الأحرار من أمة الحرب، ويرهبهم منا اجتماع على الهدى، ويفزعهم إن كان في دينك الحب.

0: تدارك يا إلهي أمتي بنصر قلوب العالمين له تصبو. دعوناك يا ربي جميعا، وإنما إلى كل ثغر كاد أن يثب القلب، وليس يرجى الكون إلا هداية، ونحن الهدى يا رب والأمل العذب. فيا أيها الأقصى الحبيب لنا، فيا أيها الأقصى الحبيب لنا غد، وألف غد في الغيب يحمله الغيب. ويا قدس مهلا، ما نسيناك لحظة، فطيفك مثل العين يحضنه الهدب. ويا أمتي بالنصر بشر أحمد، ولكن مرضاة الإله هي الدرب.
1: من الإرشيد،
2: إذاعة صنعاء، الصوت المقاوم والأثير الحي في سماء الإعلام. على مدى عقود من الزمان مرت الإذاعة بمراحل متطورة في العديد من الجوانب الفنية والتقنية والبرامجية، وانتقلت الإذاعة من مساحة البث المحدود إلى البث المتواصل والبث الحي والمباشر، لتكون الصوت المرافق للمستمعين والمتابعين بتنوع موادها وبرامجها. ومن إرشيف الإذاعة اخترنا لكم:
3: يا نسيم الدجى اللطيف احتمل لي، لي عهد عند النسيم لزام، احتملني ولا تخف بي ملاما، ما على صانع الجميل ملام. احتملني تحمل بقية روح تركتها لشقوة الآلام، كلنا ناحل فأنت براك الله، لكن أنا براني السقام. يا نسيم الدجى الحرير تموج، أطيب الماء ما سقاه الغمام.
4: أصدقائنا ترى،
3: هل فكرتم في الشهرة يوما ما أيها الأصدقاء؟ وهل راودتكم أضواؤها البراقة؟
4: كثيرون منا يحبون الشهرة وتسليط الأضواء، وكثيرون منا يكرهونها ويفضلون العيش في الظل بعيدا عنها، وكثيرون أيضا لا يعرفونها ولا يفكرون فيها.
3: الشهرة حلم جميل يختبئ تحت الأجفان، يستيقظ كلما راودته نشوة الماديات وتسليط الأضواء الباهرة البراقة.
4: بعضنا يتوهمها انتشار معرفة الاسم والصورة بين الجمهور، ورداء واسعا ينتفخ فيه بأي شكل وتحت أي مبدأ وبأية وسيلة.
3: بعضنا يطلبها إجلالا لشخصه وغرورا بالنفس، يطلبها بالمال ويخطب ودها بالقوة، يريد أن يكبر في عيون الناس ليصغروهم في عيونه.
4: إن الشهرة الحق هي سلطان الذهن على الذهن، وإجلال الروح للروح، وسعي لتقديس الجمال والمحبة والمثل العليا من الأخلاق، وهي كنز يوهبه الناس لك ولا تشتريه بمالك.
3: هذه الشهرة هي الروح العظيمة التي وجدت لتبدع في الحياة وتستمر في حياتها بعد الموت، لا تصاد ولا تخطف ولا تستوهب.
4: إغاثة.
3: مضى حديثنا عن الشهرة أصدقائنا المستمعين، لكن أثرها ما زال مؤثرا فينا، وها نحن نحظى بنموذج روحي يجسدها ويحظى بأوفر حظ منها دون أن يسعى لها أو يتأثر بها أو حتى يعرفها.
4: إنه الدولفين، مخلوق البحر الوديع الذي يعرفه الجميع، وتقول عنه الأساطير القديمة بأنه أنقذ الكثير من الغرق وأرشد الكثير من السفن التائهة إلى بر الأمان. وكذلك أثبتت له الدراسات الحديثة هذه الصفة البطولية والروحية دون مبالغة أو إيحاء.
3: لقد اكتشف العلماء صحة الكثير مما قالته الأساطير، وأنه ربما كانت الدلافين هذه تحمل بوصلة مغناطيسية هي التي ترشدها إلى الاتجاهات في عرض البحر.
4: العلماء اكتشفوا أن هناك مادة معدنية مغناطيسية في مخ الدولفين، وأن هذه المادة متوفرة بكثرة على اليابسة، وهي نفس المادة التي كان يستخدمها قدماء الإغريق في صنع البوصلات البحرية، الأمر الذي يبرر حساسيته للمجال المغناطيسي للأرض ومعرفة الاتجاهات بالفعل.
3: هذه الاكتشافات والمعارف العلمية اكتفت بدراسة السبب الذي علم الدولفين معرفة الاتجاهات في البحر وأين تكون اليابسة وعلى أي بعد، لكنها لم تبحث في الدوافع النفسية التي تجعله سفينة إنقاذ وفريق طوارئ يعمل لحساب الإنسان ويصادقه دون مقابل، وحتى دون اكتراث بما يصنعه الإنسان بحق هذا المخلوق النافع الوديع الذي كثيرا ما وجدت جثته على الشواطئ بسبب السموم البيئية التي يرميها الإنسان إلى موطنه ومكان عيشه دون حياة.
4: سر العيون.
3: يقال سر القلوب تذيعه الأجفان، لكن العيون هي الأكثر عناية بما نحن فيه من السهر والالتماس لمواطن الجمال في هذا الليل. أما الأجفان فهي ستار النوم الذي لا نرجو أن يسدل الآن وأن يبقى فقط مساحة زجاج لا أكثر.
4: لا ندري ما وجه الشبه بين الجفن ومساحات الزجاج، لكنه بالفعل كذلك، مساحة مبينة تعمل أوتوماتيكيا على العين كلما دعت الحاجة لذلك، وتعمل بصورة متقنة وسرعة خاطفة لا تزعج الرؤية بأي شكل من الأشكال.
3: أنا لا أدري كيف تحول الحديث إلى الجفن وصار هو الأهم الآن، ولكن معرفتي به لا تتجاوز معرفتي بمساحة زجاج السيارات وإن كان يعمل أوتوماتيكيا، وتطرف عيوننا به مرة كل 6 ثوان لتنظيف العين من ذرات الغبار.
4: إذن فالموضوع هو طرفة العين، وطرف العين هذا لأحد أسبابه علاقة بأهداب الجف، وهذا السبب هو الشعيرات القصيرة المختفية المتصلة بالجف، ووظيفتها التقاط الغبار والقذى اللذين يمكن أن يدخل العين للتخلص منهما ورميهما في الخارج.
3: أنا أعرف أيضا أن طرف العين هذا هو الذي يوفر التزييت والري الأوتوماتيكي للعينين، وأنه على حافة كل جفن هناك من 20 إلى 30 غدة دهنية صغيرة لها فتحتها في الأغداب، وفي كل مرة يغلق فيها الجفن تنشط هذه الغدد للعمل فتفرز موادها لتزييت حافة الجفن والأغداب كي لا تجف هي وكي لا تجف العين أيضا.
4: العين سر عظيم ليس فقط في تركيبته وجفنه وأهدابه وفي قدرته على الإبصار، وإنما أيضا في حمله للكثير من المشاعر والانفعالات الإنسانية والتعبير الصامت عن أدق الأحاسيس وأقواها.
3: اختراع ليلي.
4: ترى كم تتصور عزيزنا ظل الإنسان يعاني من مشكلة النار ومن صعوبة إيقادها للإضاءة والاستخدامات الأخرى.
3: قد تعيد ذلك إلى العصور السحيقة مثلنا، ولا تتصور أن هذه المشكلة ظلت قائمة حتى وقت قريب من الآن وإلى القرن الماضي بالتحديد، وفي عام 1827 للميلاد، أي إلى الثلث الأول من القرن 19 الميلادي.
4: هذه هي الحقيقة، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أعواد ثقاب ولا قداحات ولا أي وسيلة من وسائل الإشعال الحديثة، وكانت الطريقة التقليدية التي ابتكرها إنسان العصر الحجري هي وسيلة الإنسان في عصر النهضة الصناعية الكبرى، الاحتكاك بالأحجار أو الاحتفاظ بالنار مشتعلة دون إطفاء.
3: البداية لحل هذه المشكلة كانت كما قلنا في عام 1827 للميلاد، عندما تمكن الإنجليزي جون بوكر من اختراع نوع من أعواد الثقاب، لكنه لم يكن مأمون الاستعمال.
4: وفي العام 1831 توصل الفرنسي شارل سوريا إلى اختراع ثقاب فسفوري، وكذلك الأمريكي فيليبس في العام 1836، والاثنان غير مأمونة الاستخدام.
3: أما التوصل الحقيقي إلى أعواد الثقاب المستخدمة حالياً فلم يتم إلا بعد اختراع الوسائل الميكانيكية لإنتاجها على نطاق واسع واستخدام مواد كيميائية غير سامة لصناعتها. وتمكن السويدي لندستروم في عام 1855 من اختراع ثقاب الأمان المعروف بشكله الحالي، والمتكون من مادة مؤكسدة على طرف العود يتم إشعالها بالاحتكاك مع مادة قابلة للاحتراق مثبتة على علبة الثقاب.
4: أرأيتم كم هي متعبة هذه النار حتى وهي في أفواه البراكين وقلوب العشاق والمشتاقين؟
3: الإنسان والعمران.
4: الأصدقاء والصديقات، دعونا في نشاط سهرتنا المنوعة هذه نستبطئ الوقت قليلا لنسأل: هل نتصور البدايات التي ظهر فيها العمران؟ وكيف حدثت؟ وما هي الدوافع التي أوصلت الإنسان إلى التعمير والبناء وإقامة القرى والحصون والتجمعات؟ وكيف بدأ الإنسان استقراره الحقيقي على بقعة معينة من الأرض والأوطان؟
3: في البداية كان الإنسان يعيش على الصيد وجمع الثمار التي يجدها هنا وهناك، ولم يكن له أرض أو وطن أو عنوان بعينه، وإنما ظل متنقلا في الأرض على هيئة قبائل رحل يستوطن المكان الذي يجد فيه الغذاء ويهرب منه إلى غيره عندما ينفد أو يلوح له خطر الأعداء من الطبيعة والحيوان.
4: باكتشاف الزراعة وتحديد مساحات من الأرض للتمليك، بدأ الإنسان يفكر في الاستقرار وضروراته، وبدأت تظهر له أخطار هذا الاستقرار. فبينما تستطيع قبائل الرحل الهروب من المكان بمجرد أن يلوح لها الخطر، لا يستطيع المزارع أن يتخلى عن أرضه وزراعته وأكواخه ومخزونه في المؤونة والطعام.
3: وبينما لا يعرف العدو مكان الصيادين والرعاة الرحل، فإن مستوطنات المزارعين معروفة بالتأكيد، وثراؤها يجلب جماعات الجوع المتشردة الباحثة دائما عن الجاهز من الطعام.
4: تلك هي البداية ودوافعها، ومع الاستقرار ظهرت المستوطنات على شكل قرى متفرقة، وبدأت معها الحاجة إلى التحصين وحمايتها من المغيرين. فكان الاختيار على القمم والمرتفعات لإقامة المساكن وتسهيل حمايتها، وقد رعى المزارع فيها أن تكون بها عيون ومصادر أخرى للماء، وبهذا تكونت القرى والمدن والتجمعات السكنية الكبرى.
3: شخصية ابتكارية.
4: صاحب هذه الشخصية أيها الأعزاء هو عالم روسي بالصواريخ. قد لا يكون الوقت ملائما للصواريخ، ولكنه عالم فيها وفي ريادة الفضاء الجوي وما توالى فيها من تطورات.
3: ولد هذا العالم في عام 1857 للميلاد في قرية إزفيسكايا في مقاطعة ربازان في الاتحاد السوفيتي السابق.
4: أصيب في طفولته بمرض أفقده السمع، ولم يتمكن بسببه من الالتحاق بالمدارس للتعليم، لكنه استطاع أن يعلم نفسه بنفسه. وحين نزح إلى موسكو كان يمضي وقته في المكتبات العامة للاطلاع.
3: تقدم لامتحان القبول في سلك التدريس ونجح فيه، فعين في عام 1879 مدرسا للرياضيات، حتى تمكن من صنع طائرة موجهة في العام نفسه.
4: في العام 1883 أصدر كتابه الأول الفضاء، الذي تحدث فيه لأول مرة عن إمكانية صنع محرك نفاث للطائرات. ثم نشر في العام 1903 كتابه الثاني كشف غوامض الفضاء باستعمال آلات تطير بالقوة النفاثة، وحدد فيه نظرية الصاروخ وطريقة توجيهه.
3: اقترح صنع صاروخ ضخم يقتحم الفضاء إلى الكواكب الأخرى إلى جانب معالجته نقاطا علمية كثيرة متصلة بالغلاف الجوي للأرض.
1: من الأرشيف
2: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
6: من الإرشيف
1: درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
4: والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الدلة.
6: العدوان وحدنا.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء واهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
9: عند رعاة العدو السعودي. أعمل أمريكا إسرائيل.
10: عمل محرج ولا
9: عمل. يطلع رعاة العدو السعودي نحرقها بالقنابل. معك الطيفوري. تاس تاس تاس. وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، هذه بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
14: فين اقول لك سلم؟
9: سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

أمتنا، وفلسطين كانت ولا تزال وستبقى قضيتنا المركزية التي لا يمكن التفريط فيها. ولبنان شعبنا وأشقاؤنا الذين يقاتلون العدو بكل بطولة وبسالة، وإيران جمهورية الثورة والإسلام التي وقفت بشموخ في زمن ذل فيه الآخرون لهيمنة العدو. مع كل أحرار الأمة ومع مقدساتنا ومع قضايانا العادلة ومع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لكل الانتهاكات الصارخة التي يمارسها ويرتكبها العدو الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم في مختلف الاتجاهات وعلى مختلف المستويات وفي كل مكان في منطقتنا، رفضا للاستباحة الصهيونية المستمرة لأمتنا بدءا بفلسطين إلى لبنان وإلى سوريا، ورفضا مستمر لمخطط إسرائيل الكبرى، وإجلالا وإكبارا لمجاهدين الأبطال في كل جبهات العزة والكرامة والمقاومة. شعبنا اليوم خرج شاهرا سيفه، شامخا ومرفوع الرأس، ليعبر عن المواقف المبدئية المشرفة التي أعلنها منذ أول يوم بدأت إساءات الأعداء للمقدسات وحرب الأعداء على أمتنا. وستبقى هذه المواقف منارة وعي ومفخرة لكل أجيال الأمة والعالم، وسيبقى شعبنا اليمني في طليعة أحرار الأمة والعالم الذين يرفضون كل شكل من أشكال الهيمنة والاستكبار والاحتلال، ويرفضون الإساءات المتكررة للمقدسات. فاليوم نرفضها ونعلن موقفنا، وغدا سننتقم من الأعداء ونثأر لكل مقدسة أو لكل مقدس حاول العدو انتهاكه والإساءة إليه، ولكل شهيد قتل ظلما بيد العدو، وكل جريح ما زالت آهاته تملأ الدنيا جراء جرائم العدو، ولكل أسير ما يزال يقبع خلف سجون العدو، ولكل امرأة وطفل وشيخ وشاب مشرد تحت وطأة الاحتلال، ولكل حر في أمتنا والعالم.

مرحبا بكم في العدوان وحدنا، مرحبا بكم مع أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ومع الليالي العشر التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. التهنئة لكل أحرار أمتنا ولكل المؤمنين في الجمهورية اليمنية وفي أمتنا العربية والإسلامية، والتهنئة نخص بها كما خصها سيدنا وقائدنا يحفظه الله حجاج بيت الله الحرام، كما نخص بهذه التهنئة أيضا سيدنا وقائدنا ومولانا وحبيب قلوبنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم.

وفعلا في هذه الأيام المباركة نستشعر الكثير من الشعائر والمناسبات العظيمة والمناسبات الدينية التي لها أثر كبير في نفوسنا، من حج بيت الله إلى عيد عرفة إلى ما يليه وإلى هذه الأيام المباركة مبدئيا أو في بدايتها بفضلها وعظمتها التي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر.

اذا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام وعلى اثير مختلف الاذاعات المشاركه معنا في بث برنامج العدوان وحدنا مع تردد كل اذاعه. اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و 96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و 104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و 90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جيزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في بعد أن تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و 98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 وعلى أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويد 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن FM على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5
على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أفام على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أفام على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أفام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أفام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين صبوا
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتك
2: نعم.
1: فصوتك كاللهب
2: غضب غضب. الشعب اليمني اليوم يخرج بهذا المستوى من الغضب بأصوات عالية بحضور قوي. اليوم السيد القائد يحفظه الله أشار إلى كثير من المسائل المرتبطة بهذه القضية بالتحديد. لماذا العدو يكرر إساءاته للقرآن الكريم؟ وما هو هدف العدو من هذه الإساءات؟ وهل هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم عبارة عن ممارسات فردية لمجموعة من المتطرفين المنتسبين لبعض البلدان الغربية أو لبعض الجماعات على سبيل المثال اليهودية المتطرفة إلى آخر من هذا الكلام؟ هل العدو اليوم يتعامل حسب القوانين والأعراف الدولية التي تحرم التحريض على الأديان والإساءة للمقدسات، أو على الأقل بتعامل حسب القوانين المحلية لهذه البلدان التي تحرم التحريض على الأديان؟ من وراء هذه الممارسات داخل ضفة العدو؟ هل الدولة على سبيل المثال بكل مؤسساتها تقف وراء هذه الإساءات المتكررة؟ أم أن هناك مؤسسات معينة وجهات معينة وأن هناك أجندة تحرك كل هذه الإساءات المستمرة؟ ما هو رد فعل الجاليات العربية والإسلامية في البلدان الغربية التي تتم فيها هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللنبي صلوات الله عليه وعلى آله والمقدسات الأمة العربية والإسلامية؟ ما هو الموقف المفترض من علماء الأمة؟ ما هو الموقف المفترض من الأنظمة والحكام على مستوى بلدان العالم العربي والإسلامي؟ هل هناك مواقف متاحة يمكن القيام بها دون الذهاب إلى الحرب على سبيل المثال؟ ما هي المواقف المفترضة لشعوب الأمة العربية والإسلامية عند الإساءة للقرآن الكريم؟ لماذا يمعن العدو في الإساءة للمقدسات؟ ما الذي يردع العدو في أو ما الذي يردع العدو من هذه الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جراء أو في يعني بالإساءة للمقدسات؟ لماذا يستمر العدو الصهيوني والأمريكي في استباحة الأمة العربية والإسلامية والعالم؟ لماذا يصرون على عدوانهم في لبنان وعلى استمرار هذا العدوان وهذا الإجرام؟ ولماذا يصرون على العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة؟ ولماذا يسعى العدو الصهيوني والأمريكي لتضييق الخناق والحصار على إيران، والذي لا يؤثر على إيران فحسب بل يؤثر على كل العالم؟ هناك الكثير من التساؤلات والنقاط الجوهرية التي طرحت في سياق كلمة السيد القائد يحفظه الله، ونحن سنتناولها بشيء من التحليل أو التوقف عندها خلال الساعتين إن شاء الله، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى على سبيل المثال بيان السيد يحفظه الله بشأن الإساءة للقرآن الكريم، الخروج الشعبي الكبير والمشرف اليوم استجابة لدعوة السيد يحفظه الله، الوقفات الشعبية الكبيرة على مستوى كل المحافظات اليمنية أيضا في الأيام الماضية، الفعاليات الرسمية والشعبية المنددة بالإساءات للقرآن الكريم، أيضا يعني الكثير من الأمور التي سنتناولها إن شاء الله أيضا في الجانب السياسي والعسكري. لكن نبدأ ب يعني الجوانب الثقافية والتوعوية وأيضا جوانب الوعي المهمة أيضا في هذا الاتجاه مع سيدي الكريم والعزيز الدكتور حمود الأهنومي عضو رابطة علماء اليمن وطبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. حياكم الله دكتور حمود. دكتور حمود الأهنومي تسمعوني يا دكتور؟ تقريبا معنا خلل عند معنا خلل في الاتصال بالدكتور، لكن إن شاء الله سنعود الاتصال به. سنتناول بإذن الله بيان السيد القاضي يحفظه الله بشأن الإساءة للقرآن الكريم، وأيضا سنتناول ما جاء في كلمة السيد يحفظه الله بشأن الإساءة أيضا للقرآن الكريم، وكذلك الخروج الشعبي وأهميته في هذا الموقف بالذات، وبعض الجوانب أيضا التي يعني سنتناولها في سياق حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظ الله. دكتور حمود جاهز؟ طيب، إذن يستمر العدو كما قلنا وكما قال السيد يحفظه الله اليوم، وللأسف الشديد الأنظمة العربية والشعوب يعني على سبيل التحديد الأنظمة العربية الذي كان يفترض أن تقف سدا منيعا أمام جرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق شعبنا في فلسطين وفي لبنان وحتى في العدوان في مواجهة العدوان على إيران، باعتبار أنه أصلا أنها وسيلة يتخذها العدو للعدوان على إيران وعلى كل قوى المقاومة لإزالة العقبات التي تقف أمامه من تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى واستباحة المنطقة. والسيد يتكلم عن هذه النقطة بالتحديد وقال بأن العدو نفذ مناورات عسكرية حاكى فيها إمكانية احتلال أجزاء من مصر والأردن. والعدو الصيني يتحدث عن هذه المخططات بوضوح، واليوم هو يستبيح جزء كبير من سوريا. في الوقت الذي يستبيح العدو الصهيوني سوريا، تؤكد الجماعات المسلحة التي تدير النظام السوري الجديد بأنها ما عندهاش مشكلة مع العدو الإسرائيلي، وأنه معنا عدو مشترك، وإحنا ما احناها لكم، ما نشتري لكم ذا. لكن العدو الإسرائيلي متعود أن يوغل في الهمجية والعبث، ولا هي فرصة. اليوم على سبيل المثال في لبنان يفاوض اللبنانيون اللي هم العملاء ويعلنوا تمديد وقف إطلاق النار. طيب أي حين وقف إطلاق النار في لبنان أصلا عشان نمدد وقف إطلاق النار؟ يعني هذه الهزلية التي يتعامل بها العدو مع القضايا أيضا مسألة أشار إليها السيد القاضي حفظه الله، وهي من ضمن ما يعني العدو يعني يشجع العدو لفعلها هو صمت الأمة أمام هذه الجرائم والحوادث المؤلمة. دكتور حمود الأهنومي طبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وعضو رابطة علماء اليمن، صد الله مساءك بالخير سيد الكريم، ليالي وأيام مباركة علينا جميعا، حياكم الله.
3: مساكم الله بالخير، العافية لكم ولجميع المستمعين لإذاعاتكم الكريمة جميعا، ونسأل الله التوفيق والعون.
2: نعم دكتور حمود، يعني خلينا نبدأ يعني ولو بالقليل يعني حول المناسبات التي أشار إليها السيد القاضي يحفظه الله بعد التهنئة للشعب اليمني وللأمة العربية والإسلامية والحجاج بيت الله الحرام. هو أشار إلى مجموعة من المناسبات التي يمتاز بها شهر ذي الحجة، يعني يمكن الإشارة إليها بتقريبا هكذا دقيقة بالقليل من الحديث، ثم ننتقل إلى الموضوع الرئيسي للنقاش. تفضلوا يا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نعم، شهر ذي الحجة شهر فيه مناسبات ذكرها السيد القائد يحفظه الله في خطابه، وأولها الأيام العشر والليالي العشر الذي وردت أنها مقصودة بقول الله عز وجل والليالي العشر التي يندب فيها، وردت روايات كثيرة أن الأعمال الصالحة تضاعف فيها الأعمال في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة. أيضا وجود الحج، الحج في هذا الشهر الكريم وبما يحمله من معاني عظيمة ومنها التوحد، ويهيئ أيضا الأمة ويؤهلها لأن تكون في مستوى المواجهة ضد أعداء الله بالجهاد وإقامة القسط وتكوين الأمة العادلة، أيضا التكبير، تكبير التشريق من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع. أيضا ذكر السيد القائد يحفظه الله مناسبة يوم الولاية، كذلك عيد الأضحى بما يذكره أيضا من عظمة ودرس خالد على مر التاريخ، وهو درس التسليم لله عز وجل الذي عبر عنه النبيان الكريمان نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله إسماعيل عليهما السلام. وكل شهر ذي الحجة يعني دروس ونحتاج إليها الأمة في هذه المرحلة التي نعيشها أحوج ما تكون إليها.
2: نعم، طبعا أشار السيد يحفظه الله إلى أنه سيكون هناك محاضرات كما تعودنا طبعا وكما جرت العادة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، بأن يذكرنا السيد يحفظه الله وأن نقف نحن وهو يعني في وقفات روحانية وإيمانية عظيمة. دكتور حمود، الإساءات للقرآن الكريم، إذا ما بدأنا بما طرحه السيد يحفظه الله في بيانه يوم أن حدثت الإساءة للقرآن الكريم، والبعض يقول لماذا أصر السيد يحفظه الله على أن يطلق البيان في تلك في ذلك اليوم ولم يكن يعني مثلا يؤجله إلى اليوم، إلى كلمة اليوم، إلى آخره؟
3: بالتأكيد أن الموضوع يستدعي المسارعة والمبادرة في مثل هذه القضية التي هي قضية خطيرة، أن يستهدف كتاب الله عز وجل ويساء إليه بتلك الصورة، فالأمر لا يستدعي التريث ولا التأني، لأن القضية فيها مسارعة، وجوب المسارعة وجوب المبادرة، أن يسارع الإنسان في إعلان الموقف، وهذا ما عبر عنه السيد القائد، وكذلك عندما دعا أيضا إلى الخروج، وها هو الشعب اليمني يعبر عن الاستجابة لله عز وجل ورسول الله، وكذلك السيد القائد عندما دعا إلى الخروج في هذا المظاهرة التي خرج فيها المظاهرات العارمة التي خرج فيها شعبنا اليوم ليعبر عن التأصل وأصالة الانتماء الحقيقي للهوية الإيمانية والانتماء للقرآن الكريم كتاب الله عز وجل بالشكل الذي يبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى المسألة ليست مجرد يعني شعارات يمكن أن ترفع، لا، القرآن الكريم بالنسبة لنا منهج حياة، بالنسبة لنا هو رابط الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، به الله عز وجل يرضى عنا، بالتحرك على أساسه نستطيع أن نؤدي أو يعني مهمة الاستخلاف في هذه الأرض التي أرادها الله سبحانه وتعالى، نقيم القسط، نواجه الأعداء. فالقضية تستدعي المسارعة حقيقة، يعني لأن الموضوع يحتاج إلى المسارعة والبادرة، والله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا خرج السيد القائد يحفظه الله بذلك البيان الذي دعا فيه في نهايته إلى الخروج، وشعبنا اليمني العزيز والعظيم خرج اليوم تعبيرا عن الانتماء والاستجابة أيضا التي بها حياة هذا الشعب.
2: طيب دكتور حمود، يعني هنا سؤال من المخرج حفظ الله الحرازي، يعني قال لماذا الإساءات يعني تسبق المناسبات الدينية أو يعني الأشهر الحرم، مثلا إساءة مثلا مع قبل رجب، إساءة أيضا قبل ذي الحجة، وإساءة أيضا تقريبا قبل رمضان؟ هل القضية صدفة أم أن هناك حالة تعمد من قبل العدو أن يعني أن تكون الإساءات في هذه الأوقات بالذات؟
3: نعم سيدي الكريم، الموضوع تحدث عنه السيد القائد يحفظه الله، وقال بأن الموضوع ممنهج والعملية ممنهجة، وهناك برنامج عمل تمضي عليه الصهيونية، يمضي عليه اليهود وأذنابهم من الصهاينة الأمريكان والإسرائيليين. فالقضية إذا لاحظت منذ وقت مبكر، يعني دعنا نقول منذ 2001 إلى اليوم، ما من عام يمر ولا، وربما في العام مرات، يعني مرة بعد أخرى وشهر بعد آخر، إلا وفي إساءة إلى المقدسات الإسلامية، أولها كتاب الله عز وجل، وكذلك رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والكعبة حتى، والحج أيضا، والمسجد الأقصى، وغيرها من المقدسات الإسلامية. وأقدس هذه المقدسات هو القرآن الكريم. يقول السيد القائد يحفظ الله أن هناك برنامج عمل يعمل عليه الصهاينة، يراد من خلال هذا البرنامج في الذي يعني يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم، سواء بالتحريك أو بالتدنيس أو بأي شيء، هو يراد منه أولا عدد من الأهداف التي أشار إليها السيد القائد وفصل بعضا منها، عندما قال مثلا بأنهم يريدون تخفيف أو التهوين من قدسية كتاب الله عز وجل في قلوب الناس، حتى يتم الفصل بينهم وبين هؤلاء الناس. يريدون أيضا أن لأنهم يعرفون، وهذه نقطة مهمة جدا أشار إليها السيد القائد يحفظه الله، نقطة مهمة جدا ويجب التنبيه عليها والتركيز عليها، أن القضية صحيح أن القرآن الكريم يقف مع اليهود على طرفي نقيض، فإذا كان الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم قد فضحهم بشكل كبير جدا باعتبارهم ما من آية تتحدث عن اليهود إلا وهي تأتي في مورد الذم طبعا لهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، وقالت اليهود يد الله، وقالت اليهود عزير ابن الله إلى آخره. فهناك فضح واسع وكبير جدا في القرآن الكريم، ومن غير المستغرب أن يكون لليهود هذه الإساءة إلى القرآن الكريم، لكن ليس لأنه فضحهم فقط، بل لأنه يشكل أيضا خطورة على مشاريعهم التي يهدفون من خلالها. هم يريدون السيطرة على العالم، هم يريدون التدجين لهذه الأمة، وقد نجحوا إلى حد كبير جدا بأن يعودوا هذه الأمة ويمرنوها على أن تضرب ولا تقوم ولا تواجه، بينما القرآن الكريم يعطيها البصيرة، يعطيها الحافز، يعطيها المشروع، يعطيها النور، يشكل الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، الذي على أساس هذه الصلة تكون مرضاة الله عز وجل وتكون نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، وهو حبل الله المتين طبعا وصراطه المستقيم، ومن تمسك به نجا. فهم يعرفون هذا كله، واليهود هم أعرف الناس بالسنة الإلهية وأدراهم بها، فهم يعلمون أنه إذا ما تمسكت هذه الأمة بالقرآن الكريم عمليا فإن من الصعب أن يحققوا أهدافهم وغاياتهم، وأولها أن يكون الله عز وجل راضيا عنا، لأن هؤلاء اليهود قد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يعني، ولا يمكن أن يخرجوا من هذه الحالة الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله هو أن يسلطهم الله عز وجل على الفساق والعصاة من هذه الأمة، الذين عندما يتركون القرآن الكريم، عندما يجعلونه خلف ظهورهم، فهم يسعون إلى هذا حتى يتسنى لهم استعداد هذه الأمم وتدجينها والمكر بها والوصول إلى الهدف النهائي طبعا، وهو استعباد واستغلال هذه الشعوب وهذه الأمم.
2: نعم. طيب، البعض يقول يا دكتور يعني هذه إساءة حدثت في ولاية أمريكية، كان بإمكانكم أن تهمشوها كما همشها الآخرون، وبالتالي خلاص ينتهي الموضوع، يعني أنتوا الآن بتعملوا حملة دعائية لمن يقوم بهذه الإساءة وتشهرونه أكثر، و يعني لا داعي لهذه المواقف، وما فائدة أصلا هذه المواقف، وكم نجلس يعني كل ما طلع واحد يعمل إساءة نقوم نصيح، يعني ليش يعني كيف نجيب على مثل هذا الطرح في سياق أيضا ما طرحه السيد القائد يحفظه الله؟
3: يا سيد الكريم، القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يشكل الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وعلى أساسه كما قلت يعني الله عز وجل يمدنا برضائه وبعونه وتأييده وبنصره. فالقضية ليست على هذا الأساس، يعني هذا الرجل عندما يطرح هذا الطرح لو أنه قوبل بشتيمة وجهها له أحد أصحابه أو أحد أصحابه أو أحد المارين به، وجه له سبة أو شتيمة أو إساءة، لغضب وانفعل وقامت قيامته طبعا. ورأينا كيف مثلا الأنظمة عندما يستهدف زعيمها أو قائدها من شخصية معينة من دول، يعني مثلا على سبيل المثال السعوديون، النظام السعودي عندما قال ذلك الوزير اللبناني جورج قرداحي كلمة بسيطة يعني ليست ذات مشكلة يعني، وهو قال أقل من الحقيقة طبعا، عندما قال الحرب على اليمن حرب عبثية، ما ما الذي فعلت السعودية؟ سحبوا سفراءهم وضغطوا على حكومة لبنان حتى اضطروا ذلك الوزير إلى الاستقالة. كذلك الأمر فعلوه مع كندا. طبعا هم يفعلون هذا مع الدول أو مع الأنظمة أو مع الشخصيات الذين يرونهم أقل منهم شأنا، بينما عندما يهينهم مثلا ترامب للأسف الشديد لا يقومون مثل هذا، بل يقولون هذا
2: مدح،
3: يعني هذا عتاب صديق أو من هذا القبيل يعني، وهذا من التناقض بمكان. فلماذا ليس من حق يعني إذا كان هذا الأمر يقوم به الإنسان دفاعا عن نفسه أو عن نظامه أو عن ملكه أو عن أميره أو عن سلطته، فكيف لا نقوم وندافع عن كتاب الله سبحانه وتعالى أمام قضية ممنهجة وليست حادثة عادية كما يطرح؟ لا، القضية ممنهجة، يعني أسيء إلى كتاب الله وإلى المقدسات على مدى السنوات الماضية في السويد، في الدنمارك، في النرويج، في هولندا، في ألمانيا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. ما من بلد أوروبي تقريبا إلا وفي إساءات. إذا شئنا وبحثنا مثلا في مواقع يعني في مواقع البحث سنجد أن هناك سلسلة كبيرة جدا من الإساءات. يعني مثلا على سبيل المثال نجد 2005 تدنيس معتقل غوانتانامو، وهذا أمر مشهور جدا عندما ألقي بهذا المصحف ومزق وألقي به في المراحيض لكي يهينوا المعتقلين في ذلك المعتقل سيء الذكر. 2008 عندما استهدف كتاب الله عز وجل للرماية من الجنود الأمريكيين في العراق. أيضا في 2010 إلى 2011 حملة القستيري جونز الذي كان يعني قد دعا إلى خطة لإحراق المصاحف علنا، وبالفعل نفذ ذلك يعني داخل كنيسته في قاعدة باقرام 2012. 2020 أزمة المصحف في السويد والدنمارك وخرجت مظاهرات صاخبة، والأمر الذي حدا بالدنمارك أن تمنع وتجرم بعدما رأت ضغوطات اقتصادية معينة يعني تجرم هذا الفعل. بينما نجد مثلا في السويد أخرجوا ذلك اللئيم العراقي لكي يحموه، وهو طبعا هو لاجئ عراقي كما يقال،
2: نعم.
3: يحمونه في وهو يعتدي على كتاب الله عز وجل. هم يدعون بأنها حرية تعبير ويقولون بأن هذه، وهذا مغالطة طبعا، وهو نوع من الإضلال الذي يعمل عليه اليهود واللوبي الصهيوني اليهودي. هذا ليس يعني حرية تعبير، هذه حرية تحريك فليسموها، أو حرية إساءة. أما أن يقولوا حرية تعبير، هم لا يعبرون، هم يفعلون فعلة سوداء. هم يهينون مقدسا عظيما عند مقدسات المسلمين، مقدسات المسلمين.
2: لكن يا دكتور،
3: نعم، القضية هي قضية منهج وعمل مستمر دؤوب، وليست حادثة معزولة في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه إساءة يراد منها جس النبض. هل هؤلاء يعني لأنهم سيبنون عليها طبعا مخططات وأهداف أخرى، هل سيكون هناك ردة فعل؟ هل سيتحرك المسلمون؟ أم أنهم قد يعني تعودوا على مثل هذا؟ إذا فلنفعل الخطوة الأخرى. الخطوة الأخرى أن يغيب هذا القرآن الكريم تماما، أن يعني يكون هناك خطط على أساس يعني حتى يصلوا بالناس إلى كما ذكر السيد الزايد يحفظ الله أن لا يتحدثوا حتى بالقرآن الكريم، وإذا مر موقف وكانت هناك آية تدل على ذلك الموقف فيستحون حتى من بإلقاء الآية. وهذا ما يحصل في
2: نعم.
3: في بعض الأجواء الإعلامية والقنوات، إذا جاء الإنسان بآية وكأنه ارتكب جريمة، لا تتكلم بالقرآن الكريم، أعطني كلاما، يعني أعطيه كلام وصرف له كلام
2: يعني
3: مقبول، لكن أنت
2: جابرني سياسة يقول
3: بها فهذا ممنوع.
2: نعم
3: نعم.
2: طيب يا دكتور، المفارقة بأن حرية التعبير تنتهي وتذوب وتتلاشى وتتحول إلى جمع وإلى طغيان عندما يتحدث الأحرار والناس والنشطاء طلاب وطالبات الجامعات وغيرهم عن الجرائم الصهيونية على سبيل المثال في فلسطين، يعني أين تذهب حرية التعبير التي يبررون من خلالها إهانة والإساءة إلى أكثر من مليار ونصف المليار أو أكثر من ملياري مسلم حول العالم؟
3: يا سيد الكريم، نعم، أصاخوا أسماعنا كل هذه المدة الماضية عن حرية التعبير وحرية الموقف وحرية الكلمة وإلى آخره، ورأينا أن هذا مجرد هراء. أولا نحن نتذكر جميعا محنة المفكر الفرنسي الشهير روجيه جارودي، وهي كانت محنة فكرية وقانونية قاسية في تسعينيات القرن الماضي، حينما وجه صفعة طبعا للمشروع الصهيوني في كتابه الشهير الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. وكشف يعني أن هناك مبالغة، قال مبالغة في مثلا مزعوم المحرقة الصهيونية، قال مبالغة يعني ما أنكرها حتى. وكان الرجل مرشحا لأن يكون رئيسا لفرنسا يعني، بينما فتم إعدامه سياسيا والزج به في السجون وإلى آخره. إذن أين هو هذا المزعوم الزعم بأن هناك حرية تعبير وأن هناك، صحيح هناك حرية تعبير، فليعبر أحدهم في في أوروبا أو في أمريكا بالسب لله سبحانه وتعالى، بالإساءة إلى الأنبياء، بالإساءة إلى المقدسات، بالإساءة إلى عيسى عليه السلام، إلى مريم عليه السلام، عند قوم يقولون بأن يؤلمون حتى عيسى يعني، فيسب عيسى طبيعي عندهم، لكن أن يتحدث الإنسان بإنكار قضية من القضايا التي تتعلق بالصهيونية فهذا معادل للسامية ويستحق الجرجرة ويستحق العقوبة والحساب. ورأينا كما أشار السيد القائد يحفظه الله الجامعات الأمريكية، كيف الشرطة الأمريكية والأوروبية أيضا في بريطانيا في ألمانيا في ومواقع التواصل تضج بالمشاهد التي فيها إساءة بالغة جدا بطلاب وطالبات وبكوادر التدريس طبعا وبأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المرموقة في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، وهم يهانون ويحبسون ويعنفون بشكل بشع ومقزز. إذن لمجرد أنهم ناصروا الفلسطينيين المظلومين الذين يتعرضون لإبادة جماعية في غزة لهذا الهدف، فأين هي حرية التعبير؟ هل هي في التي نراها في فلسطين؟ هل هي التي نراها في بلداننا بلدان العالم؟ هل هي التي نراها حتى ضد الشباب الغربي؟ كل هذا مجرد كلام وهو كيل بمكيالين يعني بشكل واضح جدا، وإنما فقط يريدون أن يسوقوا هذا الأمر عندنا بينما هم لا يلتزمون حتى بهذا الكلام حتى بهذا فيما يتعلق طبعا بالصهيونية.
2: نعم. طيب دكتور حمود، يعني لماذا تصمت الهيئات العلمائية والمؤسسات العلمائية؟ يعني ما معهم عمل، يعني أجل يمنعهم من أنهم يعني يعملوا تغريدة على صفحاتهم في التواصل الاجتماعي، يصدروا بيان يعني يدينوا في هذه الحادثة؟ هل رصدت أنت إدانات علمائية أو على مستوى العالم الإسلامي غير ما جرى ويجري في اليمن وفي بعض يعني القليل من أحرار الأمة؟
3: للأسف الشديد، للأسف الشديد من خلال متابعتي البسيطة، لا أدعي أنني أحط بكثير من الأشياء، لم أجد موقفا قويا لأي شخصية ولا لأي مؤسسة دينية. يعني أنا أتساءل أين الأزهر، أين الفاس، جامعة القرويين، أين أعضاء هيئة كبار علماء السعودية، أين هم؟ لماذا للأسف الشديد، لماذا لو كانت هناك مسألة لها علاقة بالبعد الطائفي والمذهبي نراهم يخرجون من قبور صمتهم بشكل عجيب وغريب وكأنهم جن وعفاريت، يخرجون بأصوات ضخمة وكبيرة ويصيحون ويدعون عندما كانوا يحرضون على الحرب على سوريا. أليس كان هناك كانت هناك خطب كبيرة وهناك أيضا خطباء وهناك تحريض كبير جدا، بينما الآن عندما يسائل الله عز وجل طبعا، واليهود هم في الواقع هم على عداء مع الباري سبحانه وتعالى، وإساءتهم إلى الله عز وجل معروفة، وكذلك للأنبياء وإلى الملائكة، فهم يعادون كل الجذر الأساسي بالنسبة لليهود هم مشكلتهم مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم رأوا أن الله كما يعتقدون أن الله غلط عليهم، وكان الأولى أن يبقي النبوة فيهم، وأنه عندما أخرجها عنهم فإنه أخطأ وقد ندم، هكذا يقولون يعني، فهم على عداء. إذن هؤلاء العلماء لماذا يسكتون تجاه هذه، ما الذي أسكتهم؟ الذي أسكتهم هو أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا أدوات رخيصة وهينة في يد الأمراء والسلاطين والملوك والزعماء الذين يدورون في الفلك الأمريكي وفي الفلك الغربي. وهذه مشكلة كبيرة جدا عندما يربط العالم لسانه وقلبه وهواه وفكره وثقافته وموقفه، وهو يعلم أن الله سيسأله عن كل كلمة وعن كل موقف يوم القيامة، يربطها بهوى ظالم لا يلتزم بدين الله عز وجل ولا يهمه دين الله. هؤلاء يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أنهم يعني فنبذوه وراء ظهورهم، إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تفتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فللأسف الشديد هم كتموا ما أمر الله عز وجل به أن يبين، ولذلك سيكونون من الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنهم سكتوا ولم يتحدثوا. يقول الله عز وجل: تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هؤلاء سكوتهم له عوامل كثيرة جدا. أولا لأنهم بنيوا من الأساس وغرسوا وربوا على هذا الأساس، على أن يكونوا مجرد ظلال باهتة لسلطة هنا وهناك. هذه السلطة اليوم هي عميلة للغرب الكافر وللصهيونية يعني بشكل أو بآخر. أيضا لأن لهم جذورا تاريخية تجعلهم على هذا النحو. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا كان بعض هؤلاء لا يزال يدافع عن السلطة الأموية مثلا على سبيل المثال، التي يحكي التاريخ بأن هشام بن عبد الملك دخل عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام وهناك يهودي يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فنهره الإمام زيد فقال له: هذا الخليفة المزعوم، ما هي زيد؟ يعني أكفف يا زيد، لا تؤذي جليسنا، جليسه اليهودي الذي يسب رسول الله في مجلس من يزعم أنه خليفة رسول الله. كذلك عندما ذلك الخليفة الأموي الذي كان يخطب له في منابر العالم الإسلامي، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الذي تقول الرواية بأنه كان محاصر من قبل أخيه ابن عمه وقد أراده أن يعني يتنازل عن الحكم ولكنه أبى، فكانت بينهم حرب طبعا معروفة مشهورة، فحاصره عندئذ لجأ إلى المصحف في آخر لحظات حياته كما يروي التاريخ، فجاء إلى المصحف واستفتح، فطلعت أول آية عند استفتاحه قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الله. فغضب هذا الفاسق الذي كان يدعي أنه خليفة رسول الله وأخذ نبله من كنانته وذهب يرمي هذا الكتاب العزيز، كتاب الله عز وجل، ويقول تلك الأبيات المشهورة: تهددني بجبار عنيدي فأنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب
2: مزقني الوليد،
3: مزقني الوليد. هؤلاء ما تكلموا عن مثل هذه الإساءة التي كانت من داخل، فهل سننتظرهم أن يتكلموا عن إساءة تأتي من قبل أنظمة يحميها ترامب ونتنياهو، ومن أيضا برامج يعني يتبنى هؤلاء الطغاة الذين حكامهم وزعمائهم وملوكهم يعطونهم تريليونات من الدولارات استرضاء لهم ولن يرضوا عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا أنتظر من هؤلاء أن يكون لهم موقف مشرف. وأنا أقول لك أكثر من هذا، أنه أي جماعة أي إنسان أي شخص لا يتحرك على أساس القرآن الكريم بالشكل الصحيح ويجسده في الواقع العملي فلن يحظى القرآن عنده بالمنزلة اللائقة أبدا، لأن من يعرف القرآن هو الذي يتحرك على أساس القرآن. ولهذا نجد أن الشعب اليمني تفرد على كثير من الشعوب عندما نراه يخرج بهذه الحمية. لماذا؟ لأنه عاش حلاوة العلاقة والقرب من الله والقرب من كتاب الله عز وجل بالتجسيد العملي في الواقع العملي، وهذا ما جعل شعبنا اليمني يتميز على كل الشعوب الأخرى، وجعل أيضا قيادتنا وجعل علماءنا لهم موقفا متميزا وفريدا على كل الآخرين.
2: طيب البعض يقول يا دكتور يعني ربما السلطات والأنظمة لن تمنعهم إذا ما يعني اتجهوا يعني لإدانة هذا العمل، خصوصا أنه العمل يقدم حتى من قبل الأعداء أنه يعني لأحد المرشحين في إحدى الولايات في مكان ما، المهم بهذا الشكل. وإنما يرى من يقول هذا الكلام أن العلماء هكذا تبرعا منهم وتطوعا في يعني نفاقا للأنظمة أيضا، إضافة إلى كل ما ذكرت أنت، هل هذا صحيح؟
3: أنا أعتقد أنه هؤلاء هم ضلال، يعني فأي شيء يرضي الحاكم فهم سيفعلونه. فإذا كان رضاء الحاكم أن يتحدثوا طبعا حديثا ولو فهم سيتحدثون، وإذا كان يزعج الحاكم فهم لن يتحدثوا. وأنا أظن أنهم لا يجرؤون ولا يعني، وأن هذا هو ما يريده الحاكم العربي أو المسلم منهم. ف يعني ليست القضية فقط أنهم لا يريدون أن يتحدثوا، يمكن أن يتحدثوا ولو حتى من باب إسقاط الحجة أو أمام الناس. يعني أنتم تحدثوننا عن حرمة الغيبة والنميمة وتحدثون عن حفظ القرآن وإذاعة القرآن الكريم، إذا وتطبعون القرآن الكريم ثم لا نجد لكم موقف أمام هذه الإساءة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما تحدث عن القرآن تحدث عنه حديثا عظيما، يعني وصفه بأنه عظيم وبأنه حكيم وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأنه كتاب عزيز وبأنه مجيد أيضا، والقرآن المجيد والقرآن الحكيم. فالله عندما يتحدث عن القرآن الكريم بهذا الشكل ويجعل حتى مجرد الهجر له يعني تجعل من الرسول سيشكو من قومه أنهم يعني وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله يتحدث عن القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
2: نعم.
3: فهم عندما يعرفون عظمة القرآن الكريم في الإسلام، والقرآن الكريم تحدث عن القرآن الكريم نفسه بحديث فيه عظمة كبيرة جدا، ثم لا يكون لهم موقف، هذا معناه أن هناك مانع يمنعهم. هذا المانع ربما هو الحاكم، وربما هو النفاق أيضا قد تعشعش وباب وفرخ في قلوبهم إلى درجة أنهم لم يعودوا يستطيعون الطريق التي كان يجب عليهم أن يسلكوا فيها.
2: نعم يا دكتور، على سبيل المثال ما يسمى بهيئة علماء اليمن التابعة لحزب الإصلاح ومرتزقة العدوان، يعني لو عرضنا هذين القضيتين أيهما أولى بإصدار البيان والإدانة والتنديد، الوقوف مع إيران الإسلام في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي، أم الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وقد تحدثوا في تلك وصمتوا عند هذا، وحزب الإصلاح من الناحية السياسية أدان حادثة اغتيال أو محاولة اغتيال ترامب المسرحية المزعومة التي لم تدينها حتى الأحزاب الأمريكية، بينما أدانها حزب يقول بأنه حزب إسلامي في اليمن الرافض لكل أشكال التعامل مع العدو. تفضل في عجالة سيدي الكريم.
3: هذا الشاهد يا سيدي الكريم شاهد على، لأن هؤلاء طبعا حزب الإصلاح أصبح في المحفظة السعودية، ويقول يعني ما عاد يملك خيارا، يعني ربما كان عندما كان لا يزال في اليمن وفي السلطة كان يملك شيئا من الهامش الذي ربما كان يتحرك فيه في إطار المسموح، أما الآن وقد أصبح في الجيب السعودي فصار أمره والتعامل معه تماما مثل من يسمون بعلماء الحرمين الشريفين أو هيئة كبار العلماء تماما. فهذا التناقض الكبير الذي نجده عندما خرجوا ينبرون ببيان كبير عريض طويل ضد إيران، بينما نجدهم يسكتون عن ما يحدث في مثل هذه القضية. يعني مثلا حتى في قضايا أخرى كما أشرت إليها فيما يتعلق، يعني لو أن هناك، وهذا بتحصل، يعني مثلا هناك مدسوسين طبعا على المذاهب الإسلامية، يعني مدسوس يأتي محسوب على الشيعة ليقول كلمة مثلا في أحد المقامات من الصحابة أو من فتثور ثائرتهم ويخرجون كالثيران الهائجة، وهم يعرفون أن هذا الشخص يعني مدسوس بيتحرك يتكلم من بريطانيا، يعني تشيع بريطاني كما قال السيد حسن رضوان الله عليه، فيهيجون يعني بشكل كبير جدا. بينما هذه إساءة إلى الله عز وجل، إساءة إلى كتاب الله، إساءة إلى رسول الله، أين أنتم من هذا؟ فهم صم بكم عمي لا يرون ولا يسمعون ولا يعقلون، لأن للأسف الحاكم لا يريد لهم أن يكونوا كذلك، يعني كفيلهم الجديد السعودي أو الإماراتي أو كذا لا يلزم أن يكونوا كذلك، لأنه لا يريد أن يربي أولياءه، وهذه هي أحد النتائج السلبية لتولي الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يحذرنا من تولي هؤلاء.
2: نعم، إذن هذا انكشاف مهم ورسالة مهمة لكل أحرار الأمة ولكل أبناء الأمة، أن كما قال الإمام علي عليه السلام يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، أو كما هي المقولة دكتور حمود،
3: أعرف الحق تعرف
2: نعم
3: الحق
2: أو أعرف الحق تعرف أهله. يعني هكذا يقول الإمام علي عليه السلام، وبالتالي قد يكون هناك من يرى أنه وقف في الموقف المشرف أو الموقف الصحيح يوما ما، لكنه اليوم يدين نفسه يواجه نفسه. اليوم من نتحدث عنهم في حزب الإصلاح أو غيرهم نستطيع إدانتهم من أدبياتهم. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وأيضا عضو رابطة علماء اليمن. دي لكم العافية سيدي الكريم ودعواتكم في هذه الأيام المباركة.
3: وفقكم الله وبارك فيكم بعد لمستمدين لكم والمستمعين
2: الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. إذا مستمرين معكم مستمعين ومتابعين، وما زلنا وإياكم في العدوان، وحدنا إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي.

مرحبا بكم وفي حصاد الهدهد أبرز العناوين. قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر ذي الحجة الحرام. تواصل الاعتداءات والانتهاكات ضد المدنيين العزل في فلسطين ولبنان وسوريا. إيران تجدد التأكيد على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات. وروسيا تؤكد حق إيران في التخصيب السلمي لليورانيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في التفاصيل، توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني المسلم ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات بمناسبة حلول شهر ذي الحجة الحرام، معتبرا في كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات شهر ذي الحجة من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى ومضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، موضحا أن مسار الإساءة المتجددة والمتكررة إلى القرآن الكريم في أمريكا وعدد من البلدان الغربية إنما يأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. وبين أن سماع خبر الإساءة إلى القرآن يوشك أن يتحول إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، منتقدا بشدة غياب الموقف الفاعل من قبل الدول والحكومات الإسلامية. وأكد قائد الثورة أن الشعب اليمني يتحرك في كل المجالات وفي كل المستويات، كما هو حضوره العظيم بالمظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي العلامة محمد عبد الله السالمي، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا بإسهاماته في خدمة البلاد بمختلف المناصب التي تقلدها، وكان في آخرها رئيسا للجنة العليا للانتخابات، ومنوها بمواقفه الوطنية المشرفة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات حشودا مليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا

سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. في الضفة المحتلة استشهد شاب متأثرا برصاص العدو الإسرائيلي ببلدة بيت أولى شمال الخليل، واقتحمت قوات العدو مناطق عدة واعتقلت مواطنا من مدينة نابلس. قامت قوات بحرية العدو الإسرائيلي اليوم باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 50 سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع. إزاء ذلك أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية وشخصيات حقوقية وإنسانية بأشد العبارات الهجوم على الأسطول والسيطرة عليه واعتقال النشطاء، وصفة ذلك بجريمة القرصنة وبالانتهاك الفاضح للقانون الدولي. في لبنان استشهد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم مع ابنته، وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال بلدات في جنوب البلاد. بالمقابل كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها اسقطت اليوم طائرة مسيرة معادية تابعة للعدو الإسرائيلي بأجواء بلدة عيتا الجبل بالأسلحة المناسبة، وتصدت لطائرة حربية للعدو الإسرائيلي بأجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو. وعانت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا آلية قائد اللواء 300 في مستوطنة شميرة بمسيرة انقضاضية، واستهدفوا موقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس ومنصة للقبة الحديدية بمعسكر غابات الجليل وجرافة وآلية اتصالات في بلدة دير سريان وتجمعات للعدو وآلياته في بلدة البياضة وعند المرفأ في الناقورة بمسيرات انقضاضية. والمقاومة أكدت أيضا أن مجاهديها نفذوا إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو ببلدات الخيام الطيبة ودير ميماس وخلة راج وتلة الحمامص والعويضة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية الثقيلة على دفعات متكررة. بشأن السوري، توغلت دورية لجيش العدو الإسرائيلي على أو إلى قرية العشة بريف محافظة القنيطرة منفذة عمليات مداهمة لعدد من المنازل جنوبي سوريا. وتوغلت دوريات عسكرية في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درع الغربي وعلى الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن هذه التحركات تأتي في سياق الانتهاكات الصهيونية اليومية للجنوب السوري. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات، وشدد على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال أبادي في تصريحات صحفية اليوم إن طهران أرسلت مقترحاتها إلى الجانب الأمريكي دون تلقي رد رسمي حتى الآن. في السياق ذاته حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن مخزونات النفط التجارية العالمية تتآكل بسرعة في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن هذه المخزونات قد لا تكفي سوى لأسابيع قليلة. ميدانيا أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن استخباراته وجهت ضربة لجماعات إرهابية معادية لإيران في إقليم كردستان شمال العراق كانت تعتزم نقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر حدود مدينة بمحافظة كردستان غرب إيران. وأوضح الحرس في بيانه أن تلك الجماعات الإرهابية كانت تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني مخططة لنقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الجديدة إلى الداخل الإيراني. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكيد بلاده على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشددا على أن هذا الحق تكفله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لجميع الدول الأعضاء دون أي استثناء. وأكد لافروف أن مسألة محطة بوشهر النووية تخص روسيا وإيران فقط ولا علاقة لأي طرف آخر بها.

0: حثت الصين واليابان اليوم على تصحيح تصريحاتها وممارساتها الخاطئة المتعلقة بمنطقة تايوان والتوقف عن المضي قدما في طريق إعادة التسلح. أما في الشأن كوريا الشمالية فقد حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حث كبار القادة العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وذلك على الحدود مع كوريا الجنوبية وتحويلها إلى حصن منيع ضمن توجه يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتكييف الجيش مع تطورات الحرب الحديثة. بهذا ينتهي حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم بعد قليل إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب.
2: درع حام يحمي المجتمع من كل تهديد وخطر هي جهود رجال الأمن التي جعلت الوطن وأبنائه ينعمون بالأمن والأمان الذي أراد العدو أن يعكر صفوه. وفي فقرة خدمة الشعب نستعرض سويا جملة الإنجازات الأمنية خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي: ضبط مركز شرطة الشهيد البحر بمحافظة تعز وبالتنسيق والتعاون مع وحدة التدخل السريع وإدارة المباحث الجنائية بالمحافظة معملا لتصنيع الخمور في عزلة الجنادية العليا بمديرية التعزية. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة متهم في واقعة قتل عمد بالإضافة إلى ضبط آخرين مطلوبين في قضايا الإتجار بالمواد المخدرة والحشيش ومتهم في قضية سرقة وآخر تورط في إطلاق النار بجوار إحدى قاعات الأفراح مسببا حالة من الذعر بين المواطنين. وفي عمليات أخرى ضبطت قوة النجدة بالأمانة متهمين فارين من وجه العدالة في وقائع شروع في القتلى وأفعال مخلة بالآداب وخيانة أمانة، كما ألقت القبض على مطلوب فار من وجه العدالة صادرا بحقه حكما قضائي وشخصين آخرين مطلوبين بموجب أوامر قهرية صادرة عن النيابة العامة. وفي إطار ضبط الجرائم الجسيمة تمكنت قوات النجدة من القبض على متهم في واقعة قتل شقيقه وآخر متورط في قضية اختطاف. وعلى الصعيد الرقابي ضبطت النجدة شخصا وبحوزته كميات من الأدوية البشرية المهربة جرى التحفظ عليها للفحص والمطابقة من قبل الهيئة العليا للأدوية، كما أحبطت قوات النجدة محاولات لإدخال بضائع مهربة وغير مستوفية للإجراءات القانونية وتمكنت من ضبط كمية من المنتجات الزراعية غير الحاصلة على موافقة فنية من إدارة وقاية النبات. فيما تمكن رجال الأمن والمباحث الجنائية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من استعادة 4 دراجات نارية ومسروقات أخرى وضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة، حيث ضبطت قوة النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مأرب كميات متنوعة من الأدوية وقطع الغيار والسلع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. في محافظة تعز ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال عمليات مختلفة كميات من الأدوية المخدرة والمراقبة والممنوعة ومنتهية الصلاحية، فيما أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة حريقا اندلع في عدد من العشاشة السكنية بحي الزبيري في مديرية معين وتمكنت من السيطرة عليه ومنع توسعه إلى المنشآت والمواقع المجاورة. كما أخمدت فرق الدفاع بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة صنعاء حريق نشب في شقة سكنية بمديرية صنعاء الجديدة دون وقوع إصابات بشرية. أما في محافظة الحديدة حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع أعلى محلات عبير الورد بمنطقة باب مشرف في مديرية الميناء، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والمارة في محيط الموقع. أما في محافظة ريما فقد أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا نشب في شاحنة محملة بمادة السكر في عزلة الدومر بمديرية السلفية دون وقوع إصابات بشرية. فيما أخمد فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت حريقا اندلع في أحد المنازل بعزلة بني المصعب بمديرية الرجوم. وفي سياق منفصل نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أنشطة التوعية الأمنية لطلاب المراكز الصيفية التي أعدتها وتشرف على تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية. وبهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

إذن حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية لمنام صنعاء البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية، طبعا تحية للعزيز أسعد الشعبي، وكذلك التحية للعزيز نصر المطري، وكذلك لكل الأعزاء من طاقم التحرير والعمل في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وأيضا في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بالأمس صدر بيان وزارة الداخلية لحسم الجدل الواقع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفتاة التي تدعي بأنها ميرا صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. البيان أشار إلى أن البنت ليست ابنة صدام حسين، وأنه تم إجراء الفحوصات بمعامل في المعامل المتخصصة تابعة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، فحوصات الدي إن إيه. البيان أشار إلى أن الفتاة هي سمية الزبيري، وأنها عاشت في هبرة وتربت فيها ودرست، وكذلك تزوجت طبعا بأربعة أشخاص، هي الآن على ذمة الزوج الرابع. أشار البيان إلى أنه أن ما تدعيه لا أساس له، وحذر البيان من يعني يستمر في التحريض والإثارة لهذه القضية بأن تتعامل معه الجهات الرسمية وفقا للقوانين النافذة. الموضوع طويل والحديث عنه أعتقد أنه يعني ما يكفي أنه نتكلم في عجالة أو في 10 دقائق أو إلى آخره، لكن طبعا إحنا الآن في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية سنبث إن شاء الله حلقة خاصة بهذا الموضوع مستكملين، ما عندناش حاجة جديدة نقدمها، فقط أعدنا تنظيم وترتيب ما تم نشره من قبل الجهات المعنية، ومع بعض القراءات التحليلية والرسائل المهمة. إن شاء الله بعد هذا البرنامج مباشرة في إذاعة وطن ستبث هذه الحلقة الخاصة، وستعاد إن شاء الله 2-3-4، وستنشر أيضا في قناة إذاعة وطن على التليجرام. الفكرة المهمة والأساسية أن على الناس أن يكونوا أن يتحلوا بالوعي. لا شك أن هذه القضية هناك وراءها أدوات وأيادي كثيرة، والأجهزة الأمنية والجهات المعنية معنية بالكشف عن هؤلاء، لهم على الأقل يعني ما هوش بالضرورة أن الرأي العام يستطيع أن يفهم ويعرف كل تفاصيل هذه القضية، لكن في الأخير هذه القضية اشتغل عليها العدو واشتغل عليها واستقبلوها الناس بسطحية، ونستطيع أن نستنتج من هذه القضية مجموعة من النقاط الجوهرية والمسائل المهمة التي يجدر بنا الإشارة إليها والتنبيه عليها هنا في منصة وبرنامج العدوان وحدنا. أول نقطة هي نقطة الوعي عند نشر قضايا على وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا بتنشر القضية من طرف، الطرف الآخر لم يتحدث، لم تستمع للطرف، فالتثبت قبل يعني المجارة في القضايا المنشورة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في بعض القضايا هناك يعني على سبيل المثال في هذه القضية بالتحديد يعني هناك كل الأطراف بتأكد الرواية التي تقول بأنها ليست بنت صدام حسين، لكن الناس مصرين، في بعض الناس في التواصل الاجتماعي إنها بنتها، بيذكرونا بمقولة عنزة ولو طارت. هذه النقطة أيضا مهمة وأيضا فهمها مهم، أنه خلاص إذا قد الجهات المعنية قدمت توضيح فينبغي علينا احترام هذه التوضيحات المقدمة من الجهات المعنية والتعامل معها بمسؤولية. في الأخير ما هي يعني ما الذي يمكن أن يدفع الجهات المعنية لتقديم توضيحات غير واقعية، وفي الأخير هي اللي هتتضرر يعني كجهات معنية، لأنه في الأخير الحقيقة ستتضح والمزور هيتضح. النقطة الثالثة، لا ينبغي أن نستقي معلوماتنا في القضايا الحساسة من الناشطين العاديين في وسائل التواصل الاجتماعي، وينبغي أن تكون الجهات الرسمية هي المصدر الرئيسي لتلقي المعلومات في هذا الشأن.
ولا ينبغي أن نخوض بقضايا حساسة من هذا النوع لأن لها أثرها الاجتماعي السلبي على الأسر والمجتمعات المحيطة، وهذا وجع ألم كبير جدا. النقطة الرابعة، ينبغي أن يكون هناك قانون للجرائم الإلكترونية، وهذه مناشدة نرفعها للمجلس السياسي الأعلى والمجلس النواب والحكومة، لتستطيع الدولة التعامل مع من يعني اللي بيشتغلوا بإنفلات كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، لا بيراعوا قيم ولا بيراعوا حتى قضايا وحساسيات إلى آخره، ويمكن أن يودوا بالناس يعني إلى المهالك. منشور اليوم ممكن يعمل نكف قبلي لا قبله ولا بعده، وحرب قبلية أو بين قبيلة ما أو بين مجموعة ما والدولة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأكاذيب، بتضليل يعني لمواضيع حقيقتها مختلفة تماما. وبالتالي الناس معنيين بأن يكون عندهم وعي. وزارة الداخلية قامت بواجبها، تحملت مسؤولياتها. هناك أعتقد أن هناك لجنة معنية مكلفة من السيد القاضي يحفظه المكتب السيد القاضي يحفظه الله، وهيئة الأركان، وأيضا الجهات المعنية في مختلف الجهات، أيضا بالتعاون مع قبائل بكيل قبائل أدهم. هذه كلها ستنظر فيما تبقى من المعطيات وتفاصيل القضية، وستتعامل معها بمسؤولية بما لا يخل بالواقع القانوني وبالواقع القانوني للدولة وللبلد، وبما أيضا يحفظ كرامة الناس والمجتمع ومن خرجوا بعفوية في مثل هذه القضية. نحن أمام قيادة تتعامل بمسؤولية واهتمام كبير، والناس أولوية كبيرة بالنسبة لهم. وبالتالي أنا أتمنى من الجميع أن يتوقفوا عندما قدمته وزارة الداخلية، وألا يستمر اللغط وكثرة الحديث حول هذه القضية وهذا الموضوع، وأن لا نستسلم فيما بعد لشائعة أخرى أو قضية جديدة تأتي على هذا النحو وبهذه الطريقة. وسائل التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول المنصات التواصل الاجتماعي إلى محاكم يمكن من خلالها جمع الاستدلالات وأصدار الأحكام. هذه نقطة خطيرة جدا، ومسألة ينبغي أن نتنبه لها وأن نحذر، لأنه في الأخير إحنا بنستهلك جهودنا وأوقاتنا وبنرهق أنفسنا، وأيضا أحيانا بنسبب قلق في الرأي العام، وأيضا ضجيج كبير جدا كما قلت قد يتحول إلى ظاهرة تخريبية، إلى أشكاليات في الشارع، إلى إلى إلى، ويا ريت وهي حقيقة سهل لعادي حقيقة الناس ناهي بيقولوا يعني، لكن ما يعني المشكلة أنها ليست حقائق، وهذه المشكلة الرئيسية. فعلى كل حال هذا ما حبيت أني أطرحه أيضا في إطار بيان وزارة الداخلية، وهو بيان مهم، ولكن اليوم إحنا حريصين على مواكبة كل المستجدات والتطورات، وإن شاء الله أنه نقدم لكم سواء من خلال ما طرحنا أو من خلال الحلقة الخاصة اللي أشرت إليها عبر إذاعة وطن، أو ما قدمته الجهات المختصة في كل الاتجاهات وعلى مختلف وسائل الإعلام، ما يقنع الناس أو ما يوصل الرسالة بالشكل المطلوب، لأنه في الأخير إرضاء الناس غاية لا تدرك. وأصحاب عنزة ولو طارت والله لو يطلع صدام حسين من القبر يقول لهم هاي مو بنتي، يقولوا لا أنت بعد ما مت مدري ما وقع بك زادوا عليك، والتراب الذي طلعت من بينه يعني خلك تخبص، وبالتالي ما عاد تفعلوا لهم أو لا. في الأخير الجهات المعنية معنية أيضا بأن تقدم الحقيقة كما هي، وفي الأخير اللي هم كما قلت مصرين معاندين هذا أمر آخر، إن كانوا من أبناء البلد اللي يعني داخل المناطق الحرة وعفويين وفعلا هم صادقين في مواقفهم، فإحنا ننصحهم وندعوهم إلى يعني خلاص يا جماعة. وإن كانوا من الأعداء وأدوات الأعداء، سواء كانوا في مناطق في صنعاء والمناطق الحرة أو حتى في مناطق العدو أو في الشتات في الخارج، فهذا أمر آخر، وهي جبهة مواجهة وإحنا بنواجههم ولا شك، ولا نستبعد أبدا أن يستغلوها كما يستغلوا كثير من القضايا، ونحن لهم بالمرصاد، وما يصح إلا الصحيح.

وبعدين في بعض القضايا على وسائل التواصل الاجتماعي بننسى المثل الشعبي اللي بيقول إذا المتكلم عاقل فالمجنون مستمع، أو إذا المتكلم مجنون فالمستمع بعقله. يعني لما تتكلم عن 15 مليار دينار كويتي، يمكن البنك المركزي العراقي بعد ما احتل صدام حسين العراق ما دخل في المبلغ، يعني 15 مليار دينار ما يقارب 50 مليار دولار. هذا واحد بس من الأمثلة يعني. وصندوق ملكي ذهب مدري كم في كيلو، يعني كلام كثير منه لا أصل له ولا أساس له، والهدف للأسف كما قلنا إثارة الرأي العام، وقد تحقق جزء من هذا الهدف للأسف الشديد. والجهات المعنية تعي ربما جانب معين من القصور قد يكون حصل بقصد أو بدون قصد، والناس ينبغي أن يعوا أيضا أنه هم أصحاب الدور الأكبر في مثل هذه القضايا، والتعامل الواعي مع هذه القضايا على الأقل. يعني احنا ما بنقولش في الأخير نترك القضايا، لكن نتعامل معها بوعي. القضية اللي بنشوفها قد بتنحدر إلى درجة أنها ممكن تعمل فتنة مجتمعية بين القبائل، كما قلت بين الناس والدولة مثلا في جهة معينة أو في اتجاه معين. لا، هذه مسألة لازم نحذر منها، حتى لو كانت يعني حتى لو كانت حق، لكن في لها طرق وأصول أخرى. المحاولات، العدو يراهن، العدو اللي فشل في تحقيق أي انتصار عسكري يراهن على الانفجار من الداخل، يراهن على تفكيك المجتمع وتعزيز الصراعات بين أبناء المجتمع، وكذلك يعني تعميق الفجوة بين المجتمع والدولة. وهذه كلها مسألة ينبغي علينا أن نحرص قدر الإمكان أن نتجاوزها، وأن نكون على مستوى عالي من الوعي في أن يعني نتعامل كما قلت بمسؤولية مع القضايا. لا أقول بأنه ما بش قضايا، ولا أقول أن الناس لا يتفعلوش، لكن تعاملوا بمسؤولية. عندما ننتقد أو عندما نتضامن وعندما نتناول قضايا، نتناولها في إطارها، في إطارها المعقول والمحدود والمنطقي والذي يعزز. لأنه أنا أقول لكم في مشكلة عندنا أنه بعض الجهات المعنية ما يتفاعلوا مع القضية إلا قضية إذا قضية ترند، قضية ما خرجتش في التواصل الاجتماعي هناك بعض الجهات المعنية ولا لهم دخل فيها. هناك مسؤولين وهناك يعني أناس يعني قبل أن تخرج القضية وقبل أن يخرج الموضوع أو المشكلة للتواصل الاجتماعي تتصل بمغلق تلفونه أو ما يجاوبكش أو يمكن صاحبه، وصاحبه يقول لك أنا عند جابره، وبعد لا عي جابره ولا هم يحزنون. لكن تخرج بس القضية في التواصل الاجتماعي، بدل ما كنت أنت بتتصل له وتلاحقه يتصلك هو، وبدل ما أنت كنت تتصل له 10-20 اتصال وما أنت قدرت توصل له يتصل لك 100 اتصال، وبدل ما كنت أنت بتدور تصير لعنده وتلقاه أينما هو وتحاول تحل مشكلتك أو المشكلة العامة اللي أنت يعني شغال عليها، هو يدور لك ويدعيك ويا مرحبا بك ويستقبلك ويدعو أحلى سيلفي أنت وياه داخل في المكان، والحمد لله حلينا المشكلة وانتهى الموضوع وبارك الله فيكم كتب الله أجركم. جميل التفاعل مع الناس في التواصل الاجتماعي ومع القضايا، وهذا مطلوب جدا. وإحنا دورنا في التواصل الاجتماعي وكمجتمع هو وفي الإعلام أيضا هو أن نعزز دور الدولة وقيام الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، لكن لا يتحول إلى مرض. 1000 اتصال منك يا مدير يا مسؤول يا وزير يا نائب يا فلان من الناس لشخص ما، 1000 اتصال منك لا تساوي إجابتك على اتصال واحد من هذا الشخص أو من هذه من أصحاب هذه المشكلة قبل أن تخرج إلى التواصل الاجتماعي. لو تتصل لهم 1000 اتصال وألف لقاء بعد خروج القضية إلى التواصل الاجتماعي لا تساوي يعني لقاء واحد ممكن يتم قبل أن تخرج إلى التواصل الاجتماعي. وألف حل، جميل الحلول إحنا معاها أي إن كانت الدوافع والأسباب، لكن 1000 حل بعد التواصل الاجتماعي والضجة، خصوصا إذا
إذا كان بالإمكان التنبه قبل التواصل الاجتماعي للأمانة لا تساوي في قيمتها نصف حل يمكن أن يتخذ قبل الخروج للتواصل الاجتماعي. كما نطالب الناس بالوعي والتحلي بالمسؤولية واليقظة وعدم الانجرار لهذه أو لهكذا إشاعات أو لهكذا قضايا تأخذ الناس وتدوم الناس وتخليهم في حيص بيص. أيضا نطلب من الجهات المعنية أن تتحلى أيضا بالمسؤولية والوعي وأن تتحرك بشكل أكثر يعني قبل أن تستفحل القضايا وقبل أن تنتشر وقبل أن تتترند، لأن الترندة هذه هي المشكلة الذي يعني أحيانا يعني ما مقززة وموجعة ومؤلمة. على كل حال فاصل قصير ونعود لاستكمال بعض القضايا أيضا الواردة في حديث السيد يحفظه الله.

0: طبعا سيد يحفظه الله أشار في كلمته اليوم إلى طبيعة العدو الصهيوني وحالته الإجرامية، وإلى طبيعة الأنظمة العربية والإسلامية، ويعني الواقع السلبي الذي القائم عليه الأنظمة العربية والإسلامية، ليس فقط في صمتها يعني وسكوتها عن ممارسات العدو، بل في مشاركتها بشكل أو بآخر مع العدو في بعض هذه الجرائم. تحدث السيد يحفظه الله عن فلسطين، وفي فلسطين تحدث عن الانتهاكات المستمرة، يعني وإحنا نتكلم عن انتهاك المقدسات وأقدس المقدسات كتاب الله العزيز، كذلك أيضا المسجد الأقصى المبارك والتدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك والجرائم الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين. كثير من الانتهاكات التي استعرض السيد يحفظه الله بعضا منها في إطار حديثه عن الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك. في الضفة الغربية تحدث السيد يحفظه الله عن استمرار جرائم العدو وانتهاكاته الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية وكذلك حتى لكل الاتفاقيات والمعاهدات وإلى آخره. العدو يمارس الكثير من الجرائم في الضفة الغربية من الهدم وقتل المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم وتجريف أراضيهم الزراعية واستهداف كل شيء في فلسطين في الضفة الغربية، مع أن الضفة الغربية طبعا ما بش فيها حماس يعني كحركة مقاومة وفيها سلطة مطبعة عميلة خائنة، لكن هذه السلطة كل يوم يقص العدو منها، ما نقولش جناح، لكن كما لو أن أمامك رأس طويل كثير كثيف الشعر لكنه بدأ يتلاشى وينتهي وأصبح في آخر يعني مراحله، والعدو كل يوم انتع شعر منه نتع مش قص، لأن القص ترجع بدلها. فهذه قضية يعني أو استمرار الانتهاكات أيضا في الضفة الغربية كما أشار السيد يحفظه الله. في غزة أشار السيد يحفظه الله إلى أن العدو يعني على خلاف ما كان يفترض أن يلتزم به في الاتفاقيات، العدو مستمر في جرائمه في جرائم الهدم، بينما كان يفترض أن يبدأ الإعمار بحسب الاتفاقيات، العدو مستمر في جرائمه في قطاع غزة، جرائم القتل والاستهداف للمواطنين بكل الأشكال، بينما كان يفترض وقف إطلاق النار ووقف الحرب بشكل نهائي. العدو مستمر في احتلاله لقطاع كبير وواسع جدا من قطاع غزة، بينما كان يفترض به أن ينسحب بشكل كامل من القطاع. مستمر في نقضه لكل العهود والاتفاقيات، وهناك مئات الشهداء والجرحى. مستمر العدو مستمر أيضا في حصاره المطبق على قطاع غزة، وهو لا يدخل إلا ما لا يزيد عن 38% من نسبة المقطورات المتفق عليها، يعني مثلا متفقين يدخلوا 600 قاطرة، يعني لا تدخل إلا 150 قاطرة أحيانا 100 قاطرة، يعني في هذا الحدود 38% هو ما يدخل إلى قطاع غزة، وهذا إمعان في استمرار الحصار. العدو مستمر أيضا في يعني، وذكر السيد يحفظه الله أنه لا صوت للدول العربية والإسلامية ولا لكل الناس، وقال بأن الأخبار الذي نراها في غزة ينبغي ألا تبقى وألا تكون عادية بالنسبة لنا. أشار السيد يحفظه الله إلى أن العدو مستمر في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدول العربية الإسلامية لم يحركوا ساكنا، الوسطاء والضمناء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يتحدثوا، ليس لهم صوت، والعدو مستمر في جرائمه مستمر، بل أن الدول العربية والإسلامية وبعض الدول العربية الكبرى تمارس ضغوطات هائلة وكبيرة جدا على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية لتسليم سلاحها، السلاح الذي لم يعد يعني قال هو ما عبش سلاح، القليل من السلاح والذي لا يكاد يعني يتجاوز مسألة أن يكون سلاحا شخصيا إلى آخره، وهم أحق الناس بالسلاح كما أشار السيد القائد، الفلسطينيون هم أحق الناس بالسلاح. العدو الصهيوني وهذا يعني العدو الصهيوني مثلا الآن عنده ترسانة نووية ويتذرع بأنه مهدد من الجوار وأنه كذا وأنه طيب فلسطين بلد محتل. يعني إذا كان هذا غاصب أو يعني العدو هذا اللي جاء لاحتلال فلسطين يمتلك كل أنواع السلاح بما فيها السلاح النووي مبررا ذلك بأنه تحت التهديد والخوف وحماية لنفسه وسلاح ردع. الفلسطيني الذي محتل أرضه وبلده وشعبه ومقدراته وكل شيء، ألا يفترض أن تجلب إليه كل أنواع الأسلحة من قبل الدول العربية والإسلامية؟ هذا الصمت وهذا التمادي الصهيوني والأمريكي أساسه الأول والرئيسي هو حالة الصمت والتماهي العربي والإسلامي معه. في لبنان أشار السيد يحفظه الله إلى البطولات التي صدرتها وتصدرها المقاومة اللبنانية، حزب الله الجبار ومجاهدوه الأعزاء في مواجهة العدو الصهيوني. أشار السيد يحفظه الله إلى الدور الخياني الذي تقوم به السلطة العميلة في لبنان والذي يمثل الطعنة في الظهر للمقاومة اللبنانية وللشعب اللبناني، وأشار إلى أن كل ما تحقق في لبنان هو بفضل تضحيات المقاومة اللبنانية، وأن العدو الصهيوني لا يمكن أن يعني أن يقدم شيئا بالمجان، وأنه لو كان العدو الصهيوني سيقدم شيء بالمجان أو أن الاستكانة للعدو الصهيوني والقبول باستباحته للأرض أو بممارساته شيئا يعني مناسبا، كان بإمكانه أن يفعل ذلك في سوريا، كان يمكن للعدو أن ينسحب على سبيل المثال من سوريا، لكنه لم يفعل ذلك، وهو اليوم يتوغل أكثر، والجماعات المسلحة في سوريا ليس لها أي عداء مع العدو الصهيوني، ونحن نشهد بذلك كما قال السيد يحفظه الله. أشار إلى أن الرهان سيبقى على المقاومة في لبنان، وكذلك في الحديث عن المستجدات في إيران أشار السيد القائد يحفظه الله إلى أن العدو الصهيوني والأمريكيين وحتى بعض دول العالم تسعى لتضليل الرأي العام ولتضليل الحقائق. الإيرانيون يتحدثون بأنهم لا يريدون سلاحا نوويا، والعدو يستخدم هذه الذريعة كذريعة وليست حقيقة، يستخدمونها كذريعة لأنهم يريدون أن يتخلصوا ليس فقط من إيران بل من إيران ومن لبنان ومن فلسطين ومن كل شبر في العالم العربي والإسلامي فيه مقاومة ومواجهة للمشروع الصهيوني. طيب بعد أن يتخلصوا كما أشار السيد يحفظه الله المناورات والمخططات الصهيونية والقيادات الصهيونية تتحدث أيضا عن مصر وعن الأردن وعن أجزاء من السعودية، بمعنى أنه هؤلاء الذين يريدون مواجهتهم ويقدمون الذرائع لذلك إنما يواجهونهم لأنهم يرفضون هذا المشروع، وعندما يستكملوا مواجهتهم فسيستكملون أيضا تنفيذ وإقامة وقيام مشروع إسرائيل الكبرى، باعتبار أن العقبات التي كانت حائلة أمام تنفيذ هذا المشروع قد أزيلت كما يتطلع وكما يريد العدو. لكن العدو فاشل بإذن الله وسيبقى فاشل، ولن ينجح في تحقيق أي من أهدافه في العدوان على إيران ولا على لبنان ولا على فلسطين، والأحرار باقون والمقاومة باقية في مواجهة الاحتلال، والاحتلال إلى زوال مهما كانت انتصاراته أو مكاسبه المرحلية التي قد يحققها في جولة ما في منطقة ما على اتجاه ما. أشار السيد يحفظه الله إلى أن الشعب اليمني جاهز وحاضر بقوة للتفاعل مع هذه القضايا، والشعب اليمني حاضر بفاعلية، والقوات المسلحة اليمنية جاهزة لكل التطورات وهي حاضرة لمواجهة كل التحديات وجاهزة لأي تطورات مستقبلية في المرحلة القادمة، وهو تأكيد على جاهزية الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية. وأشار إلى أن النشاط اليمني أو الشعبي مستمر في التعبير عن التضامن، رفض الإساءة للمقدسات، والتضامن مع فلسطين ولبنان وإيران ومع كل أحرار الأمة، ورفضا لمشروع إسرائيل الكبرى، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، فعاليات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والحشود المليونية، وأيضا الجميع مستمرون وحاضرون بفاعلية في هذا الميدان، ومستمرون في عملنا في العمل التضامني، وأيضا القوات المسلحة، ونحن كما قال السيد يحفظه الله جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله في المرحلة القادمة. إذن طبعا كلمة سيد يحفظه الله فيها الكثير والكثير، لكن يعني هذا فقط بعض القضايا التي استطعنا أن نتحدث عنها في إطار ما تحدث به السيد يحفظه الله، وهو سيد البلاغة والكلام والخطاب والحديث وسيد البيان سلام الله عليه في هذا الزمن. إلى جارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
1: جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا مسلمي، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم وبل قرآن الكريم وبل المقدسات والأماكن العظيمة الربانية، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم، ولين عادت توصلوا بعد هذه الأحداث الذي بتقع قبال عيونكم ما عاد أنتوا من مسلمين، ما هو من إسلام عندكم، واليهودي والنصراني بيتمهزل بالقرآن الكريم بكتاب الله وأنتوا متفرجي. تقوى الله في نفوسكم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم حمية، عاد أنتم مسلمين، عاد المشاعر بتحرككم، اللاقض الضمير ميت خلاص، مجردي من الدين لا هذا الدرجة، قبال عيونكم بيتمهزلوا بالقرآن العظيم وأنتم بتبصروا ما هو من إسلام هذا، ما أنتم من مسلمين. التحية للشعب اليمني على مواقفه، التحية للذي خرجوا مظاهري مستنكري غضب وسخط على ما بيقوم به اليهودي وعلى ما بيسوي وعلى ما بيفعله. قامت الغيرة، قامت النخوة، قامت الشام، إسلام، مسلمين بمعنى الكلمة، خرجوا في كل ساحة، في كل قرية، في كل بلاد، مش راضين بهذا الأفعال. ما عاد لك من قيمة، ما عاد لك من كلمة، ما عاد لك من هيبة، إذا ما بش فيك غيرة على كتاب الله ما أنت من مسلم، لما أنت أمانة عليك. الله حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولن عدد زدتوا صلوا يا مسلمين، بالله عليك الأرض ملان مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ولا واحد فاتح لقفه ولا يستنكر ولا يقول هذا ما يقعش هذا ما يسبرش. العلماء، أين دوركم يا علماء؟ أنجوا العلماء، علماء ما هم من علماء هذا ولا يا خلق الله، فطيحوا طيحوا والناس هم العلماء، هم الساكتي. أنجوا علماء الأسهار، كم قد تحاكينا، أنجوا العلماء، أين دور العلماء؟ ما موقف العلماء؟ إذا كان الناس جهلاء ودخلوا فيها في هذا العصر، عصر الرفاهية والترفيه، باقي دور العلماء الذي هم داريه ومسؤوليتهم وعلى رقبتهم مسؤولية الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. يا أين دوركم يا علماء السعودية؟ يا سعودية، أين ما العلماء حقكم؟ ما سووا وما فعلوا للموقف هذا؟ وعلى لعفك إنك عاد سكت، ما أنت من عالم، ما هو من دين عندك. قال لك هو حامي الحرمي، هينهم باقي علماء المسلمين. ويعلم الله ما عاد نبصر، ويعلم الله ما عاد يزيد يقع بعد هذا الأفعال، ما عاد يزيد يقع. قال الناس ميت يهود، ما عاد تشتي، ما يزيد يقع. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل. الأول إن كان يقولوا اطلب عمر تنظر عجب، فحين اطلب غير سنابة تنظر عجب العجب، كذا بيحرق القرآن، وهذا بيلقم الخنزي، وهذا بيطبع، وهذا ساكت، وهذا متفرج، وهذا بيبل للمراقص. السعودية بيبهو للمراقص، ما عبش كورونا، كورونا ما عبحت رقص وعرق لو ما يضيبوا. والإسلام، والإسلام برد، من إسلام إسلام ومن ديهوت ديهوت. والقتل هذا على ما هي الذي بتبع بين اليهود والمسلمين، على ما هو على هذا يبصروا لن عاد الناس حماسهم وغيرتهم عدو مسلمين صدق بعض ظاهر الله غر عباقي غير أساميهم مسلمين، ما عاد إلا الاسم، ما عاد إلا الاسم، الاسم هم مسلمين لكن قال وفعل حرم ما بحاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. يا مسلمي ابصرتوا الجيل الذي عيقوم لن عيطير وكف مصيره، عدو مسلم ابن مسلم الا غير ابن مسلم، ما مسلم ما عبش مه. والغزو بيتي غزو الفكر والالكترونيات الجديدة السابر والتواصل الاجتماعي والتويتر والعجائب العجبة، وبصر ما من عمر يحرق القرآن ولا مشتو. ياي قالوا الصغير التتي الكبيرة والكبير ما عاد لها طرف، وانتو شروا الجيل الذي عيقو لن عيطير. اتحيل لكل من وقف في المراكز الصيفية في الدورات الصيفية وخدم وداوم وبذل نفسه. اتحيل لكل من دفع بأبنائه إلى المراكز الصيفية يعلموهم يبصروا إن به ناس مهتمين ما قديش البرم كلها لسيس إدلايت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: إذن وصلنا طبعا للختام. تحية طبعا لكم مستمعينا ومتابعينا. قبل الختام التعزية نوصلها لكل اليمنيين ولكل شعبنا اليمني العظيم في وفاة الوالد الكريم شيخ المنشدين اليمنيين الأستاذ قاسم زبيدة، أصالة عن كل الأساتذة الأعزاء، طاقم برنامج العدوان وحدنا ومختلف الإذاعات المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا رحمة الله عليه. كذلك التحية لكم في الختام لكل مستمعينا ومتابعينا. طبعا تحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران في الإشراف العام، والتحية طبعا للأستاذ أو من الأستاذ محمد قاطة من التنسيق والمتابعة، والأستاذ أحمد الصنعاني. التحية من الأستاذ عبد الله الحيفي مدير قلوبنا مش بس العدوان وحدنا.
3: أحرجتمونا سلام الله عليك.
0: دي لك العافية وحفظك. تحية طبعا لكذلك الأستاذ نيازي الرازحي، والتحية طبعا موصولة لقائد دفة هذا البرنامج العزيز حفظ الله الحرازي. تحية لكل زملاء الأعزاء طاقم العمل في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، والتحية موصولة طبعا لزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخل زميل همدان الشهري، وكذلك الزميل محمد غرسان والزميل أيضا محمد الشهاري، كما هي التحية للعقيد خالد الهيتار. تحية لكم أنتم دائما مستمعين ومتابعين. تحية للمجاهد مع الله، تحية لأبطال المؤسسة العسكرية والأمنية، تحية لكل المستمعين الرحمة والخلود، لشهدائنا شفاء لجرحانا النصر والعزة والإباء والتمكين، لمجاهدين الأبطال الخزي والعار، للمعتدين الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم المجد، لليمن المجيد يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودينا، وعصم قلوب أهل ومحبين بالصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ولا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب، خصوصا في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي العظيمة التي نسأل الله أن يوفقنا لاغتنامها جميعا. لا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبحوا على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. في أمان الله.

0: طبعا نحن في إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء وكذلك الإذاعات التي ما زالت مرتبطة معنا. يميزنا حول بيان السيد القائد بتحليل ابن الجزائر الدكتور البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: هذا الراديو الثاني
2: من الراديو
3: الثاني
2: الجمهورية اليمنية
3: الأحرار.

0: أحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعنا على البيان الذي أصدره السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات، والذي أصدره بتاريخ 28 ذي القعدة 1447 هجرية الموافق 15 مايو 2026 ميلادي. وقد استهله بالآية الكريمة قوله تعالى في سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طبعا هذه الآية الكريمة في الحقيقة هي الجواب القرآني عن هذه الجريمة، جريمة انتهاك والإساءة للقرآن الكريم. هي الآية موجهة لغير المسلمين، أولئك الذين قاموا بهذه الإساءة، وهي كذلك موجهة للمسلمين. أما توجهها لغير المسلمين فالقرآن الكريم كتاب عزيز لا يمكن أن يهان، لا يمكن أن يذل، حتى لو أحرقتموه، حتى لو فعلتم ما فعلتم، فهو كتاب عزيز لأنه من لدن عزيز حكيم. وهو كذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن الباطل يمكن أن يصل إليه، أو لا يمكن أن الباطل يختلط به، لأنه مقدس، لأنه منزه، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من حكيم حميد، صاحب الكمال، صاحب الجمال، صاحب الحكمة المطلقة. وهي كذلك موجهة للمسلمين لتقول لهم إن عزتكم وكرامتكم في تمسككم بهذا الكتاب، ولذلك كلما دافعتم عنه كلما دافع عنكم. هذا الكتاب هو عزيز في ذاته ويعطي العزة لكل من تمسك به. هو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا يمكن للباطل أن يأتيه، فهكذا الذين يتمسكون به لا يمكن للباطل أن يصل إليه. طبعا هذه الآية الكريمة التي استهل بها سيد القائد بيانه مهمة جدا، وهي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يرسل إلى الملوك وغيرهم يكتب الآيات الكريمة حتى تبين مقصده. القرآن الكريم يستعمل في كل المحال وهو ينزل على كل المحال. بدأ خطابه بالتوجه للمسلمين جميعا، وطبعا هو خطاب للمسلمين، وقد ترجم للغات مختلفة ونشر في المحال المختلفة ليخاطب المسلمين أولا في جميع أنحاء العالم، ويخاطب كذلك عقلاء العالم. فبدأ هذا الخطاب، وطبعا هنا ملاحظة مهمة، سيد الملك هو الذي يمثل هنا الإسلام، يمثل القرآن، ولذلك هذا الأمر ليس لا يتعلق باليمن، يتعلق بالأمة جميعا. إن كنتم فرطتم في بعض الأمور ربما لأغراض سياسية أو لفهوم معينة أو لتمسككم بأولياء أموركم كما يقول أبناء التيارات السلفية، ولكن ما الشأن في القرآن الكريم؟ هل تنتظرون ولي الأمر أيضا، ولي أولياء أموركم أو حدودكم الجغرافية حتى تدافعوا عن القرآن الكريم؟ يعني هذا الشيء مرتبط بالأمة جميعا، وهو الأساس، لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما وهو بعيد عن القرآن الكريم. فلذلك خاطبهم بهذا الخطاب، وبدأوا بالحديث عن اليهود والحركة الصهيونية وأذنابها، المترفين المجرمين، أئمة الكفر، أمريكا وإسرائيل. وطبعا هذا المصطلح القرآني مهم جدا، أئمة الكفر، الله تعالى يأمر بقتالهم، فقاتلوا أئمة الكفر، يعني لأن هؤلاء هم لا يستقر لهم أمر ولا يرف لهم جفن دون أن يؤذوا المسلمين، دون أن يحاولوا استئصالهم. ولذلك أئمة الكفر في هذا الزمان هم أمريكا وإسرائيل. فالرسالة نعم مرتبطة بالقرآن الكريم، ولكن موجهة أيضا لتحقيق هذا الأمر الإلهي بقتال أئمة الكفر. هذه الآية الكريمة التي أمرنا فيها بقتال هؤلاء الأئمة ليست خاصة بقريش ولا بغطفان ولا وبالذين حزبوا الأحزاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هي موجهة لكل زمان، وهي تقول للأمة: هؤلاء أئمة الكفر يريدونكم مثلهم، لا يمكن أن يستقروا ولا يمكن أن يهدأوا دون أن يحولوكم عبيدا لهم
0: أذنابا لهم ذيولا لهم. وطبعا هنا عندما يركز القرآن أو يذكر القرآن هذا المصطلح حتى لا نتيه بالفروع، لأن الإشكال في الأمة هو تركها أئمة الكفر والضلال وتمزقها نحو أعداء فرعيين. رأينا مثلا في سوريا تلك الجهود التي بذلها العلماء للنفير العام في سوريا بحجة أن بشار الأسد هو المستكبر والطاغية الأكبر في العالم، ونسوا أن هناك من هو أشد، حتى لو فرضنا فهناك من هم قد بلغوا من الطغيان ما لا يمكن أن يوصف. ولهذا رأينا اليمن ورأينا إيران ورأينا حزب الله ورأينا شرفاء العراق دائما يصوبون سهامهم لأمريكا وللكيان الصهيوني، وإن كان هناك خلافات فرعية بين المسلمين فيقولون دعونا نحلها بالتي هي أحسن. الله تعالى وصف هؤلاء بقوله أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فلذلك استعمال هذا المصطلح هو رسالة لكل من يدعون أنهم مفكرون وأنهم مجددون وأنهم دعاة إلى الإسلام، في نفس الوقت يركزون جهودهم على خلافات فرعية بينهم وبين سائر المسلمين وتاركين العدو. ولذلك هنا ذكر سماحة السيد يعني بدأ بهذا الأمر، يعني هؤلاء أئمة الكفر إساءات متكررة ليس لشخصيات، أنتم طرتم أيها المسلمون لأجل أشياء خلاف في بعض الصحابة اختلف فيهم، البعض انتقدهم.

يرفضون، لكن إذا تعلق الأمر بأمريكا أو بالكيان الصهيوني وكأن هؤلاء مسموح لهم أن يؤذوا القرآن أو يسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وعين التطفيف بالميزان. الأصل أن الشخص عندما يتبنى مبدأ يتبناه يرد على من يسيء القرآن الكريم أيا كان لا يهمه، بل بالعكس ازداد إنكاره إذا تبنت ذلك دولة. أمريكا الآن شخصيات رسمية، شخصيات كبرى، يعني في الدنمارك يعني الشخصية الذي أحرق المصحف كان عراقيا، ومع ذلك قاموا بأشياء كثيرة يعني أو مسيرات وغيرها ضد الدنمارك، وطبعا ذلك كان محمودا. ولكن لماذا عندما يتعلق الأمر بأمريكا يكفون ويصمتون؟ كذلك ذكر طبعا، وهذا أيضا مهم جدا، ربط الأمر بجيفري إبستين أو ما يسمى الآن هو جزيرة، ما يسمى بجزيرة الشيطان، وأنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شرب دماء الأطفال، أكل أحشائهم، إزهاق أرواحهم. طبعا هنا يقارن بين ما يدعو إليه القرآن الكريم وما يدعو إليه إبستين وما يدعو إليه جزيرة الشيطان. والآن الحمد لله يعني بفضل هذه أمثال هذه الرسائل يعني صارت الآن حتى الحضارة الغربية يطلقون عليها الحضارة الإبستينية، ويطلقون على المحور الذي يمثل الصهاينة المحور الإبستيني، وهذا مهم جدا وأصبح سبة لهم. الآن أي شخص يتحدث من أمريكا يقال له أنت الآن في محور الإبستيني أو أنت الآن إبستيني. وطبعا هذا كله طبعا هذه من فضل الله تعالى على الأمة أنه أبرز لها فضائح أعدائها. الآن الأعداء كانوا يريدون ضرب الإسلام أحيانا بما ترتكبه داعش، بما ترتكبه، نعم أولئك مجرمين، ولكن أنتم أيضا ارتكبتم أعلى الجرائم، مع العلم أن داعش وغيرها هي صناعة أمريكية، صناعة صهيونية، صناعة لكل الجهات التي تريد أن تخرب الإسلام أو تحارب الإسلام من داخله. فهذا صدر البيان. ثم ذكر أن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق، ليس فقط لرد الإساءات عن المصحف الشريف، وإنما للجهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء صرحوا بعدائهم. الذي يحرق المصحف في الحقيقة هو إعلان حرب على المسلمين، ليس فقط على المسلمين بل على الإسلام نفسه. فدعا إلى هذا الأمر والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني. طبعا هذا المخطط يهدف الصهاينة، لا يريدون فقط استلاب الأرض كما يذكر دائما في خطاباته، وكما ذكر ذلك سابقا سماحة السيد حسين رضوان الله عليه، هم يريدون استلاب الإسلام، هم يريدون تغيير الإسلام، هم يريدون إسلاما صهيونيا يتناسب معهم، هم يريدون تذليل المسلمين بحيث يصبحون عبيدا لهم. فلذلك عندما نخرج لنصرة الإسلام لا نكتفي بذلك، بل نعلن الجهاد على هؤلاء، لأن هؤلاء حاربونا، دمروا بلادنا، انتهكوا أعراضنا، أرادوا أن يغيروا مناهجنا، وفعلوا ذلك في الكثير من البلاد الإسلامية، واستعملوا كل الوسائل للإساءة للإسلام. فيذكر أن هذا واجب، كل هذه مبررات. طبعا البيان كان مختصرا جدا ولكنه دقيق جدا، كل لفظة من ألفاظه تبين هذا الأمر. فلذلك عندما دعا إلى المواجهة والجهاد لهؤلاء ذكر المبررات، هؤلاء يعادون الإسلام، الله تعالى أمرنا بأن نعادي من يعادي الإسلام، من يعادي المسلمين، أن نحارب من يحاربنا، أن لا نسكت، أن لا نخذل، أن لا نتخاذل. كذلك هم لا يكتفوا بإعلان العداء لنا كشعوب أو كأشخاص، وإنما أعلنوا العداء للإسلام نفسه، للقرآن الكريم، لرسول الله صلى الله عليه وآله، خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله. كذلك ما يرتكبونه في المسجد الأقصى من استهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة واحتلال في سائر فلسطين، ذكر السيد الملك كل هذه المبررات التي تدعو إلى جهادهم. كذلك استمرار الاعتداء على لبنان، استباحة سوريا، التصعيد العدواني في جميع المنطقة طبعا بعد فشله في العدوان على الجمهورية الإسلامية. والغرض من كل ذلك هو إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط بحيث يتناسب مع هؤلاء. فلذلك هذه كلها مبررات

0: مبررات طبعا لها ما يسوغها في القرآن الكريم، ما يسوغها في أحكام الفقه الإسلامي، ما يسوغها في الفطرة السليمة، حتى حركات تحرر في العالم ليس لها دين، ومع ذلك عندما يعتدى عليها، عندما يعتدى على رموزها أو مقدساتها تنتفض. يعني هذا الشيء موجود في الفطرة البشرية. فلذلك الذين يريدون أن يخرجوا جانب الجهاد من الإسلام أو الجهاد من الإسلام هم في الحقيقة حتى كونهم بشر لا يمكن أن يكونوا بشرا ولا فيهم فطرة البشر. هؤلاء الأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم ذكر في بيانه إن قال إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة. يعني بعد الخطاب للشعوب خاطب الأمة باسم الأمة، كما أنه خاطب الكفار، يعني هؤلاء الطغاة باسم أئمة الكفر، هم موحدون على جبهة واحدة، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو لا دينيين أو غيرهم. كذلك الأمة الإسلامية لها شيء واحد يربطها. للأسف صار خطاب الأمة الإسلامية وصار هذا الخطاب الأمة كأنه أزيل من الخارطة. قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة كأنه أزيل، إن هذه أمتكم أمة واحدة أزيلت، حتى صار البعض يستغرب من كلمة وحدة الساحات، وكأن لبنان عندما أو اليمن عندما يتعاون مع غزة ارتكب جريمة لأنه خرج عن حدوده الجغرافية، مع أن الله تعالى أمرنا بأن نكون أمة واحدة. فيقول أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود والنصارى وأذرعهم. كذلك ذكر الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شروط الأمة. إذا أردت أن تنتمي للأمة الإسلام عليك أن تقوم بهذا الأمر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وأعظم منكر هو هذه المنكرات، وأعظم أداء لهذا الواجب هو الجهاد في سبيل الله، وجهاد من يقومون به، رؤوس من يقومون به من اليهود والنصارى، لأن هناك من يختصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنهيات البسيطة. وفي الأخير نبه إلى خطورة التهاون، التقصير، أن نكون من الخوالف، وخاصة أن الأمر يتعلق بالقرآن الكريم. وفي آخر خطابه دعا يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية الذي يحمل، الذي لا يزال حاضرا في ميدان الجهاد يحمل راية الإسلام، أن يقف وقفته كما وقف سابقا في نصرة القرآن الكريم، كما نصر غزة، كما نصر لبنان، كما نصر إيران، ويخبر أن هذا الخروج أيضا هو تفويض للقادة وتفويض للجيش وتفويض لكل الجهات بحيث تؤدي دورها في مواجهة الأعداء والحملات الصهيونية المستمرة في أشكالها. وشكرا جزيلا.
1: عهد الأحرار باقي.
2: سلام الله على البروفيسور الدكتور نور الدين أبو لحية الذي كنا معه في تحليل لبيان السيد القائد. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.

بمناسبة دخول العشر من ذي الحجة هي فرصة أن نهنئكم يا صامدين يا ثابتين. كل عام أنتم بألف ألف خير.

0: من أعمال العشر من ذي الحجة صيام النهار وقيام الليل.
1: عشقا يا أسمى مقام.
0: هل تعلم أن صيام كل يوم من عشر ذي الحجة يساوي صيام سنة؟
1: يا خير بيت وضعت،
0: وأن قيام ليلها يساوي قيام ليلة القدر، وأن يوم عرفة وحده يساوي كفارة سنتين.
1: أمنا وسلام يا الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فصم وقم واذكر الله كثيراً.

من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من شهر ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من شهر رمضان. ولكن ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله عز وجل، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة عموما، ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية: الصيام. يسن للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال.

والصيام اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي قال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.

يجب أن نهتم من الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير. يسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر من شهر ذي الحجة، والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة وإعلاناً بتعظيم الله تعالى. ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر من شهر ذي الحجة الأول، لما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الأيام المعلومات أيام العشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام.

والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. إن إحياء من دثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم، دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجور الناس شيئا.

ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى. فلنبادر باغتنام هذه الأيام الفضيلة قبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل.

اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها، قد بلغتنا بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها نعماءك. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل بما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل بلوى، ويا عالم كل خفية، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء، وتقوينا على طاعتك، وتوفقنا فيها لما تحب وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل طاعتك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تهب لنا فيها الرضا، وتقبل منا الدعاء، ولا تحرمنا خير ما ينزل من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها ويسرتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ لنا السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وأيد به الدين. اللهم احفظ لنا المجاهدين، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين، وثبت أقدامهم يا الله يا الله. اللهم واشف الجرحى، واشف المرضى. اللهم وارحم شهداءنا، وارحم آباءنا وأمواتنا، ومن له حق علينا، ومن علمنا القرآن العظيم. اللهم وفك أسر المأسورين، ورد الغائبين يا الله يا الله. اللهم وأصلح ذرياتنا، اللهم يا عالم الخفيات، ويا راحم العبرات، ويا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، ويا من لا تتشابه عليه الأصوات، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلنا من عتقائك ومن طلقائك من النار، والفائزين بجنتك، والناجين برحمتك، يا أرحم الراحمين.

قد يتساءل أحدهم ويقول: لماذا نهتم بالعشر الأول من شهر ذي الحجة؟ والجواب: لأن الله شرفها وكرمها، فأقسم بها في أول سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. العمل الصالح إشراق لروحك.

نهتم بالعشر الأول من ذي الحجة لأنه اجتمع فيها أمهات العبادات والفضائل من صلاة وصيام وزكاة وحج.

لأنها أقرب فرصة للعبد في القرب من الله تعالى وذكره واللجوء إليه. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

من أعمال العشر، العشر الأول من ذي الحجة، الإكثار من الصدقات المادية والمعنوية. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الصدقة لما يترتب عليها من تأكيد الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم من خلال تفقد أحوال الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين وسد حاجتهم، لا سيما وأن موسم العيد فيه يحتاج الفقراء للطعام والملبس الجديد. وفي ذلك درس في الإحساس وبث المشاعر الطيبة. ثم لأن في الصدقة أجرا عظيما، وإن كانت معنوية وغير مادية، فقد ورد في الحديث: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة، وهي فرصة أن ندعو المسؤولين والقائمين على إذاعة صنعاء بأن يقوموا بمسؤوليتهم وواجبهم أمام الله تجاه العاملين في هذه الإذاعة، ونذكرهم: الصدقة تجارة الآخرة.

اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما رأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وسهوات الجنان وهفوات اللسان. اللهم لا إله إلا أنت. اللهم إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك سبحانك اللهم عدد ما أحصى كتابك، وسبحانك زينة عرشك ومنتهى رضا نفسك. سبحانك ضعف من قالها من خلقك، وسبحانك ضعف من لم يقلها من خلقك. وسبحانك ملء علمك ونور وجهك وزينة عرشك وعدد كلماتك.

لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح البصر، لا إله إلا الله في الليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.

حقيقة. بسطت يدي ملي ألوذ به إلا كي

روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يدع صيام يوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيام تسع ذي الحجة. ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام أيام العشر كتب له بكل يوم صيام سنة غير عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كتب له

ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل. وقال بعض السلف: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها، إلا أن يختص امرؤ بالشهادة. وقال بعض الصالحين: من صام هذه الأيام أكرمه الله بعشرة أشياء: البركة في عمره، والزيادة في ماله، والحفظ في عياله، والتكفير لسيئاته، والتضعيف لحسناته، والتسهيل لسكرات موته، والضياء لظلمات قبره، والتثقيل لميزانه، والنجاة من دركاته، والصعود على درجاته. وقد كان السلف الصالح يعتادون قيام هذه الليالي الفاضلة، فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. كان تعجبه العبادة،

كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي وأعذني من الشر، من الشر كله، واجمع لي الخير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبائي والمسلمين والسامعين. أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا، وبالله التوفيق.

يمن الصمود، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. يتقدمنا كعادته المجاهد مع الله. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحق.

أما والذي لا يملك الأمر غيره، ومن هو بالسر المكتم أعلم، لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلانها عندي، لإعلانها عندي أشد وآلم، وبي كل ما يبكي العيون أقله، وإن كنت منه دائما أتبسم.

0: أخرجوا.
1: يا سامعين، لكم سرائر في قلبي مخبأة، لا الكتب تنفعني فيها ولا الرسل. رسائل الشوق عندي لو بعثت بها إليكم لم تسعها الطرق والسبل. أمسي وأصبح والأشواق تلعب بي كأنما أنا منها شارب ثمل، وأستلذ نسيما من دياركم كأن أنفاسه من نشركم قبل. وكم أحمل قلبي في محبتكم ما ليس يحمله قلب فيحتمل. وكم أصبره عنكم وأعذله وليس ينفع عند العاشق العذل. السلام عليكم أيها الصامدون ورحمة الله وبركاته.

وجربنا وجرب أولونا، فلا شيء أعز من الوفاء.

وهنا نستمطر غيمة. لا تجعل علاقتك بالله كعلاقتك بالإسعاف. لا تتصل بهم إلا عند الحاجة وعند البلاء. لا تجعل علاقتك بأسرتك كعلاقتك بالإطفاء. لا تتصل بهم إلا عند الحرائق وعند الأزمات. ولا تجعل علاقتك بأرحامك كعلاقتك بالرحلات. لا تقوم بها إلا عند المواسم وفي الأعياد.

قالوا عن أرقى أنواع عزة النفس. أرقى أنواع عزة النفس أن تمثل دور المكتفي من كل شيء، وأنت بأمس الحاجة لكل شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعطف. من أرقى أنواع عزة النفس أن تجمل في حاجتك وتسألها مرة واحدة، وألا تطلب الشيء مرتين إلا من الله وحده. لا يسألون الناس إلحافا. ومن أرقى أنواع عزة النفس أن تخفي شكوتك وما بك من مخاطر، وألا تذرف دمعتك إلا لجابر الخواطر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقالوا إن من أرقى أنواع عزة النفس أن تخفف من ترداد غيرك وطرق أبوابه، وألا تشد رحالك إلا إلى الكريم الفاتح أبوابه. إني ذاهب إلى ربي.

0: فجعل يجينا اكبر ربك للحياة دستور اهل العزايم تواصل لاخر.
1: من الارزاق المنسية سكينة روح وصحة جسد، من الألطاف الخفية تجاوز محنة ودفع مكروه، من النعم المضمرة دعوة أم وضحكة ابن، من المواهب الضائعة إعطاء سائل وإصلاح حال، ومن المكفرات العظام إغاثة ملهوث ونصرة مظلوم.

اجرح شخصا بالصدق، اجرح شخصا بالصدق أفضل من أن تسعده بالكذب. اخسر شخصا بالنصح أفضل من أن تكسبه بالصمت. اصدم شخصا بالحقيقة أفضل من أن تفسده بالمجاملة. وأوجع شخصا بالصراحة أفضل من أن تعالجه بالخديعة.

إذا ما حملت عصا بيدك ووقفت أمام ثلاثة، أمام كلب وذئب وثعلب، الكلب ينظر إلى العصا التي بيدك، والذئب ينظر إلى اليد، أما الثعلب ينظر إلى العينين. الكلب يركز على الأداة وينسى من حركها، والذئب يركز على الفاعل ويحدد مصدر الأذى، أما الثعلب يركز على النية فيعرف القرار. ليس كل من رأى الخطر نجا، ولا كل من حدد الفاعل انتصر. الناجي هو من فهم القرار. ومن بعد أن اغتسلنا بالمحطات نسافر في هذا الليل يمن الصمود.

وقبل أن نبدأ الرحلة في هذا الليل تحلو الأمنيات، أسأل الله أن يبعد عنكم ثلاثة: الفقر والضيق والمسؤولين على الإعلام، وأن يحفظ لكم ثلاث: أنفسكم وأهليكم ودينكم، وأن يسعدكم بثلاث: سعة الرزق وشكر النعمة وطول العمر، وأن يصرف عنكم ثلاث: نار جهنم وعين الحسود وغل الحقود. وأن يجعل لنا ولكم لا إله إلا الله نبض قلوبنا ونور صباحاتنا وبركة نهارنا وسكون ليلنا وحسن خاتمتنا بحق العشر الأول من شهر ذي الحجة.

0: حسابا بالأساس.
1: سنتنوع، سنوزع الفوائد، سنذكر والذكرى تنفع المؤمنين، وسنضعكم في الأخبار ما حلقتش وصربت، وإن حلقت وصربت سنوافيكم بالأخبار في كل الأحوال.

وفي رجع الصدى بعض الرسائل سريعا، لا ترسلوش وإنما نشوف رجع الصدى. وكلن يرحم يقولوا كلن يرحم في طبعه.

أبو بركان من المحوية مديرية بني أسعد قال انقطع البث الساعة 12. ليش الانقطاع في هذا الوقت يوميا؟ اتقوا الله في أنفسكم. ما عاد به الله طالب السيد والرئيس والقائم برئاسة الحكومة في التواصل، نفعل منشورات عن إذاعة، الإذاعة أصبحت إذاعة الحصبة فقط، ليست إذاعة الجمهورية اليمنية. من المحويت أيضا في الرسائل قال مساء الخير يا أخي عبد الله، أهنئ السيد وقائدي سيدي وقائدي عبد الملك يحفظه الله، وأهنئ طاقم إذاعة صنعاء، وأهنئ المجاهدين في كل الجبهات، وأهني شعبنا اليمني بهذه الأيام الفضيلة. معاك أبو أحمد الأهدل، الله يدي لكم العافية الجميع وإياك. يا أخي توقفت الإذاعة الساعة 12 ليلا في الخبت المحل.

0: أم أمير سلام الله عليكم يا طاقم يمن الصمود في إذاعة صنعاء، وعظم الله أجرنا في المنشد الوالد قاسم زبيدة، وسلام الله على سيدي وقائدي وقدوتي السيد عبد الملك أم أمير الدين.
1: يا صايب الراي راي المعمعة راي صايب راي المحت المصير.
0: السلام عليكم يا بلبل اليمن، والإذا على أقدر أفارق صوتك وصوت الأخ سند ما أقدر أذهب. حفظكم الله أخوكم أحمد البريد.
1: كل حامل عسيب وطالب العز طالب عز ما عاد خايب والعز.
0: في رجع الصدى رسائل، بعض الرسائل من المستمعين. اللهم انصر غزة وحزب الله وإخواننا في إيران، وانصر السيد القائد يا الله المجاهد علي محمد عتيق ناصر الحمامي الشقب زبيد عنس

لا يوجد، يقول في رسالة، لا يوجد أي تراث في العالم يضاهي التراث اليمني. يا ليت تعيدوا مقطوعة التسبيح الشجية العاطفي ولو بصوت منشد آخر على سبيل المثال. وهذا يعود للمخرج المناوب معك، له التحية ولك التحية، من يحيى الهادي.

0: مفيد المحمدي يقول في رسالته: سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في يمن الصمود، هذه رسالة إلى ابن سلمان: يا محمد بن ظلمان، كم ظلمت كم قتلت في اليمن، في سوريا، لبنان، فلسطين والعراق وإيران والسودان، وفي بلادك سعودية، كم أعطيت ترامب تريليونات، ألا يكفيك؟ خزي ترامب لما قال إنك كذا كذا. أبو مفيد المحمدي. إبراهيم علي محسن الملحاني قال: البث انقطع في منطقة معبر جبل أنواع، وكل يوم ينقطع في نفس هذا الوقت. الرسالة ساعة واحدة وثلاث دقائق. صنع دخر طورة، صنع جهدك لله أكبر طاعة. السلام عليك يا حيفي وجزاك الله عنا خيرا. أبو شاكر والسامعين ومن صلى على محمد وآله. إذا أنت يا عمي عبد الله الحيفي، نريد منك لو سمحت تعيل لنا البث ينقطع علينا، إحنا في محافظة حجة خيران المحرب، عزلة بني حملة. الله يكتب أجرك، معك مجاهد مع الله.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
0: أسعد الله صباحك بنور الله ونور سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الله يجعل لك القوة والضياء ويقويك دائما الجميع، ومن صلى على محمد وآل محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم عبد الله؟ بهجارنا وهو من الأسر المتعففة عاطل عن العمل، لدي 4 أولاد صغار السن، كبير معاك حركيا وسمعيا وبصريا، رقمه فلان الفلاني وهذا رقمه واسمه. أنا من متابعي برنامجي من الصمود وعهد الأحرار، ونشكر كل المتعاونين والمتكاتفين بالخير والبر والتعاون. تحياتي لإذاعة صنعاء، مني أنا أبو محمد البوني. احنا فعلنا واجبنا أمام الله بفعل الخير وتواصلنا معكم. لا افعل الخير في محيطك بسر الذي معه وجيبه لهذه الأسرة. أما أنا بالنسبة لي والله العظيم ما معي، والله بين أقول لك والله، بس اعمل الخير في محيطك، شوف الميسورين والذي يكتب بها الله وربك كريم ما يفلط الله أحد. أما مسألة أنك فعلت واجبك أمام الله ورسلتها لعندي تحنبني، أنا حانب بالذي معي أقسم بالله.

أخي هو بيوصلكم من مال الله، ما بديتش من فضلك. أنا عارف أنه من مال الله بس ما عم بيوصلنا زي ما كان. بأمانة وصدق ما بش أحلام من الصدق، يعني أغلب ما بيوصلني من الإنفاق بيكون للجهات الخمس. ولما ندعي المستمعين إذا بحالة إنسانية لأسرة متعففة ما بيقصروش سلام الله عليهم، لكن ما عبين فقوش زي ما كان أول، يعني المحسنين والكذا، رغم أنه معي حالات لها نأة أقسم بالله، والله ما قدرت أفي حتى ولو ثنتين حالات. أتصدق بالله فواجبك أمام الله أنه تعمل الخير قدر استطاعتك في المحيط الذي عندك، تشوف الميسورين يا أبو محمد البوني، مش ترجم لا عندي والسلام، شوف عندك الميسورين وكذا وعمل جهدك، والله كريم ما بيفلت الله أحد، سبحان الكافي لعباده.

الحلقة جميلة قوة القوة. تحية لكم يا أخ عبد الله ولسناد وحمود وحفظ الله وملاضف وجميع كأنه بيتكلم عن زيارتنا إلى بني مطر من اب حبيش حميد محمد زيد حيدر. أنت الأحلى. قال هو أحمد بن عمران: تحية للمخرج حفظ الله الحرازي، هنية لك هذا المحب يا حفظ قد بين غير. أبو أحمد عمران بيقول: اللهم دمر أو عمران، اللهم دمر آل سعود الذين أغلقوا مطار صنعاء من أداء فريضة الحج. في رجع الصدى رسائل، قال: يرجى الاتصال بي، بليز كول مي، عجيد أقول معانا ورحب على الحاصل.

ما بلا بالتحليق للنامس عندي في الاستديو سمعتوا بين حاول اسقط احد النمس تحليق مكثف للنامس عندنا في الاستديو في رجع الصدى قال ارحب ارحبوا ابو عمران او عمران قال صنع جريحة وذ الشعب اليمن مجروح غزة تنادي وهذا صوتها المبحوح الأب مذبوح والطفل الصغير مذبوح أبو عمران. أم محمد عباس خرجنا ولبينا نصرة القرآن خرجنا وقلوبنا تحرق ممن سكت وتفرج على من أحرق القرآن وجعلوا عدو الله تمادى ويتجرع على كتاب الله المنزل من الرحمن ذي أنزله الله شفاه ورحمه والكل شيء تبيان خافوا عقاب الله يا أمة القرآن وانفروا وغضبوا وعدوا ما استطعتوا هذا كتاب الله هذا هو القرآن حان الوقت حان. أم محمد عباس في رسالة قال البث ينقطع أستاذ عبد الله من 12 ليلا في مديرية جبل المحويت أبو حكيم بحت أصواتنا وإحنا بنقرأ رسائلكم بحت أصواتنا وإحنا بنوصل رسائلكم بنعمل جهدنا الباقي والمسؤولية على القائمين على إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. قال أين الأخبار يا حيفي عبد الوهاب الوصابي صعما تقول أين الراتب يا حوذي ادمسا يا عبد الوهاب الوصابي أنت نوع وانتي فوائد ونطلع وننزل مالك مالك يا عبد الوهاب مالك يا عبد الوهاب تمسى رجع الصدى واحد يقول لي أين البث والثاني يقول لي أين الأخبار والثالث مع باقي الله يقول أين الأذان إنه ما بش معاكم مهره اللانا ولا كيف

وهذه رسالة قال: يا أخي أين الأخبار؟ حول لا قوة إلا بالله. على الناس مثلا يكتبوا في الرسالة: السلام عليكم، بارك الله جهودكم، أعانكم الله، اليوم 11 سنة وانتوا بتجتهدوا بتسووا يعني جبر خاطر جبر خاطر، ما بنقول لك جاملنا ولا تقول الحاج ماشي فينا، وإنما يسمى أدب الرسائل. أدب الرسائل عن الأخبار سعمنه مشروع ما يقلبك وزارة الكهرباء في لحظة. وزارة الكهرباء ما دخلها بالماء، أنا داري

ألو. الجواب يبان من عنوانه. والله نبث البلاغة اسمه أدب، فن أدب الرسائل. يعني حالي واحد يكون خفيف خفيف الرسائل، مش خفيف الروح ولا خفيف العقل. هذه رسالة قال يا باسطا كف العطايا بالدجى، إن جن ليل السائلين وأدلجا، هب من لدنك على الفؤاد سكينة واجعل لنا من كل ضيق مخرجا. يا الله تحيا لك والجميع الطاقم أبو صقر الوصابي. أين أبو صقر الوصابي من عبد الوهاب الوصابي؟

وهذه رسالة من مبدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نبعث كل التحية للأخ الإعلامي الأستاذ عبدالله الحيفي، لأنه هو بصراحة هو الوحيد الذي رأيناه يتذكر كل الرموز والهامات المبدعة. فنحن ما زلنا نتذكر في أول العدوان كيف كان يخصص مساحة ويتفقد زملائه الإعلاميين القدامى سواء في الإذاعة والتلفزيون. فما زلت أذكر أنه عمل مقابلة مع الأستاذ عبد الإعلامي الأستاذ عبد العزيز شايف رحمة الله تخشاه وعبد الرحمن مطهر رحمة الله تخشاه والإعلامية فايدة اليوسفي. وها هو بالأمس جعل مساحة في برنامجه للمنشط قاسم زبيدة، وهذا من مجهود شخصي، هذا يدل على أصله الطيب. نتمنى من وزارة الإعلام الاهتمام قبل أن يصبحوا ذكرى في إرشيف الإذاعات. كل التحية لكل النجوم الموجودين، رحم الله من توفى ورحل عنا. فوالله أن كلمة قبل أن نغادركم أن لها رعشة في قلوبنا، بالرغم أنه يعني مغادرة البرنامج. حفظكم الله حيثما كنتم وأينما حللتم. كل التحية لكل العاملين في إذاعة صنعاء. نسيم قطران من حد.

هذه رسالة تحية للمخرج. ها وإحنا ما بتبصروناش. طبيعي، والمخرج يستاهل والمستمعين يستاهلوا. هذه رسالة من أبو الشهيد الغليسي، يقول: تسلم سلمك الله من كل شر، سلام الله عليك يوم مولدك ويوم تموت ويوم تبعث حيا، نسأل من الله الشهادة والكرامة في الحياة وفي الآخرة يا الله، وإياك يا الله.

عبد اللطيف من حجة قال لو سمحت لا تغادرناش ده الحين. عندنا في الحديدة أحيانا بتضيع شوية. السلام عليكم يا أخي. الكلام اللي قريته قبل قليل من الكاتب كلام قوة القوة، فضل من الله. سلام الله عليك أخي عبد الله، أكيد كلامك 100 تحياتي. أنتوا أساس للجبهة الإعلامية، أنتوا أساس المجتمع. أبو قاصف من إب ذي سفال حياك. في الرسائل أيضا في رجع الصدى قال وأنت يحفظك ربي يا عمي عبد الله الجميع أبو عبد الملك. يعني قد بين أقول لا ترسلوش. البعض قد قرينا بعض رسائلهم ما يكتفوش بتدلعوا علينا. هذه رسالة أيضا يقول مساك الله بالخير أنت والطاقم، أنتم رمز الصمود ومدرسة التحدي والشموخ، وفقكم الله يا جبهة الصمود، والله أنكم بلسم لقلوبنا الجريحة. سلام الله عليكم وحفظكم الله ورحم الله والديكم والدينا ومن صلى على محمد وآل محمد. أخوك عبد النور الهاملي. يكفينا محبتكم، يكفينا محبتكم والله. ونسأل من الله أن يهبنا محبته، ومحبتكم يا سامعينا شرف لنا وتاج على رؤوسنا. سلام الله عليكم أجمعين.

ولا نصارى. هذه رسالة يقول فيها تصدق بالله يا أخ عبد الله إني أدعو من الله أن يزرع محبتكم في قلوب القائمين من المسؤولين على الإعلام. الله يتقبل. أنا بين أقول ما لهم ما بي

أصلح لأحبتي خصوصا المجاهدين في سبيلك شأنهم وبالهم، وارفع ذكرهم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارزقهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك، واكتب لهم التوفيق والنصر في كل شؤونهم. وتحياتي للسيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ولطاقم الإذاعة، وللمستمعين القاضي علي يحيى العنسي برط العنان. سلام الله عليك يا قاضي، حفظك ربي.

هذا قال في رسالته، قال ما لليلى رقده راقده على اخبار يا عم الكل. كان احنا في مطعم المشولي يومه. اين عدو موجود هذا المشولي؟ انا مذكور كان هكذا قبل السفره المصريه ونطلع هكذا من شارع جماع عطحته مدري انزج منو مطعم المشولي. قال ما لليلى راقده هالاخبار يا عم الكل. يا عم عبد الله امانه عليك، بتخزن ذا الحين او ماشي معاك ابو طير؟ والله ما بين خزنها. بدي بسير والله ما بعودي هذا الساع، هذا الساع ما بلا. رسائل المستمعين ومساحات في يمن الصمود تتنوع تتلون تتغير، اما انه ما تشتغل لا مسار واحد ما باش.

وهذه رسالة، هذه رسالة قال محمد المسوري: اقضب، أين الأخبار؟ من حقك هاللغاجة. الله لا يرحم برحمة من لا يهتم بإذاعة صنعاء، هذه هي اللغاجة بحد ذاتها يا مسوري.

الله يحفظك يا عبد الله الحيفي. صح، إذا قلت إذاعة الحصبة الآن، نستمع على الإذاعة من إذاعة حجة، تنقل البث حق إذاعة صنعاء اليوم، وباقي الأسبوع ما بش إذاعة، ما بش إذاعة من الساعة 12 عند منتصف الليل بشكل مستمر. أبو أسامة من حجة، الشاهل، بني مديخة، وشكرا. الله يجبر خاطرك يا عم عبد الله، والله اني انسى همي حين اتابعك وانسى ان بتنسى همك. ابو عبد الحميد، حياك يا ابو عبد الحميد. لا وجع لك قلب ولا ابكى لك جفن، والسامعين ومن صلى على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير، نهنئ سيدي عبد الملك ونهنئكم بمناسبة العشر الأول من شهر ذي الحجة المباركة، وألف ألف تحية للمخرج المبدع والمتألق دائما حفظ الله الحرازي، التوقيع الكبسي، وفعل لك قلبين يا حب، هات يا بيها. مالك يا كبسي، ذا الحين يدخل حفظ الله بقعة هي وأنا أخرج بقعة، ما رأيك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك يا حيفي. معك وهيب الوصابي أبو غزة. تحياتي للسيد القائد والجيش، ونسأل الله أن ينصر أهلنا بغزة ولبنان وإيران العز والكرامة. وش أقول لك حاجة؟ ها تفضل تفضل قول ما تشتي. قال أشتي أقول لك حاجة وهيب الوصابي أبو غزة. قال أشتي أقول لك حاجة، في واحد زميلي اسمه النواف الشعوري يحبك يا عم عبد الله. أمانة

أنا يحبني قوي أكثر من حمد الله. له التحية ولك التحية. والله يجمعنا في مستقر رحمته يا الله. تهانينا للقائد عبد الملك وطاقم الإذاعة والمجاهدين وكل حر تميم السياغي. ولك التحية يا تميم. رسالة بيقول ألو يرجى الاتصال بي. هيا ناي

قال نساك الغير والله ما أنساك، نساك الغير والله ما أنساك، ونطال بعدك أنت في القلب موجود. مالك ما ترسل القصيدة كامل؟ عبد الملك السلطان، عبد الملك السلطان أبو صقر، سلام الله عليك يا أبو صقر، سلام الله عليك. يا من ترسم بالحرف وبلون الكلمات الراقية، لك التحية يا أبو صقر، عبد الملك السلطان. والاسم عبد الملك واللقب السلطان. مساء الخير، تحياتي لكم كل طاقم يمن الصمود، بالأخص الأخ المحلل الجزائري نور الدين أبو لحية، سلام ربي عليه، أبو علي راوع، أحسنت.

نسأل من الله العون والنصر لإخواننا في إيران ولبنان والعراق وإخواننا في غزة، وأن يهلك أعداء الإسلام، وأن يحفظ سيدي وجائدي أبو جبريل مالك فايع من صعدة. كل عام أنتم بخير. اليوم البرنامج مفيد وممتع جدا، خاصة القصيدة. شكرا لإبداعكم المميز من طائر الشوق.

الصدق والوفاء. هذه رسالة يقول فيها: يا أخي عبد الله، لماذا الوقت يمضي معك بسرعة؟ هلا أجبتني. هذا سؤال صعب الصدق. نا بتحس إن الوقت بيمضي معي بسرعة؟ هو الله يا خبير. صباح الخير يا أبو سهيل، ما شاء الله عليك، الليلة عالم وإعلامي وخطيب جامع. ليش؟ لأن احنا بنذكر الناس، بنذكر الناس ما يفعلوا بالفائدة التي تعم. وقد أنا خطيب وعالم، لا ما أنا عالم ولا أنا خطيب ولا حتى إعلامي. قال الله يحفظك المرسل صالح أبو حيان، الله يحفظك أنت، لكني لست مما قلت فيني أبدا، ليس فيني ما قلت. احنا بنذكر والذكرى تنفع المؤمنين، بس لما بعض المستمعين هكذا لما تقول لك قال الله قال رسوله، خلاص يقلبك عالم وخطيب وحجة الإسلام والمسلمين. لا لا، احنا لا بنذكر، ما لك عينك الله أكبر.

أبو بدر، بل بدر العتاكي، هكذا بدر العتاكي، بدر العتاكي من المحويت الخبت، قال أسأل من الله أن يحفظ إضاعة صنعاء وأن تستمر بلا انقطاع. ما عندي الليلة، قال ما عندي الليلة مستمر. العتاكي بالكافة، لك التحية والسلام. مساكم بالخير يا إذاعة صنعاء الأم، يمن الصمود، ولك يا مذيعنا الرائع وصوت الحق الأستاذ عبد الله الحيفي، أنا أحييك وأحيي معنوياتك العالية، والله أنك ترفع رأس ال... نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. والشعب اليمني المجاهد والمضحي، وهنأ السيد القائد والشعب اليمني بعيد الأضحى المبارك. وعندنا في إب البث واصل، قوة القوة، الراجي من الله الفرج، السجين وليد العراسي، الله يفرج كربتك وكل مكروب يا الله.

احنا جاهزين لاي مواجهه ما دام ايدينا على الزناد. المجاهد ابو علي القردعي والمجاهد ابو حسن هيثم الحداني. كتب الله اجركم وكان الله في عونكم ولكم كل الاحترام والتقدير. اخوكم علي اللوذعي، ولك التحيه والسلام.

كتب الله أجركم أخي عبد الله، نقدر جهودكم واستمرار صمودكم بالإذاعة، الإذاعة في فل. تحياتي لكل طاقم إذاعة صنعاء أبو عمار هادي. واخترت لكم الجشع عدو صاحبه والقناعة ترفع الرأس، أبو عمار هادي من أب. رسالة قال الله يملي أرواحكم بالعافية يا الله يا الله يا الله يا الله، ومن صلى على محمد وآل محمد، من دمار جبل الشرق بني أسعد.

لكم التحية جميعا. لو سمحتم زامل عدي السفياني الصبر مع تحيات أبو الصماد. رسالة بيقول الحمد لله أصبحت كفيف يا عبد الله، أمنيتي أتصل لك جابرك بيني وبينك، لكن معاك أبو شهيد.

أبو علي فيلق مرشد الزوجري الإذاعة سابرة تمام التمام فضل من الله. تهنئة لكل المستمعين اليمنيين بمناسبة قدومي ليش غير اليمنيين. مثلا أنا ما أناش يمني، أنا يماني. قال تمام تهنئة لكل المستمعين اليمني وغير اليمنيين، قل لكل المستمعين بس للمعادك حدد. تحية لكل المستمعين بمناسبة قدوم عيد الأضحى، وتحياتي للمخرج المتألق والمذيع يا وظيفة وزارة رسائل. طبعا بنمزح. لك التحية أبو علي فيلق مرشد الزوجري، لك التحية والسلام كل السامعين. قال في رسالته: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وصمود من هذا المنبر الإعلامي العظيم. لك الحمد، من حزب النبي جعلتنا ومن تابع آل بيت النبي، لك الحمد لك الحمد، إذ وفقتنا وهديتنا لنصرة غزة وضرب صهيون، لك الحمد. تحية طيبة لكم ولكل العاملين في إذاعة صنعاء. هيثم المعيني، محافظة حجة، مديرية أسلم. وأطلب من المخرج زامل رمات المقلم حسين الطير. يا أخوتي في ساعة البأس الرص والصاف فكلن يشتعل باس القبائل من الصحراء. التحية لشعبنا اليمني على مواقف العظيمة بالمظاهرات المليونية. معك مجدي طبلان من الخميس الوعظات. معك أبو مرهب، سلام الله عليك يا حيفي، بتشجعنا والله. ما بنشجع أحد، أنت وذي بتشجعون أنتو، مالك يا أبو مرهب. أسأل الله أن يحبب خير خلقه فيك، ومن حوض نبيه يسقيك، وفي جنته يؤويك، وبرحمته يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه يحميك، ومن شر حاسد إذا حسد يكفيك. وإياك والسامعين ومن صلى على محمد وآل محمد. أبو نجيب، ولك أضعاف ما دعوت به لنا.

قال مع الباقين لا نخرج بلا افتاء الى ميدان السبعين يهتموا باذاعتنا اذاعه صنعاء, نخلي العالم يقراها, لكن الرساله بدون اسم. الله يوفقنا ويثبتنا يا فرسان الاعلام. انتوا لا تقولوا شان عن المجاهدين في الجبهات. صباحك لبيك يا قران او كذا, صباحك لبيك يا قران صبر له نومي. قال ترمبو بن سلمان راسل افعاو ذيلها في المنطقه من جراح اليمن المنسيه الى اشلاء غزه وفلسطين المظلومه وصولا الى حصار بيروت وطهران مملكه الرمال وامريكا الاستكبار. تامرتم على عواصم المقاومه فكان الرد صمودا يكسر هيبتكم. دماء الابرياء ستظل اللعنه التي تخنق عروشكم. اخوكم العقيد المجاهد ابو الحسين المطحني.

قال في رسالته قال في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجرك وكل عام أنت بخير وأهليكم والجميع بخير وعافية. أخوك أبو نايف من أرحب مشتاق للقياك يا غالي. والأستاذ سند مشتاق والله والله أخرجوا عندي ورحبوا مرحبا الصوت. قال ما بش بزي مثلي عزك يا خال ولا بزي فخر بخال مثلي. ما بش بزي مثلي يعزك يا خال ولا بزي يفخر بخال مثلي. حبي لكم أغلى من الأرض والمال ومن كنوز الأرض بالنسبة لي. بلغ سند مني تحيي يا خال. قدرك في فؤادي غالي. الله الله الله الله, الله. أبو نايف أهم شيء ما هوش تحليق للطيران هو نامزي بسيط. عاد أنا قلت الله الله على الكلمات حقك مالك, بس نمزي خطير. كنت حاولت أسقطه وما زالت دفاعاتي الجوية له بالمرصاد. إن شاء الله أسقطه. قال ما بش بزي مثلي عزك يا خال ولا بزي فخر بخال مثلي. حبي لكم أغلى من الأرض والمال ومن كنوز الأرض بالنسبة لي. بلغ سند مني تحيي يا خال. قدر وقدرك في فؤادي غالي. أبو نايف من أرحب. كان قصدي ما معي إلا أبو نايف منه عباد أبو حاتم سلام الله عليه أينما هو. وسلام الله على أبو نايف رقم 2 أرحب صاحب البلاد كيف.

الحمد لله. في رسالته يقول: الحمد لله الذي جنبنا أي انقطاع لبث إذاعة صنعاء على الدوام. عبد اللطيف الشيخ بني بهلول خولان الطيال. فضل من الله. حلو حلو، ما داموا عندكم في بني بهلول البث الحمد لله، طربلوا طربلوا لا عاد يضرب. فضل من الله. السلام عليكم يا صواريخ الإعلام، يحفظكم أخي عبد الله. تسلموا بتذكير الناس، والله ما عاد حد بيحس بالعشر ذي الحجة، لا بالتسبيح ولا بالتلبية ولا بالمداره. معاك أم دولة من صنعاء، وجبتها المدرهة يا حب. السلام عليك يا حيفي. وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام. تحياتي لكل طاقم يمن الصمود بمناسبة هذه الأيام المباركة. أبو علي الزهر

مع المدرسة. رسالة قال أطالب وزارة الإعلام بتكريم طاقم يوم الصمود، هذا أقل اعتراف لهم. بنت طبعا لا يكرمونا ولا نشتي يكرمونا، بس يدوا حقوق الغلابة، ما يكفيهم سؤال الناس فقط لا غير، وكفينا الله شرهم وجعلنا من الشر مغفلين.

في رسالة معك إبراهيم مرايط، الله يحفظك جميع طاقم يمن الصمود، لكم الفخر يا أحسن مذيعين يمن الصمود. إبراهيم مرايط، صباح الخير يا فخري. سامع تقول صباح الخير يا عمري. عبد الملك السدومي، ما هو من القلب يوصل للقلب. قال صباح الخير يا فخري، لو أنني مسؤول على إذاعة صنعاء لأجعل بثها إلى ما بعد بعد واشنطن. والله عينك، الله يوصلك. عبد الملك السدومي مبدع وعبقري وحكيم ومجاهد، قبل كل هذا مجاهد عظيم.

0: مساء الخير أخي عبد الله. عبد الله الخليفي. رديتني لضفار عبد الله الحيفي مش الخليفي. أنا عبد الله، عبد الله الحيفي. أحييك من كل قلبي، أنت والأخ سند والأخ مطيع وكل العاملين في إذاعة صنعاء، أخوكم المجاهد أبو قيس الجهمي. أما البث عندنا تمام التمام، دمار عتمة، فضل من الله. أخي عبد الله، مع احترامي وتقديري أراسلك أكثر من مرة ولا قد قريت لي رسالة، ورغم كل ذلك أحبكم من كل قلبي إذاعة صنعاء. أنت عارف، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله أني لا أتجاهل ولا أضنش، ولكن الرسائل كثيرة، وأني بين افتح ما نداري ما في الرسالة ومن هو صاحب الرسالة، أقسم بالله، وبين عمل جهدي. عندما تصلك رسائل بالمئات، أنت بتلاحظ يعني الساعة كدي 2:32، أنا بنقرأ رسائل رغم أني قلت لا ترسلوش ولم أعلن برقم استقبال الرسائل، بس قدرنا نحافظ الله ودارين أنه مع عبد الله الحيفي وبيوصلوا رقم عهد الأحرار باقي. وأقول لك بحاجة، أقسم بالله أن ما زال هناك مئات الرسائل. إرضاء الناس غاية لا تدرك يا خبير، تحملونا على السلامة. كذاب انت درها
1: ويا ديوال أسقامي.
0: وأقسم بالله أني ما سخيت أفلت الرسائل، تصدقوا بالله، رغم أنه بفقرات كثيرة ونشي نغطي أشياء وأشياء، لكن قالوا جبر الخواطر ولو ليلة نقرأ الرسائل نتيجة هدنا لين ما وصلنا، بس تحملونا على السلامة. والذي قد قرينا للرسالة ما عبش داعي يرسل 100 و200 وكذا، سابر
1: حين قال مع السلامة.
0: يا أخ عبد الله، الإذاعة مقطوعة في حجة مديرية بني العوام يحيى محمد هاشم سلبة. أتمنى من المستمعين ينتقوا كلامهم بكتابة الرسائل. أم سيف الدين، سلام الله عليك يا أم سيف الدين. احنا قد احنا بنتي ونعمل هكذا خاطرة فيها الفائدة، ما بنجرح أحد ولا بن هذا، لكن قدو حالي نتعلم منكم، نتعلم مثل ما بتعلمش مننا، احنا الذي بنتعلم منكم.

يا ابو سهيل الليل سلام الله عليك. عاد تسحر من ذا الحين عادي ثنتين ونص. مالك مستعجل؟ مالو زيد قلت اسمك ومن اين رسالتك؟ يا سلام.

0: أبو وضاح يقول سلام الله عليك يا أستاذ عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت والمخرج وكل عام وأنتم بخير وكل أبناء شعبنا اليمني العظيم. أخوكم شاعر الانتصارات أبو وضاح محمد علي رداع.
1: حين احتزم مسند لو
0: تبشر. يعني احيانا يقولوا اين الاخبار، واحيانا يقولوا اين الرسائل، واحيانا يقولوا اين الاتصالات، واحيانا يقولوا اين المواضيع. قال احنا ساعة جحا ساعة لما كان خاضي هو وابنه وفوق الحمار الاثنين، جحا وابنه فوق الحمار، خذ يوم ببال مجموعة من الناس قالوا إليك إليك الظلمة هذا جحا وابن فوق الحمار، خذوا شوية جحا بعدها نزل وخلى ابنه، خذوا من جنب مجموعة ثانية قال ترى الظالم ذي الولد فوق الحمار وابوه بيختارج، خذوا شوية نزل ابنه وضلع جحا فوق الحمار فوق الحمار، خذوا من قبال مجموعة قال ليك ليك بسر بسر الظالم هذا هو فوق الحمر وابن الرجل، رجع ضلعوا الاثنين فوق الحمار، قال بسر الظلم هؤلاء الاثنين فوق الحمار، رجعوا بزوا الحمر وهضيوا. وهكذا بعض المستمعين يشتوا يحملون الحمار.

معاكم الشاعر أبو قاصف حميد بن منصور الصياغي من قبائل الحيمة الداخلية. يا سلامي له في الجواء داوي مني ويبلغ جوها للفضاء، يوصل إلى حيفي هو حنجم خاوي، لك قدر في الحاضر وفي ما مضى، للجرح ما عاد شي لقيناه مداوي، في القلب قد زاد الجرح التضى، يلا تخارجنا جميع البلاوي، أنت الحكم والعدل يوم القضاء. أبو قاصف حميد بن منصور السياغي من قبائل الحيمة الداخلية. وليش ما قريت الزامل حق أبو قاصف؟ يا ماهو يا أبو قاصف خاطرك منتظر للأخبار، ولكن منيت علينا أرقد أصلح نوم الظالم عباده. ما لو انت راس كنت تحط اسمك بس، حرام ما تغمض. شطرح روح. تحياتي لك يا عبد الله. أنتم أبو مشايخ الحيمي، حياك يا أبو مشايخ. أخي عبد الله صباح الخير، لو تسمح تكلم المخرج يشغل تسبيح الحج، أبو تسبيح الحج أبو أيهم الخولاني من أب ميتم. السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم وما تبذلونه من جهد. ويشغل النامس الذي بيشغلك يا الله. أبو محمد الطائفي، حياك يا أبو محمد، هذا قمة الإحساس. الله يكفيك النامس أينما أنت. يعجبنا فيك يا حيفي أنك تقرأ كل الرسائل سواء لك ولا عليك. خالد علي الفقي ها قال يعجبنا فيك يا حيفي أنك تقرأ كل الرسائل سواء لك ولا عليك، ها يعني بنقرأ كل الرسائل. خالد علي الفقي ما بش حاجة، يعني ما بنخاف الله من الله. السلام عليكم، كتب الله أجركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم يا مؤمنين على ما تبذلونه من جهود. معكم صالح الجملولي. السلام عليكم، شهر مبارك. هيهات المعدني من مأرب، حياب مارب كل من طرف على الطرف. الله يكتب أجرك يا عم عبد الله. إن شاء الله ما بنحج إلا فاتحين محرمين مسلحين بإذن الله. أبو حيدر المجاهد، أبو حيدر سفيان من الضالع كعطبة جبهة باب غلق. ما بش خبر من حاجنا. أين الأذان يا حيفي؟ مؤيد البارك إنك شيء أذن لك. الله أكتل بس فرجال. تحية الآل السفرجال في الجامعة الكبير المؤذنين سلام الله عليهم. مساء النصر والتحية لك والمخرج وكافة الطاقم. وكتب الله أجركم محمد المهاجري تعز ماوية، لك التحية والسلام.

قال أنتاري ما عاد معانا إلا الله ثم أنتم يا إذاعة صنعاء بتفهنوا علينا. والله نكتبها بتفهنوا والله والله يا خال والله يا خبير. نسأل من الله الثبات لنا ولكم. أبو علي ناجي الطفاضلي من جهران. وما نحن هنا إلا لفهنتكم لفهنتكم بالكسره

سلام الله عليك يا أخ عبد الله وسلام الله على كل حر. خرج في نصرة القرآن أخوكم المجاهد محمد المصنعي جبهة الضالع. مساء الخير يا أستاذ عبد الله، نشكرك بكل ضيقة من الإذاعة. أنتم جبهة وأحدكم في جبهة الإعلام من سجن عمران. الله يفرج كربتك وكربة كل مكروب يا الله. والله أنه لو ما تذكر قبل أن نغادرك نضبح أمان غمدا نبيل الأنسي. لا ضبحك. التحية والتهنية للقائد الغالي وللرئيس المشاط وللحكومة والجيش والجميع المؤمنين في الجبهات. قوة القوة. سلام يا فخري. الله يعطيكم القوة والصحة والعافية وجزاكم الله خيرا. حميد محمد زيد من إب. في رسالة قال الأستاذ عبد الله نحن نسمعكم ليليا من الجبهة المركزية وربي يحفظكم من أبو حسين عتيق وكل المؤمنين وكل المرافقين وكل المستمعين الأكارم أينما كانوا. يا عم عبد الله عندك بارد؟ عندي باردي. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك وتحياتي للسيد القائد ولشعبنا اليمني العزيز المرسل بركان الأحوس من جبهة الضالع. يا عم عبد الله عندك برد؟ عندي نامس بنقول لك. لك التحية والسلام يا بركان. سلام الله عليك وكل المؤمنين. مساء الخير يا أستاذ عبد الله، أخبار الجنوب المحتل، أخبار الانتقالي أسألك بالله. لا تسألنش بالله ناشد تيجهدي. حاضر بإذن الله. أبو حيدر أحمد الفصري حجه سجن النصيرية المركزي. دعواتكم. الله يفرج كربتك وكربة كل مكروب يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرعة دينية ممتازة منكم اليوم، نتمنى منكم كل يوم. تحياتي لكم يا عم عبد الله، أخوكم عبد الله علي الحطامي مجاهد في سبيل الله. سلام الله عليك وكتب الله أجرك وحافظك وكل المجاهدين في كل الجبهات.

والصحراء الحديدة هاجسي غرد على شواطئ البحار اليوم تغريدة نخص كل النشامة ذي لها مقعد في ساحة العز والجبهات موجود السلام يرسل ويتكرر ربما من وسط صحراء الحديدة هاجسي غردها عادها نخص كل النشامة ذي لها مقعد في ساحة العز والجبهات موجود السلام يرسل ويتكرر ويتردد لكل حيدي مقنف بندق بيده شامخ مع الله دايما ما نخاف أحد وبإذن ربي ندوس الكفر ونبيده قابض سلاحي وقوم الرزح والمسند لا صعد الخصم تسابق على صيده الله هو ذي رمى والله ذي سدد وإحنا علينا سبب وبإذن ربي ندوس الكفر ونبيده قابض سلاحي وقوم الرزح والمسند لاز على الخصم نتسابق على صيده وما اكتملتش عادي شكلها كبير يا ولد حيدر الحجوري جبهة الساحل الغربي سلام الله عليك يا ولي الله وصح الله لسانك وكل المؤمنين في كل الجبهات قال يا عم عبد الله عندنا رياح قوية أين البث الساعة 1:53 البث عندنا مقطع أو مقطوع مقطع على الموجة 99.9 في حجة كشر حجور معاك ناصر حمود القطري من كشر حجور يا عم عبد الله عندنا رياح قوي والبث عندنا ضعيف في كشر معاك ناصر القطري يا عم عبد الله عندنا رياح قوي جدا والبث عندنا ضعيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسالة يقول فيها نرجو من وزير الإعلام الاهتمام برواد الجبهة الإعلامية العيد قادم تحياتي للنجوم إذاعة صنعاوي من الصمود المتألقين عبد الله الحيفي سند الكميم المخرج الرائع حفظ الله الحرازي وكل العاملين أنا لكم المتابع الأستاذ عبد الله راشد أحمد ذمار عنس هجرة منقذة والتحية يا سلامي اذكر الله أحسن من الأخبار أبو عصام هذا واحد جاء ما يشي أخبار ولا ذكر الله أكبر إي بالله أبو عصام جمران منه ارحب أحمد عاقل قال صلحوا الموجة المتوسطة قد احنا فاقدين لها احمد عاقل يا فخري الاخبار عتحمض عليك ورعى الله سند الكمين رعاها الله الف الف مليون مره فهد قايد صالح العامري من تعز هذه الاذاعه التي كانت ولا زال اذاعه صنعاء ليست مجرد مبنى واجهزه هي تاريخ اذاعه صنعاء ليست مجرد مبنى واجهزه هي تاريخ واصوات كبرنا عليها والحفاظ عليها واجب وطني هذه الإذاعة التي كانت ولا زالت صوت الوطن تعاني اليوم من تحديات كبيرة أثرت على استمرارية رسالتها نخص بالذكر المذيعين والمذيعات الصامدين الذين واصلوا عملهم بإخلاص وكل العاملين فيها رغم كل الظروف الصعبة حافظوا على نبض الإذاعة كي يبقى حيا في قلوب السامعين داخل اليمن وخارجه فهد قايد صالح العامري تعز العز الله يجبر بخاطرك ورسالة عظيمة منك الصدق يا مني لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي في جميع الكتب يا مني يا مني كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها وكل ما توسمنا أن هذا بيجي بخير نرجع نقول سلام الله على الصامدين يا ما نقول سلام الله على عفاش ما عب الله لا سلم ولا عافة لا هو ولا خبز ولا عجينة ولا مخزونة

قال الدنا أخبار ولا رجم بلقات ورقد. شوف أنا من النوع الذي ما يتهتج، اعمل حسابك، رجم بلقات ورقد، نوم الظالم عباده.

قال أين أين الساعة رسالتها ساعة 2:13 أخبارك الليلة أكيد خزنت بصوتي ضب حينك علي الشامي من أب. شوف ما خزنتش بالخالص لعلمك يا علي الشامي من أب. ما خزنتش بالخالص تصدق عاد احنا نوصل لصوتي والله نكره في حياتي ما خزنت بصوتي. أذكر قسم بالله إنه جالي حكوك ما نداري من أينه، هو من الصوتي ولا من القات. راقب حياتك علي شامي من أب. قال بواحد زميلي اسمه المهندس خالد يحيى الحيفي ما يقرب لك حيفي يا ذاك يقرب ونص. سلام الله على المهندس خالد يحيى الحيفي أبو وجدان الشام. حياك يا أبو وجدان وأنا أبو وجدان والكل. أبو وجدان وأبو نضال وأبو سهيل

0: كل غاية. أنا أبو وجدان وأبو نضال وأبو سهيل ومذيع في يمن الصمود إضاعة صنعاء بسرعة على محنة.
1: كامل أولادنا أخذ القرار المناسب قبل نندم وتستولي علينا الكآبة.
0: كل عام والجميع في ألف خير. لو تكرمت أستاذ عبد الله كلمة المخرج، إذا تسجيلك قريب للعام الماضي في مثل هذه الليلة، إذا لم تخونني ذاكرتي فقد كنت أنت المذيع في هذه الليلة، أخوك أبو دهمان. والله شوف معك التسجيل قبل سنة، قال تسجيلك قريب للعام الماضي في مثل هذه الليلة. شوف يعني بيحتفظوا عند الأستاذ عبد الكافي، عبد الكافي القاضي مدير إدارة المكتبات والتوثيق سلام الله عليه، هو مش موجود لأنه بيحفظوا الحلقات هكذا كما أعرف في المكتبة في قسم التنسيق والمكتبات عندنا في الإذاعة. فصعب أنه أقوم ذا الحين نتصل له يقول لنا أين كذا للمناوب. يعني على العموم يا أبو دهمان قال أطلب من المخرج، أطلب من المخرج أخي عبد الله أنشودة أو زامل للخنبشي آخر شيله. الحنفاشي الحنفاشي قل للذي بيدوروا أخبار يقنعوا ليل خالي من الهموم والذي في النوم يرقد. أبو دهمان لا بانتي كل شيء إن شاء الله. عادي 2:54 ما لك نتي أخبار وننزل لها معبر في نخس يعين الله معذر من خير. قال تصدق بالله، هذه رسالة أخرى، تصدق بالله إنك والمخرج تجعلوني أطير وأحلق في السماء وأنا مناوب في صيدليتي. ثم عندما تقول قبل أن نغادركم أعمل هبوط اضطراري وأكتئب وارجع أشرب حب من حق الاكتئاب. قل بغير دكتور أنت في الصيدلية أنا عنيك. لا تقولها اليوم، أنا مكيف. سلام الله عليكم وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام من أبو الشهيد الدكتور أحمد محمد أبو طالب. لك يا دكتور يا أبو الشهيد ما شا أقولهاش، ما لك أنت. سلام الله عليك وكل مناوب بيسمع لنا أين ما كان، جو جو بر بحر أو حتى في صيدلية أو في أين ما كان، أين ما كان محلقين. قال بيضير محلق في صيدليته. عفوا عادنا الآن انتبهت لها. أبو شهد الدكتور أحمد محمد أبو طالب من المنفقين سلام الله عليه، أخوال أبي من بيت أبو طالب. ما نكرمش أخوال الوالد، الله المستعان. أخوالنا وانسابنا وأحبتنا فنحن منهم وهم منا. بزي وخال مالك.

والله يا أبا شهد، لو ما بالله هذه الرسالة حقك لهذه الليلة لكفتني، أقسم بالله. سلام الله عليك. وقصدهم ذا الحين نحن نتعارف؟ لا والله، وأني أتمنى أن أعرفه. هيا أتصدقوا بالله.

ما يريح أي إعلامي في هذه الدنيا بكلها إن رسالته وصلت واستوعبها المستمع وكيف وطار وحلق. هذا هذا هذا أهم حاجة، هذا أهم عملي، إنه ما إنك ما تنتقلش إلى موجة أخرى. أجلس ماسك لك كذا يا خبير ونحلق أنا وأنت روحا وقلبا وإحساسا. والرسالة يعني هذا يخلي الواحد يكيف أي إعلامي إنه رسالته وصلت، فضل من الله الحمد لله، وإحنا في خدمتكم. يعني ما بنجيها كذا، يعني بنجي نضيع وقت أو كذا أو لا، والله تصدقوا بالله أن وأنا في البيت يعني ما أقول لكم، أمس بالكاد بالكاد كاد رأسي أن ينفجر، أقسم بالله ضغط ما أنا داري معه، ورغم أن الواحد جالس وكذا ضغط يجي للواحد ضغط، أقسم بالله أني افتهنت رقدت في حدود ساعة على غير، حوالي من الساعة 11 أو 10 أمان ما غير ساعة، وقمت ارتاح وصار الوجع والكذا وجع الرأس، وبعدها الصبح تصدقوا بالله 11 سنة مالك لا يوم ولا يومين ولا ثلاث أيام. بعد المستمعين يقولوا ما قالوا فينا، يقولوا ما قالوا المستمعين، يقولوا ما قالوا على قلوبنا زي العسل. سلام الله عليكم من قبل ومن بعد، نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. كونوا دعوا لنا، لا تكونوا تنسونا أيام فضيلة، كونوا شركونا في دعائكم. نسأل من الله أن يرحم شهداءنا وموتانا ويشفي مرضانا وجرحانا ويفك أسرانا ويفرج عن كل مكروب يا الله، ويرد كل غائب ويصلح وصلحا لذرياتنا وصلحا لشأننا، وحفظا للسيد القائد العلم وحفظا للمجاهدين أينما كانوا أينما كانوا. الله يفتح علينا وعليكم جميعا يا الله. في رسالتك قال يا شعب الأنصار شد الوعي والهمة، دوس الأكاذيب والإرجاف والإضلال، إيران بادت عن الإسلام والأمة، تفشل مخطط بني صهيون والأنبال، وإحنا مع السيد القائد على الحكمة نتحصن الوعي في الأبكار والآصال، والله لو يرجع المولود بطن أمه ما نخلف العهد ذي خطه رجال أبطال. الشاعر المجاهد السجين صادق راجح، الله يفرج كربتك وكل مكروب يا الله.

ترامب حانب، ترامب حانب كيف يخرج من وردة إيران؟ وانت أخ عبد الله حانب ما بش أخبار؟ والله ما أنا حانب. أبو محمد الرصاص جبهة الضالة، قول عني ما تقول.

السلام عليكم، كيف حالك أخي عبد الله؟ تحياتي لك، وتوصل معاك التحية لوهيب الوصابي من أبوك أهلان الوصابي، حياك وتوصل إن شاء الله من مديرية كشر. مديرية كشر، سلام الله عليك يا ابن الحيفي وعلى السيد عبد الملك تاج عزتنا أبو الشهيد علي إبراهيم، لأول مرة من مديرية كشر حجة أخي إبراهيم الحميضة. ما هي رسالة لأول مرة صح؟ قد رسلت يا أبو علي، دحين أنت أبو علي ولا أبو إبراهيم ولا أبو من؟ طارت الرسالة أخي عبد الله، ما عاد إلا الإذاعة يخص هذه. تعال وطيبنا لحظة أخي عبد الله، ما عاد إلا الإذاعة تعلمنا وطبطبنا وتشرب، وحتى أبو أكرم من القاعدة رسالتك والله ما هي مفهومة نهايتها. أيضا سلام الله عليك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله أنك خير من ألف شيخ وعالم وعالم وهابي. معك المجاهد حسين الفقيه. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا يمن الصمت، تحياتي لكم جميعا، أعانكم الله، حفظكم الله وفقكم الله. وين الأخبار؟ السجين حالي هذا، وين الأخبار؟ السجين منصور العباسي حجة، الله يفرج كربتك وكربة كل مكروب. واحد جاب لزوجته بغبغاء ببغاء، مشو بغبغاء ببغاء، بس بنت لك باللغة العربية الفصحى ببغاء. قالوا بعد ساعات صلبها وقال لها